0: أستاذ سيد مساء الخير ومرحبا بك في ذات طويلة. أولا
1: مساء النور وأهلا وسهلا بك وبكل مستمعينا في تونس الحبيبة.
0: إذن هي جولة قدتك إلى بعض المدن التونسية وإلى بعض النوادي، وبتأكيد اكتشفت أن عشاق الشيخ إمام نشطون في تونس، يعني
1: نشطون بشكل لم أكن أتوقع. يعني أنا كان في مخيلتي أن في نادي أحباء الشيخ إمام بدار ثقافة ابن رشيق،
0: نعم،
1: وجدت أن أيضا في عاصمة تونس يوجد أيضا نادي أحباء الشيخ إمام بالمروج، ويوجد نادي أحباء الشيخ إمام بالمنستير، ويوجد نادي أحباء في أكثر من مدينة.
0: نعم.
1: يوجد نادي أحباء الشيخ إمام، وعلى نفس الدرجة من الاهتمام والحب والتقدير لفن هذا الرجل الذي أبدع فنا تنويريا. وما أسلق صدري ان ليس فقط كبار السن الذين عاصروا رحلة الشيخ إمام إلى تونس، حيث أنه حضر إلى تونس 3 مرات،
0: نعم،
1: في عام 1984 وعام 1989 وعام 1991،
0: نعم،
1: فكان ما أسلق صدري ان كان بيبقى موجود معانا شباب صغير في السن،
0: نعم،
1: لم يعاصر الشيخ إمام ولم يلتقي به حين زار تونس الحبيبة، ولكن لمجرد سماع الأغاني فتنوا بها وتأثروا، لأنها أغاني مكتملة العناصر من ناحية الفنية. هذا 1. 2، أغاني بتعبر عن هموم وطموحات وآمال وألام الشعب العربي كله.
0: نعم.
1: أنا لم أكن أتوقع أن في هذا الاهتمام وهذا الولع بفن هذا الرجل الملتزم ذات ذو القامة والقيمة العالية.
0: نعم. الآن نتحدث قليلا عن هذا الكتاب، بما أنه أشرنا إلى إطار الزيارة. قلنا أيضا أنه من أسبابها أيضا ربما يعني
1: توقيع
0: الكتاب في معرض تونس
1: عشاق بهي. أنا يعني الشيخ إمام ونجم، زي ما قالت الأستاذة صفيناز خازم الكاتبة المعروفة،
0: نعم،
1: أطلقت ذات يوم عليهم مسمى الكيان الفني،
0: نعم،
1: ليس ثنائيا فنيا ولكن كيان فني. كيان فني لا تستطيع أن تقول من الأول ومن الثاني، الفرخة ولا البيضة،
0: نعم،
1: من الذي كتب ومن لحن ومن أدى، لأن الاثنين كانوا بيأدوا. الشيخ إمام بيؤدي ويغني، ونجم مصاحب له، يعني في تمازج ونقول في انجدال بين الموهبتين العظيمتين. فأنا قصدت في كتاب قسمته 4 أبواب.
0: نعم.
1: الباب الأول حوار مع أحمد فؤاد نجم، حاولت فيه أتعرف على أهم المحطات في حياته وأعمل تعريف به لجيل الشباب اللي مجرد سمع أشعار أحمد فؤاد نجم، فحاولت من خلال هذا الحوار أن أقرب من حياته الشخصية، أعمل تعريف به وكيف كون ثقافته وهكذا.
0: نعم.
1: الباب الثاني حوار مع الشيخ إمام، تحدث فيه عن طفولته وكيف عن مسيرته بشكل عام، وأيضا تحدث فيه عن رحلاته بما فيهم رحلاته إلى تونس، وأسهب بالذات في الحديث عن رحلات تونس. والباب الثالث كان عبارة عن شهادات وحوارات، شهادات لمجموعة لعدد 28 شخصية مصرية وعربية ذات مختلفة الأعمار ومختلفة المشارب، منهم من تعرف على نجم وإمام بصفة شخصية والتصق بهم واستمع إليهم، ومنهم من سمع عنهم وسمع أغانيهم. فاخترت مجموعة أشخاص من مختلف المجالات والمشارب في مصر والدول العربية. فعلى سبيل المثال من تونس اخترت الشاعر كريم السماعلي، وهو تونسي مقيم في كندا، وقام بدور خطير
0: في توثيق
1: لأنه أنشأ موقع الملتقى. في هذا الموقع قام بعملية توثيق لأغاني الشيخ إمام وتبويبها. وقد زارني في القاهرة مرتين فقط لأجل الحصول على مواد أغاني الشيخ إمام، سواء صوت أو صورة أو حكايات عن الشيخ إمام. يعني أقصد أنه كان جاء ليقتفي أثر الشيخ إمام خصيصا لهذه المهمة. واخترت من السعودية أحد الأصدقاء المحبين والملاصقين، وكان يحضر خصيصا إلى القاهرة لاستماع الشيخ إمام، ثم من العراق موفق السمرائي آخر رئيس للإذاعة العراقية، ومن فلسطين الكاتب المعروف عبد القادر ياسين، ومن سوريا أيضا منير هو رسام تشكيلي، ومن الكويت ثم من السودان، يعني من عدة دول عربية الحقيقة الهدف، ومن مصر رموز مصرية مثل المرحوم الأديب الكبير خير شلبي، الأستاذة صافي ناس قازم، الشاعر جمال بخيت، مجموعة من مثقفي ورموز الثقافة والفن المصري، كل منهم أدلى بدلو حول تأثير هذا الكيان الفني على الوجدان المصري والعربي، وخاصة بعد هزيمة 67. وكل منهم عبر من وجهة نظره عن تأثير هذا الكيان الفني كما قلت، ورؤيته وتقييمه للدور اللي قاموا به. على أساس أردت منه الحصول على شهادات وتوثيق وشهادات لكي نقدمها إلى الأجيال القادمة أو الأجيال التي لم تعاصر فترة التوهج اللي جمعت بين الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم. آخر باب، الباب الرابع، جمعت ما قيل في سطور عن الشيخ إمام وأحمد فؤاد، عن الشيخ إمام على حدة وأحمد فؤاد نجم على حدة، ثم ما قيل عنهما ككيان فني واحد، ثم مجموعة القصائد الشعرية اللي كتبها الشعراء في هذا الكيان الفني. ودي الأربعة أبواب اللي هي تخص اللي هي يتضمنها الكتاب.
0: بما أنك تتحدث عن هذا الحب الجارف للشيخ إمام، أنا باش نقترح أنه نسمع على ما أعتقد أتوب عن حبك أنا، ثم نرجع نواصل الحوار معك.
1: دي هذه الأغنية الشيخ إمام كان دايما يقول عنها دي البكرية. المعنى البكرية مفهوم واضح ولا محتاج توضيح؟
0: البكرية بمعنى البكر على ما أعتقد، ولا
1: لما يكون رجل مخلف عدد من البنات، فالكبرى يقال عنها البكرية، أو يعني أول مولود أو البكري أول مولود. فده أول مولود مشترك بين أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام.
0: نسمع أتوب عن حبك ثم نعود.
1: تفضل.

عن حبك أنا لي يطبو عليك أنا توب عن حبك أنا لي يطبو عليك.

أنا لي

يجيك يا شغلني معاك وشغلني عليك ونغيب لسانك انا برضو انا ونغيب لسانك انا برضو انا لا اقدر انساك ولا لي غنى لا اقدر

0: باش نرجع للحديث عن هذه الأغنية باعتبار أنه أنا أعتقد أنه هي اللقاء الأول أستاذ سيد.
1: آه دي كانت اللقاء الأول بين الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم، لأن في عام 1962 دخل أحمد فؤاد نجم لأول مرة إلى حوش أدم بحي الغورية.
0: نعم.
1: والتقى بالشيخ إمام، وفي أول لقاء لهما جلس أحمد فؤاد نجم مع الشيخ إمام وطلب وسأله الشيخ إمام، قال له أستاذنا يحب يسمع إيه؟ فقال له أحب أسمع نبتدي إمتى الهوى يجي سوا.
0: نعم.
1: فهذا الطلب أعجب الشيخ إمام، أعجب به جدا، لأن ده اللون اللي هو الشيخ إمام بيحبه.
0: نعم.
1: وغنى هذه الأغنية وغيرها، فنجم لاحظ أثناء الدوزان للعود قبل الأغنية وأثناء غناء الأغاني القديمة أنه يضيف من عنده إضافات على اللحن الأصلي. فبعدها بعدة أيام سأل النجم الشيخ إمام، أنت ما بتلحنش ليه؟ قال والله مش لاقي كلمات. فأداله كلمات أغنية ليست هي هذه الأغنية، أنا توب عن حبك أنا. وأخذ الشيخ إمام ثم غاب يومين وسأله ماذا فعلت، قال له أنا لسه، فشعر إن الكلام ما عجبش الشيخ إمام. فكانوا بيجلسوا في بيت أحد المثقفين المصريين بحوش قدم اسمه المرحوم سعد الموجي، وهو الذي جمع بينهما. فالأستاذ سعد قال نحن في شوق للمولود الأول بين الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم. فعلى الفور طلب الشيخ أحمد فؤاد نجم ورقة وقلم وكتب في ذات الوقت كلمات هذه الأغنية. وبعد الكتابة مباشرة بدأ الشيخ إمام في عملية التلحين، وبعد وقت قصير استمر الغناء لهذه الأغنية طوال الليل حتى الصباح. ثم أعقبوا هذه الأغنية بأغنيات عاطفية أخرى مثل ساعة العصاري، وأغنيات تعبر عن نقد اجتماعي وما إلى ذلك، مثل أغنية يعيش أهل بلدي. استمر هذا الحال من 1962 إلى عام 1967.
0: نعم.
1: حيث وقعت النكسة، ومن بعدها تبدلت أشياء كثيرة. بمجرد أن تأكد نجم والشيخ إمام بأن الهزيمة وقعت لا محالة، لأن في الأيام الأولى للهزيمة كان الإعلام بينكر وقوع الهزيمة، ولكن بعد عدة أيام تأكدت الهزيمة. فخرج الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم معا وعملوا جولة في شوارع الحي القديم والضرب الأحمر والمجاور لحوش قدم. وأثناء هذه الجولة كتب أحمد فؤاد نجم أو ابتدع كلمات أغنية بقرة حاحة.
0: نعم.
1: وفي الطريق قبل الوصول إلى المنزل قام الشيخ إمام بالتلحين، ثم بعد الوصول إلى المنزل بدأ الغناء واستمع إليها كثير من المثقفين في ذلك الوقت، وأصبحت زي النشيد يعني. نعم. في وقت الهزيمة والناس مجروحة والأغنية معبرة، وظل معا بعد ذلك يواصلون على هذا المنوال.
0: نعم.
1: إلى أن غنية أغنية الحمد لله خبطنا تحت بطاطنا يا محلى رجع ظبطنا من خط النار. في بادئ الأمر لم يعترض أحد، ولو أن فيها إهانة للجيش المصري اللي كان في الوقت دوت بيحقق بطولات في حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف اللي بدأت بعد هزيمة يونيو مباشرة، وكان فيها بطولات بمعنى كلمة بطولات. وكان في ذاك الوقت الأستاذ محمد فائق وزير الإعلام آنذاك، وهو حي يرزق إلى اليوم وناشط وفي مجال حقوق الإنسان، كان بمثابة مظلة لهما، وكان يرى أن الشعب مجروح ويجب أن نترك الناس تعبر عن غضبهم من غضبهم من الهزيمة. ولكن في أحد الأيام وصل شريط هذه الأغنية إلى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فاستمع إليها وغضب غضبا شديدا. على أساس أن هذا يسيء إلى الجيش في وقت البلد بتحارب وبتعد وما أخذ بالقوة يسترد بغير القوة، فهو رأى أن ده يعني يصبت الهمم وضد التيار السائد اللي بيدعو للمقاومة في هذا الوقت. فأمر باعتقالهما. أولا في بداية ب 15 مايو 69 اعتقال أحمد فؤاد نجم، وبعدها بأسبوعين تم اعتقال الشيخ إمام عيسى.
0: يعني أول اعتقال إذن هو في 15 مايو 1969 أنا ما أعتقد.
1: أرجو صد،
0: قلت لك أول مرة تعرض فيها للاعتقال كانت في 69
1: 15 مايو 69 واستمر هذا الاعتقال إلى نهاية عام 1971، حيث أفرج عنهم السادات في إطار سياسة الإفراج عن المسجونين السياسيين. ولكن استمر نجم في نفس النهج، وفي بداية عام 1952 ذهب إلى ميدان التحرير، نفس ميدان التحرير المعروف، وكان الطلبة عاملين اعتصام واحتجاجات، فألقى قصيدة اسمها رجعوا التلامذة يا عم حمزة للجد تاني. يا مصر انت اللي باقي قطف الأماني. وعلى أثر ذلك تاني يوم مباشرة الساعة 7 صباحا تم القبض على الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم وأوديع السجن.
0: هو احنا بما انك اشرت الى بقرة حاحة، نسمع منها مقطع ثم نعود لنتحدث عنها وعن الفترة التي سبقتها قليلا، لانه فما بعض الفترات ما نقولش الغامضة ولكن اللي مش معروفة بارسة في تجربة الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم. نسمع نحن النواح ثم نعود.
1: النواح والنواحة على بقرة حاحة النطاحة. أنا كنت سمعك بتقولوها قبل ما نطلع الحفلة في الوصلة الأولى.

هتردوا معانا. ريحاحة بس. ناح النواح والنواحة على بارد حاحة النطاحة. ناح النواح والنواحة.

0: ناحي النواح والنواحة. عم سيد، عم سيد
1: ايوه معك
0: موجود. هذه هي نجم نقولوا الأغنية المفصل أو الأغنية التحول في مسيرة الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم، باعتبار أنه ما سبق 67 كان تقريبا يعني في أغلبه في الجو العاطفي، لكن بروح طربية، بروح خاصة ربما، وهو جانب ربما يهمله الكثيرون. يعني أغلب الذين اهتموا بتجربة الشيخ إمام السياسية والأغنية الملتزمة والمناضلة والوطنية إلى غير ذلك، لكن الجانب الأول ربما لم يقع الاهتمام به كثيرا. ماذا يمكن أن تضيف بخصوص الفترة 62-67 في علاقة الثنائي نجم بالشيخ إمام؟
1: هو الحقيقة ما كانتش بس أغاني عاطفية، يعني في الفترة من 62 ل 67 لم تكن أغاني عاطفية فقط، ولكن فيها أغاني بتلمس مع المشاكل الموجودة في المجتمع. يعني أغنية زي عيش أهل بلدي وينهم ما فيش تعارف يخلي التحالف يعيش، تعيش كل طايفة من التانية خايفة، وتنزل ستاير بداير وشيش، لكن في الموالد يا شعب يا خالد بنهتف دايما يعيش يعيش يعيش. هذا واضح ان هذا نقد اجتماعي لسلوكيات الناس. يعني اغاني وشايلني وشايلك، ما انا برضو فرحت لك، كل دي اغاني ما هياش صدامية مع النظام السياسي، ولكنها اغاني مزج ما بين العاطفة وما بين الحس على تجنب ما يسيء أو تجنب ما يشين سلوك المجتمع البشر في المجتمع يعني. لكن طبعا التحول بدأ من بعد 67 واستمرت الأغاني على هذا المنوال. لكن عشان تكمل الصورة ونكون منصفين، بعد الهزيمة وأثناء حرب الاستنزاف بدون تكليف من حد، كتب نجم وغنى الشيخ إمام وهي عبد رسالة على لسان أب مصري إلى ابنه اللي واقف على الحدود. وبيقاتل
0: وهي عبد الودود:
1: يا رابس على الحدود كيفك يا واس صحيح، عصلا تكون مليح وراجب للأمام، أمك عتدي عليك وعسلم عليك وعتقول بعد السلام، خليك دد على ابوك ليقولوا منين دبوك ويمسخوا الكلام. هذه اغنيه رائعه. ومعبره، وفي الاخر خالص والده بيقول له: والدك حسن محارب غفير برج الحمام. شوف العبقريه. اغنيه زي ديت عشان نقول ان هم ما كانوش فقط بينتقدوا، لا، كانوا مواكبين الأحداث. ولما الجيش المصري حقق في معارك الاستنزاف بطولات والدنيا كلها أشادت بيها، عملوا أغنية رسالة اللي هي وهي عبد الودود. أيضا بعد حرب 73 غنوا دول مين ودول مين، دول عساكر مصريين. الكلمات اللي كتبها نجم ولحنها وغناها الشيخ إمام بلحنه، وفي نفس الوقت خدها المرحوم كمال الطويل، الموسيقار كمال الطويل، ولحنها بطريقة أخرى وغنتها سعاد حسني. وهنا بقى نقدر نكتشف لما نسمع ذات الكلمات لنجم، ولكن لما نسمع الكلمات ملحنة ومغناة من حد آخر، هنلاقي ان الشيخ امام بيديها روح. يعني لما نسمع دول امين ودول امين صوت الشيخ امام، تجد فرق شاسع بين الاداء واللحن هنا والاداء واللحن هناك.
0: نعم، نسمع مقطع من دول امين بصوت الشيخ امام ثم نتحدث عن هذه الاغنية استاذنا.
1: تفضل.

0: هذا تسجيل مختلف، يعني هو تسجيل ربما فيه صوت على ما أعتقد عزة.
1: أيوة، لكن بلحن الشيخ إمام.
0: بلحن الشيخ إمام بالضبط.
1: والحقيقة أحمد فؤاد نجمي كتب هذه الأغنية.
0: نعم.
1: وكان أسبابه بعد نصر 73 كان في موجة موجودة، بعض المشايخ خرجوا وقالوا إن هذه حرب خضتها الملائكة مع الجنود المصريين.
0: نعم.
1: وهذا نصر من الله. طبعا هذا نصر من الله، لا جدال في ذلك، ولكن هو شم رائحة إن في ناس عاوزين ينفوا عن العساكر المصريين بطولاتهم وجهدهم.
0: نعم.
1: الخارق في الإعداد لهذه الحرب وخوض هذه الحرب يعني اللي كان فيها معوقات كبيرة جدا، وكان كل التقديرات بتقرر ان لا يمكن العبور. فهو حب يأكد ان الآن بهذا الجهد هم العساكر المصريين، وليس فقط مسألة الاتكال على ان الدعاء والملائكة هم اللي أتوا بالنصر.
0: نعم.
1: طبعا الله سبحانه وتعالى فوق الجميع، وهو الذي هيأنا لهذا النصر، ولكن بسواعد ولادنا جنودنا اللي هم حاربوا على شط القناة. هذا ما أراد أحمد فؤاد نجم أن يؤكده.
0: نعم. في ذات الفترة تقريبا بدأ هذا المسار الخاص للأغنية المزعجة، فبعد المرحلة الأولى مع عبد الناصر في 69، بعد 73 تقريبا الإزعاج عاد منذ يعني 73-74، في بداية 74 تقريبا.
1: هو في واقع الأمر مع بداية عهد أنور السادات، هو أراد إخراج نجم وإمام من السجن على أساس إن هم كانوا يعني قدموا أغاني سجنوا على أساسها في عهد عبد الناصر، وكان عنده اعتقاد إن هم لما يطلعوا هيشتموا جمال عبد الناصر، لكن القضية كان قضية الوطن.
0: نعم.
1: فلأن في أعقاب حرب 73 بدأنا بمواضيع زي كيلو 101 والاتفاق والجلوس مع الأعداء، وبدأ عملية الانفتاح الاقتصادي اللي نقول بهدلت المجتمع المصري، وبدأت بعد كده كامب ديفيد وسياسة التطبيع والميل وممالأة الغرب. فهم كانوا قاعدين بالمرصاد بيرصدوا هذه التصرفات، وكان زي ما نقول كانوا بيقدموا دفتر أحوال الوطن.
0: نعم.
1: لما نيجي نشوف الأغاني اللي كتبت خلال هذه الفترة ونرصها تباعا حسب الفترة الزمنية اللي كتبت فيها، كأننا بنستعرض دفتر أحوال الوطن.
0: نعم.
1: بالضبط.
0: يعني كأنما كان الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم هما صوت المواطن الذي لا يجد صوته كي يعلق على ما يحدث في الجريدة أو في التلفزيون.
1: أنا الكاتب الصحفي الكويتي الأستاذ سليمان الفهد في حديثه معايا قال لي حاجة مهمة، قال إن الشيخ إمام بكلمات نجم الموثقة كان هو الناطق الرسمي بلسان الشعب المصري والعربي.
0: نعم.
1: بالضبط كده.
0: نعم. في هذه الفترة أو ما بعدها أيضا اتضح في تجربة الشيخ إمام وفي تجربة أحمد فؤاد نجم عشاق بهية هذا الاتجاه نحو نقد سياسة الانفتاح أيضا، و المسار الذي اتخذاه تقريبا هو النقد الساخر أو يعني اللي هي ميزة خاصة في تجربة هذا الثنائي لا يمكن أن نجدها لدى غيرهما. هذه الأغنية الناقدة بسخرية حادة على مستوى الكلمات ولكن أيضا حتى على مستوى الإيقاع واللحن وطريقة الأداء.
1: هما في الفترة ديت من أهم الأغاني اللي عملوها لنقد السياسة الانفتاح اللي هي أغنية بتكات الناتي كوالنات وشوء مفروش عملات يا حلاوة الناوة كوالناوة يا بلدنا يا آخر فتكات. لما نستعرض كلمات هذه الأغنية ونسمع ونشوف أداء الشيخ إمام الساخر الذي يؤدي بتعبيراته الصوتية والمشاهد كان يشوف الحركات اللي كان يقوم بيها بإيديه أو بتعبيرات وجهه يعرف قد إيه إن دي تعادل عدة كتب لسياسة الانفتاح الاقتصادي التي أضرت كثيرا بحياة المصريين.
0: يعني القالب الموسيقي في هذه الفترة اختلف عن الفترة الأولى.
1: هي أنا قلت لحضرتك إن هم كانوا بيقدموا ما يسمى بدفتر أحوال الوطن. فالفترة من 62 ل 67 كان فترة تحول اجتماعي، فعشان كده قدموا أغاني عاطفية ثم أغاني نقد اجتماعي. الفترة بتاعت من 67 ل 73 دي فترة كان قدموا نقد لازع لأسباب الهزيمة وكانوا بيحضوا على المقاومة وعدم الاستسلام والحث على الحرب إلى أن تمت الحرب في 73. بعد 73 النتائج السياسية لهذه الحرب كانت مخزية وتواكب معها بالتوازي ما سمي بسياسة الانفتاح. فهم زي ما قلت لحضرتك بيعبروا عن ما يدور في المجتمع، فعلى طول بدأوا يقدموا أغاني نقدية بطريقة عبقرية. يعني أغنية البوتيكات الناتكة والنات ديت اللي هي دي أغنية يعني تنوب عن عدة كتب لفتح هذه السياسة وما فعلته بالمجتمع المصري.
0: نسمع بوتيكات.

0: الفتكات فتكات النات جوانات شبك لبك فتح مخك لبك شبك غمض عينك
1: غمض عينك
0: هتقفل مخك حنطق

0: وشقق مفروشة وعمولات يا حلاوة الناوك عناوة يا بلدنا يا آخر فتكات بوتيكات الناتجة والناس هتقول للفقراء ومشاكلهم دي مسائل عايزة التفانين وانا رأيي نحلها رباني ونموت كل الجعانين هتقول للفقراء ومشاكلهم دي مسائل عايزة التفانين وانا رأيي نحلها رباني ونموت كل الجعانين وبهذا محدش هيجوع ابدا ابدا لو نعلن هذا المشروع وبهذا وبهذا وبهذا محدش هيجوع لا لا لا لا لو نعلن هذا المشروع وحنقفل هذا الموضوع نهائيا ونعيش في تبات يا حلاوة الناوك والناوك يا بلدنا يا اخر فتكات كتكات الناتجة والذات كتكات الناتجة والذات وشقق مفروشة وعمولات كتكات الناتجة والذات وشقق مفروشة وعمولات يا حلاوة الناوك والناوك يا بلدنا يا اخر فتكات
1: هكا نكون وصلت معكم إلى نهاية المشوار في العدد هذايا. الأسبوع المقبل يتواصل الحديث مع سيد عنبة عن ذكرياته مع شيخ إمام. إلى اللقاء.
2: للإبداع جرس تهدهده العقول فتغدو الأفكار طيوراً.

0: أجراس الإبداع
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح الأصول، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الأصول.

0: متأسف بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال

0: تمضي سريعا؟
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: التأملات الملونة برحلة فكرية حوارية مضيئة.
1: نقدمها إضاءات على طريق طويل لن يكتمل إلا بكم أصدقاء مشواري كل يوم.

0: أعزائنا، نختلف والاختلاف من سنن الحياة الحميدة، لأنه يضيء أمامنا الطريق ويفتح السبل إلى نتاج أفضل في الماديات والروحيات.
1: الاختلاف شرع رائع أنتجه الإنسان بفكره وعقله الذي تميز به عن سائر المخلوقات، فكان الاختلاف والخلاف لغة استطاع أن يفك بها طلاسم الطريق.
0: لكن ما بال إنساننا الآن لا يطيق خلافا ولو في الفكر أو السلوك بسيط ومتناهي الصغر، بات يرفض أقل اختلاف وبطريقة فظة.
1: لم يعد إنساننا يطيق اختلافا فكريا بسيطا أو توجيها سلوكيا صغيرا، بل تراه يزمجر ويكشر ويكشف عن أنياب ومخالب يهدد بها كل ملاحظة مهما صغرت.
0: وأصبح هذا الإنسان حتى في مجال الإبداع يلجأ إلى اللاموضوعية رأسا عند أي نقد بسيط، فتنقلب الموازين، بدل أن يكون خلافا فنيا يصبح عداء شخصيا.
1: وبهذا حكمت الشلالية عالم الإبداع، ثم تحولت كالقنفذ يقيم من أشواكه سياجا، ثم استرخت حتى راحت في سبات عميق حين حمتها الأشواك.
0: إننا ندعو إلى خلاف وخلاف وخلاف، فهو الذي يضيء الطريق ويثري العطاء.

0: أصدقاء في حياتنا كثيرا ما نحتاج إلى الحكمة، بل إن الحكمة حاجة إنسانية مستمرة في كل شيء.
1: ورغم إيماننا بذلك في ساعات الصفاء، إلا أننا وحين يحين الحين ننسى هذه القاعدة ونمضي في حرب شعواء تأتي على الأخضر واليابس.
0: وفوق هذه الأرض الطيبة رموز للحكمة رائعة ومتعددة، لكن إنساننا الجديد حطم الرموز ومضى وراء الربح، لا يأخذ من أرضه حكمة يتزود بها للأيام والأعوام.
1: فالنخيل هذه التي تموت واقفة بشموخ وكبرياء عظيم تعلمنا ويعلمنا زارعها الأمي في ذلك الحقل البعيد حكمة رائعة، لكننا نأبى أن نتعلم.
0: ذلك الفلاح الذي خرج في يوم من سي قبل عشرات السنين ليزرعها كان واثقا أنه شخصيا لن يجني ثمارها بشكل رابح،
1: لكنه كان على ثقة ويقين بأن أجيالا من بعده سوف تجني الربح من النخيل، فراح يزرعها في الحقول وعلى الشواطئ تعانق الملح وتثمر بالسكر.
0: فازرع البذرة يا صديقي ولا تفكر متى تجني الربح وكم يكون، ازرعها واحمل زادك البسيط بعيدا، فربما جنتها أجيال من بعدك، وهذه حكمة النخيل في بلادنا.

0: عزيزي المستمع، مشكلة المشاكل هي معرفة أنصاف الحقائق، فإنها خادعة وتجعل المخطئ يعتقد جازما أنه مصيب، وهذا في ذاته خطأ مركب وجهل بلا قرار كما يقول أحد الكتاب.
1: ويضيف أن الذين يعرفون أنصاف الحقائق في السياسة يتصورون أنفسهم زعماء لا يشق لهم غبار، والذين يعرفون أنصاف الحقائق في الحرب يتصورون أنفسهم جنرالات عظام،
0: والذين يعرفون أنصاف الحقائق في الاقتصاد يبنون الإمبراطوريات الخيالية التي يتمتع فيها كل فرد بقصر منيف وطائرة خاصة يحرسها فوق الأرض يخت عجيب.
1: الإنسان الشريف هو من يرفض أن يكون ضحية أنصاف الحقائق، إذا قال رأيا أو أقدم على تصرف ينبغي أن تتوفر لديه كل الحقائق الممكنة عما يتصدى له، وإلا فالأكرم أن يصمت.
0: ويقول كاتبنا: كلما ارتقت الشعوب التزم أفرادها بدوائر تخصصاتهم ورفضوا العبث بأقوال وأفعال غير مسؤولة.
1: وفي رأيه أن الشعوب المتخلفة هي التي يرى فيها كل فرد نفسه أنه سياسي وجنرال واقتصادي وعالم وفنان وكل شيء في آن واحد.

0: مع تأملات جديدة لكم من أسرة البرنامج أجمل الأماني.
1: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
0: سعيد الحمد، أمين الشملان.
1: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

بائعة الخبز. مسلسل إذاعي من إنتاج الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية. اقتباس محمد عطاء. بطولة خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، عبد الوهاب المصمودي. بائعة الخبز، إخراج محمد المختار لوزير.

0: تفضل تفضل تفضل، ادخل.
1: هذا الخادم يا سيدي جاء بالشاي. لقد حانت فرصة الإكسير.

0: حسن جدا، حسن جدا. يبدو أن الإكسير فعل مفعوله. أجل أجل يا ابن الخال، ماذا أصابك؟
1: إني شديد الظمأ.
0: شديد الظمأ،
1: فاسقني كأسا أخرى.
0: تفضل يا سيدي تفضل. تفضل تفضل.
1: شكرا.
0: تفضل. شفاء شفاء. ولكن لم تقل لي يا سيدي ماذا أصابك، لعلك مريض أو
1: أنا مريض؟ كلا كلا، ولماذا تريد أن أكون مريضا؟
0: لا لا لا أبدا، لا أريد أن تكون مريضا، ولكنني خيل إلي أنك تعبت لكثرة العمل وبت محتاجا إلى الراحة.
1: لا إني لا أحتاج إلى الراحة، لأن العمل لا يتعبني. وفيت إني ظمآن.
0: ظمآن،
1: فاسقني من أفخر أنواع الخمور ولا تبالي بالثمن.
0: حاضر حاضر يا سيدي حاضر.
1: فإني من كبار الأغنياء.
0: أجل أجل أجل. لحظة يا سيدي لحظة لحظة لحظة.
1: وين؟
0: لحظة. تفضل تفضل تفضل. اشرب يا سيدي اشرب. تفضل تفضل اشرب ولا تبالي يا ابن الخال العزيز. لقد قلت انك من الاغنياء
1: طبعا.
0: فانك لم تنل هذه الثروه الا بفضل اختراعك دون شك. اليس كذلك؟
1: اني بعته لعمي مورتيمير.
0: لا لا، ليس هذا قصدي. انا لا اقصد به اختراعك الاخير، بل اختراعك الاول الذي استنبطته قبل ان تعرف عمك.
1: صرفه.
0: نعم.
1: هل رأيتك في حياتي قبل التقائي بك في الباخرة؟ وهل كنت أعلم أنه يوجد بين الناس من يدعى أوفي سوليفو؟ تحسب أني من مدينة ديجون وأني أدعى بول إيرمان؟ لا أوه كلا أيها الأبلة، فإن بول إيرمان مات في المستشفى، وكنت أقيم وإياه في غرفة واحدة أنا وهو. نعم مات المسكين في المستشفى.
0: في المستشفى.
1: نعم. فلما أتسمعني؟ لما حلمت بموته ماذا أخذ؟
0: لا أعلم يا سيدي.
1: أوراق منه، وانتحلت اسمع كي أنقذ نفسي مما يتهددني من الأخطار. يا لك من أبلة. ألم يخطر لك ذلك أيها الأبلة؟ أحسبتني قريبا وأنت لم ترني في حياتك؟
0: ماذا تقول هذا الخبيث؟
1: قل لي، ألم أحسن عمله؟ ألم أفعل ما يفعله كل خبيث محتال طماع؟
0: أنت الخبيث
1: أبيد.
0: نعم يا سيدي نعم.
1: هل نحن وحدنا؟
0: أعتقد ذلك يا سيدي، نحن وحدنا.
1: اقترب.
0: هاني
1: أنا أنا
0: ما لها؟
1: لا، ليست أنا التي أحرقت المعمل في فورتفيل. لا، وقتلت لابرو وسرقت أمواله. لا، إنها ثروة. نعم ثروة، 100,000 فرنك. أنا ميت في نظر الجميع، إن النار التهمتني ومت شهيدا. مت شهيدا. لقد انمحى اسم جاك جيرود من سفر الوجود وحل محله بول إيرمان. الذي أصبح شريك جيمس مورتيمر. جيمس وابنته نومي الفاتنة.
2: ظفرت بي في تلك الباخرة بفضل تلك السرقة، وأنا قد ظفرت بك بفضل هذا الإكسير، وأن كل ما قلته سيبقى مطبوعا على صفحات قلبي، لا أنساه ما حيت. إنه نام، نام وخرس لسانه وأعطاني ما في جرابه. نم، نم قرير العين يا ابن خالي العزيز، نم، نم في ارتياح حتى الصباح.

0: إنه استيقظ وأصبح كالعفريت.
1: صباحك سعيد يا ابن خالي العزيز.
2: صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: أين أنا؟
1: أنت في مدينة كنجنستون في فندق النجوم.
2: لماذا نمت هكذا دون أن أخلع ملابسي؟
1: كيف ذلك؟ ألا تذكر شيئا؟
2: لا أذكر سوى أني كنت أشتغل وكنت أنت بجانبي وشربنا معا.
1: شربنا معا؟ ماذا شربنا؟
2: الشاي طبعا،
1: ونصف لتر من الخمر المعتق، إلى أن جحظت عيناك ومشيت إلي مشية المتوعد فانهلت علي بالشتائم حتى حسبت أنك جننت.
2: أنا؟ ماذا أصابني؟
1: إن الذي أصابك يشبه بدء السكتة الدماغية، فإنك تجهد نفسك بالعمل وذلك مضر بك.
2: لماذا لم تحضر لي طبيبة؟
1: لماذا؟ لأن الحكمة قضت علي بذلك، فإنك كنت تقول أقوالا ما أحببت أن يسمعها رجل غريب.
2: ترى ماذا قلت؟ وما هذا الجنون؟
1: أنت بالغت في شرب الخمر الملعونة.
2: قل لي صريحه.
1: نعم.
2: دعنا من هذا الهراء، هل كتبت أثمان الموجودات؟
1: نعم نعم، لم يبق إلا محضران لتراجعهما بحيث أننا نستطيع أن نذهب عند الظهر إلى المعمل.
2: حسنا. الساعة الآن 8:30 صباحا. لم يبق لي إلا نصف ساعة على موعدي مع السيد روجي لإتمام الصفقة.
1: أجل أجل، وأنا سوف أبقى هنا إلى 9:15 في انتظار موعدنا مع الهاتف، ثم ألتحق بك عند السيد روشي.
2: أنا في انتظار، مفهوم؟
1: طيب طيب طيب. لله درك يا إكسير الحقيقة، لله درك. سوف أشتري منه زجاجة أخرى أو زجاجات لاستعمالها لهذا النذل وأمثاله. إنه نذل. الآن لم يبق لي إلا أن أكتب إلى المستشفى لأتحصل منه على شهادة الوفاة لتكون لي خير برهان.

0: سيدي، ألست طبيبا؟
1: نعم.
0: إذن أنا هنا في المستشفى.
1: هو ذاك،
0: لماذا لم يضعوني في السجن؟ فأنا محكوم عليه.
1: إنك في مستشفى الأمراض العقلية، في الجناح المخصص للمساجين.
0: إذن كنت مجنونة.
1: تعالي معي.

0: سيدي، كم مضى علي وأنا في هذا المستشفى؟
1: 9 سنوات.
0: رباه، مضى علي 9 أعوام وأنا مجنونة. ألم يسأل عني أحد خلال هذه المدة؟
1: كلا.
0: لي ولدان، أحدهما جورج والأخرى لوسي. ماذا جرى لهما يا ترى؟ أتراهما على قيد الحياة؟
1: لا أستطيع إجابتك على هذا السؤال، كاتبي من كفلهما.
0: سأفعل.
1: اقتربي يا عم، اجلسي. ماذا ترى عليك اليوم؟ هل أثرت فيك الجدران التي احترقت البارحة؟
0: لا أعلم سوى أني رأيت النار تلتهب فذكرتني بحريق معمل الأبرو. نعم، ذكرتني بهذاك الحريق. إنهم حكموا علي بالسجن المؤبد لأنهم اتهموني بالسرقة والإحراق والقتل والهرب. لا أعلم ماذا جرى لي بعد ذلك، لا أعلم. حتى خيل إلي أني نمت نوما طويلا.
1: أنا لقد أعاد إليك حريق البارحة ثوابك.
0: أو تظن
1: هذا اعتقادي؟
0: أجبني سيدي، ما عساهم يصنعون بي الآن؟
1: سيرجعونك إلى السجن بعد أن أقدم تقريري في شفائك حسب الحكم الذي صدر عليك.
0: السجن؟ وقد يكون ولدي لقي حتفهما دون أن أراهما بعد هذا العذاب؟ عذاب رباه، أيتاح لي يوما أن أراهما؟

يا ابنتي أريد لوسي، أريد ولدي.

لابد لي أن أجد ولدي، لابد، أريد أن أراهم. لابد أن أجد طريقة أستطيع بها الفرار من هذا السجن. لابد، أريد أن أرى ولدي.

0: اجلسي. أنا قضيت معنا في هذا السجن 16 سنة، وكانت كل ملاحظات الحراس طيبة جدا، ونظرا لكل هذا ورأفة بك فقد قررنا إلحاقك بالمستشفى كممرضة.
1: شكرا شكرا سيدي المدير، شكرا.
0: تستطيعين من الآن اللحاق بعملك الجديد.
1: إن لساني عاجز عن شكركم وتقديركم. شكرا سيدي المدير، شكرا.

0: الذهاب إلى الإدارة وإلى الصيدلية وغيرها، لاسيما حين أكون مرتدية الثوب الرسمي. سوف أعمل مدة هكذا ثم أعرف كيف أتمكن من الخروج.
1: بائعة الخبز، تشخيص علي بن سالم، نصر عمارة، سهام مصدق، نجاة بن كيلاني، محمد علي بن حارث، ومحرزية الهمامي. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيب الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق. لقاء

0: أسعدتم أوقاتا وطابت أيامكم باليمن والبركة.
1: نحييكم أفضل تحية في مستهل هذا اللقاء المتجدد في رحاب العلم والمعرفة،
0: وأهلا ومرحبا بكم وإلى رحلة ممتعة نجول معا في بساتين العلم، نتعرف إلى كل ما هو مفيد ومشوق يغني ذاكرتنا وينمي معلوماتنا.
1: فإلى هذه الرحلة وإلى البداية.

0: في لقائنا لهذا اليوم:
1: الأكسجين عنصر الحياة.
0: هل للحيوانات لغة للتواصل فيما بينها؟
1: من واحة الشعر العربي لصفي الدين الحلي:
0: أينشتاين كان بليدا وخجولا وخامل الذهن، لكنه أصبح عبقريا.
1: التبغ أول من زرعه الهنود الحمر في أمريكا.
0: محطة ضاحكة.
1: ونختم معكم مع بعض المعلومات الفلكية.

0: لنفترض أننا سحبنا الأكسجين من هذه الغرفة، ماذا يحصل؟
1: ماذا يحصل؟ نموت، فكيف نعيش من غير الأكسجين؟
0: إذن الأكسجين هو المادة التي بسببها نحس بنعمة الحياة.
1: نستنتج كأنك اكتشفت أمرا جديدا.
0: أنا أعلم أن أغلبنا يعرف هذه الحقيقة، لكن هدفي هو تعريف مستمعين الكرام إلى بعض خصائص هذه المادة الحيوية للكائنات الحية.
1: جيد، وما هي هذه الخصائص؟
0: نعم، الأكسجين من أكثر العناصر وفرة في الكون، يؤلف تقريبا نصف قشرة الأرض وأكثر من خمس الهواء، فنحن حينما نتنشقه برئاتنا تحمله كريات الدم الحمراء في دورة متواصلة إلى خلايا الجسم.
1: وما هي الوظائف التي يقدمها إلى هذا الجسم؟
0: إنها متعددة، فالأكسجين يساعد في هضم الطعام وتحويله إلى وقود وطاقة تعطي الجسم قوته وحركته المطلوبة ويمنحه الحرارة المناسبة.
1: وأهمية الأكسجين أنه عنصر يمتزج بسهولة كبيرة مع معظم العناصر الأخرى.
0: نعم، فالماء الذي نشربه مؤلف من الأكسجين والهيدروجين، وكذلك الهواء الذي نتنشقه هو أيضا مزيج من الأكسجين والنيتروجين.
1: ومن المهم أن أذكر بهذه المعلومة، وهي أن الإنسان يتنشق الأكسجين ويعطي ثاني أكسيد الكربون في عملية الشهيق والزفير، أما النباتات فتأخذ ثاني أكسيد الكربون وتعطي الأكسجين في النهار، وتتبدل هذه العملية في الليل إلى العكس.

0: تستطيع الحيوانات فهم بعضها بعضا وكيف؟ وما هي لغة التخاطب والتفاهم فيما بينها؟
1: في الواقع يا جمانة، إذا كنت تعنين تمكن الحيوانات من الاتصال بعضها مع بعض، أي تمرير رسائل معينة بواسطة إشارات وأصوات، فالجواب نعم. أما إذا كنت تعنين تمكن الحيوانات من التكلم فيما بينها، فالجواب هو لا.
0: فلغة الإشارات ليست محصورة بالحيوانات فقط، فالكائنات البشرية ليست كل الاتصالات فيما بينها تتم بواسطة الكلمات، فالإنسان لديه تعابير تشير إلى الغضب وأخرى إلى الفرح، وهناك ملامح تشير إلى الإشمئزاز أو الحزن وهكذا.
1: إذن هناك بعض الحيوانات تقوم بالشيء نفسه في حركاتها وانفعالاتها، فالدجاجة الأم عندما تصدر صوتا عاليا أو تجثو على الأرض، كل فراخها تفهم هذا على أنه إنذار بالخطر. وعندما يصهل الحصان أو ينقر الأرض، فإن الأحصنة الأخرى تتلقى رسالة ما.
0: من المهم يا فؤاد أن نؤكد أن الحيوانات تتصل بعضها ببعض ليس فقط بالأصوات والحركات، بل هناك وسيلة أخرى وهي الرائحة. فمعظم الحيوانات التي تعيش في قطعان تعتمد على الرائحة لتبقى معا، وبالطبع نحن نعرف كيف أن الكلاب تتعارف بواسطة الرائحة.
1: على فكرة، بعكس الكائنات البشرية التي يجب عليها أن تتعلم كيف تتكلم، فإن القردة وحيوانات أخرى تعرف لغتها بحكم الفطرة، وهي تقوم بالنوع الصحيح من الصرخات والأصوات والتعابير حتى لو لم تشاهد حيوانات أخرى مثلها من قبل.
0: وخلاصة القول أنه يمكننا الجواب عن الأسئلة المتقدمة أن للحيوانات لغة تتعلمها بالفطرة أو بالتجربة، ومن خلالها يتم التخاطب والتواصل فيما بينها.
1: ولكل فصيل من الحيوانات لغته الخاصة، وقد اكتشف أحد العلماء أن هناك لغة ما تتبادلها قطعان الفيلة في تدبير حياتها والدفاع عن جماعاتها من أي عدو خارجي. وقيسي على ذلك بقية الحيوانات الأخرى، ويستحضرني هنا قول الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. صدق الله العلي العظيم.

0: صفي الدين الحلي من كبار شعراء القرن الرابع عشر الميلادي، ولد في مدينة الحلة في العراق، وكان عالما بعلوم الدين والشريعة وإماما في اللغة والأدب. له عدة دواوين، منها ديوان درر النحور، وكان شعره بليغا وعذبا. كتب إليه أحد النقاد في عصره رسالة يمدح فيها شعره ويقول لا عيب فيه سوى أنه خال من الألفاظ الغريبة. فكتب شاعرنا الكبير صفي الدين الحلي هذه الأبيات ردا على ناقده وموضحا رأيه، فقال:
1: إنما الحيزبون والدردبيس والطخا والنفاخ والعلطبيس والفطاريس والشقحطب والصقب والحربصيس والعيطموس لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس، وقبيح أن يسلك النافر الوحشي منها ويترك المأنوس. إن خير الألفاظ ما طرب السامع منه وطاب فيه الجليس، إنما هذه القلوب حديد ولذيذ الألفاظ مغناطيس.
0: جميل هذا الرد، والأجمل هو مفرداته الغريبة التي تنفر المسامع منها وتشمئز منها النفوس. تابعوا معنا بعد هذه المحطة الموسيقية.
1: أينشتاين العبقري كان في صباه بليدا وخامل الذهن.
0: التبغ وسجائر التدخين أول من زرعها الهنود الحمر.
1: ومحطة ضاحكة مع مدخن ظريف.
0: معلومات فلكية يجب أن نتعرف إليها.
2: على جسر

0: نرحب بالإخوة والأخوات الذين انضموا إلينا الآن لنتابع معهم بقية فقراتنا ضمن لقاء الأنس.
1: ألبرت أينشتاين العالم الفيزيائي والعبقري الكبير كان بليدا وخجولا وخامل الذهن.
0: ينظر العالم اليوم إلى ألبرت أينشتاين صاحب النظرية النسبية المشهورة على أنه أكبر دماغ بشري، وهو من أكبر العلماء الذين عرفهم القرن العشرون.
1: وهذه النظرة ربما تتغير إذا عرفنا أن هذا الرجل كان في صباه بليدا وخجولا وخامل الذهن، وقد تأخر في النطق حتى خيل لوالديه أنه طفل غير طبيعي، وزد على ذلك أنه رسب في امتحانات الدخول إلى كلية الفنون الاتحادية في زوريخ الألمانية، وكان وقتئذ في 16 من عمره.
0: وقد اضطر أينشتاين إلى أن يحفظ دروسه من جديد ويتقدم إلى الامتحان ثانية وينجح. وأينشتاين هو من أصل ألماني يحمل الجنسية الأمريكية، ولد عام 1879 وتوفي عام 1955. حاز جائزة نوبل للفيزياء عام 1921، وهو صاحب النظرية النسبية التي أحدثت ثورة في العلم وغيرت الكثير من النظريات التي كانت سائدة قبلها، وهي نظرية معقدة قدمت مئات الدراسات حولها لشرحها وتفسيرها.
1: وكان أينشتاين ذا تفكير منظم، مع أنه كان يكره النظام في شؤون حياته اليومية. ويؤمن أينشتاين بمبدأين اثنين، أحدهما التحرر من القواعد أيا كانت، والآخر التحرر من آراء الآخرين ومن نظرياتهم.

0: تنبيه هام: التدخين يؤدي إلى أمراض خطيرة ومميتة.
1: عبارة لطالما رأيناها مرافقة لكل علبة سجائر وغيرها من منتجات التبغ.
0: هل تعلمين يا جمانة أن أول استعمال التبغ كان لأغراض طبية؟ حيث بقي الناس في أوروبا والعالم القديم كله آلاف السنين لا يعرفون التدخين إلى أن اكتشفت أمريكا عام 1492.
1: وما علاقة اكتشاف أمريكا بالتدخين؟
0: لقد كان الهنود الحمر في أمريكا الشمالية والجنوبية أول من زرع التبغ واستعمله، فقد اعتقدوا أن له خصائص كالدواء الشافي، وبذلك كان التبغ هو الهدية التي قدمها العالم الجديد أي أمريكا إلى أوروبا.
1: يا لها من هدية!
0: ليس هذا فقط، بل كان الهنود الحمر يستعملونه في احتفالاتهم ومهرجاناتهم، فتدخين الغليون وإعطاؤه للضيف هو نوع من التحية والسلام والتكريم.
1: وما سبب إدخال تلك الهدية إلى أوروبا وكيف انتشرت؟
0: السبب الرئيسي لاستعمال التبغ عند دخوله إلى أوروبا كان لأغراض طبية صرفة، وما إن دخل أوروبا حتى بدأت زراعته في أقسام كثيرة من العالم. والغريب أن عددا كبيرا من الناس لم يوافقوا على التدخين في ذلك الوقت.
1: لم يوافقوا؟
0: نعم.
1: ببساطة فليعاقبوا المدخنين.
0: وهذا فعلا ما جرى.
1: عاقبوهم حقا؟
0: نعم، ففي إحدى المرات أصدر الأتراك تشريعا يقضي بإعدام كل من يدخن، وأصدر أيضا إمبراطور روسيا أمرا يقضي بأن تقطع أنوف مدخني التبغ وأن يجلدوا ثم يرحلوا إلى سيبيريا.
1: هذا عظيم، ولكن اليوم فإن التبغ يدخل في كل زاوية من زوايا العالم، وأمريكا هي المنتج الأكبر للتبغ، أليس كذلك؟
0: نعم هذا صحيح، وهو يزرع في القسم الشرقي منها، وهو يستخدم لأغراض مرتبطة بصورة أساسية بالتدخين.
1: فؤاد، ما رأيك ما دمنا نتحدث عن التدخين والتبغ أن نستمع إلى هذه الطرفة؟
2: ألم أنصحك بأن تقلع عن التدخين يا صديقي؟ انظر كيف اعتلت صحتك واصفر وجهك.
3: يا صديقي، أعلم أن التدخين مضر بصحتي، ولكن هناك فوائد للتدخين أنت جاهل بها.
2: فوائد؟ غريب أمرك.
3: نعم نعم، فوائد ثلاث.
2: أولا،
3: المدخن لا يهرم.
2: وثانيا،
3: ولا تتجرأ الكلاب أبدا على الاقتراب منه لكي تعضه.
2: وما هي الفائدة الثالثة أيها الحكيم النبيه؟
3: الفائدة الثالثة أن منزله لا يتعرض أبدا للسرقة.
2: وكيف ذلك؟ فإني أجهلها تماما.
3: أولا هو لا يهرم لأنه سيموت مبكرا. وثانيا تتجنبه الكلاب لأن اعتلال صحته سيجبره دوما على حمل العصا في مشيته، ومن يحمد العصا لا تقربه الكلاب. أما سلامة منزله من اللصوص لأن سعاله طوال الليل يحذر اللصوص من التفكير في سرقة منزله.
2: الآن أفهمتني بحجتك.

0: نرحب بكم من جديد وأهلا بكم إلى هذا اللقاء من برنامج لقاء الأنس.
1: سنتعرف وإياكم في هذه المحطة الأخيرة من لقائنا إلى بعض المعلومات الفلكية فيما يخص كوكبنا وبقية الكواكب الأخرى.
0: هل المسافة بين الأرض والشمس تبقى ثابتة؟ وما هو أبعد كوكب عن الأرض؟
1: نعم هي ثابتة، فلو اقتربت الأرض ولو قليلا من الشمس لاحترقت جميع الكائنات، وإذا ابتعدت فإن البرودة ستقضي أيضا على الحياة. وأبعد كوكب عن الأرض هو كوكب بلوتو. لماذا لا نشعر بدوران الأرض حينما تدور حول الشمس أو حول محورها؟ وما هو سبب حدوث الفصول الأربعة؟
0: إن للجاذبية الأرضية دورا كبيرا في عدم إحساسنا بالأرض حينما تدور سواء حول نفسها أو حول الشمس، ويسبب دوران الأرض حول الشمس الفصول الأربعة للسنة، وتستغرق هذه الدورة 365 يوما وربع اليوم، وهذه نسبة نقيس بها طول حياتنا وامتداد التاريخ. أما سبب حدوث الفصول الأربعة فهو بسبب ميل محور الأرض خلال عملية دورانها حول الشمس. هل الكواكب السماوية ثابتة أم متحركة؟
1: لقد أكد لنا العلماء أن الكواكب جميعها متحركة، فكوكب عطارد يدور حول الشمس في مدار يستغرق 88 يوما، وكوكب الزهرة يدور دورة كاملة كل 243 يوما، وكوكب المريخ يدور دورانا سريعا بسرعة الأرض تقريبا. وتبلغ عدد ساعات يوم كوكب المريخ 10 ساعات و14 دقيقة، ويعرف المريخ بالكوكب الأحمر لأن لونه يميل إلى الأحمر. والآن يا جمانة، كم عدد المجرات المحيطة بنا؟
0: من خلال التجارب والدراسات العلمية يؤكد العلماء أن هناك ملايين المجرات تسير وتحيط بمجرتنا، وتبتعد بعض هذه المجرات عن مجرتنا الأرض حوالي 2,000,000 سنة ضوئية. والآن ما المقصود باليوم الشمسي والسنة الشمسية؟
1: عندما تدور الأرض حول محورها يكون هذا هو اليوم الشمسي، والسنة الشمسية هي رحلة الأرض حول الشمس. وقد تم تقسيم اليوم الشمسي إلى 24 ساعة، وقسمت الساعة إلى 60 دقيقة، والدقيقة الواحدة إلى 60 ثانية، وهي عملية حسابية فلكية متكاملة معروفة منذ مئات السنين.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج عريض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي.

بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مقامات وحكايات. نطل اليوم على منارة من منارات التلاوة في مصر والعالم العربي والإسلامي، هو صوت إذا تلا أشرقت الأرواح وسكنت القلوب وتفتحت دروب الخشوع. حديثنا اليوم مستمعينا الأعزاء عن الشيخ محمد الليثي، عملاق المقامات وسيد النغم القرآني المتزن.

ولد الشيخ محمد الليثي في ريف مصر وفي قريته الصغيرة تعلم القرآن على يد مشايخ الأزهر، ثم خاض بحر التجويد والمقامات، فخرج منه وهو يتقن من الألحان ما تجيد به المدرسة الصوتية العريقة دون أن يفرط في قدسية النص القرآني.

0: مستمعينا الأعزاء، الشيخ محمد الليثي كان صوته مزيجا من العذوبة والحزم، مزيجا من الرقة والرهبة. إذا بدأ التلاوة شد الأسماع بمقام البياتي، ثم ينتقل بسلاسة إلى النهاوند أو الرست، وكأنه يسافر بك في سماء روحانية لا يشبهها شيء.
1: يا أيها الناس.

0: درع الشيخ في استخدام مقام السيك عند آيات الرجاء، وأيضا استعمال الصبا في مواطن التضرع ومقام الحجاز حين تفيض الآيات بجلال العدل الإلهي. لم يكن الصوت عنده مجرد أداة، بل كان الشيخ محمد الليثي يستعمل صوته كرسالة. وما يميز الشيخ الليثي حقا هو ذلك الاستحضار العاطفي للنص. كان يبكي الحاضرين من دون صراخ، وينفس عن الناس دون تكلف. صوته فيه صدق الفلاحين وعمق العلماء وشجن المقرئين الكبار.
1: يوم لا تملك نفس

0: في كل تلاوة كان الشيخ الليثي يعلمنا درسا في الاتزان المقامي وفن الأداء القرآني وخشوع الروح قبل حركة الصوت في زمان قل فيه الإتقان وندر فيه الخشوع. وجد هذا الصوت، صوت الشيخ محمد الليثي الذي ينساب من المآذن والإذاعات فيحمل في نبراته تاريخ التلاوة المصرية ووجدان أهل القرآن. صوت حين يتلو تتوقف لتصغي وتتأمل بقلوب خاشعة وجباه سجدت تحت إيقاع صوته العميق.
1: مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج يعرض لكم فنون الإبتهال والتلاوة والآذان في مختلف المقامات بتونس والعالم العربي والإسلامي.
2: ودع إلى ربك، ودع إلى ربك.

كل شيء هالك إلا وجهك له الحكم وإليه ترجعون له الحكم

الشيخ محمد الليثي تربى في أسرة محبة للقرآن، حفظ كتاب الله في سن مبكرة، ودرس علومه على يد كبار المشايخ ليصبح لاحقا أحد أركان مدرسة التلاوة المصرية الحديثة، إلى جانب العمالقة كالشيخ محمود خليل الحصري والشيخ المنشاوي والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، لكن بطابعه الخاص، لأنه كان صوته عريض المساحة، متمكنا من القرار والجواب، ذو مرونة نادرة، وقادرا على التنقل بين المقامات دون كسر أو شذوذ.

القيامة يسأل أيان يوم القيامة.

ومن أبرز ما ميز شيخ الليثي هو استخدامه العميق لمقام الرصد، وهو مقام الهيبة والسكينة في تلاوته لسورة الأنعام على سبيل المثال. يبدأ بالرصد الراسي ثم يصعد تدريجيا إلى جواب الجواب دون عناء، مستعرضا صوته بمرونة أشبه بانسياب النهر. والشيخ الليثي لم يكن مقرئا مقامتيا فقط، بل كان قارئا يشعر بالكلمة، يترجم المعنى نغميا، ويعبر عن الخوف بمقام الصبا، وعن الرهبة بمقام الحجاز، وعن الرجاء بالنهاوند.

0: الفضل.
1: في سورة التكوير تسمع ذلك الانكسار النغمي الذي يجيد صياغته كأن الصوت نفسه يستغفر وكأن الحروف تبكي. في تلاوته للآيات التي تصف أهوال يوم القيامة أو توبة العاصين يلجأ إلى مقام الصبا، المقام الحزين الذي يلامس الأعماق. لم يكن الشيخ الليثي قارئ إذاعة فحسب، بل كان قارئ المآتم والميادين، محبوبا لدى الجمهور، قادرا على شد الانتباه، انتباه آلاف الحاضرين بلا آلات، فقط بصوته وروحه.

عرف عن إتقانه أيضا لمقامات شحيحة الاستعمال مثل السيكا والعجم، وكان يبدع في دمج أكثر من مقام داخل التلاوة الواحدة في بناء درامي يحاكي وجدان المستمع دون أن يشعر.

0: برنامج يعرض لكم فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف المقامات بتونس والعالم العربي والإسلامي.
1: الشيخ الليثي لم يكن يقرأ، بل كان يعيش الآية وكان يحاول إيصالها إلى قلوب المستمعين، فأبدع في ذلك.

رحل الشيخ محمد الليثي وترك خلفه مكتبة صوتية لا تنسى ومدرسة مفتوحة لكل من أراد أن يجمع بين التجويد والنغم والخشوع. هو واحد من أولئك الذين لم يقرأوا القرآن ليقال عنهم قراء، بل قرأوه لأنهم أحبوه وخشعوا له وفدوه بأرواحهم.

كانت هذه حلقتنا اليوم من مقامات وحكايات، حيث لا نروي فقط سيرة مقرئ بل نستعيد روحا سكنت بين الآيات. إلى لقاء قادم مع مقام جديد وحكاية أخرى من حكايات العذوبة الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

منكم ذوي عدل منكم أو آخرون من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض

نستحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله

أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا

هذه أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. وإذ تخرج الموتى بإذني.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: يا رب وحد شملنا واجمع على الحق البلاد واجعل

يا رب. اللهم لا تهلكنا بخطايانا يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم. حصنت نفسي وأهلي ومالي وولدي بالله الحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ورفع الله عنا السوء والأذى بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من الطعن والطاعون ومن هجوم البلاء ومن موت الفجأة ومن سعرة الحمى ومن سور القضاء ومن شر البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يرويه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظ فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال آخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فعرضتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: اتق الله، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. فاللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لم يستطيعوا الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجرا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستقال له فلم يترك منه شيئا. فاللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذا الحديث متفق عليه. ختم الإمام النووي باب الإخلاص في رياض الصالحين، باب الإخلاص وإحضار النية من كتاب رياض الصالحين، بهذا الحديث، وهو حديث تضمن دقائق وحقائق وإشارات، وهو من قبيل القصة الواقعية، إذ لا وجود لأسطورة فيما قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا فيما قصه القرآن من قصص، إذ ما كان في القرآن حديثا يفترى. والموعظة بالقصة والحادثة فيها من التأثير ما لا يخفى، فالإنسان في حاجة إلى التمثيل له بالوقائع، وأثر ذلك كبير على الأنفس، توخاه القرآن وتوخته السنة النبوية. وقصة هؤلاء الثلاثة اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وعبرة، وفي إرادها دعوة لأمته للاقتداء بهؤلاء الثلاثة الذين أخلصوا العمل لله رب العالمين، فجزاهم في الدنيا قبل الآخرة ونجاهم في الدنيا قبل الآخرة لأعمالهم الصالحة الخالصة. فلا ينفع الإنسان إلا ما قدمه من عمل صالح خالص لوجه الله. روي الحديث أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أسلم بمكة قبل الهجرة، لم يشهد بدرا لصغر سنه، ولم يتخلف بعد ذلك عن سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأختي حفصة أم المؤمنين: إن أخاك رجل صالح لو أنه يقوم الليل، لو أنه يقوم الليل. فلم يترك عبد الله بن عمر قيام الليل بعد أن سمع ما قاله في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان رضي الله عنه ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، كان من فقهاء الصحابة، وكان زاهدا، وكان كثير الحج إلى بيت الله الحرام. مات بمكة سنة 73 للهجرة عن 86 سنة رحمه الله. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر، والنفر ما بين الثلاثة إلى العشرة ممن كان قبلكم من الأمم السابقة، حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. لقد أدرك هؤلاء النفر أنه لا نجاة لهم من الهلاك المحقق إذ لا أحد يسمع صراخهم فيهب لنجدتهم، فلا نجاة لهم إلا بأن يدعو الله السميع المجيب القريب ممن يدعوه، فهو سبحانه وتعالى مجيب لدعاء المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إنه القريب من عباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لقد أدرك هؤلاء ثلاثة أن الله الذي هو على كل شيء قدير هو من يخرجهم من هذا الغار، ودعاء الله بصالح الأعمال وأخلصها والتوسل إليه سبحانه بذلك يتحقق به المراد. قال رجل منهم: قدم هذا الرجل تشريفا وتعظيما للعمل الذي دعا الله به، وهو ماذا؟ هو بر الوالدين، فقد جعله الله تبارك وتعالى في المرتبة الثانية بعد عدم الشرك بالله، واعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا من أبواب الجهاد، حين قال لمن جاءه يستأذن للخروج للجهاد في سبيل الله: هل والداك على قيد الحياة أو أحدهما؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال الرجل الأول: إن أبويه كان كبيرين شيخين، وهي المرحلة التي يحتاجان فيها إلى البر بهما وحسن المعاشرة لهما وخفض جناح الذل لهما، أي للأب والأم من باب التغليب. لا أغبق، أي لا أقدم في شرب الماء قبلهما أو اللبن أهلا من زوج وأبناء ولا مال من رقيق وخدم. خرج هذا الرجل يرعى فابتعد في طلب الكلع ولم يرجع إلى أبويه إلا وهما نائمان، ولم يشاء أن يزعجهما، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح بين يدي. هكذا يصور هذا الرجل صنيعه وحرصه على راحة أبويه، فللوالدين عنده الأولوية، كلفه ذلك ما كلفه، حتى ولو بقي عند رأسيهما يحمل القدح على يديه وفيه اللبن وهو المتعب من رعيه لغنمه التي طوحت به بعيدا، ولكن حرصه الشديد على بر أبويه ورد بعض جميلهما دفعه كل ذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى الذي دعا إلى بر الوالدين وطاعتهما ومصاحبتهما بالمعروف كي يبقى ينتظر إلى أن يستيقظ. والصبية يتضاغون، أي أبناؤه يصيحون من الجوع وهو لا يقدمهم على أبويه. عندما استيقظ الأبوان بصفة تلقائية ناولهما ابنهما البار بهما غبوقهما، شربا نصيبهما من اللبن. عند ذلك قال هذا الرجل: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج ما علينا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا ولا يستطيعون الخروج منه. يا له من فرج عاجل، جاء استجابة لتوسل بعمل صالح خالص لوجه الله. رجل ثاني تذكر أنه كانت له ابنة عمي وكان يحبها حبا شديدا، وأراد منها ما يريد الرجال من النساء، أي راودها عن نفسها، فقابلت رغبته بالامتناع. وفيما هي في هذه الحالة من الإصرار والرفض حلت بها فاقة وحاجة شديدة ألجأتها إلى طلب العون والمساعدة من ابن عمها، فكانت فرصته الثمينة التي جاءته إلى يديه. وفعلا فقد أعطاها ما طلبت وأكثر مما طلبت، كل ذلك إغراء لها وإلزاما بأن تمكنه من نفسها، وفرضت عليها الحاجة ولعن الله الفقر أن تخضع لما يريد منها ابن عمها. فهذه البنت عفيفة، وفي تلك اللحظات الحاسمة قالت له ابنة عمه: اتق الله. كان لهذه الكلمة اتق الله الأثر الكبير والقوي جدا، إذ صادفت هذه الكلمة في قلب الرجل إيمانا وخشية لله وخوفا منه، جعله يترك ما كان عازما على القيام به رغم قدرته عليه. فهذا الرجل ليس بنبي، فنقول أنه عصمته النبوة عن الوقوع في هذه المعصية التي تكاد تكون متحققة وحاصلة. ولكن مفعول كلمة اتق الله كان سريعا وقويا، جعله ينصرف عنها كما يقول، وأضاف إلى انصرافه أنه ترك ما أعطاه لها أحسن، والله يحب المحسنين. حق لهذا الرجل أن يدعو ربه وأن يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. واستجاب الله تبارك وتعالى على الفور لهذا العبد الصادق المخلص في خوفه وخشيته وتقواه لربه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. أما الرجل الثالث فقد تذكر أنه استأجر أجراء وأعطاهم أجرهم على العمل الذي قاموا به غير رجل واحد، فإنه ترك أجره وذهب. فقام هذا الرجل الثالث بتثمير هذا الأجر باعتباره أمانة عنده، وهو لو اكتفى بحفظ هذه الأمانة لكفاه، لكنه أبى إلا أن يزيد إلى الحفاظ على الأمانة أنه ثمرها لصاحبها حتى كثرت أمواله. وبعد مرور حين من الزمن رجع صاحب هذه الأمانة وهو لا يطالب إلا بأجره الذي تركه ولم يأخذه، فإذا بالمؤتمن يقول له: فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق كله لك. وكانت دهشة صاحب الأجر كبيرة، وكان يظن أن المستأجر يستهزئ به، فقال له: لا أستهزئ بك، إنها الحقيقة. إن صاحب الأمانة ما كان يظن أنه سيجد أجره الذي تركه ولم يأخذه، فإذا به يجد هذا الأجر قد أصبح أموالا طائلة، فأخذه فاستاقوا فلم يترك منه شيئا. فهذا العمل الصالح الخالص لوجه الله به دعا ربه: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فاستجاب له ربه الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأخلص في هذا العمل لوجه الله، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. الحديث متفق عليه، إنه الجزاء العاجل، جزاء في الوقت المناسب. فرج الله هذا الكرب العظيم ونجاهم إخلاصهم في أعمالهم من هلاك محقق. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والذي يقول في الحديث القدسي: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فأبواب الله مفتوحة، وهو سبحانه وتعالى سميع مجيب قريب ممن يدعوه مضطرا وبإخلاص. وصدق الله العظيم الذي يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذ ما على المؤمن إلا أن يفعل الخير خالصا لوجه الله، وهذا الخير الخالص لوجه الله لا بد أن يجده المؤمن الذي قام به عندما يكون في أمس الحاجة إلى النجدة وإلى العون وإلى تفريج الكرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأسر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا.

على ما ثبت في علم النبات أن الورود عرفت منذ العصر الحجري، وهذا ما أكده الباحثون في علوم الأثار، فقد وجدوا رسوما في كهوف بالجبال الصخرية لكولورادو. ويرجح المؤرخون أنها وجدت أول ما وجدت بقارة آسيا، ولو أن هوميروس اليوناني صاحب الإلياذة ذكر عطر الورود والفجر ذي الأصابع الوردية، وكان ذلك في القرن الثامن قبل الميلاد. والمرجح أن أصل الورود من آسيا وتعرف منذ الألف الثالثة قبل الميلاد، أما هوميروس فلم يعرف في كتاباته بالورود وخصائصها، غير أن الشاعر الوجداني اليوناني أناكريون في القرن السادس قبل الميلاد ذكر ماء الورد وقال إنه يخفض من ضغط الدم. وفي السنوات الأخيرة أكد الإخصائيون أن الورد يحتوي على فيتامين آ وسي وبي، وهو علاج للإعياء والكآبة وآلام المعدة والتوتر العصبي. ومثل ما أشرنا سابقا إلى أن الرسام الإيطالي بوتشيتشيلي، فإن الوردة التي رسمها كانت تحتوي على 100 ورقة، وكان بوتشيتشيلي أحد الرسامين الكبار الذين أوحوا إلى صانعي العطور باكتشاف زيوت الورود. واليوم يجمع صانع العطور بين 100 و700 نوع من الزيوت لصنع نوع واحد من العطور. ومن أفضل زيوت العطور الياسمين الذي يلقب بملك العطور، ومن أهم العطور الحديثة تلك المستخرجة من ورود بلغاريا وتركيا وفرنسا ومراكش. فكم من وردة يقع تقطيرها للحصول على جرام واحد من الزيت؟ 1400 وردة للحصول على جرام واحد من الزيوت، و3 أطنان من الورود للحصول على كيلو واحد من الزيوت.

في شهر جوان وجويليا تخرج العائلات في بلغاريا لجمع الورود من الحقول، ويبدأ قطف الورود من 4 صباحا إلى 10 مساء، وتبلغ الكمية التي يجمعها كل واحد من قاطفي الورود في اليوم من 30 إلى 40 كيلو. وفي اليابان تحظى الورود والزهور بعناية شهد لها التاريخ أطوارا كثيرة. يقال إنهم أنتجوا الورد الأزرق، وهذا ما لم يعرف بين أصناف الورود. والورد الأزرق نتاج نادر عند اليابانيين، وقيل عنه إنه يصلح للزينة، وهو ذو رؤوس مذببة. وقد أفلح منتجو الورود في استنباط نوع من الورود الزرقاء في فرنسا.

أصبحت الورود في العالم بأسره رمزا للقصص والأشعار الجميلة والنقاء الإنساني، ولعل أشهر الورود هي الدمشقية والصينية واليابانية، وهي ترمز إلى الأسرار أيضا. فالوردة زهرة، والزهور الوردية متعددة الأشكال والألوان والأسماء، ومن أجمل الزهور الوردية زهرة الكاميليا، وهي الزهرة التي عرفت من خلال رواية الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما غادة الكاميليا. وفي اليابان عرفت زهرة الكاميليا بأنها أفضل أنواع الزهور العطرة، وتستعمل أعوادها للبخور مثل زهرة اللوتوس في الهند. أما الرسامون فهم الذين جسدوا أشكال الزهور عبر التاريخ، ويبدو ذلك من لوحاتهم المزهرية. ومن أشهر رسامي الزهور بوتيتشيلي الإيطالي الذي ورد ذكره، وكذلك الرسام فان جوغ وأوغست رونوار والصيني يون شوبين في القرن 17، وغوغان وماتيس وسيزان وغيرهم.

يقول الكاتب الياباني هوجوكي: تتساقط الأوراق بينما تبقى الزهرة، ولكن الزهرة تتفتح عند شروق الشمس. أحيانا تذبل الزهرة وتبقى الورود، ولكن الورود تذهب عند المساء، وبفضل الله تبقى الورود المرسومة. لذلك فالكثير من لوحات مشاهير الرسامين خلدت أنواعا من الزهور النادرة والشائعة في عالم الفن وعلم النبات.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وبارك يومكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم جمعية الإعلام والتوجيه المدرسية والجامعي والمهنية اليوم منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا، وذلك في مركز ليفا جربة. تم استكمال ملف مشروع المحطة الاستشفائية بمعتمدية المطوية، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال موافقة القادمة. ينفذ قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص إضرابا عاما يوم الاثنين المقبل احتجاجا على عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم جلسة مشتركة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف قوات الاحتلال الصهيوني مساء أمس تجمعا للفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري أنها أغلقت مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن أطلقت نيران تحذيرية على سفينة قائلة إنها حاولت المرور عبر مسار غير مصرح به. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.

0: ورود الصباح مع عبد الله بقير.
1: يومكم سعيد ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما. تولى 6:04 مع بعضنا نتوكل على ربي في مساحة من تو إن شاء الله حتى للعشرة متاع الصباح. تحية كيف للفريق الكل اللي أمن الحصة هذه بقيادة فتح المقبلي في الجانب التقني. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. اليوم لحد 12 جويلية 27 محرم 1448 هجري. كما العادة تفاصيل الورود الصباح، المتابعات، كل الفقرات إن شاء الله نكتشفوهم تباعا، لكن قبل هذا توكلوا على ربي.

تحية لكم مستمعينا الكرام. نعطيكم فكرة على البرمجة متاع اليوم بالنسبة لليوم الأحد بعد ورود الصباح. باش تكون على موعد مع برنامج ضيف أو السيف ضيف مع فيروز الجبين تلقى من العشرة أثرا عبر الأثير مشعل المجعين تلقى من الملي ساعة ساعتين. باش تكون على موعد مع مجموعة من الوثائقيات ومسلسل عروس الجبال مع الثلاثة بين موسمين مع زملائنا في قسم الرياضة والخمسة أصائل اليوم على سحنون. وفي السهرة باش تكونوا على موعد مع مختارات من الطرب الأصيل وبرنامج دندن انطلاقا من العشرة مع فوزي. ضيف الله متابعة طيبة لكم مستمعينا الكرام.

تحية لكم مستمعينا الكرام، إن شاء الله يكون نهاركم مليان بالخير والفرحة. اليوم تحدثوا على التوقعات الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس سخون الملاحظ اليوم على أغلب الجهات، تقريبا درجات أقصى درجات متوقعة في حدود 46 درجة في توزر، في القروين 45 درجة، في عدة مناطق أخرين. بالنسبة لدرجة الحرارة اليوم في الجنوب الشرقي 43 درجة متوقعة في تطاوين، 45 في مدنين، و40 درجة في جيبس الشيلي. طقس حار باش يكون بالنسبة لنهار اليوم، كعلاش ناخذوا الاحتياطات اللازمة، ما نخرجوش في الأوقات اللي تبدأ فيها الذروة، وخاصة نشربوا كمية مهمة من المياه. غدوة فما انخفاض طفيف على بعض الجهات، لكن عموما درجة الحرارة باش تكون تقريبا في نفس المعدلات. بالنسبة للجنوب الشرقي غدوة 39 في تطاوين، 38 في مدنين، و 33 درجة في جيبس. بالنسبة لأوقات صلاة اليوم حسب مدينة تطاوين ومجاورها، فإنه الظهر مع نص نهار 31 دقيقة، العصر مع الأربعة و7 دقائق، المغرب مع 7 و33 دقيقة، والعشاء 9 و11 دقيقة.

كيما اليوم كيما اليوم. في نهار كيما اليوم باش نرجعوا معاكم العام 1109، تحدثوا على الملك انجلترا وقتها ريتشارد قلب الاسد يوصل الى فلسطين ويدخل ويحتل عكا اللي كانت خاضعه للسيطره تحت المسلمين. وهنا دخل صلاح الدين الايوبي في ما يعرف بتكتيك الانهاك والتدمير وحرق المحاصيل، تدمير الحصون في طريق الصليبيين اللي خلى تقدمهم يكون بطيء مكلف ومحفوف بالمخاطر. ومن غادي بدت الشقاق ما بين الملوك أوروبا وانسحاب فيليب أوغوستوس ملك فرنسا. وأدرك وقتها ريتشارد أنه العملية كانت تقعد حتى الشتاء، فأنه الجيش متاعه كله باش يباد، وانتهى بصلح الرملة بعد تقريبا تحثوا أشهر تحثوا على 1192. في عام 1912 في نهار كيما اليوم فرنسا تعلن على أنه المغرب محمية فرنسية. نشوف بعد سنوات تحدثوا على عام 1921 تقريبا في نفس النهار كيما اليوم اندلاع ثورة الريف في المغرب بقيادة عبد الكريم الخطابي والمطلب الاستقلال عن الاحتلال الإسباني والفرنسي. في نهار كيما اليوم عام 1960 استقلال كل من نيجيريا، تشاد، بوركينا فاسو، ساحل العاج وأفريقيا الوسطى بعد ما منحتهم فرنسا الاستقلال في نفس التاريخ في نهار كما اليوم. مواصلين معاكم في ورود الصباح، بعد شوي إن شاء الله باش نكونوا مع فقرة كنوز، خليكم معنا.

0: لكم مواصلين معكم في ورد الصباح. وصلنا لفقرة الكنوز مع الأستاذ بلقاسم بن عميرة. يومك سعيد وشكرا لك لقبولك دعوتنا في كل صبحية أحد. سي بلقاسم مرحبا بك.
1: نهارك زين وبارك الله فيك وجزاك الله خير. ما شاء الله
0: في كل عدد نحاولوا معاكم نعاود ونذكركم بواحد من الكنوز هكا اللي في الدين الإسلامي في الحديث في القرآن. في كل مرة ركزوا على حويجة هكا اللي تخلينا نرجع ونذكر ونشوف رواحنا شنية الأولويات. لكن اليوم حبينا نقطة مهمة. ساعات الواحد تاخذ الدنيا في تفاصيل متفرعة فيها المهم فيها الملهيات فيها اللي تبعد عن الحاجات الأساسية فيها الدخل في متاهات فالتعب اليومي السرعة الحسبة التسارع متاع الحياة يخلينا ساعات ننسوا أو نتناسوا أو نتلهوا في حاجات أخرى. علاش ضروري يزم تكون ساعات بعض لحظات وعي يدرك فيها كمسلم شنو الأولويات شنو الضوابط شنو الأهمية متاع الحاجات هذه شنو الأهم شنو المهم. ومهم كونه في اللحظات هذه نكونوا على دراية بعدة نقاط وأهمها اللي إن شاء الله باش نتفرعوا فيها مع أستاذنا بلقاسم بن عميرة. تفضل أستاذي اليوم ساعة أعطيك صح على اختيار الموضوع ومهم في وقت اللي ولد فيه ملهيات برشا. الوقت في ساعة العمر ماشي معناتها بسرعات كبيرة برشا وفي نفس الوقت مهم كون الواحد يوقف لحظة يفكر يعاود يبرمج الأولويات متاعه حسب الضروريات ومن غادي يواصل حياته. فمنين نجم نبدو الموضوع هذه لحظة الوعي هذه الإدراك هيك الساعات الواحد يلزم يعملها؟
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تحية ليك أخي عبد الله ولكل مستمعيك في إذاعة التطوين الطيبة والجميلة واللي قاعدة تأدي في.
0: شكرا لك سيدي.
1: الله إن شاء الله. لا شكر على واجب هذه شهادة يعني على حسب ما شفت يعني أنكم حريصين على أنكم تقدموا الإيجابي وتقدموا الأفضل وتقدموا يعني الجانب النوعي في هذا المرض الرائع.
0: شكرا لك سيدي.
1: ألف شكر سيدي. أنت أشرت بطريقة ممتازة أولا. ثاني شيء يعني فيها خلينا نخففها أكثر الأولويات. قضية الأولويات هي تتفرع درا في شخصك أنت درا في المجتمع درا في أولادك درا برشا. الحادثة انطلقت من سؤال بسيط جدا حقيقي يعني هو سؤال واقعي وأنا عشت بنفسي. وليد صغير سألته قلت له فاش تقرأ؟ قال لي نقرا في الثانيه ونجحت الثالثه او تعدى الثالثه بالمعنى هذا. قلت له وليدي كي تكبر ايش تحب تكون؟ قال لي نحب نكون كوارجي.
0: يشوف البهرج والدنيا تو اللي موجوده.
1: جميل جدا. القضيه ماهيش خطوره بالمعنى الاخلاقي الشرعي يعني ماهيش بكسب مال حرام مش في حاجة يعني مثلا باش تقلب الدنيا أو الغرض لك لا لكنني أتساءل عن حلم هذا الطفل أن يكون رياضيا. فهذا أمر مشروع أنك تكون رياضي وأنك تكون مشهور وأنك غير ذلك عادي ما فاشل. لكن شنو الطموح متاعك؟ هو يحب يكون متميز لا شك فيهم طالما أنه طلب أن يكون كوارجي. هو حب حاجتين أن يكون متميز عند الرغبة في الظهور في الشهرة في المال في إلى غير ذلك. لكن هناك لو تعمم هذا الأمر لو يتعمم هذا الأمر على طيف كبير أو يعني أو يكون في طيف كبير من الشباب أو من الأطفال أو إلى غير ذلك فهنا يصبح نذير خطر يصبح هنا نقوص خطر. لابد للمجتمع من أولياء ومؤسسات تربوية ومؤسسات إذاعية وكل المرافق اللي تؤدي دورها في المجتمع من أجل التحسين أولا ومن أجل التوجيه. فهذا الطفل يختزل الطموح في النموذج الاستهلاكي يعني النجاح في صورة لاعب. أصبح الطفل يرى في الكوارجي اللي هو لاعب الكرة مهوش رياضي فقط ولكن يعني مصدر للمال يعني يشوفه في الشهرة يشوفه في المال يشوفه في في في, في أشياء يعني بهرج كبير وخاصة نحن الآن في كأس العالم يعني. فالشهرة الضوئية والنمط الاستهلاكي البراق يعني غاب على ذهنه. ليش؟ لأن المجتمع ولأن المحيط ولأن من دايرين به كبار وصغار سواء في بيته أو في غير بيته أو مع أصدقائه أو الشباب أو الوليدات اللي يحكوا مع بعضهم، ما ثمش حديث عن القراية، ما ثمش حديث عن العلم، ما ثمش حديث عن كيفاش أنا الإنسان يطور من إمكانياته وكيفاش أنا الإنسان يعني طريقة البناء وطريقة الإبداع استهلكت واختصرت لشيء واحد في أن يكون كوارجي وأن يكون من قلت في مش مذير خطر كبير جدا، ولكن لو تعمم هذا الأمر تصبح خطيرة وخطيرة جدا. من أجل ذلك يعني الإنسان أو المجتمع أو دور ثقافة أو دور الإعلام أو يعني أنها ترصد مثل هذه القضايا وتحذر منها وتحذر كيف يمكن أن نخرج من هذا النموذج المبسط اللي كنت نحكي به مع الأولاد، نموذج استهلاكي إلى نموذج آخر. يعني هناك شبه تسطيح للعقول، هناك فقدان للقدوة. القدوة متاع الآن أصبح مش عارف ميسي وأصبح مشاهير العالم، تلقى طفل صغير يعني أو شاب يعني تلقى عمره 15 عام و13 و15 وأكثر وأقل لو تسأل عن
0: حتى كبار ممكن ما نحصروش في الصغار، ممكن هم يشوفوا في البحر جك وما عندهمش قدرة تمييزية كبيرة، لكن الكبار
1: طبعا هو تأثر بمن معه في المحيط اللي عنده. هو أول ما قال الكلام هذاي إلا لأنه شاف عمه وباباه وخاله وقريبه وصاحبه والأكبر منه يتأثر بهذا الوضع ويتحدث عن لاعب من بيئة أخرى في مجتمع آخر في في في إلى غير ذلك، ويبدأ يحكي على تفاصيل حياته كيفاش لعب في الفريق الفلاني وكيفاش نجح في الفريق الفلاني وكيفاش صور كذا وكيفاش إلى غير ذلك. إذن فالقدوة العميقة التي يجب أن تكون يعني في الأب، تكون في المعلم، تكون في الإمام، تكون في الأستاذ، تكون في يعني في المسؤول الناجح، تكون هذا يكاد يكون يغيب في المجتمع الآن. فهي نقود خطر لابد أن أن أن المجتمع يتولها بالقضية هذه، وخاصة يعني في إطار ضيق أو في إطار واسع، في إطار العائلة المصغرة ولا في إطار المجتمع ككل. كما قلت لك نعودها، هي مش خطورة بالمعنى الكبير وكبير جدا، ولكن لو تعمم هذا الأمر وأصبحت كل الناس يعني الآن يسيدي خلينا نمسحها في جانب آخر. يعني تلقاه أنا شفت بعيني، صدقني أخي عبد الله والحديث لكل المستمعين، الطفل ماشي يقرأ وحلاه واحد آخر يفضلك عليه قال له شنو حرقة، مش تعمل حرقة، يعني هم صغار أقل من 17 عام أقل يعني حد يصيح الحرقة بطريقة هي فيها نكتة، ولكن شوف في المخيال متاع ومشي وشوف في الذهن متاع ومشي، وكأن اختزال المال وكأن اختزال الشهرة وكأن اختزال النجاح
0: في وقت اللي معناتها الناس مستحقة الأهداف تكون أشمل، أهداف تكون
1: طبعاً
0: أكثر
1: طبعاً
0: واقعية
1: طبعاً حتى يعني أنا كنت يعني أنا يقول الطفل ماشي يقرأ مش ماشي يعمل زي هذا أخر مش في عطلة، لا يقول إيش بيك أنت تفكر في حرقة، إيش بيك لبستك ماشي وكأنك أنت يعني مش الحرقة.
0: هل اليوم حتى في ممكن حتى الكبار مش كان الصغار مش نقدرش معناتها نختزلها في عند الصغار، لكن الكبار اليوم حتى هم يعيشوا في وضع اللي تشوف العملية متسارعة، الشهرة السريعة، الربح السريع، الأولويات تشوف تو الناس ما شاء الله معناتها تسهر للساعتين ثلاثة تفرج على الماتشوات في وقت اللي معناتها كان أولى أو الأصح أو إيه مثلا في وقت اللي الناس كلها تتسارع
1: ما عندهاش هم يعني تلقى يسهر وإلا يستعجل، يقول لك الليلة باش نتفرج في ماتش برشا وإلا يعني الله أعلم تنجم تكون ساعتين، خاصة الماتشوات يعني طبعا فارق توقيت بين أمريكا وغرب يعني المناطق وكندا.
0: هو في حقيقة الأمر ممكن هو فارق التوقيت في ما بين القارات كما قلت ست سوايع، ولكن الحقيقة هو فارق التوقيت ما بين الإنسان اللي يعرف الأساسيات والأولويات ويعرف اللي صلاة الصبح مهمة، وبين الناس اللي يكتشفوا الأول مرة اللي عندهم أولويات أخرى غير الحاجات هذه.
1: احنا كظاهرة ممكن نتحدث كظاهرة، مو شعيب أنا كتفرج في الكورة ومش عيب أنك تمارس الرياضة، بل بالعكس الزيت السليم العقل السليم الجسم مش عيب، لكن أنها تصبح هي الهوس وتصبح أنا هي تفكيرك أنت والولد والبابا اللي ولده ينجح في فريق معين أنا سار الفريق الفلاني وغير ذلك يعني تصبح وكأنها يعني هاجس ويصبح عنده هم أنك بس ولده بس يكون في الفريق الفلاني ويكون كذا ويدفع الفلوس ويشوف الأكاديمية وغير ذلك بحين أن لو تسأل على القراية أو تسأل على الواجبات الأخرى ممكن يعني يجاوبك بطريقة ما هيش مش لك كل وكأنها مش من هيك هيك الأولويات الكبرى مش هيك الحاجة اللي تخليها يقول لك يعني ثم طريق أسهل وطريق أسرع وطريق أفضل للشهرة وللمال وتكون يعني عند يعني قيمة اجتماعية أو إلى غير ذلك في حين أن الوطن يحتاج المهندس ويحتاج الطبيب ويحتاج المعلم ويحتاج الأستاذ ويحتاج إلى كل طاقات المجتمع التي يجب أن تبني هذا الوطن من أجل أن يكون يعني في رفعة. فإذا كان الشباب وإذا كان الأولاد يكون عنده هذا الـ هذا هذا الـ الهم الـ يعني إيش نقول هم يعني هو هم بالفعل يغير لك أنت من أولوياتك واستراتيجياتك وتفكيرك إلى غير ذلك هذا يعكس مدى وعي المجتمع مدى وعي العائلة الفاعلة مدى تأثره ببيئته بمجتمعه بالأولاد اللي يلعب معهم لأن الأولاد هم إفراز لمجتمع كامل فصاحب وخوف وقريب وإلى غير ذلك يتحدث في نفس الإطار ويتحدث في نفس القضية وهذا أمر يعني يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى يعني لابد من تسخير كل الطاقات
0: عاود نثبتوا الأولويات شنية في وسط هذا الكل. أعطيك صحة أستاذي وفي الختام كما العادة نختمه بالدعاء إن شاء الله ربي يتقبل منا.
1: اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على الحبيب المصطفى صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. ربنا ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم استر عوراتنا وأمر روعاتنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وأنيسنا في الوحدة وأنيسنا في الوحشة وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم بك أملنا فلا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. اللهم لم شعثنا يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الهدى والتقى يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا بناة لهذا الوطن الجميل بناة للمستقبل يا أرحم الراحمين. سلما لأحبابك وحربا على أعدائك نحب من أحبك ونبغض من أبغضك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خذل الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: كنوز مع فضيلة الشيخ بلقاسم بن عميرة.

56 دقيقة مصلي معكم في ورد الصباح على موجة إذاعة تطوين وبانوراما. بعد شوية تكونوا لموعد مع نشرة الأخبار السبعة، نتواصلوا بعدها، خليكم معنا.

0: والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا للعمل.
1: اللي في طريقه مستبشر
2: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
3: نشرة الأخبار.
4: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الصباح، ونستعدها بأبرز العناوين. انطلاق خط نقل شاطئ بين تطاوين وجرجيس وآخر يربط عدد من مناطق مارثة بشاطئ الزهرات. الإدارة العامة للأداءات تحذر من تعمد أشخاص انتحال صفة أعوانها لجمع تبرعات مالية بصفة غير قانونية. المرصد التونسي للمياه يرصد أكثر من 400 تبليغ عن انقطاعات واضطرابات التزويد بالمياه. البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أغلقت مضيق هرمز.

0: إلى تفاصيل النشرة. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بمدين عن إحداث خط نقل شاطئ أسبوعية يربط بين ولاية تطاوين ومعتمدية جرجيسة. وأوضحت الشركة أن هذا الخط سيؤمن سفرات منتظمة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، حيث تنطلق الحافلة من تطاوين على الساعة 9:30 صباحا، فيما تكون رحلة العودة من جرجيس على الساعة 7 مساء. قررت وكالة ومارثة تابعة للشركة الجهوية للنقل بجبس تخصيص خط نقل موسمي نحو شاطئ الزارات بداية من اليوم، وينطلق الخط على الساعة 4 مساء من حي ولاية دمهلهلة، فيما تكون رحلة العودة من الشاطئ على الساعة 8:15، ويؤمن الخط حي ولاية دمهلهل وادخلة تجان ومزرعة عين سلامة والمجنة وعرام ومارث والعرقوب وصولا إلى شاطئ الزارات. تنظم اليوم جمعية الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهنية منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا، وذلك في مركز إليف للرياضة حومة السوق جربة، بحضور عدد من المستشارين للتوجيه الجامعي وممثلين عن جامعات. كاتب عام جمعية الجمعية نجاح الحمدانية تضيف:
1: التوجيه هو مرحلة هامة ويحتاج إلى مرافقة، لذلك تنظم الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني بمركز إليف جربة من الساعة 9 صباحا منتدى للتوجيه الجامعي 2026. ستكون هناك مرافقات خاصة من عديد المستشارين وكذلك ممثلين عن جامعة جابس. أيضا عن التوجيه الجامعي ستكون هناك أيضا مرافقة لبعض التلاميذ من ذوي التجارب الناجحة.

0: بيئهم لأنهم سيجدون الإصغاء المرافقة والمعلومة الدقيقة.
1: تنظم اليوم جمعية وصوت الطفل الريفي بمدنين فعالية المنتدى متعدد الفاعلين بعنوان الشباب الإدماج والابتكار الاجتماعية، وذلك في إطار مشروع مجتمع مدني ومواطنة الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع القطب المدنية للتنمية وحقوق الإنسان بمدنين والجمعية الفنية الثقافية فسيفساء. منسقة المشروع دلندا الطيفية تقدم محاور المنتدى وأهدافه.
2: المنتدى بعنوان الشباب والإدماج والابتكار الاجتماعي يندرج ضمن مشروع ديناميك تروازيم، والهدف اللي يجمع بين الأطراف الكل من جمعيات تخدم الشباب والجهات. المنتدى هذا باش يخلق فضاء للحوار والتشبيك، وزاد باش يخلق فرصة للجمعيات باش تعرض مشاريع نتاعها وإنجازاتها، تتعرف على شركاء جدد. باش نركزوا خلال المنتدى هذا على برشا مواضيع، من أهم الإدماج الشباب، تكوين التشغيل، الابتكار الاجتماعي، ودعم مبادرة المحلي. الهدف الأساسي هو أن نقول على ونقوم التعاون بين مختلف الفاعلين من مؤسسات وجمعيات وشباب، ونشجع الشباب على المشاركة، وندعم الشباب في المبادراتهم اللي نجم يقدموها ويساهموا أنها تنمي قدرة الجهة الكل.
1: تم استكمال ملف مشروع المحطة الاستشفائية بمعتمدية المطوية التي سيحتضنها المنتزه الحضري بالمطوية، مشروع بكلفة تجاوزت 4 ملايين دينار، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال موفقوت القادم، وفق ما صرح به عضو المجلس الجهوي عن المطوية هشام بعودة.
3: المحطة الاستشفائية هو إنجاز كبير مكون في المنتزه الحضري بمطوي، هو يعتبر برنامج نموذجي وإقليمي على مستوى إقليمي خامس، تم اقتراحه من مكونات المنتزه منذ تأسيس المنتزه. الآونة الأخيرة تمت الموافقة عليه مكون كامل. الجمعة اللي فاتت طرت بلوكاي متاع التمويل متاع هو الوزارة تطلب الأول 1,780,000، قعدنا مقفين تمويل متواصلة مع السيد المعتمد ومع المسؤول عن التنمية المندمجة. تم رصد 1,140,000,000 اخرين من التنمية المندمجة، وسي محمد الكو بارك الله فيه تم تمكيننا من 1,000,000,000 من الوزارة، هيك وصلنا لقيمة المشروع 4,120,000,000. وان شاء الله هنا الاخر شرقود تبدأ الاشغال.
1: إلى الشأن الوطني، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزري أن النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها البلاد تترجم صواب الخيارات الوطنية، وتؤكد صحة نهج الدولة في تكريس السيادة الاقتصادية والمالية وتعزيز استقلال القرار الوطني وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد، معتبرة أن هذا النهج يمهد لتنمية شاملة وعادلة ومتوازنة ترتكز على الإمكانيات الذاتية. وشددت رئيسة الحكومة خلال استقبالها محافظ البنك المركزي المركزية التونسي فتحي زهير النورية الذي سلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على أن المؤشرات والأرقام الاقتصادية لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا بقدر ما تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين، وذلك من خلال تحسين جودة الخدمات المسداد من المرافق العمومية والارتقاء بالقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف جهات البلاد. سجل المرصد التونسي للمياه 423 تبليغا في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر جوان 2026، وذلك تزامنا مع انطلاق فصل الصيف. وبين المرصد استنادا إلى التبليغات الواردة عبر موقعه الإلكترونية أنه تم رصد 374 حالة انقطاع واضطراب غير معلن في توزيع مياه الشرب بمختلف ولايات الجمهورية، وهي الجزء الأكبر من إجمالي الإشعارات المسجلة خلال الشهر بحسب المصدر نفسه. وتصدر ولاية سوسة قائمة الولايات الأكثر تسجيلا للتبليغات ب 43 تبليغا. حذرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية في بلاغ لها عموم المواطنين من وجود أشخاص يعمدون إلى انتحال صفة أعوان تابعين لها بهدف جمع تبرعات مالية بصفة غير قانونية. وجاء هذا التحذير على أثر تداول أخبار تفيد بقيام أشخاص بالاتصال هاتفيا ببعض المؤسسات بدعوى جمع تبرعات لفائدة أعوان الإدارة أو لفائدة بعض الجمعيات. يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

0: دولية. وفي اليوم 25 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 134 يوما من اندلاع الحرب، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران. كما أعلنت بحرية الحرس الثورية الإيرانية عن إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وانتهاء التدخلات الأمريكية، مشددة على أنها لن تسمح لأي سفينة بالمرور. وأوضح الحرس الثوري في بيان أنه وجه طلقات تحذيرية على سفينة عرضت الأمن البحري للخطر عبر تعطيل أنظمتها مما أدى إلى إيقافها. ونقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف سفينة ثانية مخالفة في مضيق هرمز، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجارات عدة في محافظة بوشهرة ومدينة بندر عباس وسيرك جنوبي البلاد. أعلن الجيش الكويتي التصدي لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد. قال مصدر عسكري لبناني إن قيادة الجيش عقدت اجتماعا مع وفد عسكري أمريكي يزور البلاد لوضع آلية تنفيذ أول منطقة تجريبية في الجنوب في إطار تنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف قوات الاحتلال الصهيونية المتواصلة مساء أمس تجمعا للفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز تنفيذ في 10 أكتوبر الماضية. وفي السياق تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال بالإضافة إلى عمليات نسف المباني السكنية في المناطق الشرقية من القطاع. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الصباح، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: انطلاق خط نقل شاطئي بين تطاوين وجرجيس وآخر يربط عدد من مناطق مارثة بشاطئ الزراتة. الإدارة العامة للأداءات تحذر من تعمد أشخاص انتحال صفة أعوانها لجمع تبرعات مالية بصفة غير قانونية. المرصد هو التونسية للمياه يرصد أكثر من 400 تبليغ عن الانقطاعات واضطرابات التزويد بالمياه. البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أغلقت مضيق هرمز. في الختام شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. سينما المؤلف مفهوم نقدي ثقافي يقوم على فكرة أن المخرج هو صاحب الرؤية الفنية الأساسية للعمل السينمائي، وأن الفيلم يعكس أسلوبه الشخصي وأفكاره الخاصة تماما كما يفعل الكاتب في الأدب. نشأ مفهوم سينما المؤلف في فرنسا خلال 50ات القرن 20، خاصة عبر كتابات نقاد مجلة كراس السينما. ويرى أنصار سينما المؤلف أن المخرج لا يقتصر دوره على تنفيذ السيناريو، بل يضفي بصمته الخاصة من خلال اختياراته الإخراجية مثل زوايا التصوير والإضاءة والإيقاع وطريقة السرد. وبهذا يمكن التعرف على أسلوب مخرج سينمائي معين من خلال مشاهدة أعماله حتى وإن اختلفت القصص أو الموضوعات. من أبرز المخرجين الذين ارتبط اسمهم بهذا الاتجاه المخرج الأمريكي ألفريد هيتشكوك وفرانسوا تريفو وجون لوك غودار، حيث تميزت أفلامهم بخصائص فنية متكررة تعكس رؤيتهم الخاصة للعالم. وقد ساهمت هذه الفكرة في رفع مكانة المخرج لينظر إليه كفنان مبدع لا مجرد منفذ. ورغم انتشار هذا المفهوم تعرض أيضا لانتقادات، من أبرزها توجهه نحو النخب الفكرية والثقافية، كما أنه يعارض فكرة الإبداع الجماعي بين المؤلف والمخرج والممثل وكل المتدخلين في الفيلم. وبشكل عام تمثل سينما المؤلف تحولا مهما في فهم الفن السينمائي، حيث تبرز الجانب الإبداعي الفردي داخل عمل جماعي، وتدعو إلى قراءة الفيلم بوصفه تعبيرا شخصيا يحمل رؤية فنية متكاملة.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب

0: 7:28 دقيقة على موجة إذاعة تطاوين. تحية لكم مستمعينا الكرام، واصلين معكم في ورود الصباح. نعطيكم توقعات الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم متوقع في الجنوب الشرقي 43 درجة في تطاوين، طقس حار 45 في مدنين، 40 درجة في جابس، لكن أقصاها متوقعة توصل حتى 46 درجة في توزر، في القروين كيف كيف درجة حرارة مرتفعة. بالنسبة للغدوة متوقعة 39 في تطاوين، 38 في مدنين، و 33 درجة في جابس. أوقات الصلاة حسب مدينة تطاوين ومجاورها: اليوم الظهر نص نهار 31 دقيقة، العصر 4:07 دقائق، المغرب مع 7:33 دقيقة، والعشاء 9:11 دقيقة. مواصلين معاكم في ورود الصباح. بعد شوية بتكون معاكم رباب لطرش. صباحي رباب.
1: صباح النور عبد الله، مرحبا بيك، مرحبا بالناس تسمع فينا في أولى المواعيد الرياضية لهذا اليوم.
0: كل التفاصيل في فقرة الأخبار الرياضية.
2: الإذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليك. أخبار الرياضة أنفو سبوخ.

صباح النور من جديد، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة البداية. وكما أتعود أكيد إذن بأخبار المونديال البارح، الأرجنتين وإنجلترا بلغت دور نصف نهائي لكأس العالم لكرة القدم. إذن نجم نقوله بصعوبة كبيرة بعد التمديد بالنسبة للمباراة الأولى على حساب سويسرا المنقوصة إذن بنتيجة 3 أهداف لهدف، والثانية على حساب النرويج بنتيجة 2 لهدف. ذكر يلتقي المنتخبان في نصف النهائي يوم الأربعاء في أتلانتا، فيما يقام نصف النهائي الثاني الثلاثاء بين فرنسا بطلة 2018 وصيفة 2022 وإسبانيا بطلة أوروبا في دالاس، لتكون المنتخبات الأعلى تصنيفا قد بلغت دور الأربعاء. والمرة الثالثة يبلغ هذا الدور 4 منتخبات أحرزت اللقب بعد 1970 و1990. في أخبارنا الوطني، النادي الأفريقي أعلن عن إبرام عقد احترافي يوم الأمس مدته 5 مواسم للظهير الأيسر عمار عبد الحق. الذكر عمار عبد الحق وقع تصعيد الفريق الأول لمعاينته من طرف المدرب فوزي بن زرتي بعد موسم ناجح في فريق النخبة. الملعب التونسي أعلن يوم الأمس عن تركيب الكامل الإطار الفني للفريق لكرة القدم. ذكر استعداد الموسم الرياضي 2026-2027، وأوضح فريق باردو في بلاغ نشره على الصفحة الرسمية أن المدرب البرتغالي توزي مايكو ماريكو باش يقود العارضة الفنية للفريق بمساعدة كل من روي بيدرو دو سانتوس في خطة مدرب مساعد أول، وأوغو سيكو في خطة مدرب مساعد ثاني، فيما باش يتولى أمين أكسيكسي تدريب حرس المرمى. وفي الجانب البدني سيدت المهمة إلى الثنائي لطفي مرزوق وسيم بن مرزوق، بينما سيشغل أنيس البحري خطة محلل الأداء وفيديو بمساعدة نبيل بركاتية. متوسط الميدان الدولي التونسي أمن الله المحرز انتقل رسميا إلى نادي الريان القطري، تم اعتراضه مباشرة إلى فريق الشحانية الناشط في دوري نجوم قطر. وضعية النادي البنزرتي شهدت انفراج على المستوى الإداري بعد مغادرة سمير يعقوب رئاسة الجمعية، حيث تم الاتفاق على تكوين هيئة تسييرية جديدة برئاسة رياض مقداد. في بنجردان، الهيئة المدير الاتحاد رياض بنجردان أعلنت يوم الأمس عن استقالتها من تسيير شؤون الفريق بعد الاجتماع التشاوري عقدته مع جماهير الفريق ومختلف مكونات النادي. نذكر الهيئة في بلاغ لها أكدت قرار الاستقالة جاء بعد ما أصبحت مواصلة العمل مستحيلة في ظل الأزمة المالية الخانقة للفريق اللي مر بها فريق الاتحاد الرياضي ببنجردان، وغياب الموارد الكفيلة بتأمين الحد الأدنى من متطلبات التسيير. هذه أخبارنا في الرياضة.

Yeah.

كيضيق بك الدهر يا مزيانة، كيضيق بك الدهر يا مزيانة، كيضيق بك الدهر يا مزيانة. والدور والدور والدور ما ترضاش غير أنا، كيضيق بك الدهر يا مزيانة يا مزيانة، كيضيق بك الدهر يا مزيانة.

الموج يغرق بيك ولا يفوج كي تتحوج كي الموج يغرق بيك ولا يفوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج عالقلب ما يعرفش حد احمالة محال تلقى غير عطفي انا كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة يا مزيانة كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة

وجهك ويألم قد ما ظهري وجهك ويألم وتشوف كل الناس في أحزانه وتشوف كل الناس في أحزانه محال تلقى غير قلبي أهلي كي ضيق بك التعب.

تحية لكم. وصلنا لفقرة سلامتك تهمنا، وهنا باش يكون الحديث على الاستراتيجية الوطنية للمرور. هذه الاستراتيجية اللي ما عادش مسألة مقتصرة فقط على وزارة الداخلية، بل ولا العملية استراتيجية تشارك فيها مجموعة من الوزارات كما النقل، تجهيز الصحة والتربية لضمان معالجة المشاكل من جذور التوعية، بنية تحتية وإسعاف. من النقاط اللي مهمة كيف كيف في الاستراتيجية هذه واللي تم الإعلان عليها هي تعديل القوانين والرقابة في علاقة بمجلة الطرقات، تقليد في العقوبات على المخالفات الخطيرة، كما يتم توجه نحو الرقابة الإلكترونية كالكاميرات والطرق الذكية للتقليل من الاعتماد الكامل على العناصر البشرية في رصد المخالفات. كيف فما برنامج آخر اسمه مليون مسعف، من أبرز نقاط الطموحة تهدف الدولة بالتعاون مع الهلال الأحمر والمجتمع المدني إلى تكوين مليون مواطن تونسي في الإسعافات الأولية. الهدف هو تدخل الدقائق الذهبية، تدخل الأولي بعد الحادث لتقليل نسب الوفيات الناتجة عن النزيف أو الاختناق قبل وصول الحماية المدنية. والملف الأكبر اللي تحدث عليه هو الدرجات النارية وكراس الشروط الجديدة. حجم الكارثة في أرقام تحدث بين كونه الدرجات النارية أصبحت واحدة من أخطر المشاكل اللي موجودة في الطرقات متاعنا واللي تهدد سلامة الطرقات، تتسبب تقريبا في نصف الحوادث، أغلب الضحايا ما بين الشباب ما بين 15 إلى 35 عام. من النقاط اللي تم رصدها في الاستراتيجية الوطنية هو إلزامية رخصة السياقة والخوذة، تفعيل تكثيف المراقبة على رخص سياقة الدرجات النارية الصغرى والمتوسطة صنف AA مع فرض خطايا مالية وحجز الدرجين المخالفين. كيف كيف تحدثوا على كراس شروط جديدة يهدف إلى تنظيم القطاع من المصدر، إلزامية البائع الدرجات النارية بعدم تسليم الدرجات إلا بعد التأكد من توفر خوذة حماية مطابقة للمواصفات، تنظيم محلات تصليح الدرجات واللي قاعدين يعملوا في تعديلات غير قانونية لزيادة سرعة بتاع المحرك، فرض شروط صارمة على شركات توصيل الطلبات اللي تعتمد بالأساس على الدرجات النارية، وتحديد المسارات وأوقات العمل لحماية السائقين والمواطنين. إن شاء الله طريق السلامة للجميع، وأكيد ديما سلامتكم تهمنا. تولى 7:47 مواصلين معاكم في ورود الصباح.

السبعة وخمسة وخمسين دقيقة. تحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا، خاصة تحية عمتي سلمى وعم منصور القطوفي يسمعوا فينا في باريس. إن شاء الله نهارهم طيب وعاملين كيف على الأغنية التونسية. كل نهار أحد 100% تونسي على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما. بعد شوية باش تكونوا على موعد مع موجز الأخبار متاع 8، نتقابلوا بعدها في بقية فقراتنا. خليكم معنا.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: 8:08 صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أعلنت شركة الجوية لنقل بمدنين عن أحداث خط نقل شاطئي أسبوعي يربط بين ولاية تطاوين ومعتمدية جرجيسة. الخط سيؤمن سفرات منتظمة يومي السبت والأحد. تنظم جمعية الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني اليوم منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا، وذلك في مركز أليف جربة. تم استكمال ملف مشروع المحطة الاستشفائية بمعتمدية المطوية، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال موفق القادمة. ينفذ قطاع النقل العمومي غير منتظم للأشخاص إضرابا عاما يوم الاثنين المقبل، احتجاجا على عدم إفاء سلطة الإشرافة بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. في العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف قوات الاحتلال الصهيونية مساء السبت تجمع للفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان فجر اليوم استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية، مؤكدة استهداف نحو 140 موقعا عسكريا داخل إيران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت عددا من القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة في تصعيد متبادل أعقب قرار طهران إغلاق مضيق هرمز. انتهى الموجز، مع تحية عفاف لونيسي.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: نهاركم فل إن شاء الله مستمعينا الكرام. تولى 8:11 دقيقة الوجهة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندسة سعيدة بن صالح. صباح الخير سعيدة، مرحبا بك.
1: نور خي عبد الله، تحية ليك ولكل مستمعين إذاعة التطابين.
0: طقس حار بدأ يسخن ليمت الأخيرة، معاك ناخذ فكرة أكثر على توقعات بالنسبة لليوم وبداية الأسبوع إن شاء الله.
1: أي كما قلت حرارة مرتفعة في أغلب المناطق متاعنا. في تطابين كنا سجلنا البارح 41 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، اليوم نتوقع تقريبا 49 درجة كحرارة قصوى، طقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق، أما إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر في المرتفعات الغربية للوسط تكون مصحوبة ببعض الأمطار. بقية المناطق يكون طقس صافي حرارة مرتفعة، ذلك خطر ثم القطاع الجنوبي للرياح هو اللي يعزز الإحساس بالحرارة. البحر اليوم متموج إلى قليل الاضطراب، والحرارة تتراوح بين 35 و 40 درجة في المناطق الساحلية، وبين 41 و 45 درجة ببقية الجهات، تصل محليا 46 درجة مع ظهور الشهيلي. بالنسبة اليوم الغد الاثنين تكون سحب قليلة بأغلب المناطق، ريح تتحول من القطاع الشرقي، ذلك تساهم في انخفاض درجات الحرارة في المناطق الشرقية خاصة، تتواصل مرتفعة في بقية المناطق، البحر مضطرب وضع في منطقة سرات وقليل الاضطراب في بقية السواحل. بالنسبة اليوم الثلاثاء والأربعاء يكون طقس صافي إلى قليل السحب، الحرارة في ارتفاع في أغلب المناطق من يوم الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع تقريبا، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب على أغلب سواحلنا.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. نذكركم بأوقات الصلاة حسب مدينة تطاوين ومجاورها: الظهر مع نص نهار 31 دقيقة، العصر 4:07 دقائق، المغرب مع 7:33 دقيقة، والعشاء 9:11 دقيقة.

0: الثمانية وثمانتاشر دقيقة، تحية لكم مستمعينا الكرام. تو جولتنا باش تكون في أحوال السوق مع الزميلة لامية بن غالي مباشرة من جربة. صباح الخير لامية.
1: الفول صباح النور، تحية لك عبدالله، تحية لكل الزملاء العاملين معك هذا الصباح، وتحية كبيرة لكل مستمعينا وين ما كان صوتنا يوصلهم.
2: شكرا عفاف، أهلا بكم مستمعين.
0: هذه كما العادة فقرة أحوال السوق، ومعك باش ناخذ أكثر التفاصيل. منين نبدو جولتنا اليوم لامية؟
1: بالنسبة اليوم باش نبدو بالخوخة بوتبقايا اللي سومه ما بين 6000 و 5000 حسب الكاليبر بتبيعة. بالنسبة للعوينة 6000، التفاح 7000، نجاس العربي 7000. تقريبا الأسوام الغلة ما زالت يعني مقارنة بالأسبوع الفارط هي بيدها عبدالله، مع اختلاف بسيط بين الفضاء والآخر. بالنسبة للدلاع 660، البطيخ دينار و700 موجود، دينار 700 طاح شوية مقارنة بالجمعة اللي فاتت. السلطة دينار و750، السلك 500، والفلفل الحلو 3380. بالنسبة للفلفل المسكي أو معروف بالفلفل المسكي أو الفلفل البقلوتي عفوا 2870، سبناخ 3500، الكرنب دينار 100، الخيار ما بين دينار 900 و2000، البطاطا ما بين دينار 900 و2000، القرع بالتزيينة دينار و800، البصل الأحمر دينار، تقريبا أرخص حاجة في السوق البصل اليوم موجود. بالنسبة للطماطم وصل لها موجود حتى دينار و70. نمشوا باش نحكوا على الحوت، وما أدرك ما الحوت عبدالله. الأسوام ديما طالعة نوعا ما، نعرفوا سيف الأسوام في الحوت ساعات فما هو في جزيرة جربة عبدالله يعني محلات بيع الأسماك كثرت مقارنة بالسنوات الفارطة، فيمكن هذه نقطة باهية للمواطن لأنه فما كالتنافس في الأسعار. وكل مرة فما البروموسيون، دونك فرصة اليوم في الصيف باش الحوت يكون موجود على الطاولة. نحكيو على الفار ب 22 دينار، المناني صغيرة 40 دينار، الكروفيت حسب الكاليبر نتاعها، الكبيرة 53 دينار، الوزير 23 دينار. بالنسبة للقراز 42 دينار، المعزول الصغير قربوع يسمى 35 دينار، الشورو اللي تاكل بك شورو 24 دينار، الدولاد المربي 23 دينار. بالنسبة للاتشا ب 8000، اللاتشا هي حوتة تشبه للسردينة لكن أكبر شوية من السردينة، بالحقيقة بنينة برشا رغم رسومها رخيص لكن بنينة. نمشوا للحومة البيضاء، البولي باك والدجاجة تبدأ حاضرة بدينار 680 كيلو الكيلو. بالنسبة للجيغو بولي 6000 الكيلو. بالنسبة للحم كالعادة نفس الأسوأ ممتعه ما تبدلش، البقري ما بين 48 و50، نحكو على الهبرة ونحكو أيضا على الشكلة. بالنسبة للعلوش يوصل ل 60، المرقين 38، والكبدة 50 دينار. تقريبا هذه هي جولة في حول السوق من جزيرة جربة، ونعاودوها والأسعار هذه تنجم تمشي تلقاها أرخص، نجم تمشي تلقاها أغلى، لكن الديفيرينسة تكون قليلة برشا ما بين اللي عطينا أحنا اليوم في حول السوق واللي موجود على السوق هو معدل الأسعار في جزيرة جربة.
0: شكرا لك لامية، إن شاء الله نهارك طيب. تحياتنا لنا في جربة، موصلين معاكم 8:23 دقيقة في فقرة بعد شوي إن شاء الله نكون مع فقرة ضيف الصباح، خليكم معنا.

0: الثمانية سبعة وعشرين دقيقة. نهاركم طيب مستمعينا الكرام، مرحبا بكم. تعرفوا اللي بعد خروج النتائج متاع البكالوريا 2026، إن شاء الله ألف مبروك لكل الناجحين، الناجحين والأولياء متاعهم. الشغل الشاغل تو هو التوجيه الجامعي، يحبوا ياخذوا يطلعوا يشوفوا كل التوجيهات الممكنة، شوفوا الفرص المتاحة، وهذه كلها متاحة في المعرض الجامعي اللي تنظم جامعة جابس. وصلنا للدورة 28، فرصة مهمة لكل الناجحين في البكالوريا والأسر متاعهم للاطلاع على الفرص المتاحة. كل التفاصيل في فقرة ضيف الصباح، واليوم سعيد باستقبال سي لطفي السلامي كاتب عام جامعة صفاقس.
1: ضيف الصباح، ضيف الصباح.
0: سلوت في يومك سعيد، وشكرا لك لقبولك دعوتنا.
2: مرحبا بك ومرحبا بإذاعة التطوين، وشكرا لكم على هذا الاهتمام بالطلبة وبالناجحين الجدد في البكالوريا، يعطيكم الصحة. في الواقع عندي كل جامعة جابس في البداية بقول اللي جامعة جابس تنظم لقاء مع الناجحين الجدد في البكالوريا يوم 17 جويلية.
0: واضح، يعطيك صحة. يعطيك صحة يا سي لطفي.
2: 17 جويلية واحنا يوم 15 و16 جويلية احنا جامعة صفاقس طبعا. مرحبا بي
0: سي في 15 و16 جويلية. معاك لو كنا ناخذ اكبر اقوى اكثر تفاصيل على المعرض الجامعي، وكيفاش شنو باش يتم تقديمه، شكون اللي معاكم، شكون المعني بالمعرض هذا بالضبط؟
2: فوالا، كيما انت سبقت وذكرت، دونك هي الدورة 28، جامعة صفاقس 28 سنة تحتفل بتنظيم لهذه التظاهرة، تظاهرة موجهة إلى الناجحين الجدد في البكالوريا. تظاهرة هذه مشكون فيها كافة المؤسسات الجامعية، 19 مؤسسة من جامعة صفاقس. هنا المؤسسات موجودة طبعا لتقديم عروض التكوين التي تؤمنها، يعني سيتم استقبال هؤلاء الطلبة، سيتم مرافقتهم، الإجابة على كافة استفساراتهم، تساؤلاتهم حول ماذا؟ حول المسارات التي سيتم اختيارها من طرفهم. يعني الطالب اليوم مش يقرحوا قدام 147 مسار جديد في اختصاصات مختلفة ومؤسسات مختلفة، هو هنا مش يتساءل على المسارات اللي هو لربما عنده ميولات لهم أكثر من غيرهم، ولكن في نفس الوقت مش يسأل عن المسار فقط، مش يسأل عن المواد اللي تدرس، مش يسأل عن الآفاق المهنية لذلك المسار،
0: صحيح.
2: مش يسأل عن الآفاق العلمية، اليوم مش نكمل أنا ونكمل الليسانس مش نجم نعمل بعد. في نفس الوقت احنا حاولنا باش نأسس المعرض بأشياء أخرى، بحضور النوادي الثقافية بالنسبة للطلبة، حضور مؤسسات اقتصادية موجودة، حضور طلبة ديجا أحدثوا لستارتاب متاعهم، يعني عند مؤسسات صغرى وموجودين باش يقولوا أهو أنا اليوم كي قريت الاختصاص هذا أني الحمد لله وليت اليوم باعثي مشروع، وأني اليوم عندي مؤسستي الخاصة. دونك مش يكون موزايك، معناها موزايك كامل من الأشياء اللي لربما تعطي للطالب فكرة حول حاضره ولربما إن شاء الله مستقبله.
0: إن شاء الله يا رب. مكملوا فقط في معطيات الخاصة بالمعرض، بعد عندي بعض الأسئلة اللي تنجم تعاوننا فيها في علاقة بالمكان. هو معرض صفاقس الدولي نهار 15-16 انطلاقا من وقتاش إلى وقتاش؟
2: دونك المعرض يفتح أبوابه 9 صباحا حتى الساعة 3 بعد الزوال، يعني من 9 للثلاثة مفتوح كل يوم في كما قلت في مقر معرض صفاقس الدولي. احنا نرحبوا بكافة الطلبة من تطوين، من جابس، من كافة الولايات، يعني لانه مش تكون كما قلت ما لا فقط مؤسساتنا احنا التابعة الراجعة بالنظر لجامعة صفاقس، بل ستكون هناك مؤسسات اخرى ايضا منها المؤسسات الخاصة الواقعة، يعني مرحبا بهم بيسير. احنا هنا في منظومة متكاملة، والهدف هو تقديم والمعلومة ومرافقة هذا الطالب في اختيار هالمسار هذايا اللي هو مش يحدد المستقبل نتاعو. تعرف اليوم لازم تفهم اللي نجاح الطالب في اختيار مسار المستقبل نتاعو.
0: وهذا استاذ سلوتي وهذا اللي حبيت نسالك عليه اليوم بحكم انت اطلاعك وما شاء الله خبره وسنوات اليوم الطالب او اللي باش يتم باش يختار التوجه نتاعه كيفاش يلزم يختار والولي من جهه اخرى كيفاش ينجموا يعاونوا اولادهم باش يختاروا الحاجه الصح اللي تنجم تعاونها من آخر كل طرف لو كان تعطينا بعض النصائح للي بشي يعمل التوجيه وللولي كيف كيفش ينجم يعاون ولده ممكن من غير ما يضغط عليه في اختياراته هو أو يشوفه هو المجال هكي ينجم يمشي مع ولده أكثر من المجال الآخر.
2: والله هو الواقع احنا ما تعرف هي مسألة عرض وطلب عرض وطلب باك. هو المعدل الطالب في البكالوريا والسكور متاعه اللي ديترمينون في الاختيار متاعه هو نقطة الانطلاق. لا لأنه المعدل أنا مثلا يجب يكون طالب معدل متاعه ضعيف لكن هو يتمنى يعمل طب بار اكزامبل والعكس بالعكس يجب يكون طالب عنده معدل ممتاز جدا وقادر باش يعمل أشياء اللي هي اختصاصات اللي هي الوعدة لأنه احنا حاولنا حتى في اختياراتنا للاختصاصات الجديدة أدمجنا يعني التكنولوجيات الحديثة وأدمجنا الانتليجنس ارتيفيسيال ضمن الاختصاصات الجديدة وحاولنا باش يكون ثم عروض تكوينسنا بثياب جديد ووجه جديد يعني يأخذ بعين الاعتبار سكون أبل مهن الغد. هنا الطالب أولا أنا في اعتقادي هو المعدل نتاعه في البكالوريا وسكار مو يولاد وي لكن في نفس الوقت هذا هو كيفاش يحكي مع الأستاذ أو مع المسؤولين اللي مش يكونوا موجودين في الستوند مش يحكي على المواد التي تدرس مش تقريوا أنا المادة هذه تمشي معايا وأنا ما تمشيش معايا أنا نقدر باش لربما أنا إنسان مغرم برشا بالماتيماتيك أو مغرم برشا بالإنفورماتيك أنا مغرم برشا بالإيكونومي جيستيون أنا إنسان يا خويا نحب البزنس فهمت ولا فهمت هكاك معناها اليوم الطالب بقدر ما هو باش يغوص في الأسئلة إن مش يشكون طرف مقابل باش مش يجاوبه لكن يبقى ديما أنكور إن أوتفوا السكور نتاع الطالب هو اللي ديترمينو والسكور انا عندي 138 اش ماشي يصير مش يفكر في السكور اللي هو من خلاله الطالب خذا الاختصاص هكا عمناول نقولوا عمناول اخر اختصاص فور اكزامبل اخر بليتو موجه لهذا الاختصاص سكور نتاعو 120 انا اليوم عندي 119 زعما نجم ناخذ الاختصاص ولا ما نجمش هنا وقتها سديبون يجم السنة إذا كان الطلب برشا يجم السنة يطلع السنة بانساك ويجم يقعد في السنة كيما يجم يكون أنتنقانت من نتيجة البكالوريا ومعدلات الطلبة يطيح شوية أو كالطالب ماذا به يأخذ اختصاص اللي هو قريب للسكار اللي تخذى به عمناو
0: ولا
2: بيجموا أو ولا دو بوان لأنه الوزارة ما تبدأش على بينا ما تعرفش شكون اختار سنة يعني يجب يكون سمى اختصاصات ما تسالش عم ناول طلبوها عدد كبير من الطلبة سنة يجب الطلبة
0: تنقص عليها الطلبة صحيح
2: ولا الشكل متاحها أوتوماتيك ما مش يطيح
0: واضح
2: فهمت كيفاش يطيح معنا بليز وما يطيح حاجة معنا مش حاجة كبيرة معنا فهمت ولا هذا هو دونك
0: بالنسبة
2: الوزارة ديما هو الباقي خلي يقول لك هو أنه ثم توجيه الأول وثم إمكانية في إعادة توجيه لا قدر الله الطالب يختار حاجة ويكتشف اللي هو عنده فيها سكور اعمل إعادة التوجيه وادخلها ما عندي
0: حتى اشكال. في نقطة أخيرة الأولياء ممكن شنو تنصحهم سي لطفي في الفترة هذه كيفاش ينجموا يعاونوا صغارهم بطريقة كونهم ما يضغطوش عليهم ما يلزهمش الحاجات ممكن هم ما يحبوهاش باش تنصح الأولياء؟
2: والله أنا شو نقول الأولياء ننصحهم باش ما يضغطوش على صغارهم باش ويعني يجبرون في أخذ اختصاص الطالب هو الابن هكيد غير قابله مثلا خليه يختار الحاجة اللي هي تمشي مع ميولاته تريز امبورطون مناسا لأنه يجم يبدع في أشياء اللي هو يحبها فهمت على خاطر أنا جواك أساسي تريز امبورطون. ثانيا راهو اليوم باي انك تسترشد باي انك انت توقف مع ولدك ودار سكور وتعمل لك الكل دو سكور وتشوف وتقارن باللي سكور نتاع مناول من تجتهد معاه ترافكو سي تري امبورطون سا لانو انكور اون فوا راهو اليوم كي انت تقدر باش تختار اختيارات اللي هما تتلائم مع امكانيات الطالب سا دون با سي تري امبورطون السكور نتاعو وميولاته راه ان شاء الله ما ثم كان خير.
0: واضح. شكرا لك سي لطفي سلامي كاتب عام جامعة صفاقس على كل هذه التفاصيل. نعود نذكركم الدورة 28 لمعرض صفاقس المعرض الجامعي بجامعة صفاقس 15-16 جويلية إن شاء الله بمعرض صفاقس الدولي 9 متاع الصباح حتى 6 متاع العشية. النهارين هذا تلقوا كل التفاصيل غادي اللي متاعنا باللي باش يكونوا حاضرين من كل الأسئلة باش تلقوا شكون المشرفين غادي باش يجاوبوكم عليهم وإن شاء الله تختاروا توجيه الصحيح اللي يعاونكم برشا في حياتكم وبالتوفيق إن شاء الله. نحن مازلنا مواصلين معاكم في ورود الصباح تول 8:39 دقيقة. خليكم معنا.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. وصلنا لفقرة تاي تيك.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سنين اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عام.

0: في ايتيك اليوم تحدثوا على الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش اللي حضر خلال اول حوار عالمي تقود المنظمه منظمه الامم المتحده حول حكومه الذكاء الاصطناعي. يقول كونه انه التقنيه قاعده تتطور اسرع من قدره البشر على مواكبتها ودعا الى وضع قواعد عالميه موحده لتقليل المخاطر المحتمله. في الصين تنجح لأول مرة في إنزال معزز صاروخ لونغ مارش 10 بي هذا على منصة عمودية، خطوة لوصفها تقارير بأنها إعادة استخدام للصواريخ وخفض تكلفة الإطلاق وتعزيز المنافسة للشركات الصينية كما شركة سبيس إكس بلو أوريجين وغيرها من الشركات اللي استخدم في التقنية هذه. تقريبا راج برش الفيديو متاع المنتوج الصيني هذا وخاصة اللي شفناه قبل في شركات كما هذه. تحدثوا على واحدة من النقاط اللي قاعدة عاملة جدل كبير في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية اللي تخلص مبدئين إلى أنه بعض ميزات فيسبوك وإنستغرام تشجع الاستخدام المفرط، وطلبت من ميتا تعديل التصميم اللي باش يكون يشمل تعطيل التشغيل التلقائي وكل التمرير اللانهائي السكرولينج متاع الإكران. العملية حسب المفوضية الأوروبية تطلب كونها العملية تكون فيها مدة زمنية معينة، نجمش واحد يدخل يشوف الريلز هكا بطريقة لا منتهية ويلزم تكون فما مساحة زمنية معينة وبعدها يخرج معاش نجم يتعدى بالطريقة تمرير المريل الريل لساعات متواصلة. هذه كانت فقرتنا في اي تيك، خليكم معنا.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سنه اكتيفي سيفك مع لوفرن كلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو طور عالمك.

تحية لكم مستمعينا الكرام، زين مصين معاكم في ورود صباح. بعد شوية بش تكون على موعد مع موجز الأخبار متاع التسعة، بعدها بش يكون على موعد مع فقرة المتابعات، بش نكون في متابعة لليلة النجوم هذه اللي بش تكون بعد أيامات إن شاء الله في فرع مدينة العلوم بتطاوين. كل التفاصيل في الجزءنا الرابع من ورود صباح، خليكم معنا.

0: الإشهار. تحب تركب طاقة شمسية وميزانيتك ما تسمحش؟ شركة الأحمر توفر لك أقوى الحلول الطاقية للدار وللثانية. ركب محطتك بصفر ملي متسقة وتقسط على 7 سنين. اطلبنا على 21-179-979 أو 97-662-799 أو زورنا مقابل بحي المهرجان جامع الأنصار. شركة الأحمر، راحتك وراح تجيبك. إشهار
1: عروس الصحراء،
2: عروس الصحراء،
1: إذاعة تطاوين،
2: إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: تمام 9 صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تم استكمال ملف مشروع المحطة الاستشفائية بمعتمدية المطوية، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال موفقة القادمة. حذرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عموما المواطنين من وجود أشخاص يعمدون إلى انتحال صفة أعوان تابعين لها بهدف جمع التبرعات المالية بصفة غير قانونية. ينفذ قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ضربا عاما يوم الاثنين المقبل احتجاجا على عدم إيفاء سلطة الأشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. في العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان فجر اليوم استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية، مؤكدة استهداف نحو 140 موقعا عسكريا داخل إيران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت عددا من القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة في تصعيد متبادل عقب قرار طهران إغلاق مضيق هرمز. قراءة في معرض الصحف العربية والدولية تؤمنه الزميلة فاطمة طليحة.
5: شكرا عفاف، أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة في أبرز الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. نبدأ من صحيفة العرب اللندنية ومقال بعنوان أي الخيارين أقرب إلى إنهاء الحرب على إيران، القوة أم الوساطة؟ تقول الصحيفة أن الولايات المتحدة وإيران تبحثان عن مخرج من مواجهة متصاعدة بين خيار القوة العسكرية وخيار الوساطة الدبلوماسية، فبينما ترى واشنطن أن الضربات العسكرية قد تدفع طهران إلى التفاوض عبر إضعاف قدراتها العسكرية ضمن ما وصفته بسياسة حافة الهوية، لكنها لا تضمن تغيير حساباتها. من جهتها إيران تعتبر مضيق هرمز جزءا من أمنها القومية، وقد تلجأ إلى حرب استنزاف عبر الصواريخ والمسيرات وتهديد الملاحة. في المقابل تواجه الولايات المتحدة قيودا سياسية واقتصادية تمنعها من الانخراط في حرب طويلة. صحيفة الشرق الأوسط تقول بينما يعيش جنوب لبنان على وقع التخوف من جولة مواجهات جديدة، خصوصا مع تزايد التوتر العسكري بين أمريكا وإيران في مضيق هرمز ومحيطه، يحاول الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون الاحتفاظ بأمل الخروج من الأزمة التي تخنق لبنان. عون يؤكد للشرق الأوسط أن بلاده اختارت التفاوض المباشر مع إسرائيل بهدف اختصار مدة الاحتلال ومعاناة الجنوبيين في ظل صعوبة الظروف واختلال ميزان القوى. في الختام تقول الصحيفة أن عون يراهن على الدور الأمريكي للضغط على إسرائيل ودعم انسحابها من الأراضي اللبنانية، كما مساعدة الجيش اللبناني وإعادة الإعمار. موقع إندبندنت عربية عنوان أبعد من وحدة سوريا، يتناول المقال مستقبل سوريا بعد سنوات من مؤكدا أن وحدة البلاد لا تقاس فقط بحدودها الجغرافية، بل بقدرة الدولة على بناء مؤسسات تشاركية وتحقيق المواطنة والديمقراطية. يستعرض رفيق خوريا تاريخ سوريا بين التقسيم خلال الانتداب الفرنسية وتجارب الوحدة مع مصر والعراق، وصولا إلى سنوات حكم البعث والحرب التي أدت إلى انقسام

الإقليمية والاستفادة من التحولات، خصوصا تراجع النفوذ الإيرانية، غير أن دورها يبقى محكوما بكونها قوة متوسطة واعتمادها على القوى الكبرى وتعدد الأزمات المحيطة بها. كان هذا معرض الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: صباحكم زين مستمعينا الكرام، تحية لكم وين ما كنتوا. ليامات الجاية نهار 18 جويلية أنتم على موعد مع ليلة النجوم. هذه الليلة اللي نظمها كل عام فرع تطاوين لمدينة العلوم بتونس، وحاضر معنا مدير فرع تطاوين سي جمال الجري. يومك سعيد سي جمال، مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا، صباح النور خويا عبد الله، تحيه ليك ولكل متابعين اذاعه تطاوين، مرحبا بك.
0: الله يخليك. كما العاده مدينه العلوم فرحه في تطاوين على موعد مع سهره علميه اللي فيها مجموعه من الفقرات، المتابعات، العروض، المسابقات. بالنسبه لسنه 2026 الموعد هو نهار السبت 18 جويلية. معاك ناخذ اكثر تفاصيل.
1: أهلا وسهلا سي عبد الله، مرحبا مرة أخرى. إذا ليلة النجوم هي سهرة فلكية علمية فنية تتراوح معناها الفقرات ما بين العلمي والفني والمسابقات. إذا السهرة دي استثنائية، مع مش كما سهرات فلكية خلال السنة الدراسية. إذا السهرة دي نحن بها السهرات الفلكية هي استثنائية بحكم فيها جانب الفني والمسابقات بالإضافة إلى الرصد الفلكي. سنة استثنائية في دورتها التاسعة لأنه ثم حدث هام جدا صار في تطاوين، اللي هو معناها إدراج الحديقة الجيولوجية الظاهر ضمن شبكة الحدائق الجيولوجية لليونسكو، اللي هي الحديقة الثالثة على مستوى إفريقي والأولى وطنيا، حديقة جيولوجية الظاهر. وبما أنه فرع مدينة العلوم بتطاوين هو معناها عنصر من عناصر الحديقة الجيولوجية هذه، وكما أكد خبراء اليونسكو على أن مدينة العلوم يجب أن تكون واجهة للحديقة الجيولوجية لدورها وأهميتها في نشر الثقافة العلمية واستقبال معناها الآلاف من الزوار والتلاميذ والسياح من مختلف جهات الجنوب التونسي. وهنا خممنا أن السهرة هذه باش تكون على مستوى الحدث، ونقدموا معناها فقرات العلمية والثقافية حول الجيولوجيا. إذا نستقبل بالمناسبة هذه استضفنا العديد من الخبراء وأستاذ التعليم العالي باش يقدموا لنا مداخلات. نستقبل الزوار متاعنا مع السابعة مساء بورشات علمية وتكنولوجية، أيضا تنشيط ثقافي للعائلات. هذا يقدم التنشيط هذا تحت إشراف دار الشباب المستقبل تطاوين. أيضا معناها تنطلق معناها العروض فعلا، العروض الفنية مع حوالي الساعة 8:30. دونك العروض هذه يقدمها
0: معناتها نهار السبت ساعة الدخول مجاني.
1: الدخول مجاني ديما، وهذا يحكوا بمقر فرع مدينة العلوم في حي المهرجان بالمركب الجامعي.
0: الثمانية تبدأ الحفلة رسميا، نجموا الناس يكونوا حاضرين حتى من قبل ذولي ولا؟
1: من السبعة متراسية احنا نستقبلوهم بورشات علمية وتكنولوجية وبتنشيط ثقافي تحت إشراف دونك مؤثرين وأساتذة ومن مختلف معناها المؤسسات. إذا من بعد تنطلق العروض حوالي الساعة الثامنة، عروض العرض الموسيقي من تقديم الفنان الفيتوري، منظر الفيتوري هو عازف الساكسفون، هذا لأول مرة. دونك
0: جميل.
1: نعم. إذا بعدين مداخلة علمية حول إسهامات العرب في فهم الفلك، نقدمها أنا. ثم مداخلة يقدمها الدكتور حكيم بارجيلة، أستاذ محاضر بكلية العلوم بجابس، حول الديناصورات وجيولوجيا تطاوين. عرض موسيقي، من بعد مداخلة يقدمها السيد سمير الخرشاني، دكتور مختص التاريخ والأثار. أيضا ثم مداخلة يقدمها الخبير في السياحة المستدامة والتنمية المحلية، الأستاذ محمد صادق الدبابي، هو مختص في المجال هذايا، باش يخدم لنا حاجة على معناها تفنين هذا الموروث الطبيعي والأثري، ومعناها باش يكون رافعة للتنمية المحلية والجهوية. إذا ساعة ثم حكواتي سي عبد الله سنون قدمنا حكاية هي قصة جميلة جدا حول نشأة الكون ونشأة الحياة. دونك هي أجمل كما نقولوا حكاية أو قصة في العالم بيان سيو لما تهمنا وتهم وجودنا. اسم القصة هي حكاية النجوم. ثم نختتم بمسابقة في علم الفلك. هذا كما أشرت من الأول هي مراوحة ما بين الفقرات العلمية والفنية. معناها دوك ثم مراوحة. إذن بالإضافة بطبيعة الحال من فقرة الرصد الفلكي الليلي باش نرصد القمر بالتلسكوب. أيضا باش نرصد أهم ونتعرف على أهم الكوكبات النجمية الصيفية من في سنة تطاوين. وهيك إن شاء الله باش تكون فقرات معناها ممتعة تفاعلية مع الجمهور بتاعنا. سنين إن شاء الله باش يكون كونسبت أكيد مع سي عبد الله سيادتك باش تقدمنا السهرة هذه ليلة النجوم باش يكون كونسبت جديد إن شاء الله تشوفوه مع بعضنا. ودعوة لكل السكان الجهة الجنوب يتفضلوا بحضانا ليلة النجوم 18 جويل إن شاء الله بدا من الساعة 7 مساء. الدخول حر ومجاني ومرحبا بالجميع.
0: وعطيك صحة. نذكروا من الناس اللي تسمع فينا الموعد نهار السبت الجاي عملوا البرنامج متاعكم انطلاقا من السبعة ثمانية متاع ليل تبدأ سهرة النجوم هذه ليلة النجوم. دخول مجاني في المركب الجامعي بتطاوين. برشة تفاصيل مهمة برشة محاضرات مهمة وبرشة أجواء علمية قيمة اللي باش تكون حاضرة. وهذا الكل أكيد مع مجموعة من الاختيارات الفنية والموسيقية. يعطيكم الصحة سي جمال.
1: و... عبد الله
0: تفضل.
1: حبيت أن نذكر أن السهرة هذه هي في الواقع بالتعاون مع مندوبية الثقافة بتطاوين مع مندوبية الشباب والرياضة بتطاوين ومع جمعية يوث فيجن. معناها مع بعضنا باش نعملوا وننجحوا تظاهرة معناها على مستوى جهوي وهيك تتعاون المؤسسات والمجتمع المدني. وهذه معناها مبادرة معناها من جميع الأطراف باش تكون معناها تظاهرة ناجحة
0: جميل. إن شاء الله بالتوفيق. وأكيد الموعد كما قلنا نهار 18 جويل الجاي جمعة أخرى إن شاء الله نهار السبت نتقابلوا غادي انطلاقا من الثمانية متاع الليل. يعطيك صحة سي جمال. شكرا لك مدير فرع مدينة العلوم بتطاوين على كل هذه التفاصيل. مواصلين معاكم في ورود الصباح بعد شوية إن شاء الله الوجهة باش تكون إلى الحامة والحديث في فقرة الشأن البلدي. خليكم معنا.

0: تحية لكم. 9:24 دقيقة، نهاركم طيب إن شاء الله مستمعينا الكرام. وكما تعرفوا مواكبة للخدمات الموجهة للمواطنين، فقرة اللي تهتم بالشأن البلدي في كل صبحية أحد. بالنسبة لليوم الوجهة باش تكون للحامة، والحديث باش يكون مع المكلف بتسيير شؤون بلدية الحامة والكاتب العام تاعها سي إبراهيم بنوس. يومك سعيد وشكرا لك لقبولك دعوتنا سي إبراهيم. مرحبا بك.
1: كسعد اليوم، صباح النور ومرحبا بك بالمستمعين.
0: الله يخليك. معاك ناخذ آخر المستجدات على بلدية الحامة، آخر البلاغات والحاجات الخدمات اللي موجهة بالأساس لخدمة الناس. منين نجم نبدو اليوم سي إبراهيم؟
1: نجم نبدو اليوم إن شاء الله هي فيما يخص الخدمات، هي تجديد نتاع حديقة جلولي فارس اللي انطلقنا إن شاء الله في التعشيب نتاعها.
0: جميل.
1: من أمس الإضافة للتصليح نتاع الطرق، وما نعرفوا سيف تويكا وعودة مواطنينا بالخارج والأعراس والحركية اللي في الترافق سيف على الناحية المرورية بالنسبة لبلدية الحامة. انطلقت من مدة هي في تصليح الطرقات، صح الطرقات، ومازلت متواصلة إن شاء الله من هنا لآخر الصيف أن نحاول نركز الأكثر عدد ممكن من إصلاح الطرقات. والتنوير العمومي تم تركيزي لحد الآن 300 نقطة ضوئية تغييرها من سوديوم الليل، وإن شاء الله نوصل نغيروا جميع الشبكة لما فيه مردودية مالية، وحتى من ناحية نوعية جودة التنوير في الليل ديما الليل فايد ياسر على
0: طبعا أي أرتح للعين وخير حتى في المنظر بصفة عامة. معاك لو كان ممكن نتوسع شوي الحديقة هذه جلول فارس، لو كان ناخذ عليها أكثر تفاصيل، هي مقصد للمواطنين، شنو نوعية التحسينات اللي باش تصير عليها إن شاء الله؟
1: هي حديقة جلول فارس هي في تار برنامج بتاع تدخل وكالة تهذيب العمراني. تم التدخل فيها فيما يخص التركيز بعض الكراسي، تغيير شبكة التمرير فيها هي، وفما التعشيب في القسط الأول باش يتم تعشيب 800 متر مربع من الحديقة. نحاولوا هذه دعوة للمواطنين أن يحافظوا عليها على الأقل في الأسبوعين هذوما، من نحاولوا الجزء اللي بشاق على التعشيب متاعه نخلوه يرتاح شوية إن شاء الله.
0: هي تو معناتها الناس قاعدة تستعمل فيها، معناتها
1: قاعدة تستعمل فيها حاليا، فخاطر فيها هي الكراسي نتاع الوجه، هي وجه نتاع المستكنين نتاع الحي كله نتاع الحي المجاورة هذيك. نحاولوا أن نخففوا شوية على الأقل على الجزء اللي باش يكون يتم تعشيفه إن شاء الله.
0: إن شاء الله، وإن شاء الله المواطنين يكونوا معاكم على نفس النبض، على نفس الهدف واحد، كونه العملية تقعد مستدامة والعملية يستفيدوا منها أكثر ما يمكن من المواطنين إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: يعطيك صحة سي إبراهيم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل، نتقابل معاك إن شاء الله في أعداد قادمة. يعطيك صحة، يومك سعيد
1: إن شاء الله. نارك
0: يا سلام. عيشك.

تحية لكم مستمعينا الكرام. في رقم اليوم الحديث بشكون على تقدم موسم حصاد الحبوب على مستوى وطني بأكثر من 80%، وسجل لغاية الآن تجميع أكثر من 9 ملايين قنطار من بينها 1.3 مليون قنطار بولاية بنزرت، مع تواصل العملية بكل يسر ونجاح في كامل جهات البلاد وفق ما صرحت به الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد. ذكروا كونه هذا جاء على هام زيارة عمل أدتها نهار الجمعة لولاية بنزرت، وطلعت خلالها على تقدم سير موسم الحصاد والتتبير الداعمة لكل مراكز التجميع، أنه ما يعادل تقريبا 75% من الكميات المجمعة هي من القمح الصلب، والبقية قمح لين وشعير، وبلغت كمية المجمعة من البذور الممتازة تحث على 470 ألف قنطار، وهذه نذكروا الفرق مراقبة متاع وإسناد الشعير المراقب من والمعد للبذور. تمت العملية في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي المقبل. مواصلين معاكم في ورود الصباح، خليكم معنا.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. 9:51 دقيقة قبل ما نختموا بلاغ من الشركة الجهوية للنقل بمدنين اللي تعلم الشركة الحرفاء الكرام انه باش تنطلق في خط جديد من امس. هو بدأ الخط في استغلال خط صيفي اسبوعي, خط يربط مدينة تطاوين بشاطئ جرجيس. الانطلاق تطاوين جرجيس 9:30, العودة مع 7 يومي السبت والأحد من كل أسبوع. كيف كيف من منطقة حسي عمر وبغرارة, فما الأربعة متاع العشية, العشرة متاع الليل كل سبت وحد من كل أسبوع. والبير الأحمر كيف كيف في اتجاه شط بغرارة, الأربعة متاع العشية الذهاب, 9:30 الإياب أو العودة كل سبت وحد. ومن بنخداش وقصر جديد في اتجاه شط بغرارة, الانطلاقة مع 5 مع 3:30 والعودة مع 10 متاع الليل. طيب باش نعملوا جولة صغيرة في الأجندة الثقافية.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون.
0: في الأجندة الثقافية باش تحدثوا على مهرجان الإسفنج اللي تم الإعلان على الانطلاق متاعه أو الأفيش متاعه. الانطلاق باش تكون نهار 25 جويلية إلى 8 أوت إن شاء الله. مهرجان الإسفنج في دورته 54. كيف كيف مهرجان الفخار بقلالة اللي باش يكون من 1 حتى 18 أوت. ومهرجان تطاوين الصيفي الدورة 34 اللي باش ينطلق بعد نهارين 14 جويلية, يتواصل حتى الاثنين اوت. برشا اسامي شفناهم, برشا تفاصيل ان شاء الله نكتشفها تباعا خلال المهرجان هذا مع الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين في مسرح هواء الطلق بالمركب الثقافي بتطاوين. هك تقريبا وصلنا لنهايه عددنا من ورود الصباح. نتقابلوا ان شاء الله في محطات اذاعيه لاحقه. شكرا لك فتحي وكل الفريق اللي كان معاكم في هالصبحيه. يومكم سعيد.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام والعاشرة صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تحت شعار معنا يد واحدة نحو مدينة الأجمل وبيئة أفضل، تنظم اليوم بلدية حمد السوق جربة يوما تحسيسيا ويوما للنظافة بشارع مدرسة 2 مارس حمد السوق جربة. سجل المرصد التونسي للمياه 423 تبليغا في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر يجوان 2026، وذلك تزامنا مع انطلاق فصل الصيف. ينفذ قطاع النقل العمومي غير منتظم للأشخاص إضرابا عاما يوم غد الاثنين، احتجاجا على عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. في العالم، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني عن إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وانتهاء التدخلات الأمريكية، مشددة على أنها لن تسمح لأي سفينة بالمرور. قال مصدر عسكري لبناني أن قيادة الجيش عقدت اجتماعا مع وفد عسكري أمريكي يزور البلاد لوضع آلية تنفيذ أول منطقة تجريبية في الجنوب في إطار تنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي. آخر أخبار الرياضة معك رباب، تفضلي.
3: شكرا عفيف.
4: انفاسبور،
3: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. الهيئة المديرة الاتحاد الرياضي ببنغردان أعلنت يوم الأمس عن استقالتها بعد اجتماع تشاور جمعها بمكونة النادي وجماهير الهيئة. أوضحت في بيان لها أن قرار جاء نتيجة الساحات المواصلة في ظل الأزمة المالية الخانقة اللي يعيشها الفريق وغياب الموارد الكفيلة بتأمين الحد الأدنى من متطلبات التسيير. أكدت على أن هذه الخطوة جاءت بعد استنفاذ كل الحلول المتاحة. رسميا تعطلت مفاوضات انتقال اللاعب الاتحاد الرياضي المنافسي الدولي رائد الشيخاوي الى الترجي الرياضي التونسي بعد اصطدام الاطراف بحاجز مالي حال دون التواصل الى اتفاق نهائي. النادي الافريقي ابرم يوم الامس عقد احترافي لمده 5 سنوات مع الظهير الايسر عمار عبد الحق. نذكر ان عمار عبد الحق وقع تصعيده للفريق الاول لمعاينته من طرف المدرب فوزي البنزرتي بعد موسم ناجح في فريق النخبه. وضعت النادي البنزرتي باش تشهد انفراج على المستوى الإداري بعد مغادرة سمير يعقوب رئيس الجمعية، حيث تم الاتفاق على تكوين هيئة تسييرية جديدة برئاسة رياض مقداد. هذه أخبارنا في الرياضة.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
6: أثر عبر الأثير. في الحلقة الثانية من بودكاست أثر عبر الأثير، شعل المجعي تختفي أثر مهندس ساهم في بناء تونس الحديثة وكتب فصلا مضيئا في مسيرة ترجي الجنوب، إنه فتحي غانا.
7: مرحوم مختار العتيري يعترف على رؤوس الملاء بعبقرية فتحي غانا حين قال عنه: نجاح مشروع تهيئة بحيرة تونس هو نتيجة ترابط الإرادة السياسية لبورقيبة والرؤية الواضحة صلاح كامل رجل أعمال السعودي وعبقرية الفني فتحي غانا.
6: أثر عبر الأثير، الأحد من الواحدة إلى الثانية.

صباحكم بالخير، صباحكم زين إن شاء الله. كل الناس اللي تسمعوا فينا عبر موجة إذاعة تطاوين، يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. زميلي عم مجيد حداد يرجع لكم إن شاء الله بعد ما يتشافى، وإن شاء الله بشفى ليه بعد الوعكة الصحية اللي مر بها مؤخرا. إن شاء الله يكون بألف سلامة وبألف خير، وإن شاء الله جميعا اللي تسمعونا عبر موجة إذاعة تطاوين هالثلاث ساعات يتعدوا بالخير ويتعدوا معكم بالكثير من الإفادة والإضافة. مجموعة كاملة نكونوا معكم موجودين حتى نأمنوا لكم هالبث المباشر في يوم ساخن. إن شاء الله جميعا تكونوا بخير وتكونوا سلامات. إذا ما عندكمش قضيات ما تخرجوش، وإذا أنتم موجودين على الطرقات سيسوا رواحكم، الماء ضروري يكون موجود معكم، المظلة موجودة، اللحفة موجودة، الطرف أو الفولار لازمها تكون موجودة، لأنه في درجة السخانة هذية الحماية هي الأساس بالنسبة للناس اللي تخرج والناس اللي مضطرة أنها تكون موجودة خارج المنزل وخارج الإدارات أو الفضاءات اللي تكون متوفرة فيها طبعا الظل، ونستحفظوا على أرواحنا ونستحفظوا على بعضنا. صباحكم بالخير لزملائي حبيب هدية اللي موجود معايا اليوم في الهندسة التقنية، وزميلي عادل جميل في غرفة الهاتف. ثلاثة ساعات فيها الحديث على أجواء الصيف، على إيقاع الصيف، باش نتبعوا الإيقاع متاع الصيف الوقت هذايا من 10 متاع الصباح إلى 1 ظهرا معاكم، وأيضا المسابقات والجوائز. عندنا 200 دينار إن شاء الله الساعة الثالثة، نعطيكم سؤال الجائزة ونستقبل تليفوناتكم على 75 870 900. قبل كل شيء الموسيقى والغنايات، ويا أهلا وسهلا ومرحبا وإن شاء الله طلين عليكم بالخير جميعا.

0: حبيبة يا حبيبة يا حبيبة بتوزيع جديد وتوزيع مختلف لغناية محمد الجموسي والغناية التونسية اللي أكيد فيهم الكثير من الكنوز والدرر. نبدو بهم اللقاء معكم مستمعينا ومتابعينا في الصيف صيف، نكون معكم إن شاء الله على امتداد 3 أسابيع لحد هذا لحد الجاي ولحد اللي من بعد حتى نعيش أجواء الصيف لين يرجع زميلنا عم مجيد حداد. في فقراتنا لليوم أو محطاتنا في الساعة هذه بعد شوية باش نمشوا الجربة وبعدها باش نمشوا الجابس وتحديدا الحامة، ونختم الساعة بحديث ونصائح حول العلاقات السلبية أو الناس السلبيين اللي موجودين في حياتنا، كيفاش نجموا نعيشوا معاهم ونتعايشوا ونتأقلموا في العيشة معاهم. لكن قبل كل شيء باش نمشوا للكلمة الطيبة اللي تلين الحجر والكلمة اللي ترفع المقام وتعلي، لكن صلحت للهدوام وتقعد زي الرخام. وإحنا في سوق الكلام بنمشوا قد المعجم التونسي الزمني وش فيه من كنوز، وندقوا باب كلمة يحكينا عليها بعد الإشارة الدكتور محمود جاب الله. دكتور أهلا وسهلا وصباحك بالخير.
1: أهلا وسهلا، صباح الفل والياسمين، صباح النور والورد والياسمين، صباح الخير من كل جهة من بلادنا العزيزة والغالية. تحية ليك، تحية لكل من يعمل في إذاعة التطاوين من تقنيين ومقدمين وأصحاب برامج، وتحية موصولة للمستمعين الكل، قولوا لهم ربي يبارك فيكم ويبارك في نهاركم هذا، إن شاء الله نهار سعيد ويبارككم في الصيف، صحيح مع الحرارة لكن يبقى الصيف ضيف ولو بقى شتاء وخريف.
0: ويودنا الصيف برشا حاجات مع
1: أكيد.
0: ما نحكوش بقى على درجات الحرارة وعلى السخانة، ولكن الخيرات الغلة موجودة، اللمات موجودة، المناسبات إن شاء الله يربي أفراح وعامرة ودائرة على كل العائلات التونسية، وانت بتودنا زادة بحاجة ياسر سمحة دكتور اليوم.
1: الله يبارك لك، يعطيك الصحة في معنى اختياراتك وتقديمك الرائع، والأروع منه أنه وقت اللي نتناولوا حاجة هكا تمس قلوب الناس. اليوم نحكيه على الود والوديدة والودود وكل ما هو متعلق بهالموضوع هذايا، واللي الحقيقة ما نحبش أن نكون متشائم وكما يقولوا بعض الناس ثلاث لا وجود لها، الغول والعنقاء والخل الودود. لا، ما زال موجود الخير، ما زال موجود الوديدة والود والمحبة، وهذه ما تقطعش أبدا. أنا شفت من العجيب أنه هالكلمات هذه اللي تدل على حسن المشاعر وصدق المشاعر هي كلمات قليلة الأحرف، بل أن ما ثماش كلمة تتكون أقل من 2 حروف هكا ولا؟
0: صحيح صحيح،
1: ما ثماش كلمة ما تنجمش تعمل كلمة من حرف واحد، ما يجيش. كي نمشي كلمة حب نلقاوها من 2 حروف، وكأنه صاحب اللغة يقولك ما تدويش برشا، ما تكفرش دوا. الحب كلمتين
0: وأفعال
1: كلمتين وقص، لأن البقية تأتي بالمشاعر وبالفعل. كيف الود؟ الود كلمتين واو دل، وما تزيدش عليهم فوقهم، هذوما راك تثقلهم، تحب تثقلهم ثقلهم بحسن المشاعر وبالمودة وبالمحبة الصادقة. الود هو أعمق من الحب، الود يعني ينتهي بالمودة، والمودة تولد الحب في القلب اللي ما يتزعزعش أبدا واللي ما يتنحاش، اللي يتزرع في القلب، لأن مع الود تجي الوديدة. وقداش من أميمة محلاها تخبي الحاجة لضماها اللي يبدأ غايب عليها، وقت اللي يرجع تحل الخزانة وتحل الربعة وتحل الصندوق وتمدله، تقول له هذه وديدة أمك ليك يا عزيز يا غالي اللي غبت علي أيام وسنين. وكيف كيف اللي يبدأ راجع من الصفر ويبدأ غايب على زوجته وعلى حبيبته وعلى صغيرته، يحل الفليجة ويبدأ يمد لكل واحد، يقول له هذه تذكرتك في غربتي وفي سفرتي، راني ما نسيتكش، هاي الوديدة. والمرأة الحرة كيف كيف تخبي زاد الرجلها وتمد وتقول له هذه وديدة مني ليك، لأنك عمرك ما تغيب على خيالي. يعني في الحقيقة بالكل الود والوديدة والمودة هو تعبير صادق، تعبير صادق نحتاجه وتحتاجه الناس الكل، حتى اللي عنده واللي عنده الوجد يحتاج لك الجديدة لأن فيها لمسة صادقة. هك علاش ربي يجعلها آلية وطريقة من الطرق لتقوي رباط الزوجية. قال تعالى ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة هي عنصر أساسي من تقوية الروابط داخل الأسرة. وقال بينكم مش بين الرجل والمرأة وبين المرأة والرجل فقط، بل بين المجموعة الكل اللي يكون الأسرة، الرجل والمرأة والصغار معهم، وأحيانا يدخلوا كالعناصر المحيطين بالعائلة. فتصبح المودة كما هاك الهالة من النور وقت القمرة ليلة 14 مرة، وش كان القمرة راو حولها هالة من النور، هك هي المودة، هك الهالة من النور اللي تخليك تفكر في القريب والبعيد، تفكر في الناس الكل وما تنسى من ذهنك حتى حد. صحيح هذا يحتاج إلى ممارسة ويحتاج إلى عمل ويحتاج أحيانا إلى تضحية، لأن اللي يحب يود راه ما يحسرهاش وما يستناش في الدورة، ماني عطيتك وماني مديتك وماني كنت معك، لا أبدا، يعطي بقلب صافي وحب وافي وما ينتظرش اش باش يجيه، لأن يعرف الشيء ذاك الصادر من القلب ماشي متجه بصفة مباشرة إلى القلب. ما أحوجنا اليوم أن نعيد هالكرة هذه ونعيد الرب وأنفسنا والرب وصغيراتنا على أن تكون المودة هي الفاصل بيناتنا، ما تكونش المودة هكل بالتقسيط، وما تكونش هكل المودة بالحساب، وما تكونش هكل المودة نفتح لك حساب وتفتح لي حساب، تكون المودة بدون حساب. تفضل، أنا استعثرت بالكلام، سامحيني يا فيروز.
0: احنا لا لا بالعكس دكتور، كلامك ياسر محلاه، وحنا المقدمة متاع البرنامج الكل نحبها تبدأ من عندك وبحديثك المزيان اللي ذكرنا في جمال لهجتنا المحلية وجمال الكلمات متاعنا اللي نعم. ساعات ما نتسألوش عليهم وما نبحثوش عليهم، احنا في لهجتنا العامية في تطاوين وفي مدنين وقت لي حد يقول لنا يلح علينا راني نحب على الحاجة الفلانية، الحاجة الفلانية فلانيا، نقول لا يا ودي رانا عنهالك، ولا يا ودي رانا موجوده يا ودي، ف اي ف عمرنا ما نتسائلوا على يا ودي اللي تنقلناها جيل بعد جيل عليها على قيمتها وعلى اهميتها وعلى جمالها بالاساس.
1: صحيح، وهك علاش احنا قلنا نحتاج الى هالبلسم هذا، نحتاج الى هالوصفه هذه، وصفه الود اللي هي من حرفين، راه ما تعبش برشا برشا وما تخليكش تخمم برشا برشا. يعني كي نقولوا نقفوا عند الود، ناخذ الواو، اش تعني الواو؟ الواو تعني الوفاء،
0: الوصل،
1: تعني فعلا تعني الوفاء، اني نكون وفي. الواو تعني الوفره والكثره، وفره اني نعطيك ما نحسبش، مانيش خايف لا من فقر لا من خصاصه، نعطيك لان الشيء بالوافر. اما الداء، الداء كما يقولوا عندها معاني كبيرة، لأن هي الركيزة في الأخر بالكل. الداء هو الدلال، دللني وندلك. الداء هي أنك ترفع عني كل ضيق وكل داء، لأن أحيانا يصيب الإنسان داء وما يداوي الداء كان الود والوديدة والمحبة الصادقة.
0: صحيح.
1: قداش نحتاج اليوم إلى هاللمسات هذه في مجتمعنا، وراو اللي يبادل الود بالود عمره ما يكون خاسر.
0: صحيح.
1: مش كيما الداخل في سوق الصرف متاع الفلوس، اليوم الدينار بعشرة غدوة بعشرين، لا، اللي داخل سوق الود راو الود ديما الدولار متاعه طالع،
0: بنكت الود
1: وديما العملة متاعه طالع. أيه. ما توفاش، لأنها تبقى تتورث أجيال وأجيال.
0: صحيح.
1: فلان كان يودنا، هذاك عزيزك قداش كان يودنا، هذيك عزيزتك وما ماتك وجداك وحناك قداش كانت تخبي باش تود القريب والبعيد. اذا الود لا يستأصل ابدا.
0: صحيح.
1: الود هو دائم كما حرف الداء دائمه في كلمه الود، وما نلقاوش ود من غير دل، وما نلقاوش ود من غير واو. ولذلك اليوم راكي تصرف وطاعتي بمحبه وقلب كبير، اكيد اللي عطيته باش يرجع لك من صنيه اخرى، من طريق اخر. كيما وديت مش تلقى شكون يودك، كيما فكرت مش تلقى شكون يفكر فيك. ولذلك دعوة للناس كل، لي وليكم الكل، محلاها حياة معبية بالمودة، محلاها حياة معبية بالحب، راهو اللي يصرف من صندوق الحب راهو صندوق ويتجدد، وفي عود الصندوق باش يلقاها سنادق، وكي ما عطاه باش يرجع له. وقال له اعطيت ووفيت، قال له واش خليت؟ قال له خليت الكنز الكبير اللي نهارت نستحق نلقى الناس الكل بجنبي. صحيح. ان شاء الله ربي يديم عليكم الود والمحبه، ويديم عشرتنا، ويديم الالفه بيناتنا، ويديم يا ربي هالموده هذه، ويجعلها ديما تاج على رؤوس الناس الكل. صاحب الود والموده على راسه تاج، كان ما يروش الناس هو يبقى مقتنع به ويدور ويفتخر به. صحيح. لان الناس الكل تحبه بقلب صاف.
0: صحيح. وإن شاء الله ربي يديم طلتك علينا دكتور محمود جاب الله، ونسمع هالكلام المزيان ونعرف جمال لهجتنا التونسية والكلمات. نعم. اللي عنا، وجمال أخلاقياتنا زادة والقيم اللي عنا في لهجتنا وفي كلامنا اللي نتحدث به ونتواصل به مع الناس. وانت حكيت على الوديدة، وانا باش نختم اللقاء معاك في الكلام الزين وفي الحديث المزيان اللي عنا في لهجتنا التونسية. بيطول عمرك يا ميمة يا حنين،
1: ما شاء الله،
0: وتعيش يا بابا وتنور علينا. لك دكتور محمود ولكل الناس اللي تسمع فينا توا عبر موجة إذاعة التطاوين، وإن شاء الله ربي يديم ودك وطلتك علينا عبر موجة إذاعة التطاوين.
1: الله يخليك، شكرا، تحية ليك وللجميع.
0: شكرا.

0: إشهار
1: خواتنا ناسنا أصحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك اللي قربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج
0: إشهار لتوانسة اللي عايشين في الخارج لتوانسة اللي موجودين اللي في الخارج وروحوا للبلاد أهلا وسهلا ومرحبا بكم للناس اللي تسمع فينا امتبعتنا الوقت هدايا صيف صيف متواصل الماضي ساعة معاكم في مواكبة لإيقاع حياتكم لأجواء المناسبات لأجواء العائلات التونسية من العشرة متاع الصباح في صبحية أحد حتى الماضي ساعة كيفش الأجواء عندكم باش نعيشوا شوية من أجواء الأسواق أو أجواء الحياة خارج الإذاعة مع الزملاء في الساعة الثانية مع بداية الساعة الثانية الزملاء شكر العدودي ومولدي الحسناوي وشعل المجعي باش نعيش معهم الأجواء في نقطة مشتركة هذه الكل نعرفوه بعد شوية ولكن نحن حكينا على الود وعلى شنو النجم نودكم بالخير محلاها في هالسخانة انه يودك حد بشريبة ماء باردة من الجديوة ولا من القلة وكل حد وعلاقته بالفخار باش نعرفوا هذايا بعد الشارة من عندك حبيبي حديث الفخار والقلة اللي الناس الكل قاعدة ترجع تستعمل فيها باش يهزنا مباشرة إلى قلالة وعم حبيب بن محمود اللي عنده أكثر من 60 سنة في صنع الفخار عم حبيب إيش حالك؟
2: السلام عليكم أهلا وسهلا بنتي لباس
0: الحمد لله بخير احنا أنت لباس عليك؟
2: الحمد لله مرحبا بكم ومرحبا بضاعة طوين عروس الصحراء
0: يعيشك ومرحبا بك انت معانا ومعاك باش نحكو حكاية الفخار عم حبيب انت من الصنايعية متاع الفخار واللي ما تشرب الماء كان في الجديوة
2: طبعا والله يتوى الجديوة رأي قدامي وانا باردة وانا في الأخر في حانوت ونشبا قدامي ما ثماش لوزيت واحدة
0: ما ثماش ود خير منها تو فيها سخانة ولا
2: ونعم بالله
0: والحمد لله أحكي لنا حكاية الفخار معاك والناس قاعدة مقبلة والأيام اللي تبدأ سخانة كما هكا الإقبال يكون أكثر على العجدة وعلى القلة وعلى كل الأواني اللي نستعملوها من الفخار واللي هي طبعا تبرد ويستعملها الإنسان التونسي والمواطن التونسي في الكوزينة ويستعملها في الكثير من الأشياء ناخذ من عندك شوية الحكاية مع الفخار حكايتك عم حبيب
2: تفضلي مرحبا اختي الفخار توا وكان قلت معناها شويه توا ما شاء الله عدني عرفوا الناس اللي هو طبيب قال لكم صحي ما شاء الله ما عادش لحقين في الخدمه في الجديوة عنه في الشقالة في السودي كلها في بتاع الماكله ومتاع الماء توا كل واحد عنده احنا في قلاله كل واحد عنده اعبار كيفه معبي بالماء كل واحدة كل كنة تجيب الجديوة متاعها وتعطي من العبار اللي يهز في 10 متر واللي فرغت في الجديوة فرغت في الجديوة أبوها من المجد كل واحدة تعطي في الجديوة
0: لازم
2: تعنا كان في الجديوة كان شربة في الماء بالجديوة توا كانت دي سخونة مشيخل خبز بشمار بالماء بارد سكر والحمد لله ذاك هو منعنا دوا فيها سخانات هي كانت الباردة
0: جديوة وشربية عاد
2: أيه كيف كيف جديوة وشربية والعبار احنا نقوله شربية والعبيرة والعبار
0: والعبار العبار اللي هو الحجم الأكبر من القلة
2: يهز في 12 نترة
0: ما شاء الله
2: في 6 نترات
0: توا الجديوة أسوامها اختلفت ياسر وزادت ياسر على السنين العشر سنين والعشرين سنة التالية عم حبيب ولا
2: طبعا طبيعة حال هذا السوا هو توا فيها ال 11 سنة 12 سنة شنو اللي مازال شوا؟ الحم اختي كان هكا هو
0: صحيح صحيح
2: الحم كان ب 12000 وب 8 دينارات واللي مصلح معناها 70 و75 كل تبع بعض الدجاجة كانت فهمتي ولا 5 دينارات اللي مصلح ب 30 وب 32 دينار
0: طيب
2: الطين غلت وليد العام غلا والحطب غلا وما ثماش شكون يخدم احنا كان احنا فما حد شكون يخدم يجالش
0: تا وانت الصغار معاك في المحل متاعك والا عندك خدامة معاك تخدم عندها سنوات؟
2: لا اختي لا نخدم وحدي. كنت انا ولدي مشى لفرنسا وقعدت تخدم وحدي هكا وقتي نصحق حد يجي يعاونوني جماعة وكو. انا تو عندي 63 سنة في الميدان ما شاء الله نكملها عشت معها ونكمل معها في.
0: وإن شاء الله ربي يطول في عمرك وتحفظ لنا على الصنعة هذه على صنعة الفخار في جلالة. ونعرف جلالة مشهورة بالفخار وأنتم هذه حاجة محلية اللي أكيد فرحانين جميعا أنه عندنا الصنعة هذه في جهتنا. وإن شاء الله كل الشباب اللي يسمع فينا يقبل على هالصنايع لأنه محتاجينها اليوم. واليوم العلم أثبت قيمة وأهمية شربة الماء في القلة والطقس السخون
2: هذا والمكلة أخي تو المكلة حتى من اللي بيطيب في في في في شيالة ولا في سودي ولا في معجنة يكون سخون على ولا بردة
0: صحيح.
2: هي المكلة سخونة تصبيها في المعون معناها ناتيرال يبرد ديرك مش كما مطي ولا بيزل البرلار ولا الليمينيوم ولا وعندنا تاريخ الخضار خضار نعمله فاز في فاز ما بيناتهم حكينا زوز سنتي معناها هواء نعبوه في التراب ونصبوه للماء ونحطوا فيه الدلاع ولا السيخ ولا الحم والصفاره ما يخبرش ابرة كان الفريجيدار الامازيغي في الماء معناها في التراب ما بين زوز فيزان.
0: واضح واضح هذه حاجة من الحاجات وهذه سر من أسرار الفخار اللي ما تعرفها كان أنت يا عم حبيبي عايشك. إن شاء الله ربي معاك. الوقت إيش قاعد اليوم في المحل؟
2: في حتى الصنار ونصب على الظهر
0: إن شاء الله
2: المحل في الروح نصدر ونصدر ونصدر الحلول
0: واللي يتحدى من بحذاك كي يلقى شربة الماء الباردة.
2: والله ما شاء الله جديد كل يوم نعطي فيها أربع مرات الحمد لله اللي عندي ماجن هنا
0: الحمد لله
2: اخر واحد ما يشرب نمشي نلعبها
0: صحه وبشفى لك عم حبيب. وان شاء الله ربي يطول في عمرك ويخليك ديما ونطلع عليك عبر موجات اذاعه تطاوين ديما.
2: مرحبا بكم في كل وقت. مرحبا بكم.
0: ينورك. ينورك من خلالك اكيد تحيه لكل مستمعينا واهلنا في جلاله عم حبيب ولكل الصنايعيه اللي محافظين لنا على الصنايع هذيا. نحكي على صناعه المظله نحكي على الفخار وعلى الصناعات اللي اكيد يكبر الموسم متاعها في فصل الصيف ولكن على كامل السنة رانا مسحقين للفخار ومسحقين للمظلة والغيرها من الحرف والصناعات اللي موجودة عندنا في كل منطقة بحسب خصوصيتها. بتحجربة الوقت هذا لك عم حبيب ولكل الناس اللي تسمع فينا وبعدها شمشو للحامة الجبس.

0: فتح جربة وبرشا ناس ربما في الوقت هذا تخذ في البطاحة نحو جربة أو من جربة إلى خارج جربة. فأثنية زينة للجميع وطريق السلامة للجميع. سيسر واحكم الناس اللي على الطرقات إن شاء الله توصلوا سلمين وين ما كنتوا ماشيين. في درجة السخانة اشروا الماء وإلا هزوا الماء من عندكم من دياركم وحاولوا أقصى ما يمكن أنه ما تكونوش في درجة الحرارة هذية خارج الديار متاعكم. ولكن الناس اللي مضطرة تكون على الطرقات كيفاش هو حال الطرقات في الحامة باش نعرفوه بعد الشرة من عندك حبيب. عماد خضر موجود معنا على الخط رئيس مكتب السلامة المرورية في ولاية جابس وموجود موجود في الحامة ولا موجود في مكان آخر عماد؟
1: أهلا بك فيروز، نهارك مبروك، نهارك طيب، تحية لي ولأهالينا في تطاوين.
0: أنت وين؟
1: هنا الحامة ومن نحدثكم.
0: مرحبا يا سيدي، أهلا وسهلا ومرحبا بكل الناس اللي تسمع فينا في الحامة. سيسروحك أنت على الطريق يبدو عماد.
1: لا أنا ما زلت في مدينة الحامة، أنتم من تلقتش وقعت على خاطركم، حبيت نسمعكم ونسمع صوتكم وحبيت نوصل صوت مدينة الحامة إلى راديو تطاوين.
0: باش تحكينا على الدرجات النارية عماد.
1: فعلا فيروز تشوف أنا في مكان توا وقفت فيه خصيصا فيه تواجد عديد وكم هائل من الدرجات النارية بجميع أصنافها. يعني في اللي يخص السلوكيات بتاع الدرجات النارية عندنا الإفراط السرعة، عندنا عديد الظاهرة هذه متاع الألعاب البهلوانية الاستعراضية على الطرقات في مزوز ورثلاثة على نفس الدراجة، وهذا شيء خطير ياسر. نحب نذكر السادة مستمعينا أن راه ولأهالينا زادة راه السن القانوني لقيادة الدراجة النارية هو 16 سنة. وإذا كان يكون معاه مرافق يجب يكون عنده 18 سنة. وبالنسبة لقيادة الدراجات النارية الكبيرة هذه نحط تحت سطرين راه يجب يكون عمره 18 سنة. هذوما الزوز يجب يكونوا متحصلين على رخصة السياقة بالنسبة الـ يعني الدراجة النارية اللي هي عادية متوسطة يجب يكون متحصل إلا على قانون الطرقات، يعني اختبار في قانون الطرقات يعني كيفات. وبالنسبة للدرجات الكبيرة يجب تكون متحصل على قانون يعني قانون الطرقات، حصل شهادة في قانون الطرقات ومتحصل على رخصة السياقة كاملة بما فيها الحصص التطبيقية على الطرقات.
0: وهذايا مقارنة بما هو موجود على الطرقات متاعنا ظهر لي ثم برشا تجاوزات ولا؟
1: عديد التجاوزات فيروز، عديد التجاوزات إلى درجة أن ورت أن الحوادث قاتلة ورت حوادث مميتة على الطرقات. وتقريبا تو في الحسابات الأخيرة من اللي بدينا من شهر جانفي إلى موفى تقريب جوان وإحنا تو في نص ثانية متاع جويلية أكثر من 50% سبب متاع الدرجة النارية هي المتسبب في الحوادث هذه، وفي نسبة كبيرة كبيرة من القتلى. الله ربي يستر إن شاء الله ويرحم جميع موتى حوادث الطرقات. هذا يجب أن يقف النزيف فيروز متاع الحوادث هذه لأن ما فماش دار تقييد ما فيهاش دراجة نارية ولا زوز، والناس كلها تسوق الأعمار مختلفة من 14 سنة يشد دراجة نارية وسوقها 12 عام في كيف وتلقى 12 عام على دراجة نارية ومعها زوز مرافقين، وهذا راه خطر كبير ياسر. ما نحكوش على غياب الخوذة على الراس اللي هي ضرورية، وأنا والله تو حتى رأي أنا الخاص كرئيس مكتب جهوي لجمعية تونس النورية بجابس على الأقل يا سيدي على الأقل أضعف الإيمان يكون عندنا كاسك على الرأس. وإحنا توا الباستيرونس الجي والبرمين عملوه، لكن لقدر الله كي نخسروا عنصر بشري ويكون يصير له نزيف في الرأس من جراء حادث وكانت الإصابة تكون على الرأس.
0: لطف على الجميع ولكن احترام القانون واحترام قواعد الطريق مسألة مهمة اللي تخليك تحمي روحك وتحمي اللي معاك زادة، وهذا هو اللي من خلاله نحكو وحديثنا الوقت هذايا. وفي الأوقات الذروة وإلا أوقات السخانة اللي كما نهار اليوم ونهارة اللي فاتت نردوا بالنا أقصى ما يمكن ونحاولوا أنه إذا ما عندناش الرخصة وما عندناش وسائل الحماية من غير ما نخرجوا ومن غير ما نستعملوا الدرجة النارية.
1: شوف فيروز احنا توا فما ظاهرة أخرى تعاوني جات صغار بربي، هذه نداء الحبل نوصل للسادة مستمعينا الكل سواء في الحامة ولا تطاوين ولا تونس كاملة بربي نداء صغار بكل اللي هم أعمارهم 4 سنين وخمس سنين ياخذ بوه دراجة عادية هوائية نقولوا احنا ويصبح يجوب الشوارع يمين وشمال. بالرأي من فضلكم حاولوا تسحبوا سياراتكم معكم وروهم كيفاش يشق الطريق، وريهم وين يقف، وريهم يعني لازم يكون اجهزه السلامه موجوده منها اجهزه الفرامل، الفرامل ما فماش يا فيروز صغير راه ما عنده حتى فكره
0: على يعطيه الدراجه الناريه الكبيره صغير 10 سنين و12 سنه ويعطيه ويخليه في الكياس بطريقه جنونيه نشوفوا فيهم على الكياسات. راه فما حاجات صراحه الاولياء وينهم تتسائل الولي نتاع صغير يحوس بالدراجه الناريه بالطريقه هذيك في الكياس باباه وينها وما وينها. فالاولياء ايضا مهم جدا انه يكونوا عندهم الوعي الكامل انه ما يعطوش لصغارهم الدراجات الناريه وان شاء الله ما يصير كان كل خير. عماد طريق السلامه لك يا عماد.
1: شكرا لك فاروز، تحيه لك وتحيه لاهالينا في تطاوين.
0: يعيشك يحفظك. كان معنا عماد خضر رئيس المكتب الجهوي لجمعيه تونس المروريه في جابس، وان شاء الله بالسلامه لك عماد في طريقك ولكل الناس اللي على الطرقات وتسمع فينا ومعدل الموجه على اذاعه تطاوين.

0: النسخة المغربية من محلها سمرة أغنية وليد توفيق بتوزيع ورؤية جديدة لشباب الوقت هذايا وللموسيقيين اللي يستعملوا في الذكاء الاصطناعي. سمعناها وهذه شوية من الإيقاعات اللي نسمعوها ونعيشوا على وقعها حتى للماضي ساعة. في الساعة الثانية باش يكونوا موجودين معايا عدد من شباب المركب الثقافي في تطاوين المنخرطين اللي أكيد عندهم الكثير من المهارات والكثير من المواهب. باش تعرفوا عليهم في الساعة الثانية موجودين بحضرنا في استديوهات إذاعة تطاوين. أهلا وسهلا ومرحبا بهم. والوجهة الآن باش تمشي وتهزنا إلى الحديث على التواصل والاتصال، علاقاتنا بالناس وخاصة الناس التوكسيك. بعد الشرع من عندك حبيب. المدربة المهنية والخبيرة في الموارد البشرية والتنمية البشرية، سعيدة جدا بأنها تكون مرة أخرى موجودة معي عبر موجات إذا حتى تطاوين بعد 3 أو 4 سنوات، في الكوتش ألفة خليل. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: صباح النور. مرحبا مرحبا بيكم وبالمستمعين والمسامعات الكل. شكرا شكرا على الاستضافة، ديما نحب نكون معاكم حتى نكون من بعيد. حاجة ياسر تفرحني.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة، احنا سعيدين بوجودك معنا للحديث على الناس السلبيين، كيفاش نتعاملوا معهم، كيفاش نجموا نتعايشوا معهم حتى الحياة تكون أسهل وأبسط. أستاذ ألفة خليل،
1: والله هما كيقولوا مات العبيد التوكسيك، احنا نقولوا مات العلاقات السامة بصفة عامة. باش نقول حاجة يمكن ما تعجبش برشا، ما انا نقولها، احنا عنا شوية مسؤولية فيها. نقولوا كيفاش نتعاملوا معاهم، عنا زادة خدمة نخدموها على نفسنا احنا باش ما ندخلوش. هو خاطر نسميوه مثلث درامي، التريانجل دراماتيك نتاع العلاقات السامة، مرتبطة بنا احنا زادة معناتها. دونك انا ديما نقول اول حاجه نعملوها نكون متصالحين مع ذواتنا، نكون انا معناتها الاحتياجات نتاعي الكل مضمنه، باش نجم نكون واعيه بالاشخاص اللي تنجم تكون عندها اثر سلبي على حياتي انا. باش نفسروا اكثر، هذيا هما العلاقات السامة فيها 3 ادوار، فيها دور الضحيه ودور الجلاد ودور المنقذ. وفي كل علاقة سامة فما الأدوار هذه تكون موجودة. وأول دور اللي هو يخلي العلاقة ما تتكون هي الضحية. وما نكذبش عليك اللي احنا كلنا عندنا شوية ضحية في الشخصية.
0: فينا من داخل من داخل من داخل من داخل فينا الضحية.
1: اي لكن بأقدار مختلفة
0: طبعا.
1: فما ناس الدور الضحية يكون ياسر قوي عندهم.
0: بسم الله عليك بسم الله عليك لطف عليك.
1: فما حتى مشكله اسفه. دونك اذا كل حد منا اول حاجه يعملها يحلل الشخصيه نتاعو ويلقى شنو هو الدور اللي يقوم به هو، باش ما ينجمش ينزلق في هذا المثلث الدرامي. نجم نفسرها بصيغه ابسط، مثلا لو كان انا نكون انسانه ديما نتشكى وديما مش مشكلتي الحاجات اللي تصير لي، ونلوج ديما في مسؤول غير شخصي انا، سكو انا عندي ضحيه قويه في شخصيتي. لو كنا نلقى روحي انا ديما نحب نعاون العباد حتى وكان ما يكبوش مني الاعانه، وهذا الدور جدا موجود ياسر فينا سورتو النساء والامهات. الامهات مع صغارها تحب ديما تحمي، تحب ديما ما تخليش الصغير ياخذ مسؤوليه خاطر خايفه عليه. وهذه غلطه نتاعنا نعملوها احنا، خاطر باهي باش واحد يكون مهتم بصغاره والا يخاف عليهم، لكن فرد وقت مهم انه هو يرافقهم باش يكونوا مسؤولين في حياتهم. والحاجه هذه نقول انا الهديه اللي تقوم بها ام لصغارها انها هي من الصغرى تخليهم يحسوا بالمسؤوليه. بيان سور تقعد هي ديما عندها عين عليهم، لكن المسؤولية باهية تتنمى عند الصغير من اللي هو صغير، باش يتربى وهو يعمل على روحه ما يقعدش يلوج في شكون ديما يجي يعاونه. علاش؟ خاطر الدور الخايب الموجود في العلاقات هذه هو دور الجلاد، يبدا يلوج في الضحية هذه باش يطغى عليها. دونك مهم انه احنا نربيو صغارنا ونفوف نفسنا زيدا باش ما ندخلوش في هالادوار هذه.
0: باهي توا ممكن الانسان يسمعوا فينا يقول لك نلقى روحي من غير ما نشعر في دور الضحيه وفي علاقه بالصغار خاصه تلقى روحها من غير ما تشعر تحمي فيهم بالزايد تقوم بالحاجات اللي لازمهم هم يقوموا بها وما تفيق كان نهار اللي الصغير يولي ويكبر وتعرف اللي ولدها غير مسؤول او بنتها غير مسؤوله. وقتها شو تعمل؟
1: شو تعمل به؟ هو الخدمة اللي تتعمل مع نفسنا ومع العلاقات معنا، إنه إحنا كما قلت أنت لو كان في قبوتي أنا عندي دور الضحية، الفكرة إنه أنا نولي ناخذ مسؤوليتي، نرفض الإعانة لو كان أنا منش تعبتها، معناتها نطور في النظر السلوكي نتاعي، النظر السلوكي إنه أنا ناخذ القرار نتاع تصرفاتي ونتحمل المسؤولية والنتائج نتاع اللي نعمله. مثلا تقول انت ناخذ المثال حتى ملموس، لو كان انا كل ما يجي ولدي ولا بنتي باش تعمل حاجة نقول خلي عليك تو نعمل انا، الفكرة انه انا نولي واعية بالتصرف هذايا نتاعي، كي نجي باش نعمل التصرف هذايا لا نقول له حاول انت تعمله كان استحقيتني ارجع لي على عيني، معناتها بيان سور معناتها نردوا بيننا برشا مانيش نسلم في صغاري تمشي تتصرف وحدها من غير حتى رقابه.
0: صحيح.
1: انا نخلي نعطيهم مجال نتاع حريه التصرف ونقعد نشوف ونقعد نتبع فيهم، كيف مثلا صغاري بدهم يلبسوا فيهم ويوكلوا فيهم ونعملوا لهم كل شيء، احنا نقول له امشي البس حوايجك مثلا، كانوا حلت هني هوني تو نعاونك، افطر وحدك، اعمل قرايتك في الدروس. انا نعرف أمهات تقول لي هنا عنا الامتحانات تبدأ جمعة جاية، قلنا شكونكم هنا عنا؟ شكونكم أنتم؟ أنت تعدي في امتحان؟
0: هم يعدوا في امتحانات بالرسمي، الأولياء اليوم هم اللي يعدوا في الامتحانات مش الصغار.
1: أي ما هذه حاجة ما هيش باهية، كان غدوة صغير يلقى روحه وحده شنو باش يعمل؟
0: هو
1: باش يلقى الآليات اللي باش تخليه يتصرف، على خاطر فما شكون ديما عنده شكون باش يعاون. هذه هو المنقذ اللي يولى الضحية اللي تجبد المنقذ، لكن بعدها الضحية هذه مش تضيع.
0: وهذه هو اللي وهذه هو أستاذة هو اللي خلينا ندخل في العلاقات السامة من بعد وما نجموش نخرج منها أو ما نجموش أساسا نفيق اللي هي علاقة سامة.
1: أي خاطر ذاك علاش الحاجة المهمة في الحكاية هذه الكل هو إحنا نكونوا واعيين بتصرفاتنا، إحنا نتصرفوا بصفة آلية ما نخموش حاجتنا في تصرفاتنا العادية نحكيها. الفكرة انه انا نولي نرفع درجة الوعي عندي انا في تصرفاتي، علاش قلت ديما رانا نبدو بنفسنا احنا. لو كان انا مثلا دور الضحية تجيني المنقذ باش ينقذني، كان نحب انا نخرج منه الدور هذيك باش نقوله بارك الله فيك يعطيك الصحة، اما هاني باش نعمل وحدي ونطلب الاعانة وقت اللي انا نقرر اللي حاجتي بالاعانة. هذه الحاجة الاولى. الدور الأخطر في هذا الكل هو دور الجلاد ولا المتسلط، هذوما نلقاهم في الخدمة، نلقاهم في الحياة متاع كل يوم موجودين، هذوما يخوفوا برشا على خاطر باش يخليونا نفقدوا ثقة في نفسنا أو لا اعتبار لذواتنا، ونوليو ديما نحسوا بإحنا أقل من الآخرين، أنا ما نجمش، أنا غير قادرة، أنا ما عنديش الكفاءة، أنا ما نعرفش نتصرف وحدي. نسمع عبيد تتكلم هكايا، كنا نلوزوا في الانتوراج نلقاو فما جلد موجود غاديكا. دونك الوعي بتصرفاتنا الحاجة الأولى. الحاجة الثانية نقولوها الضحية تاخذ مسؤوليتها، تطلب الإعانة وقت اللي تستوجب الـ الـ الـ الـ
0: الـ الوضع يستوجب يعني. أنه حد يعاونها
1: يعطيك الصحة. تاخذ واللي مش ينقذ كيف ما الأم مثلا تاخذ أكثر وقت باش تسمع تسأل تشجع على أخذ القرار عند العبيد اللي صغارها ولا أي إنسان يكون في الانتوراج متاحة. والمتسلط هذا كيف كيف ما عادش يلزمه يحس روحه أقوى وإلا عنده أكثر إمكانيات من العبد الآخر، إلا ما العبد الآخر يقول له أنا حشتي بيك وهو راهو حاجة ما هيش يسر بيه. حتى الأم راهو من دور المنقب تولي متسلطة فيها من ما كنا نسمع مثلا نحن ديما نربط الأدوار باللي نسموه الكلام اللي يتقال، لم يتقلوا هذا كفوية معاك بعد ما تعبت وشقيت وما رقدتش وما خرجتش تعمل فيها هكا، هذه جملة معناتها ظهر الدور متاع المتسلط. اليوم الجيل الجديد، انا عندي بنتي صغيره تقول لي وانت شكون قالك عملني؟ وقف وقفتني وقفت قلت عندها الحق، انا انا قررت باش نجيبك وباش نربيك وباش نعاونك، ما نجمش غدوه نجي نطالبك باللي عملته معاك.
0: واضح واضح. ويعني المسؤولية في العلاقات السامة اللي موجودة وإن شاء الله ربي يبعدهم علينا جميعا، جزء منها ومهم يتعلق بنا احنا قبل ما نشوفوا الناس شنية طبيعها وشنية تصرفاتها وشنية طرق التواصل والاتصال متاحها معانا. ضروري نفهم رواحنا ونعرف رواحنا وين، يا ترى نحن لاعبين دور الضحية أكثر، لاعبين دور المنقذ أكثر، نحن متسلطين في علاقاتنا الخاصة، نحكي على الأسرة وعلى عائلاتنا، وبعد ما نقوم بعملية التحليل نولي نتصرف طبقا للتوازن. لازم نحافظ على توازن في شخصيتي قبل ما ننتقل نشوف العالم الخارجي شنو اللي فيه. هذا هو أعتقد.
1: يعطيك الصحة، عملت حوصلة والحاجة الأخرى اللي يمكن تهنينا شوية، وقت اللي أنا نقول المسؤولية ترجع لي، نعطي روحي الفرصة باش نغير.
0: صحيح.
1: كان كل مسؤولية مسؤولية الغير، ما نجمش نغير إلى الآخر، لكن كي يقول أنا حتى لو كان مسؤولية تكون ضئيلة، راه مش لازمني أنا عندي المسؤولية الكبيرة، لكن الشوية اللي عندي أنا نخدم عليه باش نطوره، هذاك ينجم يحسن العلاقات متاعي.
0: وإن شاء الله يا ربي ما يدوروا بينا وما يكونوا معانا كان الناس المزيانة اللي تحب الحياة، والناس اللي فاهمة روحها وفاهمة ومتوازنة مع روحها ومتوازنة مع الآخر. شكرا لك أستاذتي الكريمة، ولنا لقاءات أخرى حتى نأخذ نصائح أكثر وأهم وأبسط للإنسان العادي والمواطن العادي، وأيضا حتى حياتنا تكون أسهل وأبسط. أستاذة ألفة خليل،
1: يعيشك بارك الله فيك. إن شاء الله كما قلت أنت أمين، إن شاء الله نكونوا أحنا التصرفات متاعنا والشخصية متاعنا والحس القيادي اللي عندنا ما يجلب لنا كان الناس اللي ما تضرناش، بالعكس ما تنفعنا، ومع بعضنا نجم نبني وتونس خير إن شاء الله يا ربي.
0: وقت الجاي الجرجيس إن شاء الله،
1: وقت اللي تقولوا لي إيش أتعودي.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك، ونسى بالعائلة ونسى بكل المجموعة اللي بحذاك. أستاذة ألفة خليل، مدربة، يعيشك ينورك، المدربة المهنية والخبيرة في التنمية البشرية. ألفة خليل حكينا معها على كيفاش نجمو نفهمو العلاقات السامة ونتفادوها في حياتنا اليومية وفي حياتنا العائلية. رجعنا لكم بعد موجز الأخبار في الصيف، صيف الماضي ساعة.

0: طويل.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنظم اليوم جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين فعاليات المنتدى متعدد الفاعلين بعنوان الشباب، الإدماج والابتكار الاجتماعي، وذلك في إطار مشروع مجتمع مدني ومواطنة الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان بمدنين والجمعية الفنية الثقافية فسيفساء. تنظم اليوم جمعية الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا، وذلك في مركز أليف للرياض حومة السوق جربة، بحضور عدد من المستشارين للتوجيه الجامعي وممثلين عن جامعات. تحت شعار معا يد واحدة نحو مدينة أجمل وبيئة أفضل، تنظم اليوم بلدية حومة السوق جربة يوم تحسيسي ويوم للنظافة بشارع مدرسة 2 مارس حومة السوق جربة. سجل المرصد التونسي للمياه 423 تبليغا في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر جوان 2026، وذلك تزامنا مع انطلاق فصل الصيف. ينفذ قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص إضرابا عاما يوم غد الاثنين احتجاجا على عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. دوليا، استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجراح أصيب بها جراء قصف سابق من قوات الاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان فجر اليوم الأحد استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية، مؤكدة استهداف نحو 140 موقعا عسكريا داخل إيران.

0: البلاغات.
1: في ركن البلاغات تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم تطاوين أنه بسبب الأشغال الطارئة التي ستقوم على خطوطها ذات الجهد العالي صنف A سينقطع التيار الكهربائي اليوم الأحد 12 جويلية 2026 من الساعة 5 صباحا إلى الساعة منتصف النهار على منطقة معاند وجريميسا والزهرة من معتمدية تطاوين الشمالية. بهذا نأتي إلى ختام الموجز وفقرة البلاغات. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

الصيف صيف الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل كيف.

شيرين ورغبة على ما بدينا معاهم الساعة الثانية. تحية لكم مستمعينا الكل تابعونا عبر موجة إذاعة التطاوين في بلادنا وحتى خارج البلاد، كل الناس اللي تسمعنا ومتابعتنا وتبعثنا السلام والتحايا. كما سي صلاح الدين الرفاعي، أهلا وسهلا ومرحبا بيك سي صلاح، وكل الناس اللي متابعتنا، هاجر، الناس اللي يوصلنا صوتها وحتى الناس اللي ما يوصلناش صوتها. إن شاء الله يا ربي ديما نكونوا ضياف خفف الظل عليكم، خاصة مع أجواء السخانة للناس الكل أكيد نسألوا على بعضنا. والغنية قالت أروح وأسأل عليك، وحنا باش نمشوا ونسألوا على الزولاء. هذه خاصة باش نبعثوها بعد شوية لزميلنا صلاح الدين الرفاعي اللي يسمع فينا ومتابعنا. ولكن قبلها باش نمشوا نسألوا على الزملاء اللي موجودين في

0: كل مكان تقريبا ويسمحونا خاطر خرجناهم في السخانة. شعلش حالك
1: فيروز، تحية ليك وتحية لكل الفريق اللي أمن معاك الصيف صيف اليوم الأحد.
0: تحية من عند حبيب، قبل ما نسلم عليك التحية ظهر لي نسمع فيها من عند حبيب جاتك شعلة.

0: جرجيز
1: رضا القرعي.
0: ايه رضا القرعي جرجيس طبعا. جرجيس لك شعلة ولكل الناس اللي تسمعنا وتبعتنا في جرجيس. انت وين حددينا مكانك شعلة؟
1: احنا كنا توا في ميناء الصيد البحري.
0: اي
1: عملنا جولة على اساس انه نشوفوا الناس وجهتها وين بالضبط، وجهتها كلها للشواطئ من وسط المدينة وأطرافها، وحتى من يعني الولايات المجاورة كما قفصة باللي تطاوين مدين كل يتصبوا هذوما في جرجيس. نعرفوا لي جرجيس فيروز صيفا يتضاعف عدد متسكنيها، يعني إذا كان على طول العام 120 ألف يولي في 250 ألف في كل صيف. احنا معانا واحد من وجوه البلاد اللي هي يعني كيف ندخل البلاد، ندخلها بماليها، ندخلها بالتكسيسية اللي هما بالفعل يعني وجه البلاد، واللي هما يوجهوا الناس وين يمشيوا بأنهي شواطئ مهيئة، وين ينجموا يقضيوا الإجازات نتاعهم. حابش ناخذ خونا وصديقنا جمال الإسماعيلي اللي هو نعرفوه في كل الميادين، يعني ما شاء الله عليه، سواء في الكشافة قائد، سواء في تطوع في المجتمع المدني وموائد الإفطار في شهر رمضان، وأيضا سائق سيارة تاكسي. في جمال احنا مش نخالفه لمحالة ولا حديثة مع السائق، ولكن اليوم لخطر مستمعينا أن ننقلوا لهم الأجواء الصيفية في جرجيس، تاخذوك معنا في المباشر. أنا مرافقتك، ولكن الناس اللي جاية لجرجيس شنو تقول لها بالضبط؟
2: عسلامة، مرحبا بكم، مرحبا بعروس الصحراء إذا تتوين، أختنا شعلة، أختنا فيروز، مرحبا بكم، صيفة سعيدة للجميع إن شاء الله. ما شاء الله جرجيس دائما زاخرة ببلادها وبعلها، بصيفها اللي هو مقصد لكل معناها سائح، واللي كل سائح داخلي وخارجي. جرجيس كما كنت تحكي أختي شعلة نجم نزيد على عدد اللي هو 150 ألف، لما يتجاوز 250 ألف بين عمالنا بالخارج، وزيد اللي جينا من الجنوب الشرقي حتى الجرجيس، المناطق الصحراوية كما دوز، توزر، قبلي، نفطة، تتوين، بن قردان، مدنين، كلهم مقصد في جرجيس. علاش؟ المناخ، المعيشة، المستوى اللي موجود، التعامل، روح الترحيب في البلاد، الأفراح، المهرجانات، كل ما هو يرغب السائح باش يجي يعدي صيفة ممتازة في جرجيس.
1: أكيد يلقى سواق التاكسي في يعني ببشاشة ترحاب كما كنت تحكي، وهذه الصورة الجميلة اللي نحبوا نسوقوها لبلدنا في ولاية أخرى وحتى خارج أرض الوطن.
2: أي أختي شعلة، احنا في المنبر هذايا ما شاء الله أولادنا معنا 547 تاكسي موجودين في جرجيس، رغم اللي كاباسيتي تتطاول أكثر شوية، أما ما شاء الله يعطوا سيرفيس في الليل وفي النهار. البصات موجودين معنا، مجموعات صغار نستخدم في الليل نستخدم في النهار، أما من المنبر هذا كيف نقول تكسيستي بلا واسع، لكن يزيد يوسع بس احنا وجه البلاد صحيح، أما نزيدوا نرحبوا أكثر ونعطوا خدمات. أدعوكم ودوا سواق جرجيس، معناها هكي حكاية تنحي البلاكة ودي كذا، سيح هو التاكسيستي اللي هو راهو حتى هو مواطن عادي، حتى هو عنده عيشته العادية وعنده عراسة وعنده مناسبات، لكن نجوع على روحنا شوية باش وجه بلادنا ونعطوا صورة سمحة ونتعاونوا الناس كل يد في اليد. إن شاء الله زادة السلطة توقف معنا في ما تطالب أخرى برشة، كيما الإنارة، كيما تعبيد، كيما برشة طرقات زادة هي مهترئة شوية زادة كيف الخدمات البلدية، نتعاونوا الناس كل يد في اليد باش نوري صورة جرجيس اللي هي شنية كما قلت من بكري، راهو مناخها يرحب، المعيشة فيها، المستوى، كل شيء معناها تخليك اللي أنت تضيف البلاصة هذه. هات نحطوا يد في اليد، بلدية معتمدية، سلطة تنفيذية، مجتمع مدني، جمعيات، الكل باش نلقاو شت يستقطب الناس كل اللي هو يمتد معناها كما نقولوا احنا من البرت حتى الحس الجردي، برشا بلايص نجم تعوم فيها الصغار يتواجدوا فيها العائلات. أدعو البلدية لتحسين البلايس وانت نجم تقعد العائلات، وانت نجم اللي ما نجمش يقعد في سباس يقعد يجيب العشاء متاعه ويتعشى على البحر ويفرح صغيراته وتفرح الناس كل، وصيفتنا وعراسنا وان شاء الله وعمالنا بالخارج اللي هم يد كبيرة برشا اللي تساهم في نجاح الصيفية وفي نجاح برامجنا في جرجيس. أدعوكم ليد في اليد.
3: هو شفنا احنا البلدية ما تقريبا منذ اسبوعين قامت بحملة لإزالة الأكواخ العشوائية اللي هي بالفعل يعني استغلال مفرط للشواطئ بطريقة غير قانونية, وإذا به خلي المواطن معناه يصيف بالقدا وخلي يعمل باراسول نتاعه ويجيب كراسي بالقدا ويصيف بالبي ما غير يعني استغلال من قبل بعض الأشخاص. فقط جمال حكينا بكري شوية في الكواليس على أنه ضرورة أنه البلدية تتلهى شوية بالشواطئ من خلال تركيز مقاوي للسيارات, لأنه واحد يدور يدور يدور يدور من الجمش يركن سيارته في مكان آمن ومش بعيد عليه, يعني في الشواطئ المهيئة كما شط سونيا شط تميرة شط الكورنيش كيف يعني فماش مقاوي للسيارات.
2: هذه واحدة للمقاوي وطريقة الليزاستاسيون وين يوقفوا الكراهب, أنا باش نطلعوا كليون باش أعمل ديميتور وطلع كليون معناها تتعب برشا وتعطل السيركيلاسيون حكم لديفوا واحد اللي واحد لتور ما عادش نجم توقف وتطلع الكليون حتى ليه يتأثر بالخدمات. أما ندعو أن البلدية ثم برشا نقاط في جزيز تخفف على البلاد وهي مشاريع كيف للمداخيل للجزيز كما كنت نحكي في الكواليس أختي شعرة اللي هو عندنا بلاصة كما نقولوا دور سيدي كبير عند بلاصة اللي قدام البورت التجاري السيد التجاري والسياحي جرجيس اللي تنجم تنتصب فيها الناس وتنجم كذا. أما ليزاستاسيون أوسي نجموا حتى حنيز هذا كيف تتعاون اللي ينتصب ويعمل مشروع يحاول يوخر شوية ويعمل استاسيون وين تنجم توقف الكراهب باش نخفوا وتنجم تقدم خدمات في البلايسين.
3: يعطيك الصحة خير جميل. احنا نحبوا نعرفوا في بعض ما نشوش ناخذ من وقتك برشا فيروز فقط ناخذ صديق جرجيس البرة خارج ولاية مدنين وتطاوين والشيرات هذية مع القائد مهدي. قائد مرحبا بك في جرجيس, حللت اهلا ونزلت سهلا في جرجيس. صديق جرجيس شنو جابك الجرجيس من سباق؟
4: شكرا لكم ولكل مستمعين إذاعة تطاوين. الحقيقة جرجيس أنا من 98 ما جيتاش, كانت سنة الفارطة أول مرة نجي بحكم مسؤولية الكشفية قاضية صيغ كشفة تونسية في زيارة الفوج الصخيرة. الحقيقة عجبتني المدينة, عجبني البحر, أنا أخذت قرار مع العائلة أنه باش نصيفوا هناك. طلقنا من نامس إلى نهاية أسبوع الفارط الأسبوع المقبل عفوا. الحقيقة جو باهي, ترى جو عائلي معناتها قريب ياسر الجونة صفاق في الجونة الأسري معناتها نجمو تتلم فيه حاجات باهية. ما نجمش تو نزيد نحكي برشا الحقيقة حيت ما زلت ما عملتش الدورة بالباهي, ولكن اللي حد بين أمس واليوم الصباح شاطئ ممتاز نظيف الحقيقة. ربي يبقي ستر إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير.
3: يعيش. مازال أنت حكيت لنا على الشواطئ خاطر مشيت عملت غطسة, لا ما حكيتيناش على الحوت, مازلت ما كليتش الحوت.
0: زيل
4: هو الحوت إن شاء الله عنا في البرنامج إن شاء الله غدوة الحي عنا في البرنامج لازم نذوقوا الحوت. ساعة كنت مع القائد جميل نعرف شنو الإنتاج المتميز هوني في مدينة جرجيس وعطينا فكرة. أيه. إن شاء الله غدوة صباح بكري في الميناء البحري
3: نمشي لسوق الجملة
4: إن شاء الله بإذن الله. للتذكير فقط حب بما صدى جرجيس اللي كان كبير برشا عملوا لعنا فوج برك من جهة صفاقس يخيم في مدينة جرجيس. صنع عنا 3 أفواج توا في انطلاقة من يوم الاثنين مش يكونوا في مدينة جرجيس في من 13 إلى حدود نهار 20 جويلية. 2 أفواج ما يزيد عن 150 مشارك كشفي بالأعدادية جرجيس, ثم يكون عندنا فوج النقل من تونس عفوا من صفاقس شركة الجهوي للنقل أبناء شركة الجهوي للنقل صفاقس خلال الدورة الثانية من 22 جويلية إلى 30 جويلية مش يكونوا متواجدين إن شاء الله في الإعدادية في جرجيس, وهذا الصدى المتميز متاع جرجيس يكون موجود داخل أبنائنا. وإن شاء الله العباد مش تعجبهم والعام الجاي مش يكونوا عائلات كما عملتنا مش يتبعونا برشا عباد, وديما جرجيس حتى إطار الكشف وغيره حبابنا وخيانا وعنا ونحبهم برشا.
3: جيك قائد مهدي
0: شعلة
3: التوصية الأخيرة فيروز من جمال للسائقي سيارات التاكسي تحملوا المصطفين, ما تقولش ما ركبش مصطف خطر عنده اضطراب في رجليه من المشط هكا جمال.
2: هي رأي هكي تلقى كربة معناها كذا نظيفة بخاطر نشوف راس الصغار هذو يقول لك راك نظيفه وكذا من هنا مش يعرفش نتعاملوا. هما ضياف، هما اهلنا، هما مالينا، هما عائلتنا، هما اختي، هما اخويا، هما ولفالي، هما صاحبي، هما حبيبي. الناس كل فرشوا من شافوا كذا ونفرحوا بالصغار، نفرحوا بالكبار. ما شوف هو عام في البحر قايله وتقص سخون وباش ما نعرضوش اهالينا لضربه شمس، مش مشكله مش يعرفش نتعالوا. فما برشا كراهب تو ما شاء الله اسطول تاع جرجيس، ولا كراهب جدد كله كراهب كليماتيزي كيما تشوف اختي شعله ديجا هاك تشوف انت هنا سياراتي على احسن وجه معناها في المباشر. هتشوف المصطفين موجودين
3: هذو يمشي في الطريق
2: في الطريق عمانا بالخارج موجودين هنا هم حتى هم عجبتهم جرجيس ويسجلوا جايين هم يصطفوا عائله كامله فرحانين الناس كله ان شاء الله ديما موجودين في جرجيس. أدعوكم وأدعو أهالينا للتعاون باش تعدلنا صيفية ممتازة وشكرا للجميع.
0: يحييك
3: شكرا ليك قائد جمال، شكرا ليك قائد مهدي. احنا تو على مستوى كنا في سوق الجملة للأسماك، احنا على مستوى شاطئ سونيا الشط بارك الله مليان الناس هذه تو احنا نحكوا على الحرارة درجة الحرارة فوق البنفسجية، لكن هذو ما فاتوها ما حبوش يخرجوا من البحر قاعدة تعوم على روحها.
0: شعلة
3: السلامة للجميع على كل ما ارتفع درجات الحرارة
0: فيه. شعلة قولي ألو، نحبك أنت تستقبل التليفون اللي معانا لأنها نقطة مشتركة ما بين الزملاء من عندك من أجواء شط سونيا التطاوين المدينة. قولي أنت ألو.
5: ألو ألو مرحبا شكري تقريبا روح عنور. أهلا بك تعالى على فيروز وحديث كل السادة المستمعين. كنت لحقيقة مركز برشة مع صالح حديث حلو برشة على جوية جرزيز وقال فيك ذكرة شعلة أنه ربما عدد سكان جرزيز طوية ضعف
0: ومن أجواء الشط مع شعلة. شكرا لك شعلة وشكرا لضيوفك اللي موجودين معنا من عندك من أجواء يعيشك ياخذ بخاطرك من عندك شعلة وأجواء البحر باش نجو الأجواء في تطاوين. أنت في وسط تطاوين شكري.
5: فعلا فيروز حقيقة أنا في موجود في هو أكبر سوق تقريبا في تطاوين، تعرف نعرف لحد سوق لحد معروف برشا في تطاوين، هو السوق الأكثر شعبية في الجهة تجي برشا ناس. والميزة متاع
0: الحاجة اللي شدتك شكرا اليوم في
5: وسط الميزة الأسواق السوق هذه بالذات فيروز هو أنه برشا شيء ما تجيهش يعني في الجمعة وسط الجمعة تجيها ديما في السوق هذايا من أكل الأشياء كل جرتيك الأدوات المستعملة والأشياء اللي يعني برشا ناس تحوم عليها. قبل هذا إن شاء الله رب فيروز سمحت لي نحضر إن شاء الله فقط حتى الحقيقة أكبر مشكل ومشكل كبير الحقيقة تعيشه تطاوين هو الاختراق المروري. بتصور السوق هذايا معناها خاصة نهار الأحد مشكل برسمي تو نكلم فيك ونشوف في الشاحنات ماشي في اتجاه القطر الليبي باعتبار السوق هذايا هو على معناها الطريق الوطنية 19 سيعمل حركة مرور اختناق كبير. أضف لذلك معناها تاكسيات ووسائل النقل الخاصة كما قالت شغالة كما قلت أنا برشا كيف كيف هذا أبناء تونس يعادوا بكثرة ومحرة فيهم في ثلاثة الإقامة تونس. يعني تقريبا هذا هو أجواء.
0: عندك المذلة ولا ما عندكش؟ عندك المذلة ساعة شكري ولا لا؟
5: ما عندي المذلة
0: وليش خرجت من غير المذلة يا شكري يا شكرا.
5: وربما درجة الحرارة دي أفضل شوية في حس في الزوار وفي الطبيعة ربما حتى الأشياء بشرط فيها للتجار يحلوا على بكري فيروز يحلوا على بكري أنهم معناها يكملوا فيسع فيسع معناها خاصة لك الطماطم لك الأشياء اللي ما تحملش
0: صحيح
5: برشا شمس
0: صحيح صحيح.
5: أنا موجود في بحثية نفس ضبطة بطيخ خويا السلام عليكم نهاركم طيب من عربية بطيق قديش هذي 500 منين بطيق هذي مقروين مقروين بطيق من القروان
6: حميد هذي هذي هاياك البطيخ انت البطيخ
0: في أجواء وسوق في تطاوين
6: سمع
5: سمع هذا 500 تقريبا هذي شو نوع تعوى هذي
6: زهيرة
5: زهيرة زهيرة هكا زهيرة بيوش ثمن أخرى وانا بسوء هذا دارك يا سكر عندك سكر فيروز هذا البطيخ يعني طبعا من الغلال الأفريقية عليها برشا إقبال
0: طبعا طبعا في السخانة البطيخ والدلع
5: بجزء ما بعتبر فيه مستوى كبير من 100% والحقيقة تقريبا بسوم مقبول برشا 500 دينار دلع عليها برشا إقبال كيف ثم لاحظنا أيضا فلوس في السوق هذا معناها يجوا يبيعوا الحبوب جمعوا الشير ها يجوا من الناس سألتهم يجوا من سيانا يجوا من القصرين معنا برسمي ماش يدش غيبة ذي 40 دينار
0: الويبة الويبة توس
5: الويبة جمع حذية منين جمع حذية ما سمعش فيك اللي بحذية مين جمع حذية
7: من بيج من بيج جايبينه من بيج
5: بي جمع حذية فوق
7: الله يا عز جمع حذية يقولوا له هنا الحميرة غادي نحن نقولوا له كريم هذا
5: كريم
7: ايه هذا جمع حسن حيس هذا أحسن تلتي أحسن نوعية في القلب والله اسمه خيريت ما شاء الله أما لكن هيدا كل عزيز للدوك قليل اللي بيع البر كل عزيز للسلو هذا كسكسي أكثر حاجة كسكسي ولا بسيس كسكسي
5: هي أكثر حاجة ثم قبيل تو يجوع بك السيما
7: والله ثم يا عبيد تأخذ لك هو تأخذ عبيد ما يتعاون منه كالشعير في القمح
5: كثير يجمع على الشعير
7: هذا كل حاجة واحدة
0: انت
7: شريت
0: شكري انت شريت
7: انا من رقيب
0: مرحبا بي مرحبا بي
5: تعرفها لم تعرفيش
7: تطوين انا سوف اجي 6 أو 7 سنين
5: عرفش شي تطوين تدس حتي يجمعه الشعير
7: تطوين والله يمكن ما نعرفش شكاك عايز
0: هاك انا خذير معلومه من عندك يا شكري انا خذير معلومه من عندك تطوين فيها القمح والشعير والحمد لله
5: هي تطوين القمح أيه. والشعير
0: والحمد لله
5: البرويه في سهونا أيه. في جنوبنا في رمادة وفي ذيبة
0: التوفيق
5: من طبيعا صديقي شكرا عليك
0: شكري
5: يعني بين القموح وبين البطيخ
0: ما شاء الله ما شاء الله ربي يجيب الرزق ويسيس رواحهم وردوا بالكم ديما في الظل يا شكري في السخانة هذه
5: بطيخ هذا يبنين شوية بطيخ شو فرق بين الرواحة بطيخ كل بطيخ كل بيك
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ربي يجيب الرزق
5: ايضا ثم صوم في الروز موجود
0: ما شاء الله ما شاء الله ربي يجيب الرزق
8: مجيد
0: ما شاء الله الخيرات الكل
5: سيدي مجيد من الجهات الحقيقة منجة برشة من الجهات الإلاحية في تونس يعني برشة تجار خاصة تجار الجنة يفضلوا الوجهة نحو تطاوين والجنوب الشرقي عامة باش ينجموا يروجوا سلاحهم فيروز
0: واضح شكرا وشكرا انه قلت لنا صورة في تطاوين ما بين الخضر والغلال والخيرات اللي موجودة زرزيس البحر والنقل وتوجان ومولدي الحسناوي من عندك شكري باش نمشي لمولدي مولدي شحالك
5: شكرا
9: اهلا وسهلا فيروز تحية ليك ولكل يسمعوا فينا على مواجع عروس الصحراء تحية لجهة تقنية مواجع العرس تحية للزملاء على الميدان شكري وزرزيس الحقيقة جمع كل نحيهم ويعطيهم الصحة في هالنهار اللي الحقيقة سخون شوية والحمد لله ولكن اش نعملوا الحمد لله يقولوا الكبار السخانة في وقتها في الصيف في السخانة
0: صحيح
9: ما أي هذه هي معناها كذا
0: تجان فما حركية فماش حركية والناس تخدم
9: والله حركية اليوم ماهوش الحقيقة ماهوش سوق ماهوش كذا اليوم السوق نعرفه اليوم لحد الناس كلها توجه سوق مدين اللي هو السوق اليوم سوق مدين
0: صحيح
9: حد سوق مدين والناس كل تقريبا تتحرك باتجاه سوق مدين كان السوق الساعي ولا السوق الخضر والغلال والملابس كذا اليوم ولكن احنا
0: فما ناس تخدم تحتها الشمس
9: بطبيعة الحال وهذا هو ناس تخدم في الحر وتخدم في الصناعة دي ورغم الظروف هذه والناس تخدم مشينا في حظيرة منابينا ناس شفنا بالحق ما حبينا نكونوا معها نشوفوا الجو وخدمتهم وقتش تبدأ وقتش تشوفها في الصناعة دي بصخاب الحق منها والحمد لله هو بدي ما نقول الحمد لله
0: إن شاء الله ربي معاهم إن شاء الله
9: الحمد لله خونا حب سمع ضريبة الله يبارك فيك أهل وسهلا مرحبا بك على موجة عروس الصحراء زينة شفناكم بالحق في الصناعة دي منا ولكن تخدموا ومحافظين على خدمتكم مخافين بطبيعة الحال خدمة منا المواطن المواطنين تخدموا رغم السخانة ورغم كذا تخدموا وقتكم وقتش تبدأ وقتش كذا ساعة حيوك أهل وسهلا
10: أهلا على السلامة أخوي اللباس أهلا بإذاعة تطوي مرحبا بكم أخوي
9: يعطيك الصحة وقتكم وقتش تبدو الصباح وقتش توفر الخدمة
10: والله نبدو الخمسة بتاع الصباح توفر الخدمة مالي ساعة
9: ما شاء الله إن شاء الله ربي يعينكم برغم السخانة والظروف ولكن مواصلتكم وخدمتكم عادية
10: والله الحمد لله مواصلين حول الله
0: ربي يعينهم إن شاء الله
10: ما نسمى هذه لقمة العيش نتاعنا هذه مرمى لقمة العيش مع السخانة وتشوفها كل شيء والحمد لله نتلقى ربي يبرد علينا وكرم الحمد لله
9: اللهم أمين ربي يبرد علينا ربي يبرد علينا أنا العمل متواصل
10: لا العمل متواصل ما عدا راحة أسبوعية يوم الجمعة ديما خدمة
9: توقيت هذا طبعا خاص بخ
8: اي صيف يعني توقيت
9: مصدر عندكم توقيت صيف وتوقيت شد
8: سنينك ما نسد كيف سمعت الإدارة ونسد سنينك الحمد لله
9: والله يعطيكم الصحة وانا
0: ان شاء الله ربي يعينه ان شاء الله ربي يعينه
9: بعطينا لفحة توقيت شد
8: توقيت شد من 7 تاع الصباح ل 3 تاع العشية
0: ويرجعوا العشية ولا ما يرجعوش
9: لا لا كويس سنينك وكيلا
0: ان شاء الله ربي يديمها الضحكه والتبسيمه
9: يا ربي يا ربي والله اظن هذا يخدم يخدم بالفن كما يقولوا يخدم معامل جو يعني ولكن قلت لك رغم السخانه ورغم الظروف
0: شربوا كاستي ولا شربوا كاستي ولا الدنيا سخونه يا
9: لا ما زلنا يقول حتى تي نحب
8: لا لا تو كم التاي الاخضر والاحمر تو لحظات برشا مشيتي بنعطوك خونا كاستي على الاقل نفرحوا فيك حتى بكاستي
0: صحه وفرحه
8: شنو شربك نعطيك
0: يعيشك
9: وبارك الله فيك وهذا من حسن اخلاقك والكرم بتاعكم بارك الله فيك يعطيك الصحه حبينا نكون معكم في الاجواء هذه
0: يعيشك يا مولدي بارك لك
9: واحنا حتى في الكواليس من بكر شوي حكينا قلت لي الاذاعه وانا مو متبعي الاذاعه قلت لي برنامج
8: واحنا ما جينا الاربع في الليل في المراحل انت حياك انت تخدم في الليل في المراحل
9: انت برامج النهار الاربع في الليل من 8 حتى 10 ضيف مراحيل فيروز جباهي
8: نبعثوا له تحيه من تخلتو
0: يونسك هو يونسك بحبابك وان شاء الله ديما منسين بالمستمعين الاوفياء يا مولدي يبارك لك
9: ان شاء الله باهي على كل حال استي انا لقينا برنامجك معناها والناس تتبع فيه حتى في نهار الاربع نهار الاربع من 8 حتى 10 برامج مراحيل ان شاء الله ربي يعينك وربعين الناس كل ربعين زاد اللي شد الميكروفون وشد المفتاح باش يوصل وينشط الأجواء يعني في رغم الظروف هذه باش توصل صوت الإذاعة وصورة الإذاعة وتوصل لأقصى ما يمكن من المستمعين يا فيروز مرة أخرى تحية ليك تحية زاد الموزع على الهاتف الأجهزة التقنية لأنه الحصة هذه من خلال تجان فهل المداخلة هل المحطة الصغيرة الخارجية حبينا نكونوا مع ناس ناس اللي عملت الحظير عملت البناء اللي يخدموا تو في ظروف هذه اخذيناهم معنا على المباشر وبقيت اوقات ممتعه ونهاركم طيب
0: وربي
9: يبرد ربي يبرد
0: ان شاء الله مين يا ربي ربي يبرد علينا جميعا يا ربي شكرا مونسين بكل الضيوف اللي كانوا موجودين معاكم وسامحونا خاطرنا خرجناكم في السخانه وان شاء الله ربي يعين الناس اللي تخدم الوقت هذايا برغم من درجه الحراره المرتفعه سيسوا رواحكم المظله ما تنسوهاش اذا مش مظله لحفه ولا طرف ولا فلاره ولا اي حاجه تنجم تحميكم من السخانه الزملاء مولدي الحسناوي شكري عدودي وشعل المجعي في نقطه مشتركه شكرا لكم ترتيحه موسيقيه وبعدها نستقبل ضيوفي المنخرطين والشباب اللي ينشط في المركب الثقافي في تطاوين يا أهلا وسهلا
11: يوقع وبعد الشمس بتوقع ما بيرجع تا الشمس تغيب ما بيرجع تا الشمس

0: شمس العامل ما بتغيب والناس اللي تخدم في كل الأوقات ومع كل الظروف المناخية. ربي يعين الجميع وإن شاء الله ربي يرزق الجميع. وشكرا على اللمسة الفنية الممتازة زميلي حبيب هدية اليوم معايا ومرافقني في الهندسة التقنية إلى حدود الواحدة ظهرا، وأيضا زميلي عادل جميل في غرفة الهاتف. تحية لكل الزملاء اللي الأكيد العمل جماعي مهوش عمل فرد واحد، حتى يصلكم بالجمال وبالإفادة اللي توصلكم إن شاء الله في دياركم وإلا وين ما كنتم موجودين. ضيوفي اللي موجودين بحذايا في الاستوديو دخلوا إلى الاستوديو، استوديو نجيب الخطاب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. البنات ما شاء الله اللي ناشطين في المركب الثقافي في تطاوين، أكيد باش نتعرف عليكم بالوحدة. باش نبدأ معاك أميمة. مرحبا يا أميمة، أهلا وسهلا. مرحبا بيك.
1: بيك
0: أميمة، نتعرف عليك وعلى النادي اللي تنشطي فيه.
1: باهي، أنا أول حاجة اسمي أميمة، والحقيقة أنا مشاركتي في المركب الثقافي هي مش مجرد أني نضيع في وقتي بركة، هي في الحقيقة استفادة أن نطور من أرواحنا، وزاد في نفس الوقت أن نختار اللغات اللي تقربنا للمستقبل، وزاد تخلينا نتعرف على برشا عباد ونندمجوا مع بعضنا. وبالنسبة لي أنا النادي هو النادي متاعي للغة الإسبانية اللي هي الأوبسيون متاعي في الليسي. وزاد نحب نقول حاجة، راهي بالنسبة للمراقب الثقافي راهو الوقت اللي نعدو فيه الكل اللي قاعدين نستغلو فيه راهو في إفادتنا هنا وقاعد لنا هنا، وفي نفس الوقت أنا نبعدوا على الحاجات السلبية اللي تجي في الشارع. وزاد وبالنسبة لكلامي هذا الكل ماهوش منطبق كان على تجربتي أنا بركة، هو ينفتح على كامل النوادي اللي تعطي للشباب أنه باش يبدع فيه.
0: مرحبا بك أميمة بحذانا. أنت نادي الألمانية؟
1: نادي الإسبانية.
0: الإسبانية حتى قدم فينا التحية بالإسبانية طبعا.
1: أولا
0: أولا لك أميمة ولكل الناس تسمع فينا وللناس اللي تفهم في الإسبانية
1: والناس اللي تفهم في الإسبانية.
0: مرحبا بك من بحذانا فريال، أهلا وسهلا يا فريال.
2: أهلا بك أكثر. أنا فريال ننشط في نادي التشكيلية المركب الثقافي بتطاوين. عندي مدة نشط فيه الحق نادي ممتاز جدا تحت تأثير مجد الرخيص، تحية كبيرة لي
0: طبعا سيمون.
2: وعملين برشا مجهود الحق، هو معاونا ومنها نعد وقت مزيان مع بعضنا ومع كل
0: إذا أميمة تحكي بالإسبانية أنتم عندكم للوان الكل.
2: عندنا هو مش مجرد فن ورسم، هو تعبري بيه على مشاعرك، على اللي تحبي تعبري بيه، حاجة مزيانة على الأخ.
0: وأنت تقري في معهد عالي للفنون والحرف وإلا أنت مازلتي في الليسي؟
2: لا نقرأ الليسي.
0: وحسيتي أنك عندك غرام بالفنون التشكيلية؟
2: من أنا صغيرة كنت نقرأ في مدرسة ابتدائية، كان عندنا نادي نشط فيه، كبرت معي شوي الموهبة تكوكية وجدت مركب الثقافي بتطاوين، شاركت ولقيت ترحاب وتحية لكل من يخدم في المركب الثقافي بتطاوين، فرحانين بنا على الأخر، حسبنا زي أولادهم.
0: توجهك بعد البكالوريا ظهر شو وين باش تمشي
2: ان شاء الله؟
0: تمشي فنون تشكيليه. يا لله، مرحبا بك بحضنا
2: اليوم. بك اكثر، ونشجع الشباب وكل التطاوين اللي موجود برشا برشا نوادي نجموا يشاركوا، راهو حاجه باهيه على الاخر، بعدهم على البرشا حاجات خاصه سلبيه كل شيء راهي تفيدهم معناتها في المستقبل تو.
0: وهذا هو الحنا الرساله اللي نحبوا يسمعوها الناس عبر وجودكم معنا، انه فما نوادي في دول ثقافة وراهي فرصة حتى تكتشف موهبتك وحتى تسقلها الموهبة وتطورها بشوية بشوية. من الفنون التشكيلية إسبانية، فنون تشكيلية راضية حتى أنت فنون تشكيلية؟ أقرب شوية الميكرو راضية. مرحبا بك.
3: شكرا ونشكركم بالاستضافة للإذاعة التطاوين. نعرفكم بنفسي، أنا راضية الشملالية، أصلة ولاية التطاوين، عمري 19 عام، من عشاق فنون التشكيلية. بدأت تجربتي في المركب الثقافي قبل عامين، دخلت نشط في المركب الثقافي، لقيت عجبتني الفن التشكيلية كغرام وهواية. لقيت ومعنا أستاذنا المولدي برخيصة نقدم له تحية، كان مؤطر ويشجع فينا على الخدمة. الفن التشكيلي هو لغة بحد ذاتها لا تستحق للكلمات، الفن التشكيلي لقيته أول حاجة في المركب الثقافي لقينا المكان اللي ننشط فيه ناخذ متبلوات نوروا خدمتنا للناس اللي تعرف باش تعرف أن الفن التشكيلي راهو في نفس الوقت هواية وينجم يكون في وقت آخر خدمة وينقذ الإنسان من الشارع ومن برشا حاجات خايبة خاصة في وقتنا تو حتى التليفون كثرة شدم التليفون يفسد الإنسان يوصل لحاجات خايبة إن تنهي في هواية زي فن التشكيل تودي بساعتين ثلاثة ساعات تسرحي معاه الساعتين ثلاثة هوك تبعد على التليفون وكل شيء إن حتى في صحتك ساعات حتى في مخك يطور حتى في مخ إنسان وبعد على برشا حاجات خايبة بالنسبة لي
0: تو أنتم مغرومين بالفنون الزيتية مغرومين باللحك بشنو مغرومين
2: خط عربي
0: قولي لي رأيك
3: أنا مغرومة أكثر نخدم في تابلوات بالأكريليك خط عربي وجربت باقي النحت وتو حاليا نحاول في الدار وكل شيء نخدم على رسم على الخزف
0: جميل وانتي في الريال حاسه روحك في اكثر حاجه شني
2: طبلوات الوان اكريليك زي ما قالت رابية وخدمت شوي خط عربي
0: خط عربي
2: مش عارفه
0: من عندكم الفنون التشكيليه واللغه الاسبانيه باش نمشي للموسيقى وللفن وسمعوني صوتكم قبل ما كنا نتعرف على اساميكم قولي لي حاجه ريتاش غني لي حاجه قبل كل شيء عطاير اي ولا نطلب المساعدة من عند أي
4: يلا عاملين واحدة مع بعض ما هيك علاش
0: أي مع بعضكم يلا
4: أي
0: قولوا لي
4: قريت النجم
0: يلا
4: قريت النجمة وشيعت عيني الفوق قريت النجمة وشيعت عيني

0: ايوه هاي شفتي عليه
1: تغني حاجة اخرى مختلفة يعني
0: هاتي نسمعوك.

0: الله. هلا إسحاق وتصفيقة ولا لا؟
1: إسحاق
0: ما شاء الله عليهم.
1: ما شاء الله عليهم.
0: أي أنت عارفة عليك؟
1: أنا ريتاج من ولاية قفصة.
0: مرحبا
1: وبيك عايشك. طولينا 16 عام في تطاوين. مغرومة برشا بالموسيقى.
0: فما مؤثر موسيقى في المركب؟
1: فما برشا.
0: شكون شكون انتم؟ شكون تدربوا؟
1: جنيدي. نقدموا له تحية.
0: جنيدي عدالة.
1: اي
0: طبعا.
1: ونقدموا تحية لسي عبد القادر.
0: طبعا سي عبد القادر العبيدي مدير المركب الثقافي.
1: اي مدير المركب الثقافي ويعطيهم الصحة وعاملين مجهودهم معانا ونشكرهم برشا برشا. نقدموا لهم تحية ونشكركم انتم اللي استضفتونا لهنا بحذاكم.
0: مرحبا
1: وبيك عايشك.
0: شكون اللي قال لك انت عندك موهبة في الموسيقى او شكون اللي اكتشف موهبتك في الغناء؟
1: اكتشفتها وحدي ملي صغيرة نغني الحق ونحبك نغني ونعمل جو وكل شيء. وأصلا هو اللي غناء هي مش مجرد كصوت خايب ولا حكاية. أنت مع الوقت صوتك باش يتسرح.
0: من وين؟ من قفصة؟
1: من ولاية بالخير الطلع.
0: اوه عاد خلينا نطلع خلينا نطلع هو التراث المحلي تاع قفصه. ياسر محلاه ياسر محلاه. تحيه لك للناس اللي يسمعونا ويتابعونا وكناس طيبه اللي في طلحوا في بالخير وفي كل مكان في قفصه. اكيد مرحبا بك بحضنا في تطاوين وديما منورين بوجودكم معنا في تطاوين. باش نمشي لك ايه. مرحبا بك
2: وبيك عايشك. بدنا نحب نقدم تحيه للمسيه لسعد
0: خاطر صالح طبعا المؤثر اللي جابكم
2: اليوم. نحب نقدم تحيه لمدام منيا ومسيه جنيدي على راسهم مسيه عبد القادر العبيدي. وفرحانه ياسر بالاستضافه الكريمه نتاعكم اليوم في اذاعه تطاوي. والله بالنسبه لي اني نحب المشاركه في الحاجات هذه يا اسمه وبرنامج وحكايتك. والله يا اسمه فرصه كبيره ياسر انك تعملي مثلا تقدمي تحبي تقدمي صورتك مثلا. انا يسعدني يحسني شرف ان يكون نهار اخر مثلا البروفة موسيقى الحكاية
0: وتعملي اختصاص موسيقى ان شاء الله.
2: ايه.
0: ان شاء الله بعد البكالوريا وتقري وحتى قبل البكالوريا في معهد موسيقى نتاع تطاوين موجود حتى تسقلوا المواهب نتاعكم اكثر واكثر مع نشاطكم في نادي الموسيقى في المركب الثقافي. وهي كلها فرص لكم اول حاجه حتى ترفهوا وحتى تتعلموا وحتى تطوروا وتكتشفوا المواهب نتاعكم. فاي ما شاء الله صوتك وريتاج كيف كيف يتحسن ويتطور ويولي احسن واحسن المتابعة وبالاشتغال عليها أكثر وأكثر. باش نمشي إلى إسلام. أهلا وسهلا يا إسلام.
3: ليك يا عايشك.
0: أنت موسيقى أو إسبانية أو أنت نادي الإسبانية؟ أولا لا لا أولا. ومن وقتش في الإسبانية وعليش اخترت الإسبانية؟
3: والله الإسبانية هي من لصل الوبسيون بتاعي ومن الأول يعني تعجبني الإسبانية من قبل وكل. وفي الليسي خذيت اسبانيول ودخلت مع المناسبة هذه نقدم
0: تحية كبيرة لمدام بسمة
3: مدام بسمة بسمة على يعني دعمها لينا في المركب الثقافي وديما يعني تعطينا في
4: يعني عاونتنا على الخير
3: على
4: مستمر في المركب الثقافي.
0: جميل. تحية البسمة تحية لسعد الصالح تحية الجنيدي عدالة تحية لكل الإطارات والمولد المحريز طبعا من ننسوش وسي عبد القادر العبيدي على رأس مدير المركب الثقافي اللي أعطونا الفرصة أنه نتعرف عليكم وأعطونا الفرصة أيضا أنه نفهم مواهبكم. وظهر لي إسلام وميمة مغرومين حتى بالإذاعة وبراديو الوالد
4: تقديم برامج
0: ذائي. وين تشوفي روحك في أي برنامج أو في أي نوع متاع إعلام تشوفي روحك في الإذاعة في التلفزيون في الصحافة المكتوبة وين تشوفي روحك؟
3: الحق تعربي قبل مليان صغيرة يعني نسمع في الإذاعة وكل تغرمت بها مليان صغيرة.
0: أي.
3: وكي كبرت مع الوقت تبدل يعني من الأول كنت مغرومة من بعد عرفت هيك اللي بدي يتنحى الغرام بشوي. أما كي جتني فرصة في المركب الثقافي قلت علاش لا أنا وميمة يعني فرصة جتنا بين يدينا ما نستغلوهاش الحكاية.
0: وتقدموا لنا برنامج بالإسبانية علاش لا؟
4: إن شاء الله علاش لا؟
0: ونشوفكم في نوعية متاع برامج
4: إن شاء الله
0: مختصة وتكونوا إن شاء الله من الأسماء الإعلامية المعروفة في بلادنا. قولوا لي مثلا أي كلمة باللهجة الإسبانية أو باللغة الإسبانية تعبر على يعيشك ولا يخليك ولا نهاركم طيب مثلا.
4: مثل بوينس دياس، مثل واحد يعني إلى اللقاء، الحاجات يعني أكثر هذه يعني أكثر الكلام اللي نحكو فيه يعني اللي تعلمنا هنا في اللغة الإسبانية، فهذه تقريبا الكلمة اللي نعرفوها هي بوينس
3: دياس،
4: نستعمل فيها دائما ما بينات بعضنا.
0: بوينس
4: بوينس دياس
0: أنا في الإيطالية نجم نفهمكم شوية، ما في الإسبانية صراحة لازمها صعب أي سر، لازمها شوية استماع وانتباه أكثر أعتقد وممارسة طبعا
4: ممارسة
0: برشا. فسعيدة جدا بوجودكم معايا اليوم.
4: نحب
0: في عشرة ثواني تحياكم في ختام المداخلة معايا أميمة.
4: أول حاجة نشكر اللجنة ونشكرك أنت على هذه الاستضافة، على كانت تجربة محلاها على الأخر، ومنها في نفس الوقت أن نقوي بها رواحنا ونأخذ بها ثقة في نفس كل شيء. ونشكر مدام بسمة على الخير، ونشكر كل المؤطرين في الدار في المركب الثقافي عفوا، ونشكر أمي وبابا على الخاطر على الخير شجعوني إني باش نشارك في الإذاعة وكل
0: وصاب كل الآباء والأمهات كما آبائكم وأمهاتكم. أيوة. اللي خلوكم تمشوا المركب الثقافي. أيوة. وتمشوا في النوادي. من عندك
3: فريا بصراحة نشكرك أنت على الاستضافة، فرحت برشا بجياني هنا. نشكر كل المركب الثقافي وسين مولز برخيص
0: وكل الناس اللي تعرف
3: كل الناس اللي تعرفني قصدي أهلي
0: مقطوع اسمع فيك راضي في 10 ثواني يا راضي.
1: حب نقدم تحية كبيرة للمركب الثقافي لأن كان مش هو إحنا ما نش هنا مش موجودين، وتحية شكر لكم اللي استضفتونا، ونحب نقدم تحية شكر وتقدير لسي المولدي برخيص على الخطر لأنه هو أكثر شخص كان يشجع فينا وتحية شكر وحب وتقدير لأمي وبابا اللي كان مش هم أنا وصلت لشيء في هذه الحياة.
0: ربي يفضلهم لك يا راضي، ربي يفضلهم لك وخليهم لك.
1: نحب نقدم تحية للمركب الثقافي وكل شيء، تحية لك أنت، ونقدم تحية برشا لأمي وبابايا اللي خلوني نجي لهنا وشجعوني.
0: مرحبا
1: عايشك.
0: أي والله 10 ثواني
2: نحب نقدم تحية لروحي. ونحب نقدم تحية كبيرة للمسيه لسعد خاطر تعب معنا، ونحب نقدم تحية لمدام مونيا ومسي جنيدي
0: وكل الناس اللي تعرف.
2: كل الناس اللي تعرف.
0: اسلام في 10 ثواني.
3: والله يجري مرسي توت ليكيب الموجودة لهنا، ونشكر زاد المركب الثقافي على دعمه لنا ومدام بسمة، ونشكر بابا وامي على الأخر اللي يدعموني في
0: وترجعونا قريبا إن شاء الله. مرحبا بكم، وتحية للمركب الثقافي في تطاوين اللي اعطانا الفرصة إنه نتعرف عليكم اليوم. هذه شوية من أجواء العائلات التونسية، نتجولوا ما بين النوادي الثقافية، ما بين أجواء الطريق، أجواء الناس اللي تخدم، وخليكم معنا في المتابعة الماضي ساعة.

0: الأشهار. تحب تركب طاقة شمسية وميزانيتك ما تسمحش؟ شركة الأحمر توفر لك أقوى الحلول الطاقية للدار وللثانية. ركب محطتك بصفر ملي متسقة وتقسط على 7 سنين. اطلبنا على 21 179 979 أو 97 662 799 أو زورنا مقابل بحي المهرجان جامع الأنصار. شركة الأحمر، راحتك وراح تجيبك. إشهار
1: عروس الصحراء،
2: عروس الصحراء،
1: إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: منتصف النهار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة، والبداية بالعناوين. انطلاق منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا بجزيرة جربة. المرصد التونسي للمياه يرصد أكثر من 400 تبليغ عن انقطاعات واضطرابات التزويد بالمياه. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو إلى رفع اليقظة الوبائية وتجديد المراقبة لحماية الثروة الحيوانية. في العالم، هجمات صاروخية إيرانية على دول خليجية، وواشنطن تضرب 140 هدفا. إلى تفاصيل النشرة. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بمدنين عن إحداث خط نقل شاطئي أسبوعي يربط بين ولاية تطاوين ومعتمدية جرجيس. وأوضحت الشركة أن هذا الخط سيؤمن سفرات منتظمة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، حيث تنطلق الحافلة من تطاوين على الساعة 9:30 صباحا، فيما تكون رحلة العودة من جرجيس على الساعة 7 مساء. إلى جربة، أين نظمت اليوم جمعية الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا، وذلك في مركز أليف للرياض حومة السوق جربة، بحضور عدد من المستشارين للتوجيه الجامعي وممثلين عن جامعات. كاتب عام الجمعية نجاح الحمداني تضيف:
5: التوجيه هو مرحلة هامة ويحتاج إلى مرافقة، لذلك تنظم الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني بمركز أليف جربة من الساعة 9 صباحا منتدى للتوجيه الجامعي 2026. ستكون هناك مرافقات خاصة من عديد المستشارين، وكذلك ممثلين عن جامعة جابس. أيضا عن التوجيه الجامعي، ستكون هنالك أيضا مرافقة لبعض التلاميذ من ذوي التجارب الناجحة. فطبعا الباب مفتوح للناجحين في البكالوريا ولأوليائهم، لأنهم سيجدون الإصغاء، المرافقة والمعلومة الدقيقة.
4: نظمت اليوم جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين فعاليات المنتدى متعدد الفاعلين بعنوان الشباب، الإدماج والابتكار الاجتماعي، وذلك في إطار مشروع مجتمع مدني ومواطنة الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان بمدنين والجمعية الفنية الثقافية فسيفساء. منسقة المشروع دلندا الطايفي تقدم محاور المنتدى وأهدافه.
6: المنتدى بعنوان الشباب والإدماج والابتكار الاجتماعي يندرج ضمن مشروع ديناميك تروازيم، والهدف اللي يجمع بين الأطراف الكل من جمعيات ومؤسسات وشباب وهياكل داعمة باش نتبادلوا الأفكار ما بيناتنا ونلقوا حلول تخدم الشباب والجهات. المنتدى هذا باش يخلق فضاء للحوار والتشبيك، وزاد باش يخلق فرصة للجمعيات باش تعرض مشاريع نتاعها وإنجازاتها، تتعرف على شركاء جدد. باش نركزوا خلال المنتدى هذا على برشا مواضيع، من أهم الإدماج الشباب، تكوين التشغيل، ابتكار الاجتماعي، ودعم مبادرة المحلي. الهدف الأساسي هو أن نقوي العلاقات ونقوي التعاون بين مختلف الفاعلين من مؤسسات وجمعيات وشباب، ونشجع الشباب على المشاركة وندعم الشباب في مبادراتهم اللي نجم يقدموها ويساهموا أنها تنمي قدرة الجهة الكل.
4: تحت شعار معا يد واحدة نحو مدينة أجمل وبيئة أفضل، نظمت اليوم بلدية حومة السوق جربة يوما تحسيسيا ويوم للنظافة بشارع مدرسة 2 مارس حومة السوق جربة. محمد الزموري كاتب عام بلدية حومة السوق مكلف بالتسيير يقدم أكثر تفاصيل حول المبادرة للزميلة لميا بنغالي.
7: حومة السوق هو يوم بالأساس هو يوم تحسيسي لحث المواطنين على العناية بالمحيط ونظافة المحيط متاعهم، على أساس أن المواطن يكون هو شريك وعنصر فعال في منظومة النظافة، لأن النظافة هي منظومة متكاملة يشترك فيها المواطن بالأساس وتشترك فيها البلدية وبقية المنظمات والجمعيات والمتدخلين في مجال هذا. الدعوة مفتوحة للمواطنين باش يلتحقوا بالتظاهرة هذه.
4: تشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا خلال هذه الفترة لتتجاوز في عدد من الجهات معدلاتها العادية، وهو ما يفرض على المواطنين اتخاذ جملة من الاحتياطات للوقاية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة. تقرير للزميل سعيد العكروت.
2: بالتزامن مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الدعوات إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية، أوصى المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطوري إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الذروة.
8: في آخر تحيينات النماذج العددية تشير إلى كون درجة الحرارة تتواصل مرتفعة، بالتالي توصية لأصدقائنا المستمعين تجنبوا الشمس في ساعات الذروة تقريبا الساعة 10 إلى غاية الساعة 4 بعد الزوال.
2: وتشمل الإجراءات الوقائية أيضا اعتماد نظام غذائي مناسب يقوم على الأكثر من شرب الماء وتناول الخضر والغلال المختصة في التغذية. أحلام الحاج تضيف:
9: ماذا بينا في الأيامات السخان هذوما نحاولوا ما نساوش رواحنا من الماء، راهو ضروري جدا للأعضاء نتاعنا. في نفس الوقت ماذا بينا ما يكونش بارد برشا، ماذا بينا ما يكونش بلاصة سخونة وديريكت ناخذ ماء بارد. الخضروات والغلال ماذا بينا يكونوا موجودين، خاطر أول حاجة فيهم الألياف، فيهم الفيتامينات اللازمة، فيهم زادة كمية كبيرة من الماء. ونتفكروا ديما وليداتنا والناس الكبار في العمر، ديما نفكروهم بالله بشرب الماء، راهو مهم جدا.
2: ومع تواصل الأجواء الحارة

0: 374 حالة انقطاع واضطراب غير معلن في توزيع مياه الشرب بمختلف ولايات الجمهورية، وهو الجزء الأكبر من إجمالي الإشعارات المسجلة خلال الشهر بحسب المصدر نفسه. وتصدرت ولاية سوسة قائمة الولايات الأكثر تسجيلا للتبليغات ب 43 تبليغا. أكدت الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنها قررت تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجات اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد، وذلك في إطار خطط استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي. ويأتي إقرار هذا الإجراء خلال جلسة عمل موسعة عقدتها الإدارة العامة الجمعة حضوريا وعن بعد بمشاركة مسؤولي المصالح البيطرية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بمختلف ولايات الجمهورية، خصصت لمتابعة الوضع الصحي للقطيع وتأثيرات التغيرات المناخية الراهنة. يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. في العالم، وفي اليوم 25 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 134 يوما من اندلاع الحرب، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران. ونقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف سفينة ثانية مخالفة في مضيق هرمز. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجارات عدة في محافظة بوشهر ومدينتي بندر عباس وسيريك جنوبي البلاد. من جهته أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني عن إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وانتهاء التدخلات الأمريكية، مشددة على أنها لن تسمح لأي سفينة بالمرور. وأوضح الحرس الثوري في بيان أنه وجه طلقات تحذيرية على سفينة عرضت الأمن البحري للخطر عبر تعطيل أنظمتها مما أدى إلى إيقافها. إلى غزة، إن تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية يوم الأحد عمليات قصف ونسف لمنازل ومنشآت سكنية إلى جانب إطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفجير لمباني سكنية ومنشآت مدنية في جنوب مدينة خان يونس، فيما تعرضت مناطق أخرى من المدينة لقصف وإطلاق نار من الدبابات والطائرات المسيرة والزوارق الحربية. أعلن الديوان الأميري في قطر في بيان له وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما. إلى فرنسا، أين أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة التأهب القصوى في ثلث أراضي البلاد بسبب موجة الحر الشديدة مع توقع استمرار ارتفاع خطر الحرائق، فيما قررت عدد من المعالم والمرافق السياحية الإغلاق مبكرا. وقد أعلنت الهيئة حالة التأهب القصوى من المستوى الأحمر في منطقة باريس وقسم كبير من غرب البلاد، محذرة من أن موجة الحر الشديد ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل. إلى هنا نأتي لختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
1: لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: أثر.

0: عبر الأثير.
1: في الحلقة الثانية من بودكاست أثر عبر الأثير، شعل المجعي تختفي أثر مهندس ساهم في بناء تونس الحديثة وكتب فصلا مضيئا في مسيرة ترجي الجنوب، إنه فتحي غانا.
2: مرحوم مختار العتيري يعترف على رؤوس الملا بعبقرية فتحي غانا حين قال عنه: نجاح مشروع تهيئة بحيرة تونس هو نتيجة ترابط الإرادة السياسية لبورقيبة والرؤية الواضحة صلاح كامل رجل أعمال السعودي وعبقرية الفني فتحي غانا.
1: أثر عبر الأثير، الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
3: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
4: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
3: من عبر الأثير. إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

0: الصيف صيف
1: صيف صيف
0: الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف.

سمعنا مقطع صغير من يوم الحد تلاقينا لشريفة فاضل، باش نكملوا نسمعوها الغناية. رجعنا بها الساعة الثالثة معكم في الصيف، صيف اللي متواصلة حتى ما دي ساعة، بعد شوية طلة خفيفة باش تهزنا إلى اليابان، وبعدها نبدأ في استقبال تليفوناتكم على 75-870-900 باش نسأل على معلومة في برنامج بث على موجات إذاعة تطاوين نهار الاثنين 6 جويلية. السؤال نعطيه لكم بعد ما نرجع نسمع شريفة فاضل في يوم الحد تلاقينا. وطبعا تحية لصلاح الدين الرفاعي، لأنه الغناية من مقترح صلاح الدين الرفاعي. تحية لكل المستمعين والمتابعين اللي يسمعوا فينا الوقت هذايا عبر موجات إذاعة تطاوين.

الناس اللي حوالينا ويوم الجمعة إجا الجد وجايني وطبعه محتد وقال لي هلا

0: هذايا شريفة فاضل وصلنا معها لف منتش دقيقة، وطبعا الذوق هذايا ذوق رفيع لأغاني شريفة فاضل وللفنانين اللي عاصروا شريفة فاضل. أكيد يجينا مقترح من عند سي صلاح الدين الرفاعي، فشكرا لسي صلاح ولكل الناس اللي تتذوق الموسيقى واللي تفهم وتعمل برشا كيف على الأغاني اللي ترتفع بالذوق الخاص والذوق العام. أيضا من عالم الموسيقى ونهار لحد والاثنين والثلاث السفرة وين تنجم تهزنا السفرة الوقت هذايا، وبنمشوا بها مباشرة نحو اليابان وين ما موجود أمين تخيل اللي موجود معنا على الخط. أمين شحالك؟
1: ألو عفلامان،
0: مرحبا بيك.
1: عايشك بارك الله فيك،
0: نقول لك صباح الخير. أنت صباح ما زال كيبدا عندك؟
1: مساء الخير، تو كملنا الخدمه تو ليل عندي.
0: انتم زايدين علينا مش ناقصين.
1: اي زايدين عليكم بالضبط بثمانيه سوايع، لازمكم تزيدوا ثمانيه سوايع.
0: انت وين في اليابان؟ خلينا نهز الطياره ونذهب مباشره نحو كوكب اليابان. امين
1: اكيد مرحبا بكم، انا موجود حاليا في العاصمه طوكيو.
0: والوقت تو 11، لا مش 11، تو انت عندك السبعه نتاع العشيه.
1: اي لا تلك 28 دقيقه بالضبط،
0: 28 دقيقه في ليلا بتوقيت اليابان. الحركيه كيف هي تو في اليابان؟ انت خرجت من الخدمه ما زلت ما خرجتش، وصلت للدار؟ والطقس كيف هو؟ احنا عندنا سخانه ياسر اليوم.
1: اي تويك الوقت الحركيه في اليابان بطبيعه هذيك الناس الكل اللي كملوا الخدمه الاغلبيه، دونك باش تلقى الشوارع الكل معبيه، فيهم برشا يابانيين، فيهم برشا حركه كبيره يعني. الناس كلها مروحين، سيركلاسيون على الاخر بطبيعه. مزدك وصلت للدار، خرجت من الخدمه سبعة ساعه تقريبا، ساعه وشويه باش وصلت للدار. طقس اليابان السيزون هذا يعني شهر جوان وجويليا كلها امطار، يسموهم ريني سيزون يعني السيزون فتره الامطار القويه في في اسيا كلها، هي اسيا كلها تقريبا كلها امطار، لكن اليابان اكثر شويه خطر، هي يعني ارخبيل، فما برشا اعاصير البريود هذه كلها اعاصير شوي زلازل. هذه هي اجواء اليابان.
0: لطف عليكم.
1: طقس سخون شوية، أمس سخونة برشا، اليوم مغيمة شوية تصب مطر. يعني نهار يتعدى سخون ونهار مطر، نهار سخون نهار مطر، نهار سخون مطر بالضبط.
0: يا أمين شنو اللي خلاك من الوجهات اللي موجودة في العالم الكل تمشي نحو اليابان؟
1: اليابان هي كان حلم يعني من الواحد من اللي كان صغير، كما تعرفوا في ثقافتنا في تونس يعني نتفرجوا في برشا يعني كوميكات جاية مدبلجة من اللغة اليابانية.
0: صحيح.
1: أي كيما دراغون بول، كيما ناروتو، كيما ماروكو كان تعرفوهم. دونك واحد يتغرم بالثقافة اليابانية هذه من اللي هو صغير، وهو يعني كي كان صغير ما يعرفش اللي هي اليابان، لكن بشوية بشوية واحد يكبر يعرف اللي هي اليابان. آسيا الحقيقة قارة آسيا كانت تعجبني برشا من اللي كنت صغير، وحبيت يعني طموحي نمشي لها، فهمتوا هيك. الحمد لله وفقني ربي واليابان، خطر ديجا الدومين متاعي أونجلي، ما كتعرفوا اللغة الإنجليزية مطلوبة برشا في قارة آسيا خاصة في الصين وفي اليابان. يعني عن طريق الدراسة بطبيعة هي عاونتني على الأخر باش نجمت نوصل اليابان، نجمت نخدم في اليابان.
0: وتوا تونسي سهل أنه يتأقلم في اليابان؟
1: مهما نعيشوا في اليابان تنجم تتأقلم بشوية بشوية، ما نجم نقوله شبه مستحيل اللي انت باش تتأقلم 100% كيعني انت تونسي مسلم عربي تعيش في اليابان. باش فما برشا ضغوطات، برشا حاجات اخرين يعني كما تعرفوا ثقافة يعني بعيدة برشا علينا كما يقولوا كوكب اليابان. فما برشا يعني صعوبات بالطبيعة، صعوبات كبيرة من ناحية الماكلة، من ناحية الماكلة، من ناحية يعني اللغة، من ناحية الثقافة. ديما تعيش أجنبي، مستحيل توصل يعني كما اليابانيين مهما تكون يعني أنت تحكي لغة يابانية ولا حاجة.
0: والتوينسا قليل ياسر اللي موجودين في اليابان، فظهر لي على هذاك تصعب أكثر وأكثر مسألة الاندماج والتأقلم مع المحيط العام، ولكن واحد بشوية بشوية ينجم يمارس حياته المهنية، خاصة لأنه المهنة هي اللي هزتك غادي أعتقد.
1: بطبيعة التأقلم يعني كما قلت لك صعيب من ناحية اللغة وكل شيء والماكلة وبرشا حاجات يعني كل شيء، وحين التوانسة يعني الجالية العربية خاصه التوانسه ماناش برشا يعني مقارنه باوروبا لوروب مقارنه بامريكا مقارنه برشا يعني بلدان اخرين ماناش برشا توانسه ما مش عارف تقريبا في حوالي 3000 يمكن حتى اكثر شويه ما عنديش بالضبط الرقم يعني باش تكون يعني اقليه ماناش برشا يعني ولا بطبيعة الخدمة هي اللي هزتني لليابان يعني
0: وصناعة المحتوى وصناعة المحتوى أيضا الفكرة ياسر محلاها أنك تهزنا كل مرة إلى مكان وتعرفنا على حاجة أو على تركينة خاصة في اليابان كأننا عايشين معاك تهزنا يعني في عظمة أنت عايش وحدك تهز تقريبا الجمهور العربي الكل يحوس معاك ويكتشف معاك الأماكن وهي طريقة من طرق اللي واحد ينحي بها شوية الثقل متاع الغربة
1: بطبيعة بطبيعة صناعة المحتوى هي يعني هو غرام واحد يعني ملي كان صغير بطبيعة يتغرم باليابان يتغرم برشا حاجات يعني فيها أني حقيقة مغروم بالتصوير ملي كنت صغير يعني نحب التصوير ديما عندي حتى مثل تصور من أول تليفون عملته من أول كاميرا أخذتها عندي تصور لتو موجودين عندي كي جيت اليابان حبيت يعني نوري للناس يعني نوري التوانسة نوري للعرب الكل كيف هي كيفاش هي حياتي في اليابان في كوكب اليابان كيفاش نتأقلم مع الحاجات اللي دايرة بيها مع الناس مع الماكلة برشا حاجات
0: تو قداش عندك من عام في اليابان؟
1: تو تقريبا ان شاء الله باش ندخلوا في العام التاسع
0: ما شاء الله
1: 8 سنوات
0: ما شاء الله وما زلت باقي في الفضاء العام هذايا ما تخممش انه تمشي تكتشف بلايص اخرين او تعيش تجارب انسانيه اخرى او مهنيه اخرى
1: والله هو سافرت برشا مشيت برشا دول في آسيا يعني المحتوى اللي نصور فيه هني ديما نحب نقدم حاجة يعني كيفاش كشخصيتي أنا يعني اللي نصور كيفاش نتأقلم مع الحاجات اللي دايرة بيا نعمل ديفلوجز يوميا نوري شنو جربت شنو حاجات غريبة حتى كي نمشي لأي دولة أخرى ولا حاجة يعني نحب ديما نوري حاجة ماهيش موجودة في برشا دول اخرين وماش والناس ما صورتهاش مثل كما مشيت البالي صورت المحرقه كيفاش يحرقوا يعني في الديار نتاعهم في يجيبوا الجثث وكيفاش يحرقوهم برشا حاجات يعني ديما نحب نولي حاجه نحب نوري حاجه مختلفه بطريقتي يعني الخاصه
0: اي اي اي وتخدم على حاجه مختلفه على اللي يخدموا فيها بقيه المصنعي المحتوى او الناس اللي مختصه في صناعه المحتوى فيما يهم السفر والتعريف بالاماكن تقول لي انت مشيت لتفصيله صغيره في وسط هذايا الكل هذايا ذكاء من عندك امين انت اصيل اي منطقه في تونس
1: من ولاية جبس
0: من ولاية جبس واهلك راهم يسمعوا فيك توا عبر موجتي ذات طويل
1: قلت الناس كلها الحقيقه هبطت ستوري صح كملت الخدمه ما زلت قلت لهم اما يعني تويك بعثت لهم ايمس الناس كلها قلت لهم راني موجود في اذاعه طوين وبطبيعة الجنوب التونسي ما تعرفوا
0: تو في السخانه المظله القبسيه ولا المظله اليابانيه امين
1: كيفاه المظله القبسيه بطبيعه عندي المظله القبسيه عندي جربه الجربيه وجربه القبسيه وكل شيء موجود بطبيعه الدم قديمه تونسي بطبيعه
0: ما شاء الله ما شاء الله والاكيد لامي ما تبعث لك القضيه نتاعك اول باول ان شاء الله ربي يفضلها لك ويفضل لك كل العائله امين وقتاش مروح ان شاء الله
1: والله بالكش مش عارف بعض اشهر اخرين ان شاء الله ديما اكيد لازم نرجع لتونس بعد مره كل عام اكيد
0: مره في السنه وتول التذكره من اليابان لتونس غاليه ولا رخيصه
1: التذكره غاليه روحت عام اول 2025 روحت مرتين التذكره تقريبا هي من اليابان الى تونس اغلب برشا من تونس الى اليابان مانيش عارف علاش وتختلف يعني الثمن يختلف حسب السيزون معناها اللي في الصيف اوت نوفمبر سبتمبر ديما في اوت بطبيعه اغلى يبقى يعني ثمن حوالي من 4 ملايين 5 ملايين 6 ملايين اقل حاجه شفتها يمكن 4 ملايين تو في بعد الكورونا
0: 4 ملايين تونسية التذكرة اليابان تونس أو تونس اليابان
1: الحاجة دي
0: أي أي برشا التذكرة أي مكلفة جدا
1: واحد في 2025 قصيت البيه في 5 ملايين 5 ملايين و 200 5 ملايين و 300
0: والمدخول متاع العامل في اليابان محترم بالنسبة لك أنت ينجم يعيش المواطن بشكل جيد في رفاهية معينة وإلا دب الداب
1: بطبيعة المدخول يختلف يعني من خدمة الخدمة طبعاً. فما خدم فيهم مدخول فيما خدم فيهم مدخول يعني
0: نحكي على المهاجر مش اللي يحاول يندمج في المهن اللي موجودة هناك
1: بطبيعة بطبيعة هو راه شو كيفك يكون عندك يعني نيفو نتاع دراسة بطبيعة الثمن يعني المرتب نتاعك يكون عالي شوية بطبيعة الراتب يعني محترم على الاخر و يعني وكيكون هي لا هي اليابان مختلفه برشا مثل على اوروب مختلفه على امريكا خاطر شفتوا كيف الخدمه يعني يكون فيهم يعني الراتب عالي تكون يتطلبوا يعني دبلوم من يونيفرسيتي
0: مستوى علمي مستوى علمي مرموق معناها اللي عنده مستوى علمي ويحب يكون موجود في اليابان اكيد المستوى المعيشي باش يكون مستوى معيشي محترم جدا. امين احنا حبيناها اطلال عليك نطلع عليك نسلم عليك ما كيف برشا ناس متغربه وعايشه البرة نطلع عليكم نعيشكم شويه اجواء البلاد اكيد راكم مستحشين بالقدام.
1: ايه بطبيعة تونس هذيك ديما في القلب خاطر احنا الجالية التونسية ماناش برشا والناس كلها تخدم يعني قليل ومش نتقابلوا مثلا نتقابلوا كان في يبدا مثل عيد ولا رمضان في جامعة متاع طوكيو مثلا في بعض الجوامع يعملوا افطار جماعة هذيك هي الفترة الوحيدة اللي نجمو نتقابلوا فيها يعني كتوانسة الباقي كله يعني كل واحد يخدم في خدمته وتعرفوا يعني الخدمة ضغط الخدمة وخاصة في اليابان أكثر برشا من دول أخرين وخاصة يبدأ ما عندكش برشا عطل زادة في اليابان ما عندناش برشا عطل يعني تقريبا عام كامل عندي عطلة يمكن 20 يوم هذا الكونجي متاعي والعطلة اللي يعطيها لك يعني في الخدمة 4 أيام في أوت وأربع أيام في رأس العام يعني أضم فقط يعني عطلة يوم معناها يعني عام كامل عندك عطلة 8 أيام فقط.
0: وكنت روح لتونس قديش تقعد؟
1: روح لتونس بطبيعة خطرة هي يعني مش تقص انت الثمن غالي لازمك أقل شيء تبقى ثلاثة أسابيع ديما ثلاثة أسابيع روحت مرة أسبوع وما عادش قلت نعودها لازمك
0: لازمك تشبع بالبلاد من اليسر شوي
1: يا ديجا انت كتروح غديك يعني اسبوع كامل النوم متاعك يتصلح من بعد اسبوع خاطر ما الفرق 8 سوايع
0: صحيح.
1: يعني تروح انت تولي نفس راقده ترقد تبدا انت 5 متاع الصباح 6 متاع الصباح ما زلت فايق 8 متاع الصباح يولي يضرب فيك النوم تتصلح من بعد اسبوع تبدا انت ما زلت تصلح ترجع لليابان ترسلك تعاود تصلح من الاول
0: يا سيدي ان شاء الله كل الحظ والتوفيق ليك وبالتميز الكثير امين قول لنا بسلامه باليابانيه امين
1: اي جاني من التالي شكون يغشي ماست ريغاتو غوزايماشتا
0: داركم اكيد لازمهم يتعلموا اليابانيه ولا راهم يتعلموا من عندك اليابانيه يا امين تحيه ليهم
1: الياباني اللي هي متزوج بيابانية هو اندمج هو اندمج اكثر مني في الـ في الـ
0: في المجتمع الياباني في المجتمع الياباني يا سيدي كل التحايا لك أمين وسعيدة أني سمعت صوتك اليوم ومن خلالك أكيد عملنا طلع على مواطنينا اللي عايشين في اليابان وفي أماكن كثيرة عبر العالم أمين بالنجاح والتميز ولنا لقاءات قادمة إن شاء الله عبر موجات إذاعة التطاوين
1: بارك الله فيك شكرا على الدعوة دي عايشك
0: يحيشك يحفظك وتحية لأهلك والعائلتك اللي يسمعوا فينا في تونس وأكيد برشا محبة برشا وحشة لهم أمين تخيل مباشرة من اليابان كان معنا في بداية الساعة الثالثة من السفسيف مستمعينا الكرام الآن موعد مقدس على موجات إذاعة تطاوين حان الآن موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم مستمعينا آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوينة. الصيف صيف
1: صيف صيف

كوكتيل كل نهار احد كوكتيل الفنان. الكوكتيلنا اليوم الفريد الاطرش. بعد الكوكتيل هذايا باش نستقبل تليفوناتكم على 75 78 900. سؤالنا نهار الاثنين 6 جويلية زميلتي ناديه سلموك في على الاثير كنت معاها السيده محرزيه لجريتلي. احكوا على موضوع. شنو هو الموضوع اللي حكوا عليه؟ هذايا اكيد نعرفه من عندكم مستمعينا على 75 870 900. مرحبا بالجميع.

كوكتيل فريد الأطراش، وفي كل أحد نكون فيه معاكم نسمعكم كوكتيل ونرجع بكم إلى زمن العمالقة. بدينا بفريد الأطراش، وكل أسبوع يكون عنا محطة مع اسم الأسماء الكبيرة في عالم الفن العربي. السؤال اللي نبحث على الإجابة متاع سؤال يهتم بمتابعتكم لإذاعة تطاوين وبرامج إذاعة تطاوين. زميلتي نادية سلموك نهار 6 جويليا نهار 2 اللي فات في برنامج على الأثير عندها فقرة قارة مع السيدة محرزية الجريتلي. موضوع الحديث اللي كان مع السيدة محرزية الجريتلي يا ترى شنو هو؟ إذا تبعتوا برامج الإذاعة وتابعوا في برامج الإذاعة بالكثير من الوفاء 75-870-900 هو رقمنا اللي من خلاله تكلمونا وتعطونا المعلومة وتربحوا 200 دينار من إهداء الإذاعة التونسية إذاعة تطاوين. إذا عرفتوا الإجابة أكيد يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكل على 75-870-900. نعود السؤال، نادية سلموك زميلتي قدمت برنامج على الأثير نهار 2-6 جويليا وفي فقرة قارة من فقرات برنامجها السيدة محرزية الجريتلي حكت في موضوع. الموضوع إذا كان تبعته وعرفته الموضوع أكيد نسمع أصواتكم عبر موجات الإذاعة الوقت هذا أو فيما تبقى لنا من وقت في الصيف، صيف أجواء الصيف إيقاعاتها مع الحرارة ومع السخانة ومع المناسبات واللمات العائلية نعيشوها إحنا وياكم مستمعين الكل وإنما كنتوا تسمعونا ومعها أيضا الإيقاعات والأنغامة.

0: يا محسونة قل لي علاش يا محسونة. وصلنا معها 46 دقيقة بعد نص نهار. مستمعينا 75 879 900 رقمنا اللي من خلاله نربحكم 200 دينار من أهداء مؤسسة الإذاعة التونسية إذاعة تطاوين. نادية سلموك زميلتي نهار 2/6 جويلية في برنامج على الأثير كانت معها سيدة محرزية اللي قريت لي في فقرة قارة وتحدثوا في موضوع. إذا تبعتوا الإذاعة وتبعتوا على الأثير باش تعرفوا الموضوع اللي لوجو عليه. ألو يا مرحبا.
1: عسلامة. شنو حوالك؟
0: مرحبا. شنو حوالك؟
1: منظر شنو حوالك؟ لاباس
0: الحمد لله بخير. انت لاباس عليك؟
1: الحمد لله الحمد لله. شنو حوالك؟
0: مرحبا الحمد لله. السخانة اش عاملة فيكم في تونس؟
1: لا عاد انا تو باش نزك الأمواج البحرية نمشي للبحر هكا.
0: وين وين وين انت في قرب؟ اوه من أجمل الأماكن يا سيدي. استمتع.
1: هكا وش يحبكم لبيت؟
0: الحمد لله.
1: احنا حبيت انت مع اول حلقة اول شيء حبيت تسهل لنا هكا. يا اخي انا نقول جربة. الكتاب تاع جربة ايل او سافور. الكتاب هذا اللي فيه الاطباق الجربية الاصيلة.
0: اي معناها انت تقول الاطباق حكوا على الماكلة او الاغذية الجربية.
1: فوالا الأغذية الجربية. ما نحبش نعطي تفاصيل خاطر شنو
0: انت سمعت هالساعة سمعت ولا ما سمعتش؟
1: يظن حسب ما خانيش الذاكرة معناتها الأطباق الجربية في المطاعم السياحية. وفما الكتاب هي أصدرته دغنيغ مونزيدا على جربة معناتها اللي الأوسافور هذايا الكتاب زادا معناتها بخلاف الأطباق معناتها زادا حكيت على الكتاب الجديد بتاعها اللي صدر آخر مرة معناتها جربة اللي الأوسافور.
0: باه باه قيدنا المحاولة.
1: والكتاب هذا اللي اشرفت على اعداد مؤسسة جربة مانجمنت اورجانيزيشن.
0: هو جميل جدا المعلومات اللي تعطي فيها لانه هذايا اندل يدل على متابعة كبيرة لبرامج إذاعة تطاوين وللضيوف إذاعة تطاوين. راهو
1: اي ما نحبش يمشيو يتعدوا هكاك باساجير معناتها يظن انك ما خانتنيش الذاكر وان شاء الله ذكرتني به. ورغم ان الكتاب معناتها موجود في جربه وصفاقس وصوصه وتونس.
0: هي سيده محرزيه من الناس النشيطين جدا.
1: في انا تصفحت الكتاب معناتها تصفحت كل شيء تبارك الله. الاطباق الجربيه بكل أنواعها.
0: خلينا نزيد الملا سهل معك منظر للمستمعين اللي باش يجوا بعدك. 75 870 900 يا ترى الحديث مع السيدة محرزية اللي قريت لي في برنامج زميلتي نادية سلموك نهار 2/6 جويلية كان على الأغذية أو المأكولات الجربية أو على المنتجعات السياحية أو على الرحلات البحرية. إذا هاني زدت سهلت يا منظر على زدت سهل.
1: أنا إن شاء الله نكون ملفيين.
0: يحيشك يا منظر.
1: وحاطه القرعه قدام الكاميرا قدام العبيد الكل وان شاء الله نربحوا
0: ان شاء الله. يا سيدي مرحبا بك. شكرا لك منذر. شكرا من عندك منذر. نمشي لتليفون اخر اذا عندنا تليفونات. 75 870 900 هو رقمنا اللي نتواصل نحن وياكم على رقم الهاتف هذايا ونعرف اجاباتكم. يا ترى هي نفس اجابه منذر الاغذيه او الماكولات الجربيه المنتجعات السياحيه او الرحلات البحريه. تليفون اخر. الو مرحبا.
2: الو عسلامه.
0: مرحبا
2: وبيك أكثر أختي فيروز لباسة.
0: بخير الحمد لله. شحالك أنت؟
2: الحمد لله ما حلطلتك يا لله.
0: يعيشك بيك وبوجودك يا لله. أنت
2: يعيشك يا لله. أم غسان معك من جربة.
0: مرحبا يا أم غسان. أهلا وسهلا.
2: وبيك أكثر يا لله.
0: تبعي في برامج إذاعة تطاوين ولا؟
2: أي والله بالفعل سمعتها أختي نادية.
0: أي
2: وبالتحكي بحكات على أي. وين المواطن يلزم ينجم يخرج يتسوق يعدي عطلة الصيف.
0: باهي أنا قلت ثلاثة احتمالات: المنتجعات السياحية، الرحلات البحرية أو المأكولات الجربية.
2: لا الرحلات السياحية.
0: الرحلات البحرية. باهي عايشك
2: يا أم غسان. وين المواطن يلزم
0: أي أي بحرية سياحية طبعا هي مختصة في الشأن السياحي. السيدة محرزية.
2: أي
0: شكرا لك. عايشك يا أم غسان.
2: يعيشك يا اختي بارك لك السلامه.
0: ينورك. واللي يسمع اسمه بربي في الدقائق الاخيره وهو يكون الفائز يتصل بينا حتى ناخذ من عنده كل المعطيات للتسلم جائزته. نذكر ديما عندنا 200 دينار من اهداء الاذاعه التونسيه اذاعه تطاوين في كل نهار احد. واهلا وسهلا مرحبا بكم وتحيه من خلالك ام غسان لكل مستمعينا في جربه. مرحبا بك.
2: يعيشك يا يعيشك هم بدوك نفس التحيه لله.
0: يعيشك يا مرحبا. من عند ام غسان تليفون اخر. الو مرحبا. الو الو الو
3: معك جميله من تطاوين.
0: جميله من تطاوين. يا اهلا وسهلا يا جميله.
3: يعيشك الله يخليك.
0: يعيشك. الاجابه يا جميله.
3: مثالش الاقتراحات.
0: الاقتراحات المنتجعات السياحية، الرحلات البحرية أو المأكولات الجربية.
3: الرحلات البحرية.
0: الرحلات البحرية.
3: أي.
0: أنت سمعتها وإلا اقتداءا بما قلت أم غسان أو؟
3: يعني أم غسان ما نسمعش فيها حسن ما عنديش الرجاء.
0: أنت سمعتي البرنامج وسمعتيه نهار الاثنين اللي فات؟
3: أي سمعتها يعني أما شفتي يعني وقت نسمع فيها يعني مش مركز عليها، أما الإذاعة طويلة دائما نتبع فيها الحمد لله.
0: مرحبا مرحبا بك جميلة. أي. أهلا وسهلا من يعيشك. شكرا إنه هزيتي التليفون وكلمتينا. من عندك باش نمشي لتليفون آخر. ألو مرحبا. ألو.
4: ألو عسلامة.
0: مرحبا.
4: عايشك فيروز سعاد سعدي من تمزرط.
0: سعاد مرحبا يا سعاد. أهلا وسهلا. شحوالك
4: مدام؟ عايشك الحمد لله. شحوالك انتي؟
0: الصنعة والحرفة التقليدية والأكلة التقليدية وانتعنا شحالة يا سعاد
4: نهار المدام اللي تعدي في البرنامج اللي جاء انا نركب في تيس المنسج.
0: معناها عارفة الإجابة انتي
4: بيصير.
0: اللي هي اللي هي
4: الرحلات السياحية.
0: الرحلات البحرية السياحية.
4: اي اي ان شاء الله
0: يعيشك. وش طيب وش طيب تفطور اليوم؟
4: اليوم حوت.
0: مش صحة وبشفاء وإن شاء الله يا ربي بالصحة وبشفاء لكل الناس اللي قاعدة توا تفطر أو تحضر في فطورها. نعرف الوقفة في الكوزينة فيها سخانة شيء كبير.
4: ربي سخون. نحن لهنا ما شاء الله سخون سخون.
0: حتى إحنا ما شاء الله سخون. إن شاء الله ربي برد علينا.
4: الحمد لله. يعيش الوكيل.
0: يعيشك يا سعاد.
4: يحييكم الكل طاقم إذاعة تطاويل الكل.
0: يحفظك يا ربي ويعيشك. شكرا ليك سعاد. من عندك تليفون آخر. ألو مرحبا.
5: والسرور وقد
0: تيروي التحية
5: ليك في فريق العمل
0: مسكر خيلو الاستطانة. مرحبا يا سيدي منورين. إن شاء الله رانا ضيف خفف ظل عليكم.
5: أمين يا رب.
0: يعيشك. شكر معايا
5: أحمد بوفيدي.
0: أحمد مرحبا يا أحمد. سمعت سمعت المداخلة متاع السيدة محرزية قريتلي مع زميلتي نادية سلموك.
5: سمعت الأمانة في الأخر.
0: سمعت في الأخر
5: الجواب عندي.
0: الجواب اللي هو
5: الرحلات البحرية السياحية.
0: الرحلات البحرية السياحية. به شكرا. شكرا ليك يا أحمد. يحيشك. من عندك نمشي إلى تليفون آخر. ألو مرحبا. ألو
6: السلام عليكم.
0: مرحبا سيدي.
6: معك شريف من جردان.
0: مرحبا يا شريف. شحالك؟
6: أنا بنتي شنين هذيك ربا سليم.
0: بخير الحمد لله. احنا سخانة ياسر قدانا وانتو
6: حتى احنا كان صحيح مطيب.
0: الشربية والجديوة والقلة ونحاولوا أقصى ما يمكن ولا كان عنا غيرين وديار حفر.
6: ربي يعاونكم.
0: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله. عايشك عم شريف.
6: هي أرى أنا أتفرج ما نسمع فيها نطبع فيها بالبرنامج من عليها خش من العنين الرحلة السياحية عليك
0: الرحلات البحر
6: لكن المفاعل لون ناصر وضرب لحتى يمشي يمشي بنا حاجة
0: خطافي واحتفال سمح يا صغير. اي اي يا سيدي. شكرا لك على مشاركتك وقيدنا المقترح متاعك. شكرا لك عم شريف. شكرا. ما عادش عندنا تليفونات والإجابة نسمعوها مباشرة من عندك حبيب. الإجابة صحيحة اللي باش ياخذ من خلالها القرعة باش نقوم بعملية القرعة في الوقت اللي نسمعوا فيه المحرزية. محرزية قريتلي باش نسمعوها مباشرة الموضوع وطبعا جزء من المداخلة حتى نكونوا أمينين معكم مستمعينا. واللي باش ياخذ 200 دينار إن شاء الله مبروكة عليه لليوم. من عندك حبيب.
7: حضر معنا مدام محرزية اللي قريت لي مختصة بشأن السياحي باش نتحدثوا معاه في موضوع كيما قلت بكري شوية نصور وقاية الرحلات البحرية.
8: احنا باش نتكلموا على الرحلات البحرية ليش؟ لأنه وسيلة من وسائل الترهيب والتنفيذ مع المجموعات تمشي مع المجموعة وتلقي برشا خدمات وراهي في قدرات الجميع مش غالية برشا. باش نعطي مثلا احنا في جربة احنا عندنا تقريبا نسموهم مراكب القرصان اليوم موجودين في مرسى.
0: الموضوع كان الرحلات البحرية السياحية مع سيدة محرزية قريتلي في برنامج على الأثير اللي بث يوم 6 جويلية الاثنين مع زميلتي نادية سلموك. تحية للنادية وتحية للسيدة محرزية قريتلي وتحية لكل الضيوف اللي كانوا موجودين معنا والمواضيع اللي يطرحوها الزملاء اللي من خلالها نربحوا المستمعين جائزة ب 200 دينار. عندنا 5 من الإجابات الصحيحة باش نقوموا بالعملية القرعة ونعلنوا على شكون اللي باش ياخذ ال 200 دينار. حبيب مباشرة اختار لي رقم من 1 إلى 5. من 1 إلى 5 حبيب. حبيب اختار رقم 3 و3 هي سعاد السعداوي. ألف مبروك لك سعاد على 200 دينار جائزة من عند الإذاعة التونسية إذاعة تطاوين، وإن شاء الله ديما تكونوا أوفياء وبالحظ الوفير لكل مستمعينا اللي يتابعونا ويشاركوا معنا في مختلف المسابقات ومختلف الجوائز اللي يربحوها وحتى المعلومات اللي ساعات نسألوا عليها مستمعينا في كل مكان. تحية لكم مستمعينا الكل اللي تابعتوا في الصيف. صيف الوقت تعدى ياسر خفيف معاكم، ان شاء الله يا رب يكون ضيف خفيف ظل عليكم انا وزميلي حبيب هديه وزميلي عادل جميل وكل الضيوف اللي كانوا موجودين معايا، زملائي اللي كانوا على الميدان بمحبه كبيره برغم حراره الطقس، شعل المجعي، شكري العدودي، مولدي الحسناوي وكل فريق اعداد الصيف. صيف نتقابل انا وياكم دائما في ساعه سعيده. واسمحوا لي قبل ما نختم الحلقه معاكم نهدي الاغنيه هذه لكل الاباء اللي موجودين معنا واللي يحسهم أكيد ينورنا الدنيا ويخليهم تاج على روسنا في ذكرى وفاة والدي. أكيد من نجم كان نقول لكم خلوا بالكم من أبائكم ومن كل الناس اللي عزز عليكم وبالمحبة الكبيرة ديما نتقابلوا عبر موجات إذاعة تطاوين. إن شاء الله ربي يفضلكم أبائكم وأمهاتكم، نهاركم أسعد الأيام. وما تنسوش ماضي ساعة أثر عبر الأثير مع المهندس فتحي قانا وزميلتي شعلة المجعي، حكاية كبيرة برشا في تاريخ زرزيس. خليكم معنا.

0: الصيف صيف صيف صيف الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف. عروس الصحراء عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تتوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تنظم جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين فعالية المنتدى متعدد الفاعلين بعنوان الشباب الإدماج والابتكار الاجتماعي وذلك في إطار مشروع مجتمع مدني ومواطنة. تنظم اليوم جمعية الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني بمركز ألف جربة منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا. ينفذ قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص إضرابا عاما يوم غد احتجاجا على عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الشروع في مراجعة عدد من الإجراءات والمعايير المعتمدة في المناظرات الوطنية لانتداب وترقية المدرسين الباحثين. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية عن حالة التأهب القصوى في ثلث أراضي فرنسا بسبب موجة الحر الشديدة مع توقع استمرار ارتفاع خطر الحرائق. أغلقت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز حتى إشعار آخر بعد أن أطلقت نيرانا تحذيرية على سفينة قائلة إنها حاولت المرور عبر مسار غير مسرح به. نختم بهذا البلاغ حيث تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا إلى اضطرابات التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الإنتاج ببنجردان محطة التحلية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمدنين فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم على المناطق العليا التابعة لمعتمدية بنجردان ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة اليوم ابتداء من الساعة 10 مساء. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء المجعي.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من أثر عبر الأثير. أثر اليوم المهندس فتحي غانم.
3: سيرة ومسيرة.
2: ولد فتحي غانم بمدينة جرجيس في 29 من نوفمبر سنة 1934، وترعرع في بيئة غرست فيه حب العلم دراسته. اختار طريق الهندسة ليكون من بين الكفاءات التونسية التي ساهمت في بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال. اختص فتحي غانم في مجال الهيدروليك والبنية التحتية، وشارك في إنجاز عدد من المشاريع التي خدمت المواطنة ودعمت مسيرة التنمية بتونس. وكان يؤمن أن الهندسة ليست مجرد حسابات ورسوم، بل هي رسالة لتحسين حياة الناس وخدمة الوطن. غير أن فتحي غانم لم يكتفي بالنجاح المهني، بل حمل هم مدينته جرجيس، وآمن بأن الرياضة جزء من التنمية وبناء الإنسان. ومن هنا ارتبط اسمه بالترجي الرياضي الجرجيسي الذي ترأسه لتسعة مواسم متتالية، وهو من أطول الرؤساء بقاء على رأس الجمعية. ولم يكن رئيسا يكتفي بالقرار، بل كان قريبا من اللاعبين والمدربين والجمهور، يشاركهم طموحهم ويتحمل معهم صعوبات الطريق. وقد توجت تلك الجهود بالصعود التاريخي الأول للترجي الرياضي الجرجيسي إلى القسم الوطني الأول في موسم 1989 و1990، فكان ذلك الإنجاز ثمرة عمل تراكم على مر السنين.
0: بودكاست أثر عبر الأثير،
3: سيرة ومسيرة.
2: وعلى الرغم من ما بلغه من مكانة، ظل فتحي غانم معروفا بتواضعه وحسن إنصاته واحترامه للجميع. كان يفضل العمل على الأضواء والإنجاز على الكلام، ويرى أن قيمة الإنسان تقاس بما يقدمه لمجتمعه. وفي 24 من أبريل سنة 2016 رحل فتحي غانم، لكنه ترك وراءه سيرة تحكى وإنجازات تشهد له وذكرا طيبا في قلوب كل من عرفه. إن الحديث عن فتحي غانم ليس حديثا عن مهندس أو رئيس ناد فحسب، بل عن رجل جعل من العمل والإخلاص والوفاء لمدينته منهجا لحياته، فاستحق أن يبقى اسمه حاضرا في ذاكرة جرجيس وأن يبقى أثرا عبر الأثير.
0: عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم.
3: صدى الأثر.
4: البحيرة قالت لا، ما نصحش مع عبد الدين الرمزي، صحوا انتم عندكم وزراء، صحوا انا ما نصحش، صحوا انتم نخدم المشروع ما نصحش عليها.
3: صدى الأثر.
5: المشاريع اللي خليهم

0: رايه المهندسين التونسيين مرحوم مختار العتيري باعتباره من رواد المهندسين التونسيين بالاستقلال يعترف صراحه على رؤوس الملا بعبقريه فتحي جنا حين قال عنه نجاح مشروع تهيئه بحيره تونس هو نتيجه ترابط الإرادة السياسية لبورقيبة والرؤية الواضحة صلاح تامر يعني رجل أعمال سعودي وعبقرية الفني فتحي جنا.
1: صدى الأثر
2: سي فتحي إنك الرجل في نفس الوقت من القوي لقراراته صارمة لكن ما كان قراراته ما يخوها إلا ما يتحقق من نتيجة متاحة فريق الفريق فريق المجموعة الفريق النادي.
1: صدى الأثر
3: ابقوا معنا فالأثر الحقيقي
1: يبدأ من هنا من عبر الأثير
3: من عبر الأثير.
4: وإذا كانت الوثائق تؤرخ للمسيرة فإن البشر هم أصدق من يروي تفاصيلها. فالأثر الحقيقي لا يقاس بعدد المناصب والإنجازات بل بما يتركه الإنسان في قلوب من عايشوه وعملوا معه. فكيف يستحضر المقربون من المرحوم فتحي جنا ذكراه وكيف يروون سيرة المهندس والرئيس والإنسان؟ نبدأ هذه الشهادات مع ابنه ياسين جنا الذي يحمل في ذاكرته صورة الأب والمربي، ثم ننصت تباعا إلى زملائه الذين شاركوه مسيرة العمل وإلى رفاقه في المجال الرياضي لنقترب أكثر من شخصية تركت أثرا لا يمحى.
3: ابقوا معنا فالأثر الحقيقي
1: يبدأ من هنا من عبر الأثير
3: من عبر الأثير.
1: صدى الأثر.
5: السلام عليكم. ياسين جنا ولد المرحوم فتحي جنا، أنا ولده الكبير. أنا مهندس، بديت مسيرتي المهنية بالخارج بكندا في مكاتب دراسات. بعد ما روحت لتونس عديت مدة طويلة البنك التونسي السعودي للتنمية وكملت مسيرتي المهنية كمدير عام لمشروع التهيئة السياحية.
6: المسؤوليات السياسية انتر جيومي الوالد اللي شاف في دورتين رئيس بلدية زرزيس 69-72-72-75 دورات كانت قبل 3 سنين 5 طبيعة شد تارجي زرزيس يعتبر كان الأب الروحي اللي مشد أكثر من 10 سنين. هو شد مرة ولا مرتين في السبعينات هكي وبعد ذلك شد آخر مرة 82 ولا 81 شد على طول معناها 10 سنين على طول معناها من ديفيزون كات ولا تروح حتى للناسيونال كل عامين ثلاثة يطلع كل عامين ثلاثة يطلع بشوي بشوي اللي انطلعت في الأخر. وفي وقته هو معناها الجمعية خذت تورنو آخر في وقت ما ترأس الاتحاد القومي رعاية طوله مش الوطني الاتحاد القومي المهندس التونسيين 70-80 الاتحاد هذا كان أنا حيته كاملة كان يترأسه المرحوم المهندس صادق بن جمعة. لكن في فترة ما صادق بن جمعة وقتها مع سي حسين بن عمار ومع سي أحمد المستيري ومع أكل مجموعة اللي استقالوا وقتها بس الوزارات متاحهم وقت يخرجوا بالطبيعة خرجوا حتى بالمناصب هذه الشرفية والجمعياتية متاحهم خرجوا. صادق بن جمعة وقتها خرج تولى وقتها الوالد رئيس الاتحاد القومي المهندسين فترة غياب سي صادق بن جمعة ما رجع سي صادق بالطبيعة رجع للحكومة ورجع للاتحاد المهندسين. ثم فترة أخرى زاد عداها كعضو إنوب الإدارة التونسية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي كونسي إيكونوميك سوسيال لو سي إس فامو سي إس قبل سيتي بريسك لونتي شامبر تاع البرلمان وقت نظام بن علي كان عضو من 86-90 تقريبا كان يمثل الإدارة التونسية 90-92 ولا يمثل لونتربريز بيبليك الشركة الوطنية و 92-94 ترشح للنائب رئيس المجلس. هو رئيس المجلس هكا يتسمى طول من رئيس الجمهورية لأنه منصب قار واللي فيس بريزيدون امرأة وراجل هذوكم بالانتخاب في المجلس لأنهم عندهم خدمة نتاعهم وهذوكم بالانتخاب ترشحوا وكان معناها فيس بريزيدون تاع المجلس الاقتصادي والاستشاري من 92-94 وقت خرج لي روتري زاد كيما وقت اللي طرات العليا الكل تاع الدولة معناها لي بي دي جي الوزراء الكفاءات التونسية وقت الكل بن علي عمل لك سكون ابيل المجلس الاستشاري الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا كان عضو فيه هو زاد خدمه برشا باكا في الريتريت معناها عطاهم كيل كوميسيون دي ستود عملوهم وبالطبيعه دوك حيتو كامله دونك ريسبونسابل معناها ان تونك غران كومي دو ليتا كيما لي تو لي غران كومي دو ليتا في الجهات نتاعهم باش يكون كل واحد عنده الشعبه نتاعو شعبه الحزب الاشتراكي الدستوري.
1: اثر عبر الاثير قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن
6: في سجل المشاهد.

0: جميع نتاع حمايه المدن الفيضانات. اكبر مشروع اشرف عليه هو مشروع حمايه مدينه صفاقس من الفيضانات بعد الفيضانات تاع 81 اللي عمل دمار كبير ياسر وقتها في تونس الكل وخاصه في صفاقس. وقت عملوا لاسنتو دو بروتكسيون تاع لافيد دو صفاقس تاع دار ساكت الزيت وتعمل دوره كامله تاع صفاقس. مشروع كبير وقتها عملوا وقت اللي دار نتاعو اللي عملتها.
1: تبقى اهم المشاريع اللي خلاو الاثر الكبير هو مشروع حمايه زرزيس من الفيضانات بعد المينا التجاري, ويقعد بالطبيعة المشروع الأكبر ذاك هو مشروع بحيرة تونس, ذاك المشروع العملاق واللي نجح فيه خلى اسم كبير والأثر الكبير على الصعيد الوطني. نوادر شوية الطرائف اللي عرفتها لي هنا ولا ولو ما كانش يحكي لي برشا نلقط منه ومنه وعرفت برشا حكايات. حيت نحكي بزوز على زرزيس واحدة على البحيرة مثلا. زرزيس ماء صالح للشراب, برشا ناس ما تعرفش اللي الماء صالح للشراب في الستينات ما كانش موجود. الماء كان اللي عنده مجل عنده بير والماء يمشي نجيبوه بالكرار. الماء كان يوصل حتى لصفاقس في السباب وفي الديار, ما كانش في الديار الكل زاد معناها في بعض الديار معناها سوسة نابل تونس الماء وصل لصفاقس. صفاقس وقف هذيك الدولة ما عندهاش إمكانيات ومازال بشوية بشوية. صادف أنه هو وقتها في سوسة جات إذاعة اسمها راديو فرنس انترناسيونال حبت تعمل هكا الاستقصاء, عملت ديزانترفيو لزانسيان زيليف انجينيور اللي قراو في فرنسا كل واحد حسب الاختصاص وش تشوفوا نوصلوا في الكاريير نتاعهم وش عملوا ما عملوش. جاء طريقه هو سالوا الجورناليست قالوا هو اصحابك اللي سالته بالكل معناه ما لقيتش حتى حد معناه عامل المياه. هو اول مهندس مياه متخرج من لافاموز هذه لا بريسيجوز ايكول دو هيدروليك دو غرونوبل. عملتها خرج زوز كان صدقني ربي سي حشيشه من صفاقس خرج معاه فرد عام, مي سي حشيشه خرج يخدم في البريفي والوالد خليه يخدم على الاداره. دونك يعتبر في الاداره التونسيه المهندس الاولاني تاع المياه. كانوا مهندس مياه معناها مش معناها أقدم واحد لأنه فهم مهندسين أخرين ما عملوش مياه لكن خدموا في المياه, ولا كما لسعب بن عثمان كما اللي يكبر منه معناها قبله عرفوا الأولين. لكن معناها التخصص حرفي معناها من اللي كل دانجينيور دو غرنوبل هو الأولين. عاد كي سألوه قالوا علاش عملتك, عاود حكي لهم الحكاية متاع أمه كيفاش بالكريتة والنساء يخرجوا في الصباح ويرجعوا في العشية في القايلة ولا شنو يجيبوا كل القربة بتاع الماء منقوبية. قال له أنا قعدت هذيك سما ماركي دونك قلت معناه يزبط الروح نعاون بلادي ونخدم في الماء وكذا كذا. جورناليست سألوا سؤال تريفيسيو قالوا ايه طوى مال الماء دخلتوا لبلادك دخل الماء الزرزيس. هو بكل عفوية الوالد قالوا لا مازال تنترفيوت عادات على الروح. احنا عنا برشا بلاد حلال في تونس ينزوها باردة وسخونة البرقيم. سيد الرئيس راه شوف المهندسين نتاعك هذو مالي تو مسيبهمنا كذا شوف اش قاعد يحكي معناها يفضح فينا قدام الفرنسيس وكيفاش قال معناها مازال حتى الماء في عهدك انت مازال ما تخلش وما كذا كذا. كيما ما يعلمش باللي ديتاي هذو مال الكل تغشش عيط لسعد بن عثمان وقت عرفوا قالوا جيبوا معاك ويجي. مشاو واحد القصر قالوا شنو الحكايه تتكلم في الراديو وتقول ما عندكش ماء وما عندكش مهندسي تخدم تقول فماش ماء شنو الحكايه تحكي بها. الوالد قعد ساكت شو يقول له لفت اسمه سي قال صحيح يا سي لسعد شو يقول فيه هذا المهندس بتاعك كذا. قال صحيح سيد الرئيس مازال الماء ويوصل حتى صفاقس. ولا وقتها برقيبة ما نعرفش كان عندنا قرض 3 مليون دينار وقتها 3 مليار دواتي كان فما قرض عطتونا المانيا الاتحادية لرفاوخ ماشي يظهر ماشي المزرغة نظر له قال له 3 مليون دينار اللي اخذينها من عند المانيا الاتحادية تطلع الزوز لألمانيا تعاودوا تنيقوسيوا مع الحكومة الألمانية تقولوا راه باش نبدلوا يبدلوا لافكتاسيون تاع القرض هذاك ما عادش نعملوا به مجرى باش ندخلوا به المال الجنوب الشرقي لمدينة زرزيس. وكان ذلك طلعوا ايزون نيقوسيوا ورجعوا دار ما شرفش عليه هو المشروع لأنه مش هو في السير دي وقت يظل لي سعد الرحمن بن مسعود دونك إدارة أخرى. لكن كان السبب معناها رمى رقبته لأنه قدام برقيبة باش تحكي حكاية كيماك راه ما تحكيش وقتها الناس تخاف باش تدخلني أنا نخدم على روحي فما فماش كذا بروس طبعا بعد يجي الماء. كان سبب في كل كريدي هذاك دونك الماء تخلق من صفاقس نبذ الزرزيس.
2: انتم بصدد الاستماع الى شهادة ياسين غانا نجل المهندس فتحي غانا.
0: البحيرة فما برشا نوادر اللي قعدتني أنا كيما ماركية وخلتني نخمم في برشا حاجات في البدرية أنه يتم الاتفاق باش يعملوا البحيرة. يعني الدولة التونسية وقتها ما عندهاش فلوس والبحيرة وقتها ياسر رويح فاسدة ومعناه يفليلوا فيها كود كود كود. محمد مزالي بالزربة حبة يبيع الأرض تاع لك الكل الدينار رمزي، غير اعطينا شكون يجيب الفلوس وقتها السعودي يجيب الفلوس ويجي اعملوا لاك نظفوه وبنيه وبيعوا على الريح. كويت كان عنده فكره اخرى بور لي، يقول لك لا نعملوا 50-50. قالوا له باش تدخل بما فلوس، قال لهم فاي فالوي توا التيران اللي عندنا تقريبا 800 هكتار، نقيموه مع قداش وقتها متروهم معناها نقوموهم وندخلوا بهم في الكابيتال، والطرف السعودي يجيبهم نقدا، هو يجيب نقدا ونحن نجيبهم بالكابيتال. سي محمد زاني شد صحيح في الفيرسيون نتاعو التوقيع الاتفاقيه معناها في القسمه، نساو اللي خلاو مدير عام البحيره مع الشيخ صالح كامل ماشي صح. هذه الغلطه الكبيره اللي عملتها الحكومه وقتها، شاف في وسط السيريموني نتاع السيناتور هذا ما حبش، قال لك لا ما نصحش نعبد الدينار الرمزي، صحوا انتم عندكم وزراء صحوا، انا ما نصحش صحوا تو نخدم المشروع ما نصحش عليه. الشيخ صالح تغشش وتقصت الريونات، تقصت ومحمد مزالي يتوعد ويعاود وتغشش وتوعد فيه مشي نحيه، وكان ما عنده شويه قرحه هكا مريض شويه دونك تغشش هكا حسيت وشد الدار، شد جمعه دار هو مريض. بعد الجمعه صادف انا في الدار وقتها نقرا في الخارج برا وانا وقتها في عطله، انا في الدار يضرب تليفون هزيت انا بالزهر تاعي هزيت انا قصي محمد صيح قال لي عدي هزيت له التليفون عديته له قال له يا سيدي هاي هاك ربحت في دار المولا بارتي قال له شيخ صالح تو بعث لنا تيليكس قال راني قابل المونتاج في لونسي تاع سي فتحي هذاك تاع 50-50 احنا بالفلوس وانتم بالارض في انتصار كبير، انتصار كبير ياسر بس كل فرحت به الناس كانت تخدم ضمير وتخدم مصلحه البلاد قبل كل شيء. هذا ديزيكزامبل اللي قصدنا تو باش نتبعوا
3: عبر الاثير نقتفي اثرهم نحاورهم ونكرمهم.
0: كيف صار السعود؟ راهو جمعية السعود وقتها شوف المثابرة، هو قلت لك كان عنده كاركتير إلى بوكو دو كاريزم، كان معمل على فلة نتاع رجال غادي كسور بلاس، نذكر منهم بالأساس الله يرحمه عم علي خنيسي. أنا كانت كيب واقفة راكزة بالكدا وكان ماتوريزم زاد قبل، والفلوس كانت موجودة مش فلوس توا، كانت موجودة، كان يجبد من البحيرة، يجبد من عند دراجادوس، كانت موجودة الفلوس، كانت الشركة الوطنية كانت عنده تأثير بالطبيعة معناها كيف بعث لهم شعتي يعطيو مش كيما رئيس آخر ما يبدا في البريفي ما يعطيوش وما بين بعضهم يعطيو اللي يخدموا في الدولة. فهمت؟ تفكر الجمعية كانت في دي كونديسيون حالة، كنا نلعب براج قبل في القويل في قفصة وفي بلايس بعاد مسكنات معناها كنا قبل لك الجوارات معناها التسكروتات تحسنت الأمور وش مهمة مربوطة بالأمور الاقتصادية نتاع البلاد وبالإمكانيات نتاع الجمعية. فعام 83 كي جا دراجادوس باش تعمل البرط نتاع زرزيز من الشروط اللي حط عليهم وقتها باش يخليوا الكار معناها على ذمة الجمعية، فالجوارات ولاو يمشوا في كار كليماتيزي وكانوا مرتاحين وكي تقتضي الضرورة طيارة ما كانتش هذوما الكل والدلولة ما كانش قبل الطيارة واللي بيوس هكا كليماتيزي الكل. فدراجادوس خليت على ذمتنا وقتها بيوس تاعها كانت عدى مده طويله ياسر معناها مع الجمعيه، وكان يحب الجمعيه الحق مغروم بالجمعيه كما يحب زرزيز كما يحب الجمعيه تاعو. الوالد في حياته معناها لا يو با مال دو ديستينكسيون ما كانش مغروم بهم برشا، بعد ما توفى شيء ما قوى في بيروه ويسام الجمهوريه معناها ما تلقيت ثلاثة لقيت الصنف الرابع ويسام الجمهوريه الصنف الثالث والصنف الثاني، ثم زاد واحدة نتاع استحقاق رياضي ودي ديستانكسيون اخرين في فرنسا في دي سنتر دو ريشيرش تاع نيس، هنا زاد في تونس ثم كالكو ميداي.
3: صدى الاثر
4: محمد حمودة اطار سامي متقاعد من شركة البحيرة، شركة اللي كان سي فتحي رحمة الله عليه احد مؤسسيها ومديرها التنفيذي الاول، نعتبر نفسي من ابناء سي فتحي وتلامذته اللي تشرفوا بالعمل الى جانبه ونهلوا في المرحلة الأخيرة والبارزة من مسيرته من عصارة خبرته وتجربته ومن مبادئه وأسلوبه في التسيير والتعامل مع كبريات التحديات. رفقت سي فتحي عليه رحمة الله كمدير مكلف بالشؤون المالية والإدارية لشركة المشروع شركة البحيرة اللي طعنا كما هو معلوم بإنشاء مدينة عصرية داخل العاصمة تونس. كان يحدد الاتجاهات والتصورات ويتقاسم معايا ومع زملائي المعلومات والمشاغل وخلفيات المواضيع المطروحة وحتى بعض الأسرار المهنية في نطاق ثقة متبادلة. كان ليه أسلوبه الخاص في إرسائها بعد دراسة سريعة ومركزة للطرف المقابل. كان رحمة الله عليه صارما وأنا نميل لاستعمال لفظة حازم أو جدي، والحزم أساس النجاح. ما تجتمعت المعرفة والمقدرة مع الحزم والنظام والعدل والشجاعة الأدبية فالنتيجة لا محالة تكون إيجابية. نحب في الإطار ذي نذكر بالآية الكريمة على لسان ابنة سيدنا شعيب في حق سيدنا موسى، قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، والخصلتين هذم محددتان للنجاح. كذلك من شعار دولتنا حرية ونظام وعدالة، نستقرأ منها أنه لا تقدم ولا ازدهار ولا حرية بدون نظام أي صرامة وبدون عدالة. ما يميز شخصيته كمهندس ومسؤول تقديسه للعمل كقيمة وكوسيلة لبلوغ الأهداف وتحقيق الطموحات اللي سقفها مرتفع، بعد ذاك بعد النظر وتحسبه للمشاكل والمعوقات اللي يمكن تأثر على إنجازه وتقدم المشروع، تصدره كرئيس تنفيذي كقائد لحل المشاكل اللي يمكن أن تواجه تقدم المشروع في كنف الحفاظ على حقوق الطرفين المساهمين الدولة والمستثمر السعودي، وهذا ما أهله لاكتساب ثقة وتقدير الطرفين. انفتاحه لدرجة الحذق والإبداع على كل مجالات التصرف والتسيير حتى الخارج عن مجال تكوينه وخبرته كمهندس، ونقصد بذايا المجالات العمرانية التجارية المالية إلى آخره.
3: صدى الأثر.
4: سعيه لتقديم الأفضل وإضفاء صبغة التميز على أداء الشركة، ما أسهم في تبوئها مكانة مرموقة واكتسابها لسمعة طيبة ومصداقية. حسه الاجتماعي اللي بالرغم مما كان يبدو عليه من حدة في الطبع فهو كان عالي جدا، يشهد بذلك ما قدمه لأعوان الشركة من إحاطة اجتماعية وحوافز ناظر بعين ثاقبة لمستقبلها، وكأني بصورته الآن أمامي وعينه دامعة متأثر لأبعد الحدود وهو يشاهد في مركز العمل أحد الأعوان في وضعية صحية صعبة. رباطة جأشه في المواقف الصعبة ومخاطراته المحسوبة ومقارعته للصعاب، كان يحسن تنزيل الناس منازلهم ويخاطب كل بما يفهمه، كان يتمتع بوقار وهيبة وسرعة بديهة ومقدرة على الخطابة والكتابة باللغتين العربية والفرنسوية، وهذه من الميزات اللي تميز القائد الناجح.
2: أثر عبر الأثير. تستمعون إلى شهادة المهندس محمد حمودة.
4: تقاسم الرؤية هذا مهم لانخراط الجميع في نفس الاتجاه والحفاظ على المسار العام للمشروع. لجانب ذلك كان يعطي صلاحيات الواسعة للتنفيذ ولتفجير الطاقات، وكان يطلب النصح ممن يثق في رأيه ومقدرته وولائه، وما يستغناش عن أي شيء يحسن من جودة العمل المنجز. كان يقدر العمل الجاد حق قدره، يؤمن بالاختصاص على الرغم من معرفته الواسعة، ويسعى من خلال مهارات قيادية مشهود بها له إلى استخراج أحسن ما لدى الفريق العامل معه من منتوج. كان يتحمل مسؤوليته كاملة، يقدس العمل ويقول اخدم واغلط وما يسالش، مدام الغاية هي المصلحة العامة وراسي يسد، والمشاكل خليوها عليا نحلها بمعرفتي، وفي هذا حافز كبير للعمل المضني. كان يؤمن بالطاقات الشابة ويعطيها فرصتها للبروز وتحقيق ذاتها وتقديم الإضافة المرجوة للعمل. يحضرني في السياق ذي موقفين اثنين يعكسوا جانب من شخصية الرجل. الموقفين يتنزلوا في إطار واحد تقريبا، يتعلق بمناقشة شروط وعقود عملية تمويل كبيرة مع مجموعة من البنوك في إطار ائتلاف مصرفي كونسورسيوم دو بنك، وهذا كان في الأشواط الأخيرة من مسار الدراسات والنقاشات وإلى آخره، وتحديد مقدار المساهمات الممكنة في اجتماع كبير ضم عدد كبير من مديري البنوك المعنية بمختلف اختصاصات، وكان في المقر الرئيسي للبنك قائد الائتلاف. تدخل آنذاك مدير تعهدات بأحد البنوك ليدلي بملاحظات وتحفظات ما كانتش في طريقها الصحيح، ترجع بالجميع للبدايات وتتجاهل مسائل سبق الحسم فيها وتجاوزها، وأبدأ موقف متذبذب إزاء المساهمة في العملية التمويل مستنقص لحد الاستهزاء بما هو معروض عليه وزملائه من كتائب عقود التمويل واللي تمت صياغتها من أحد كبار رموز المحاماة في تونس. فما كان من سي فتحي إلا أن هب واقف من مكانه جامع لملفاته هاما بالخروج، معتذر لبقية الحضور عن مواصلة الاجتماع وعن صرف نظري عن مطلب التمويل، قال لهم بصريح العبارة بطلت. كانت شركة آنذاك في أشد الحاجة لتحرير التمويل في أفضل الأجال، الشيء اللي خلى بقية الحضور يهديوا فيه ويرجعوا باللوم على زميلهم وخذوا مسؤولياتهم للإسراع بالموافقة على التمويل وتحريره. كيف كيف في نفس الإطار تقريبا ومع نفس الفريق المقابل في معرض الحديث على الضمانات، وكانت مرتفعة، بمعنى الضمانات هذه مجحفة، طلبوها البنوك في شكل رهون عقارية على أراضي غير مهيئة بمساحة كبيرة برشة وبقيمة هامة تتجاوز قيمة التمويل بأضعاف مضاعفة بشكل غير معقول. سجل سي فتحي استياءه من الطلب المجحف، لكنه في نفس الوقت وباندهاش الحضور وافق على الطلب، لا لشيء حسب قوله إلا ليظهر مدى تحققه من قدرة الشركة على السداد في الموعد وثقته في تقديراتها وبرامجها، وهذا يعكس قوة الشخصية متاعه. ملاحظة أخيرة ما يفوتنيش باش نلاحظ القيمة والحظوة اللي كان يتمتع بها سي فتحي عليه رحمة الله لدى الشيخ صالح عبدالله كامل رئيس مجموعة البركة، وهو من هو من حيث الفكر والعقلية الاقتصادية والاستثمارية الاستثنائية المشهود بها على الصعيد العالمي، وذلك سنوات وسنوات حتى بعد تخليه على الإدارة العامة للشركة. آخرها نتذكر في لقاء عشاء معه في 2016 أيام قليلة قبل وفاة سي فتحي، وذكره لسي فتحي بكثير من التبجيل، ذكروا المناقب وإنجازاته وإخلاصه.
3: صدى الأثر، صدى الأثر.
5: الأستاذ بشير خنتوش محامي أمين عام مساعد لاتحاد الحقوقيين العرب ورئيس اتحاد الحقوقيين التونسيين ونائب رئيس مجلس النواب زمن الرئيس بورقيبة. أولا شكرا لإذاعة التطاوين وكل القائمين عليها والعاملين فيها، وبالخصوص السيدة شعلة، لا على هذه الدعوة الكريمة فحسب، بل خاصة على هذا البرنامج وهذه الفكرة الجيدة للتذكير بجلد تونس الأفذاذ الغائبين عنا جسديا والحاضرين في قلوبنا وعقولنا بأثارهم ومآثرهم، ومنهم أصيل مدينة جزيز الجميلة المهندس الكبير فتحي جانا الذي يطول الحديث عنه في الحقيقة لما أنجزه في حياته وخلال المسؤوليات الوطنية التي تحملها من جليل الأعمال ومن مشاريع كبرى على المستوى الوطني وفي جل ولايات الجمهورية فيما يتعلق بالبنية التحتية وفي ميدان المياه الذي هو اختصاصه الأساسي. اسمحي لي سيدتي شعلة أن أحيي زوجة فقيدنا فتحي جانا، زوجته الفاضلة زينب وأبنائه ياسين وحمادي وأمال، وذلك وفاء لعشرة سنوات طويلة بين عائلتينا كان فيها الود يسود والاحترام والمحبة. تسألينني سيدتي شعلة عن تقاطع مسارينا في عهد الحبيب بورقيبة بين الجانب القانوني بوصف رجل قانون وبين الجانب التقني الفني الذي قاده المهندس اللامع والمسؤول الكبير المرحوم فتحي جانا. في الواقع يمكن القول أن القانون كيف الملح ما يغيب على طعام، فكل عمل في حاجة إلى إطار قانوني وترعاه شروط وضوابط قانونية، أما أن الفاعل يعني الذي يقوم بذلك العمل أي المسؤول في حاجة دائما إلى حماية قانونية تحميه من الأخطاء والتجاوزات والعثرات في العقود والاتفاقيات والصفقات العمومية والعروض وغيرها. وزمن بورقيبة في الحقيقة كان كل أهل الاختصاصات المتعددة مجندين لتنفيذ ما اتفق عليه من قرارات ومشاريع، متعاونين متكاتفين من غير حساب سوى حساب مصلحة الوطن والمواطنين. وكان فتحي جانا رحمه الله حريصا على احترام القوانين والتراتيب بكل صرامة، وكان مطلع عليها شديد الاطلاع مما يجعله محصنا من إمكانية التضليل من الغير ومن التجاوزات، ويصعب جدا أن يوقعه أحدهم في الخطأ، يعني حصلوا عن حسن نية أو سوء نية. وبالإضافة إلى كفاءة العلمية والمعرفية وسعة الاطلاع بكل دقة على واقع البلاد، كان فتحي جانا يتمتع بقدرة فائقة على تشخيص الواقع بصفة واضحة وسريعة وبنظرة استشرافية ثاقبة باش يحدد الأهداف ويتخذ القرار المناسب دون تردد، ويجمع وسائل الإنجاز وإنجاح الإنجاز من موارد مالية ولوجستية وبشرية. وكان له قدرة جبارة على العمل وطاقة عجيبة لمراقبة العمل والإنجاز بالدقة المطلوبة وفي الزمن المحدد. وعرف فتحي جانا بأن له هالة وكاريزما سواء لدى زملائه ومساعديه ورؤسائه من وزراء ووزير الأول وصولا للرئيس بورقيبة. حضوره في الاجتماعات التي يرأسها أو يشارك فيها كان طاغيا، يستمع إليه الكل باهتمام شديد وإمعان وحتى برابة أحيانا، ويقرؤون لكلامه ومواقفه ألف حساب. وكان عنده ملكة رهيبة في الإقناع، بالإضافة إلى بلاغته وفصاحته باللغة العربية والفرنسية اللي كان يتقنها جيدا باعتباره من خريجي معهد التقنيات الفرنسي المشهور بجرنوبل، لانسيتو بوليتكنيك دو جرنوبل. وكان لا يخشى لومة أي كان في قول كلمة الحق أو فيما يراه صائبا، حتى وإن كان ذلك الرأي مخالفا لرأي رؤسائه، بحيث كان له صفة المسؤول المثالي، مما دعاني هوني بين قوسين أقولها إلى عرض اقتراح على الصديق الكبير الوزير الأول الهادي نويرة، الذي كان رحمه الله تربطني به علاقات جيدة. اقترحت عليه بتعيين فتحي جانا وزيرا للمياه، وحبذ للتاريخ أقولها حبذ الوزير الأول الفكرة لما يعرفه عن فتحي جانا من كفاءة عالية ووطنية وجدية، لكن الاقتراح لم يتحقق لأن فتحي جانا كان عنيدا وصريحا جدا، وعنيد في بعض الأمور يرفض التخلي عن قناعاته لاعتقاده في صوابها، وذلك مهما كان الثمن حتى وإن كان الثمن تعينه في وزارة.
3: صدى الأثر.
2: نواصل مستمعينا الكرام في متابعة شهادات رفاق درب المهندس فتحي جانا، ومنهم الأستاذ بشير الخنتوش.
5: كان هناك مخططات طبعا ودراسات يشارك فيها الجميع جهويا ووطنيا، وذلك في كل ما يتعلق بالبنية التحتية من مواني ومشاريع كبرى في ميدان المياه اللي أشرف عليها فتحي جانا، وهي عديدة وتهم مختلف جهات الجمهورية من جهة طبرقة إلى الساحل والمهدية بالذات، إلى صفاقس إلى جابس إلى توزر، يعني مشاريع عديدة ومتعددة لا يسمح المجال بذكرها كلها. ووصولا طبعا إلى مدينة جرجيس مسقط رأس فتحي جانا، لأن مسؤوليات الوطنية لم تمنع فتحي جانا من التفكير في مسقط رأس جرجيس من حيث ميناءها أو رئاسة بلديتها أو رئاسة جمعيتها الرياضية، إذ كما يقال كل بلاد تخدمها رجالها. من أهم المشاريع التي لا ننساها وأشرف عليها بكل اقتدار المرحوم المهندس الكبير فتحي جانا هيئة بحيرة تونس، ذلك المشروع الكبير الذي سماه بورقيبة مشروع القرن، وهو مشروع تهيئة بحيرة تونس واحد وإنشاء مدينة كاملة جديدة على ضفاف البحيرة المهيئة، مما جعل رائد المهندسين التونسيين مرحوم مختار العتيري معتد بنفسه أي اعتداد، يعني يقول بروحه باعتباره من رواد المهندسين التونسيين بالاستقلال، يعترف صراحة على رؤوس الملاء بعبقريت فتحي جنا حين قال عنه: نجاح مشروع تهيئة بحيرة تونس هو نتيجة ترابط الإرادة السياسية لبورقيبة والرؤية الواضحة صلاح تامر، يعني رجل أعمال سعودي، وعبقرية الفني فتحي جنا. أخيرا وليس آخرا، يطول الحديث عن فتحي جنا، أخيرا وليس آخرا، فعلا هنا يصح قول أمير الشعراء أحمد شوقي: الناس صنفان، موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء، أمثال الكبير فتحي جنا الذي يبقى حيا في قلوبنا وعقولنا مثل غيره من رجالات تونس الأفذاذ الذين ساهموا مباشرة في بناء تونس الجديدة دون يعني طلب جزاء ولا شكور. رحمة الله على فتحي جنا وعلى أمثاله من بناة تونس الحديثة، وشكرا مرة أخرى على استضافتكم وعلى برنامجكم الجيد هذا.
3: صدى الأثر.
6: منصف عرفاوي مدرب محترف، عندي خبرة مع الميدان، عندي الموسم هذا اللي احنا فيه واللي قبله ما اشتغلت، عندي برنامج آخر قاعد جاهز فيه. ناس فتح ربي يرحمه ساعة بداية كان رجل دولة، وكنقول رجل دولة عارف شو نقوله، عرفته هو رئيس مدير عام مشروع البحيرة، لكن هو مكانته وشخصيته بتاع رجل دولة بحق، ماهوش من الناس اللي يسيروه ولا يعطيوه تعليمات، بالعكس هو رجل دولة هو اللي يصدر ويعطي التعليمات. تعملت معه ويعرف قدر الرجال ويعرف ما يتعداش على مسؤولية غيره. كان سي علي الخنيسي فعلا كان وسط خمس مبيناتنا، فعلا كان وخطر سي فتحي ديما في تونس، وكيجي فعلا عنده دفع للفريق سواء معنويا ماليا، لأنه الحمد لله زوز مواسم كانوا فيهم كان الانتصارات، موسمين معناها ما نهزمناش في جرجيس، والفريق معناها صعد القسم الثاني وقتها كان لونار، معناها الموسم الاول كلها حول وقت انتصارات تعادلات وصعدنا، والموسم الثاني بقينا في الشرفي، وانا كلها فرحة ما كلها كلوا احنا يلزمها ابواب يلزمها قرارات صايبه، وكان في فتحي هو ربان بتاع السفينه من ناحية الاداريه طبعا، وعشنا زوز مواسم لا مشاكل ولا شيء، اسلوبه طبعا ظروف المهنية ما تمنعه باش نكونش متواجد باستمرار، لكن احنا كنا متصلين ببعضنا مباشرة، وبالطبيعة عند العجز التسيير الإداري يجي الحل مع سي فتحي، قراراته في بعض حالات من ناحية الإدارية انا شخصيا كان ياخو رأيي ونحكي فيها، فما قرارات منها تقرب برشا من حالات نتاع اللاعبين الاجتماعية، مساعدات للرياضيين، كل واحنا تهيئة الأجواء للمقابلات الصعبة، وتعرف شوية وقت جهة سخونة شوية منها قبل ما ياخذ قراراته، وفي الحالات هذه كان يكلمني وياخذ رأيي في بعض حالات مش 100% يطبقوا، لكن ياخذ منه، لكن اغلب الوقت كان كفاية، كان تفاهم الحمد لله معنا بين مدرب ورئيس نادي، فعلا ثقة متبادلة، ومنحني منها جميع صلاحيات الفنية والاستشارات احنا نقولها الإدارية، خاطر سي فتحي قال لي مباشرة اللي الكورة ما هوش مغروم بها، ما كله احنا اسرارها وجواها وكل عنده سالي وقت ربي يرحمه.
2: تستمعون الى شهادة المدرب منصف العرفاوي.
6: كان زاد هو الذراع اليمنى بتاعه، هو كان يحكي معه مليح، واللي نقول وين من بعض حالات منها كانك الرجل في نفس الوقت منها القوي اللي قراراته صار ما، لكن ما كان قراراته ما يخوها إلا ما يتحقق من نتيجة متاحة، الفريق الفريق الفريق المجموعة الفريق النادي، الأشياء في أول مقام يعرفوها الرياضيين، في ثاني مقام دايرين بالنادي، ما نقولش المسؤولين خاطر المسؤولين يعرفوها في المرة الرياضيين، والجمهور يعرفوا منها في فتحي قراره الإداري نافذ المفعول وما يشيرش فيه إلا كل واحد في ميدانه. نقول الكلام هذا مش أنا ولا مرة أنا أتحدثك كما يحكي وتو يتكلم ويقولوا رؤساء النوادي فيهم برشا اللي يدخلوا قرروا يعملوا في الأمور الفنية، لكن بالنسبة لسي فتحي ما عندوش، لأنه ممكن كان ما يكونش ديما باستمرار يجي يسأل باش يعرف الحالة اللي عايشينها كيف صاير رياضيا تسييريا من ناحية رياضية، أما هذا في المقابلات عمره ما تدخل عمره ما تكلم. علاش ما نقول لك كان سي فتحي راجل دولة مش مسير رياضي برك، كان الحق يمهد لك سبل النجاح ويحملك المسؤولية مادام وفرت لك من يلزم يطلب النجاح. الحمد لله النجاح كان موجود، تضافر الجهود تاع المجموعة الكل، وطبعا الرياضيين كان جوهم ممتاز، كانوا عائلة واحدة، كانوا إخوة. سي فتحي ديما في تونس يجي كل بعد أسبوعين ثلاثة يجي في زيارة، أما وين يجي يجي كالمسؤول الأول كالمرشد كاللي يقولوا احنا أخذتوا تفرح الرياضيين، يحملهم مسؤولية البلاد كاملة، يذكرهم اللي راهو مش هما يقولوا احنا رياضيين بس، لكن هما جنود بتاع جرجيس من ناحية رياضية طبعا، وهما راهو مثلا جماهير جرجيس الكل، ولذا يطلب منهم ديما باش يكونوا في مستوى الحدث. وكان كلامه يأثر بريح برشا رياضيين، وكان كل ما يجي لازم يعمل لك الإضافة اللي يعملها مسؤول بحقه ومسؤول، ولذا كان جيته يترقبوها جريس كل فتحي كان ربي يرحمه، كان وعملتي أنا والرياضيين وفي الجو في وسط الفريق في وسط المجموعة كيجي كيفاش يعدوا النهار، لازم باش يشوفنا لازم باش نقعد معها نحكي، والوحنا يجي الرياضيين ويحكي معهم ويسأل على حالاتهم، وكل كان يجي فعلا يكون قريب برشا ويعيش اليومين نتاع آخر أسبوع ولا ثلاثة 100% بكل حضور بكل روح باش يفهم الرياضيين باش يفهم الأجواء، خاطر أنا كنت نلح في طلبات لفيت الرياضيين خاصة في المنح للرياضيين، خاطر كانوا في المستوى وقتي كل أسبوع فما انتصار وكل أسبوع فما مشهودات كبيرة، وأغلب الوقت كان جايته مفيدة جدا. خصاله كان صاحب قوله كلمة إذا خرج وعد من فمه روى، وذاك الوعد نافذ ما فيهش تراجع وما فيهش تأخير وما فيهش كله تغيير. بطبيعة الحال أنا مدرب نتكلم على جو متاع الفريق متاعي، ربي يرحمه توسي عليه وسي فتحي مش موجودين، لما كان جاء سي علي عبد الحي ممكن فنبرة اللي سمع بها بعد في جرجيس، مرة مشيت أنا وسي علي هبطنا تونس مش نحضر ستاج تاع العام الثاني، وسي فتحي وقتها البيرو متاعه كان شركة متاع البحيرة متاعته يخدم مع السعودي، وقاعدين أنا وسي علي وسي فتحي وستاج نتاع الدراهم ونمشيو لعندراهم ونمشيو لكيب موهن، والسيد سأل وقال ماذا يرى النايب نتاع جمعيتي وماذا المدرب، قالوا ما لا اخدموا خلال ربيحكم شيء قد كي غادي قد يسمع فينا نتحدث وقتها تبيع استاج قداش الكلفه نتاعو، فما حاجات يلزمها تتزاد حاجات تنقص، ليكيبمون نمشي ولا ما نمشيش، يكون ليكيبمون معناها موجود خاطر باش نمثلوا جرجيز ما نخرجوش قدام الجماعات الاخرى بقل، معناها الحاجات اللي تتنقص من القانون تاعنا. يا اخي تكلم السيد صالح كامل قالوا خلاص ما فيش اشكال، وكتب شيك ما نعرفش شنو اللي فيه، وقالوا هاو شيك، لا قالوا خلاص لا ماناش في حاجه للمساعده، كل شيء عندنا، واحنا كنا قبل ما يجي هو معناها يلزم الفلوس باش تتوفر باش نعمل الطاج هذاك. معناها انت انسان قوي شخصيه وما يحبش شكون يعمل عليه مزيه باش يظهروا موقف اللي هو قولوا احنا في حاجه معونه ولا.
3: صدى الاثر.
7: هكذا إذن تكتمل الصورة، لا من خلال الوثائق والتواريخ فقط، بل من خلال أصوات من عرفوا المرحوم فتحي جانا واقتسموا معه سنوات العمل والعطاء، فكان لكل واحد منهم ذكرى. رحل المهندس وبقيت المشاريع تشهد على كفاءته، وغاب رئيس الجمعية وبقيت ذكرى رجل آمن بأن الرياضة قيم قبل أن تكون منافسة. واليوم ونحن نستمع إلى ابنه وإلى زملائه وإلى من بدأوا خطواتهم الأولى في الهندسة على يديه، ندرك أن الرجال لا تخلدهم المناصب بل تخلدهم القيم التي يغرسونها. رحل المهندس فتحي جانا، ولكن ما شيده لم يكن مجرد منشآت ومشاريع، بل بنى ثقة في الإنسان وغرس معنى الوفاء للمهنة وللمدينة وللوطن. تلك هي سيرة الرجال الذين يغيبون عن الأبصار ولا يغيبون عن الذاكرة. إلى أن نلتقي في أثر جديد، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم أوفياء لذاكرة من صنعوا الأثر، وإلى اللقاء.
3: أثر عبر الأثير. إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع تحيات
8: شعلاء المجعي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطلين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تتوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تتوسل الحرارة اليوم مرتفعة، إذ تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 46 درجة مع ظهور الشيلية. ينفذ قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص إضرابا عاما يوم الغد احتجاجا على عدم إفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الشروع في مراجعة عدد من الإجراءات والمعايير المعتمدة في المناظرة الوطنية لانتداب وترقية المدرسين الباحثين. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية عن حالة التأهب القصوى في ثلث أراضي فرنسا بسبب موجة الحر الشديدة، مع توقع استمرار ارتفاع خطر الحرائق. أغلقت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز حتى إشعار آخر، بعد أن أطلقت نيران تحذيرية على سفينة قائلة إنها حاولت المرور عبر مسار غير مسرح به. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: تراث بلا حدود.
1: الكروكي المريش المسالي طرق العبيدي المليليا، كلها تفاصيل رسم التراث البدوي الغنائي الخاص بجهة القصرين. تلوينات وامتدادات صوتية هي في الواقع صورة حية لمشاعر ومشاغل يومية وحياة لأهل البادية، في المحفل، في الحصاد، في المناجات، في رق الأحبة، المعارك. كل هذه الأبعاد ثمنها الترابط الحدودي مع الشقيق الجزائر الذي أنجب ثنائية غنائية متميزة يصعب تفريقها. رحلة البحث في التراث البدوي الغنائي بالجزرين ترافقنا فيها مع الأستاذ والباحث ماهر الهرماسي والمسرح الفنان جمعي العماري. لقاء المعنى والمغنى وذاكرة الحية المشحونة أصالة وغزلا استثنائيا.
2: ما فيش برشا فلسفة، بركة في تونس نحن نخلطه بين الشعبي وبين البدوي، يبقى هو تسميته فيها التعريف، البدوي من البادية والشعبي من الشعب. معناتها بالبساطة هذه البدوي هو كل ما يغنى في أريافنا وكل ما تورث عبر الانتقال بالاستماع بالتواتر الشفوي من شخص إلى شخص، وما بقى شكل من أشكال الغناء المازال ما هوش منظم، معناتها ما عندوش قواعد موسيقية معينة، درجة الارتكاز متاعه تختلف من منطقة إلى أخرى، الآلات متاعه زادة تختلف، يعني الزكرة آلة بدوية، القصبة آلة بدوية، الطبال آلة بدوية. شعبي هو الغناء اللي تولد في الحاضرة، معناتها في المدينة، اللي يحفظوه أكثر عدد ممكن من الشعب، لكن إشكاليته من المعيشة الشعبية والشكل الاجتماعي الشعبي والمعاملات الاقتصادية الشعبية والعائلة، هذا ما يسمى شعبي. فذلك عشان لازمنا نفرزوا ما بين البدوي وهو غناء البادية والشعبي وهو غناء الشعب والحاضرة.
3: في البدوي في القصرين نحكوا على الولاية كلها، هو ثم التنوع. مثلا كنزول فريانة والمجن بالأساس طابع صوفي، إذا حكينا على البدوي ترجع الزاوية هي سبب هذه من بين الأسباب، الزاوية تاع سيدي أحمد التليلي والعرش ولا التليلي بالأساس اللي مرتكزين في المجن وأرياف المجن وفريانة. كيف كيف يبقى الغناء، يعني الغناء ماهوش من موروث فريانة ولا المجن، هذاك دخلته العروش المجاورة كيما الهمامة وكيما الفراشيشة اللي هما ما ينتموش لمدة سيدي، باعتبار أنه كي نشوف شمال الولاية نحكوا على القصرينة تلقى طابع أخر مختلف تماما اللي هو الغيلاني، في سبيطة تلقى المساهلي وتلقى الركروكي المريش، بمعنى وكأنه يعتمد على الارتجال اللي يغني فيه يرتاح ما يحبه. مثلا يا أنا هني وصيتك ماني.

0: تالي
1: ما قلت لك فريانة تراث صوفي بالأساس. تالا جردة متأثرين بالبوغان ومتأثرين بالجو تاع الكيف. القصرين هي منطقة عبور سواء على الجزائر، وهذا يمكن الحاجة الوحيدة اللي ما تستدعيش التأشيرة للدخول الوطن هو عن طريق السمع يتناقل. نعطيك هنايا على الجدي الريم مثلا اللي في الكيف تغنى بمقام بعيد كل البعد على فريانة والقصرين بالأساس واللي يشتركوا فيه الهمامة كما هذه يقول.

0: مهمة وكان عندي مال العشاء كان عندي مال العشاء وكان عندي مال ندفع شرطك عشرة جمال يا ميمان.
1: نجم نقول لك هو مهدد، مهدد بأنه يتغير، لأنه التناول الموسيقيين خاصة أو يهزوا فيه للإيقاع، يهزون للإيقاع أكثر من أنه يشتغلوا عليه من جهة توفيقية يعني والتثمين التراثي، مش بمنطقة التثمين ولا منطقة التوفيق، منطقة التجارة. لا هون أعطيك نامي فيه لأغنية تناولتها الناس كل اللي هي وحش السرار. وحش السرار لحنها الأصلي أنا خذيته من بلاصة ريف حفاتيلة اسمها عين الدفلة، بعدها الجردة، بعدها حيدرة، مرأة كبيرة يتوفى الله يرحمها غنت وحش السراب بطريقة أظن أني وصلتش باش نغناها كما غنتها. تقول
0: يا عيلة تكري الزيت والزيل للقلب رضى

0: موجودين.
1: تراث بلا حدود.
2: هي منافذ عادية وطبيعية واجتماعية، معناتها هي منافذ التصاهر، معناتها الانساب. اثنين، الحد الاستعماري هذه ماهوش موجود في الاذان. الناس تحضر عروسات الجزيرية والجزيرية يحضر عروسات التوانسة. عندنا مناطق تكاد ما تفرقش في اللهجة، بوشبكة مثلا ما تفرقش بين تبسب وشبكة في اللهجة، قرب ياسر من بعضهم. وكيف كيف في التعاطي مع الموروث الثقافي نتاعنا، كيف كيف بنفس الطريقة. هو مش منفذ، هو تواصل طبيعي لعملية التناقل الشفوي للموروث البدوي نتاعنا غناء. وبالتالي فما عنا طبوع تغيرت، لانه كي تقول لي طرق العبيدي ولا طرق الصالحي، ولا هما بيدهم ولا غنوا العبيدي والصالحي، لانه ولاد عبيد موجودين في واد سوف وموجودين عنا هنا في فرينا ولا في قفصه، موجودين بشكل كبير. فما اغنيه اول من غناها غناها الشيخ بركع، هي سقور حل. سقور حل مثلا غناه برشا توانسه، راديك من الزوز مقاطعه

ميم حتى في المفردات كلام توسي تبسة يعني ما هوش غارق مثلا 800 كيلومتر غرب تبسة ولا غرب الجزائر العاصمة لا هو الحدود هذا كلمات ميم حتى المفردات المنطوق ما تنجمش تقول هذا توسي ولا هذا جزيري أنا نعطيك حاجتين متشابهين واحدة صارت قبل 52 اللي تحكي على عمرو بن عياد اللي هو شاعر من مجد العباس إلهي بلاد سيدي كليب أنه ثم واحد اسمه محمد بن نصر بو علاقي وهو همامي كانوا أصحابه وكانوا غنية الاثنين كانوا غنوا عند العروش الأخرى لأنه ولادتين معروفين قبل أنه محافظين وحزارة أكثر والغنية يلقوا رواحهم في العروش المفتحة شوية سي محمد بن نصر ذي بو علاقي اللي هو همامي جندته فرنسا وبعثته للسنغال وعمر بن عياد لما صاحبه هزته فرنسا التحق في جبال سيدي عيش بالمقاومة ومات عام 54 مع 17 واحد اللي توفوا من ماجم الشهداء في معركة جبال سيدي عيش في 54 هذاك جاء جواب اللي صاحبه توفى بعث قصيدة يعزي فيها دار صاحبه للأمانة أول من غنيتها غنيتها غنيش حتى واحد تقول يا

انطاح وتقص وصعب جبرو حبيبي اللي فرقني وراح جاي اني شوي في خبره.

0: الناس المهتمين بالشأن هذا لحفظ هذه الذاكرة، وكذلك حتى الإعلام من دوره أنه ربما من خلال برامج ثم نساء كبار وثم رجال كبار مثلا نزلوا يحفظوا هالموروث هذه، علاش ما يتسجلش ويتحط في المكتبة في الإذاعات؟ بعد حتى كي يكون واحد باش يشتغل طالب مثلا يشتغل على موضوع مهيل على الأقل الأثر موجود.
1: العملية في النقل والحفظ، النقل لازم يكون وفي واللي باش يحفظ لازم يكون وفي. هو منين نفقد بعض تقنيات الغناء ولا بعض تقنيات الأداء البدوي هذا؟ انطلاقا من أنه الحفظ إمكانيات الصوتية تكون أقل من اللي يجب يكون موجود، وإلا اللي حفظ كيف كيف تقنيات الصوتية تكون أقل، بالتالي تصيرك التغيرات اللي ما نحسوهش. أدعو من المنبر متاعكم أنه يقع الاهتمام بشخصيتنا، ببطاقة تعريفنا الموجودة في الجبال، بطاقة تعريفنا وهويتنا الثقافية والفنية، انطلاقا من لمان الموروث هذايا ووضعه على ذمة الباحثين، اثنين على ذمة الموسيقيين. بافاروتي كيسكي فيه معناتها في الاخر، بافاروتي ما يخدم في شونيريك ولا اللي عندنا نحن يشبه لليريك، معناتها جرجومه مصلي على النبي، امكانيات وتقنيات صوتيه مصلي على النبي، اداء في قمه الروعه ولا يكتب موسيقيا من كثر التفاصيل اللي فيه. علاش نحن معناتها كنا نجمو نكتبوا له موسيقى اخرى ونعملوا له ناب نتاع موسيقى ونخلوا الراوي الاصلي يغني لنا، على الأقل عنا هوية نفسه بها الهويات الثقافية الأخرى.
2: انتهى اللقاء وبقي الوشم في تفاصيل ومكونات موروث غنائي وثري تناقله الرواة والقبائل في كل مناسباتهم السعيدة منها والحزينة، اختفت فيها الحدود والحواجز وتمازجت من أجل استمرارية ثقافة الإنسان. جزء كبير من التراث البدوي الغنائي بالجسرين لم ينقل وتفتقر إليه المكتبات الموسيقية، هو في الأصل بحاجة لمجهود مادي ومعنوي لتجميعه حتى لا يندثر ويختفي.
3: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاسي، توزيع محسن المطري.
4: تراث بلا حدود، وثائقي، نص وإنجاز سوار عميدية، إخراج علاء الدين رضواني.
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: باب القصر محلول ولا ثم حارس ولا هاشم حتى جلول قصري هكا مسيب يدخل عدو يذبحنا الكل والشيخ زعم في غرفته مازال خلي نشوف ثم شكون يتكلم مع الشيخ
1: شاكر نحبوها تتعذب من غير شاكر كيف ما تعود عد تحميد باش يستدعى رجال القصور الجبالية البارزين الكل الشعراء والغناية والفرسان مطوس أكبر قرية أبوها ديما بارزة
2: مشاكلنا زادت عنه مبروك وجماعة والبر محروق والمي قليل وهو طريف زايد عليه
1: الصبر الصبر يا راجل عليه الكل جدودنا عدوا في هالبر دور
2: الصبر الصبر قداش منا الصبر عمي قلوبنا فاضت وكبودنا تبرشت البلاقة والزغابة انسانا وصغارنا في خوف وخطر هذا كله صبرنا عليه اما طريف طريف عمي يناديلك ويخليك محكوم وهو يما يصيد ولا ياكل في المشوي ولا حتى راقد في فراشه الصبر عنده حدود عمي
0: صار هو شاكر كل ما وصيت هاشم ما فادش هذا هاشم
3: المره هذه جزوره حكى عليه عمره
4: الدوام ينقب الرخام
1: شاكر مزهار
2: مزهار
1: مش هذه أول مرة يفلت
3: ويكون يا هاشم
0: باباي والشيخ عمد شكون بايت معاه
2: حتى حد خليته بروح
0: صحيت صحيت يا هاشم صحيت وني متهني بيك الباب على وسعة والناس راقدة مطمانة إذا جانا العدو الليلة يذبحنا كيف لعلى ليش وشاكر بايت مع عمه
2: شاكر لا مستحيل وصلناه حتى للشعبة توا كنا وراه
0: وتزيد تكذبني كل ما وصيتك لكن ما فيكش فايدة
2: باباي ماليش وحدي معايا جلول تتكلم يا جلول
1: لكن اللي صرخنا عليه ما نعرفوش شكون هو
0: وزيد تعملوا أعمال كيف ما هذه من غير علمي باهي باهي باهي غدوة نحاسبكم شد الباب يا جلول العصا ما معهاش لعب وانت يا هاشم برا نديري حمد وشاكر هاني نرجع فيهم

0: هذا اللي صار يا عبد الدهي؟
1: أشبه الدنيا تغيرت مرة واحدة، القطعية في كل جهة، وربي حجب غيثة وزادنا طريف. لكن هيا نرجع بكار.
0: وين؟ القصر العامر؟ لا لا، خلي الصبح.
1: الليلة نرجع والصبح نعرف كل شيء. هذا فجر.
0: وحميد التوى موصلش.
1: حميد لازم يمشي للقصور السبعة ويقابل المشايخ. مانيش عارف الوه الشيخ حب يعمل الحفلة وهذه حالتنا.
2: وين باباي؟ وين الشيخ؟
1: ربيحة الوه تعب في هالليل.
0: بيك وشيك خليتهم بالقصر العامر، ما عليهمش خوف.
2: ما تخبوش علي، تكلم عن عبد الدهي بي. وانتم الوش خارجين في هالوقت؟
1: حبينا نكون معاهم في الرجوع. ارجع ربيحة وطمني اهلك.
3: نمشي معاكم يا عم عبد الدهي، جبت الغدري وعمرته.
1: حتى انت قمت في هالليلة رافع.
3: الشيخ بوي والشيخ الحم وين راج
1: وسيد الرجال. ما شاء الله ما شاء الله. هيا بكار تصبح على خير.
3: هذا وقت تصبح على خير يا عم عبد الدين.

0: بسي حمد. أهلا أهلا يا مرحبا يا مرحبا. والله نعتذر أحشمت معاك. الكل من جرة هاك الزغاب الفكيني وكل ما تعبت انجا مني، لكن يطلعش للقمر مانيش يفك علي. يا سيدي أهلا بيك أهلا بيك. أهلا أهلا يا مرحبا يا مرحبا.
1: يا سيدي ما ثم كان خير، كنا مشغولين عليك يا سي القريب.
0: هالولد عندي مانيش عارف منا نطينا مصنوع، كل ما نفهم ونعاود وهو ناف عربي. يا هاشم هاشم علاش تعطل في شيخ؟ هو انا شو صيتك؟
2: قلت لي هنيني عشيخ حتى نرجع.
0: صحيت صحيت يا فالع صحيت، اما راسك مشحم وكي نرجع بعد شهر.
1: لا لا لا قدر الله لا قدر الله يا سيدي، لي الشرف وانا ضيف القايد طريف، وهاشم عمل معايا كالكراب.
0: على قل انت يا شاكر سرج على حصانك وحصان الشيخ، وقفوا في الباب انا لاحقين. وكيف سمعت بحفلة جدكم قررت نحضرها من الأول أنا وفرساني.
1: يا سيدي نكونوا فرحانين.
0: إبراهيم السويعي ما تفلتاش ما تفلتاش من يدك ليدي ومن حبسك الحبسي، ونزل عليه قطع لجلده هي، وبعد عطيهولي نشنق على باب قصري خليهم يعرفوا اللعب وين يوصل.

0: البارح شاكر ودعناك وريناك مروح، وإذا بيك بيت في القصر.
1: لقيتها ليلة مظلم، تعرفني خواف، وليت رقدت بجانب عمي.
0: تقصص علي. لكن شكون اللي جاء معاك وروح الروح؟
1: والمكاح اللي معبيهم انت في الخرج، وين كنت بيهم؟ ماشي للحرب ولا جاي منها؟
0: ما جاوبتنيش يا شاكر.
1: كيف تجاوبني يا هاشم؟ تجاوب روحك.
0: هذا جماعتكم، حد دايم وبكار.
2: صباح الخير.
3: داركم سعيد. التوى شاكر، اش ثم؟
1: حكم الضيف في يد المضيف، وهاشم ما قصرش معانا، الله يرحم اللي جابه.
0: شاكر، اعرف روحك وين.
1: وين؟ في القصر العامر، شيخ نظيفكم. لك لا عندكم ولا شرب.
0: ما وقال صايم.
1: صايم صايم هاشم، صايم ليل ونهار. ها سيدنا قايد،
3: اش بيك يا شاكر؟ انت فارس واعمالك شرفتنا الكل.
1: البركة فيك يا عم القايد.
4: صباح الخير.
3: عبد الدايم وبكار، هذا نهار مبروك، هذا نهار سعيد، اعيان مطوس وفرسانها. يا مرحبا يا مرحبا. باش تستنى يا هاشم؟ هاشم كلف شكون يذبح.
5: لا يا سي القايد، مزيتك فوق وصلنا، لكن احنا معجولين ومشغولين. لكن بسيرتي نايب الشيخ، حبيت نقول لك من اللي سافرت انت وبدر وسافرت قفلتنا حتى لين رجعت واحنا نعانوا في المسخ. الفلاقة والقطعية والزغابة، هاشم ولدك نهار اللي احتجنا له هز فرسانة وخلانا تحت رحمة مبروك.
3: عجايب، وانا لا علمي لا خبري. وعلاش يا الشيخ حمد ما قلت ليش؟
6: اللي فات مات يا سي القايد.
5: لا يا شيخنا، شي ما فات. البارح شاكر ما جاكمش وحده، كان معاه بكار، وكيف روح بكار تم شكون تعرض له في الشعبة وصرخ عليه.
3: صرخ عليه
5: وحب يقتله يا سي القايد. واللي تعرضوا اثنين مش واحد، لقينا جرتهم ووصلناها للقصر. هانا علمناك يا سي القايد.
3: نعمل هالعمال الكل يا هاشم، ونيمة هني بيك.
2: من نعمل خيط في إبرة إلا بإذنك، كل شيء علمتك بيه.
3: خدم مخك، فكر كيف العباد كل عملة يكشفوا فيها نجي معاهم نعطيهم الحق. أهل الجبل ما همش سهلين، ناس يفكروا ينظروا بعيد، وانت رعواني خفيف. ودو لازمك تطلب السماح منهم، عندهم مناسبة باش نحضروها، وتقول قدامهم اللي انت غلطت وما عادش تعاود. امشي انت في عودي، وما عادش تتعرض لبناتهم. الشرف ما معادش يلعب، ويكون في علمك احنا الكل والمخازنية والصبيحية متاعنا عايشين في خيرات طول الجبل. هاي والناس تقول اذا لقيت صاحبك عسل كله فقط.

0: ارجع يا زول ارجع. انا استريح فيك. ولد عمك ما عادش فرحانين بيا كيف ما العاده.
1: انت اقرب منهم وارجع وزهرة تحب وباش تتزوج.
0: موعدنا في الحفل. انت وصاحباتك الناس الكل في علم.
1: نجوكم حافلين طبلتنا والغناية والصبايا والفرسان. نعدوا نهارات في الزهو والتراب والعاقبة سلام. وانت هني على روحك.

0: أوشي كما حبينا ياكو البدلبد البد تحت الستر انت مشيها وني مشيها الاخرى وقت اللي نعمل لها المطلوقة في ركبتها انت شد الحصان من السبي هاي البد البد
1: تسلم يا حميد.
2: خير مبروك عمي صلاتك.
1: الخيانة سابقة منك العقبة المادي.
3: هنيت على السلاح ايدك وراك يا حميد. كيف ما عملته بصاحبنا نعمله معك الايام باخواتها.
2: كل ثلج
1: نقتلك حميد سلت تعودها تموت ضرب الرجال ما هو سهل.
3: باه يا حميد الكف هذا يرجع لك ثاني ومثلث خذ هذا على حساب.
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزدين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم ميري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: الثالثة ظهرا هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكدت المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بتطاوين في بلاغ توضيحي نشرته على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عقب الجدل الذي رافق زيارة الميدانية إلى عدد من نقاط المياه الصحراوية المنجزة بالشراكة مع الجمعية الجوية لصيدين في إطار الاستعداد لموسم صيد الطائر القطاع. أكدت أن صيد هذا الطائر ينظم بقرين سنوي صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وأن زيارة تندرج ضمن مهامها الرمي إلى تأطير الصيادين وضمان احترام القوانين المنظمة للصيد. في إطار مبادرة تطوعية بادر المجلس الجهوي بجابس بالقيام بتدخلات بالمستشفى الجامعي بجابس لتنظيف المحيط الخارجي ولصيانة مكيفاته مساهمة في توفير ظروف عمل أفضل للإطار الطبي وشبه الطبي وتحسين ظروف استقبال المرضى خاصة خلال فصل الصيف، حسب ما صرحت به رئيس المجلس الجوي بجابس وصاحبة المبادرة يسرى دخيل لزميلة هند رزق. ينفذ قطاع النقل العمومي غير المتضمن للأشخاص إضرابا عاما غدا الاثنين احتجاجا على عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. مع الديوان الأمرية القطرية شيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وفته المانية صباح اليوم عن عمر نهز 74 عاما معلنا الحداد العام في البلاد لمدة 4 أيام. أغلقت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز حتى إشعار آخر بعد أن أطلقت نيران تحذيرية على سفينة قائلة إنها حاولت المرور عبر مسار غير مصرح به. قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن وأن قواتها متمركزة ومستعدة لضمان حرية الملاحة بالمضيق. الموجز في أمان الله.

0: أحبائي الرياضة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى عدد جديد من البرنامج الرياضي بين موسمين بتاريخ الأحد إلى حدود الساعة الخامسة. نلتقي في جديد الرياضة والحديث عن الأخبار الرياضية. لا يشجع على أي نشاط رياضي، ربما للسباحة وفي أوقات معينة حارة الطقس لازمنا ننتبه، خاصة للصغيرات ولكبار السن، نبعدوا على أوقات الذروة وأوقات الحرارة. إن شاء الله ربي يستر الجميع. بين موسمين اليوم في موعد نتحدث فيه في بدايته على كأس العالم والمحطات الأخيرة للمونديال الأمريكي المكسيكي الكندي، رباعي في المربع الذهبي، في انتظار المباريات ولقاءات يعني أثرت حبر كثير على مستوى تحكيمي، على مستوى فني، على مستوى يعني خاصة قرارات التحكيمية اللي ربما يعني الفار ما ساعدش الحكام، ثم تأثير خارجي على قرارات الحكام. وبعد شوية إن شاء الله باش يكون حاضر معنا سيد جمال بركات خبيرنا التحكيمي للحديث حول هذا الأمر. الأمور الفنية نبدأ بها بعد شوية إن شاء الله مع صديقنا ومحللنا محمد نجيب خضر. في ساعة ثانية سنتحدث عن انطلاقة التحضيرات للترجي الرياضي الجرجيسي، وكذلك الوضعية المادية الصعبة واستقالة لايا المدير الاتحاد الرياضي ببنقردان. أمس كان اجتماع مع كل المتداخلين في الشان الرياضي في معتمدية بنقردان لإيجاد حلول، في الأخير ما ثماش حلول، والهيئة المديرة مضطرة الهيئة المديرة بقيادة السيد عمار الجري اللي باش يكون حاضر معنا تظهر لي تقديم الاستقالة. ثماش حلول، ثماش بوادر حل حلال المشاكل، ثماش تواصل مع السلطة الجهوية. كل هذا إن شاء الله يكون حاضر معنا في الساعة الثانية السيد عمار الجري رئيس الهيئة التسييرية لفريق الاتحاد الرياضي ببنقردان. طبعا إلى جانب مجموعة من الأخبار والمواكبات الرياضية الأخرى، في أقل من ساعتين من الآن إلى حدود الساعة الخامسة في برنامج بين موسمين، التحية لحسن المحمدي اللي أخذ المشعل على الحبيب هدي على مستوى التقني، حبيب الخراز من غرفة الهاتف، ومعكم أعدادنا وتقديمنا اليوم عبد الكريم الحمدي.
1: أقول وش الخير علي، أنا دايما مسميها وش الخير علي. نقابل ناس،
2: نقابل ناس. الميكروفون هو ياسم مع الفرقة ولا لوحدك؟
1: لا لوحدي.
2: لوحدك
1: بعد إذنكم يا أستاذة.

0: الحديث حول المونديال المحطة الأخيرة للمونديال بين الدورة 32 الدورة الثمنة للنهائي الدورة الربع للنهائي والدورة النصف للنهائي المنتظر الدور النصف النهائي فرنسا إسبانيا والمنتخب الأرجنتيني ضد المنتخب الإنجليزي. كل هذا يعني باش نحكوا عليه مع محللنا الفني السيد محمد نجيب خضر اللي حاضر معنا بالهاتف. سي نجيب اهلا وسهلا مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا مرحبا بك كريم, مرحبا بكل ضيوفك الكرام ومرحبا بالفريق العامل معك ومرحبا بالساده اللي يسمعوا فينا على راديو التطوير.
0: شكرا لك سي نجيب, معك عشنا كاس العالم, معك حللنا المباريات في الادوار الاولى في محطات اخيره تقريبا. السؤال الاول لي كانوا المتوقع بنسبه 75% كان حاضر معناتها للحديث قبل المونديال انه فرنسا اسبانيا الارجنتين ثلاثي باش يكون في الكاريداس. ربما مفاجاه ونصف مفاجاه هو وجود المنتخب الانجليزي في النصف النهائي, يعني هل لانه المتوقع حصل بالنسبه لهذا المونديال؟
1: صحيح برسك فالناس كلها كانت تنتظر كون فرنسا وإسبانيا كما ربما تنتظر فيهم في النهائي, لكن صدفة كون باش يتقابلوا صدي قبل النهائي مع بعضهم. الأرجنتين بما أن هي حاملة اللقب ربما فهمتي الناس كلها يقول لك ميسي أنت فورما بتاع ميسي, شفنا ميسي من البداية كان في فورما كبيرة وبالتالي الأسهم ربما بتاع فريق الأرجنتيني للوصول للنهائي فهمتي ارتفعت. هذا اللي شفنا كون فريق ربما يستمد القوة بتاعه من نجم النجوم بتاعه هو اللي هو ميسي, وهذا عادي جدا بالنسبة للفريق كما الأرجنتين. على كل بالنسبة للفريق الإنجليزي بوجود توخيل المدرب الألماني الناس كلها أعطاته كونه بش يكون أموا في الكاريداس, لأن تعرف الأهم بالنسبة للفريق الإنجليزي هو الوصول إلى أعلى مراتب أعلى نقطة بوامبور فانتي لامانيور دي جو اللي كان نشوفه فيه في الفريق الإنجليزي الستيل ديريكت والستيل انديريكت. لكن توخيل تو شفناه ركن في بعض المقابلات للدفاع عندما كان فهمتي مسيطر وكان كاسب اللقاء ومشال الهجوم وقت اللي حتى باش يسجل اهداف. هذا ما انا ولا واحد الناس فاجأنيش الفريق الانجليزي اتبقى يبقى الفريق الرابع اللي هو
0: فرنسا اسبانيا انجلترا والارجنتين.
1: الأرجنتين الفريق الأرجنتيني اللي هو الناس كلها كانوا حاطينه باش يكون موجود معناتها في النهائي, لأن تعرف لما تشوف فريق كيما الأرجنتين ويمر بالفريق الفرق اللي شاشر اللي لعب معها ما كانت فرق فهمتي كبيرة, ما كانت فرق وصل الدور نصف النهائي دون أن يواجه أي فريق مصنف. شفنا شاف معناتها تقابل مع النمسا, تقابل مع الأردن, تقابل مع الكبير, تقابل مع مصر وأخيرا سويسرا
0: ولا فريق أيضا المنتخب الجزائري
1: والفريق الجزائري والفريق الجزائري في اللو بطبيعة. أنا دونك شفنا كان ربما نقوله محظوظ ربما الفريق الأرجنتيني ولا وربما هذا كانت موجهة للقرعة فهمتي باش الفريق الأرجنتيني ربما ميسي يتوج مرة ثانية لكأس العالم كما وقعت فهمتي في 2022.
0: هو ناسي نجيب حديث الكواليس حول ميسي والأرجنتين ودعم الفيفا لهذا المنتخب هذا حديث آخر, ولكن على مستوى اللعب المنتخب الأرجنتيني ما وراش حاجة كبيرة والبرهان هو مباراة المنتخب المصري اللي كان فيها المنتخب المصري أفضل في ثمن النهائي, ربما خسر اللقاء في لحظات أخيرة يعني هذا باش نحكوا عليهم من بعد المنتخب الأرجنتيني. ولكن خلينا نبدأ بآخر مباريات ربع النهائي البارح, منتخب إنجليزي أمام منتخب نرويجي تقريبا على مستوى حجم اللعب في 120 دقيقة المنتخب النرويجي كان أفضل, على مستوى الفرص كان أفضل, ولكن مع توماس توخيل اللي غير شوية كنت حكيت أنه غير في نسق يعني في الخطة الفنية والاختيارات التكتيكية بالنسبة

0: المنتخب الإنجليزي يعني عرف كيفاش يربح المباراة 2-1.
1: صحيح شفنا بصراحة فريق النرويج أنا فجأني فريق النرويج رغم صلابة فريق الإنجليتير. قال فريق الإنجليتير فيها رئيس متاع الأرسنال اللي كان هذا معروف بالليبراليتي فهمتي قوة التسديدات كيف أري كين رأس حربة فهمتي هداف سكا جناح يفسخ بسهولة تامة فهمتي أن كونترا بيلينغام بيثور وفهمتي أميليو ترا هذا فريق الإنجليزي خلانا ربما بالعناصر هذه وراء قوة الهجوم نتاعها وراء كيف وقت الفو ديفاندر هذه اللي تخيل اللي أضاف الفريق الإنجليزي كون الكتلة الدفاعية لما يكون فايز ويحب يستحفظ فهمتي على النتيجة يتكتل دفاعيا وهذه الميزة الجديدة اللي خلت الفريق الإنجليزي ربما يوصل الكاريداس وبالتالي معناتها يتألق في كل المقابلات خلينا نقول يتألق بالنتيجة لأن ولا هو يسعى
0: سينجيب يتألق بالنتيجة يتألق بفورمة بيلينغهام وهاري كين الثنائي اللي خاصة بيلينغهام ما شاهدناش في كما كليان بابي مع ريال مدريد ثنائي ما شاهدناه مش برشا مع ريال مدريد ولكن شاهدنا الفورمة الكبيرة لهذا الثنائي في المونديال
1: تعرف مع الفريق أنا وقت اللي تشوف أنت الفريق نتاعك لأن الانتماء نقول احنا الروح الوطنية الغريزة نتاع حب في بلادك هذيك فما حاجة فما إضافة في العطاء فهمتي شفناها عند بيلينغهام في الفريق الوطني شفناها عند مبابي مع فريق في الفريق الفرنسي مبابي شفناها برسك اللاعب الليدر فهمتي الموجود في الفريق الفرنسي وكأن فهمتي هو قائد الفريق والركزة الأساسية فهمتي بتاع فريق فرنسا الوقت تعطي ثقة الملعب هذايا وتعطيه لزاتول الكل وتعطيه الحرية كونه باش يسير أنت أصحابه فوق الميدان ويعطيهم شحنة معنوية بالتالي حس كونه يتحمل المسؤولية ثم اللاعبين يتحمل المسؤولية بيلينغهام تحملها في الإنجلتير ومبابي تحملها مع الفريق الفرنسي
0: المنتخب تفضل بس
1: الفريق النرويجي شفنا
0: هذا هو بالضبط أنا الفريق النرويجي يعني كان على بعد خطوة من الترشح الهدف الثاني تم الغاء بعد المخالفة اللي قام بها هالاند يعني فريق بلجيكي يلعب بإمكانيات بدنية كبيرة كأنه أحرج المنتخب الإنجليزي اللي كان مرشح للفوز يعني على مجمل المباراة المنتخب النرويجي كان أفضل
1: أكيد المقابلة هذه الجزئيات حكمت فيها دار جزئيات صغيرة فهمتي في عشر متاع السنتيمتر أو حاجة هيك كان يكون ربما فهمتي التهديف موجود أو مخالفة كانت تبوه مخالفة مش مخالفة تعرف اجتهادات كبيرة في المخالفات كون معناتها ضربة جزاء اللي أعلن عليها ربما زاد الحكم كانت فيها وعليها على كل الفار احنا ما فهمناش بصراحة هذه شفنا مخالفات تسند الى فرق فهمتي وقت اللي هي ربما ما تستصعبش بس تكون مخالفه
0: بروباغندا كبيره بروباغندا تحكيميه كبيره وايضا غياب حكام ونسق نتاع مباريات لحكام اخرين يعني اسماء دون اخرى في تظاهر عالميه كلنا في موقف لا يحسد عليه يعني سهاما لا نقد موجه لهذا الحكم الايطالي المعروف اللي هو توا يسير في الامور التحكيميه في الفيفا بعد شويه ان شاء الله باش يكون حاضر معنا السي جمال يعطينا كل التفاصيل خلينا في الامور الفنيه معك سي نجيب ديما وحكينا على يعني ترشح مستحق المنتخب الانجليزي رغم انه ما لعبش برشا من المنتخب النرويجي منتخب ايضا اخر ما قنعش ولكن يجد نفسه في النصف النهائي اللي هو المنتخب الاسباني لاروخا مع لويس لافوانتي يعني بمستوى متوسط ولكن في الاخير معناتها كان مرشح ولكن الكل كان ينتظر من منتخب اسبانيا الافضل الاحسن ان يكون بمستوى فني افضل
1: شوف اللي ترشحوا تو النصف النهائي يا أخوي كريم، خصوصا الفريق الإنجليزي أو الفريق الإسباني أو الفريق الفرنسي أو الفريق الأرجنتيني، هذا كنا معطى فرق خدمة في البداية، تعلقت وكانت معطها صعوبات التثنية متاحة في المطار متاحة، ثم صعوبات كبيرة حتى نهيك، وأن فمتي كابفيردي كان ينجم يوقف فمتي الأرجنتين. فمتي شفنا كيف الفريق الإسباني عمل أماتشنيو التعادل مع أول مقابلة لي في الكاس العالم. هذوما كلها
0: مع منتخب رأس الأخضر. أي
1: كل بالنسبة للنقاط هذه كلها كانت ربما تخلي الفريق يراجع نفسه وقت اللي يقع على أوبستاكل يراجع نفسه. شفنا المدربين كوسوس واتوخيل أو اسمه متعم الأرجنتين سكالوني. شفنا كيف المدرب متعم المغرب، شفنا دي ديشان كيفاش يتصرف في المجموعة متاع، عنده عمالقة من اللاعبين كم هائل، يعرف كيفاش يتصرف فيه وكا يعرف كيفاش يهبط فانتي الفورماسيون اللي هي تتعقل مع بعضها. هذوما كلها هنا وقت اللي تكون فما عوائق ما مشتش يلزم المدرب الى انترفيان، وهنا نقول برافو للمدرب الارجنتين في مقابلة مصر سكالوني عمل فانتي تكتيك لا شانجي تكتيك، ما نحكيش كل عن المخالفات اللي وقعت ربما الكيبوس اللي وقع لي فايت الأرجنتين، أما أنا كمان قام بدور كما ينبغي
0: سيلوكون تكتيك السينجيب. راول حسب رأيي ثم المنتخبات اللي فيها النجوم اللي فيها الملاعبية المؤثرين، وقت اللي المنتخب ما يجدش الحلول تجد الملاعب، يعني في فرنسا كيليان بابي ديمبيلي، في الأرجنتين ميسي، في انجلترا جود بيلينغهام، سيباري في المغرب. يعني احنا ديما نحكو على مستوى جماعي كما حكينا على المنتخب الاسباني اللي ما الملاعب زيبال هذا مسجل 3 أهداف فقط، يعني جماعيا المنتخب الاسباني يلعب تقاليد يعني تيكي تاكا مع برشلونة، ولكن ما أقنعش في ظل عدم يعني تسجيل ملاعبية أخرين نجوم في المنتخب الإسباني الأهداف.
1: صحيح توا المنتخب الإسباني احنا حتى اللي شفناه توا المنتخب الإسباني مش منتخب العادة، خلينا نقول كما قلت انت توا بعض النجوم يتحرك فهمتي جمال فهمتي يعمل لك فهمتي فرصة تهديد، وبالتالي معتها ديما نلتجئ للنجوم تاعنا فهمتي. بالنسبة للفريق الإسباني قاعد يمشي في طريق ربما يمشي واحدة بكل مقابلة ومقابلتها، يعرف كونه معتها النتيجة ربما تكون حتى بواحد بليش أو بزعاء،
0: المهم ترشح
1: المهم يترشح ويتقدم للدور المقبل. لأن المقابلات هذه توا الخروج للمغلوب هذه راهي فريمون قاسية ياسر على بعض الفرق، وإذا كان يخرج توا الفريق الإسباني من الدور ربع النهائي أو السادس عشر تكون معناتها ثقيلة ياسر على الفريق هذايا اللي الناس كلها حاطينها ربما ماشي هو يفوز بكأس العالم، كيف الفريق الفرنسي ناهيك أن الفريق الأرجنتيني كان على قاب قوسين أو أدنى باش يخرج مع الفريق السويسري، والأول الهفوة اللي بتاع أمبولو الدوزيام هذيك اللي أخذ فيها الدوزيام جون الدوزيام روز، وكان الفريق السويسري مسيطر كلية على الفريق الأرجنتيني، ما تعرف هفوة يقوم بها لاعب وبالتالي معناتها يكلف الفريق نتاعها يكلف فهمتي الخروج من دور الربع النهائي. هذوما كل أخطاء ديما ربما يقوم بها بعض الفرق اللي ناقصة خبرة، ما بالنسبة لفرنسا اللي عندها الإكسبريونس، إسبانيا عندها الإكسبريونس، كيف ميسي مع الأرجنتين عندها هو باش نلتجئوا للملعبية اللي قادرين باش يفون باسكولي نقولوا الاسكار باش يحطوا فريقهم تقنية صحيحة، ينجم بعملية بحركة أو بجس بدريبل ينجم فهمتي
0: يخلي فريقه متقدم في النتيجة يسجل هدف. كما شاهدنا كيليان بابي، كما شاهدنا ديمبلي، كما شاهدنا يعني وقت اللي استحق المنتخب الإنجليزي لبيلينغهام في مباراة البارح، يعني كان موجود وحاضر. سنجيب يعني هل أنه نصف النهائي الأول يوم الثلاثاء تلقى من الساعة الثامنة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني باش تكون يعني المباراة اللي باش نعرفوا فيها حقيقة خاصة المنتخب الفرنسي، لأنه تقريبا بالمستوى الفني الكبير وبالنجوم بالأرمادة نتاع النجوم اللي في إسبانيا معناتها ما لقاش كاليبر كبير من منافسين اللي قلقوه ربما في فقط المنتخب السنغالي، ولكن يعني هل أنه إسبانيا فرنسا ثم أفضلية المنتخب الفرنسي أم لا؟
1: أكيد تعرف الأرمادة الموجودة بالتول يرعبوا فهمتي، وقت تحكي فهمتي على مبابي، تحكي على ديمبلي، تحكي على دوي، تحكي تنسوا حتى في الدفونس وفاميكانو اسمه الريال دروا بتاعهم تاع برشلونة، تشوفوا كيف رابيو اللي يقوم بدور ممتاز رغم اللي رابيو ما تعلق في البطولة الأنجليزية، لكن إلي كومبليمونتير نقولوا إحنا كومبليمونتاريتي تلقاه موجود في الخط، هو منسق ما بين خط الدفاع وخط الوسط وخط الهجوم، بحيث علاش حكيت على الاختيار نتاع ديشان كان مهم جدا.
0: ما حكيتش على أبرز ملاعب سنجيب مايكل أوليسي اللي يعني ممتاز جدا، لاعب يعني بصراحة فنيات كبيرة، يعطي في تمريرات ونسق، لعب غير عادي هذا الملاعب.
1: لا لعب البيار بتحكي أوليزي
0: أي
1: أوليزي لعب البيار بطريقة مصنف معها فمتي جمال فمتي كونا معها ربما بش يكون أحسن لاعب في الدورة فمتي على خطر تولي لجاسيست اللي عملهم حتى قام بعض فمتي معرف سجل هدفين أو ثلاثة، بالتالي كان متميز كان متميز الملاعب هدايا حتى في بيار مونيخ كان يعمل في الإضافة، وبالتالي على شكون تكاو في الملعبية متاع الفريق الفرنسي كلهم دوفالور الناس فهمتي يلعبوا مع جمعيات كبار. ساليبا شفناه كيف مع أرسنال هذا الشامبيونا ومترشح النهائي شامبيونز ليج، وبهم كانوا كيف مع البايرن اسمه كما كنت نحكي على رابيو نحكي على كوني أوليزي كنت تحكي لي توب، بحيث الملعبية ذوما تسمي ملعبي تنسى الأخر، بالتالي ما عنده ديشان هو ديشان هذه القوة متاعه يعرف وقتاش يهبط ملعبيته، وقتاش يخرج ملعبي، وقتاش يرتح، وقتاش يدخل اللي يلزم فهمتي يدخل، وبالتالي شفنا بصراحة كونا ديشان ماسك بزمام الأمور كما ينبغي، وبالتالي يعرف قدرات ملعبيته ويعرف الانسجام والتناغم الفصام حتى أنا من الملعبية اللي يتمشوا مع بعضهم حتى في الشانجمون نشوفوه يعمل في الشانجمون فانتي صحيحة خرق العدد وتعطي الإضافة الفريق هذا بالنجوم اللي عنده مصلي عندي ناس كلها بالنسبة لفرنسا فانتي يتمنى لو كان عنده نجوم
0: ترجع فرنسا
1: عندنا ديشان يعرف كيف يتصرف فيهم
0: ترجع فرنسا في الدور النصف النهائي الأول ضد إسبانيا
1: توا رجع فرنسا لان الاسبانيا ما ورتناش اسبانيا اللي كنا معناتها نعرفوها القوه بتاع اسبانيا كيما كان اما تبقى ديما ما تعرف هنا نقولوا احنا هكذا فما البيت نوار فما لاسونسون سيكولوجي شفنا ديما اسبانيا عندها تفوق فهمتي سيكولوجي فهمتي على على على على, على الفرنسي على الفرنسي ربما النقطه هذه لو تقرأها حسابها ديشان يقرأها حسابها ويقرأها حسابها الفريق الفرنسي يلزم العائق هذا ينحوه من مخاخهم، بالتالي على خطر لكاليتي فانتي تكنيك وتكتيك وفيزيك بالنسبة للفريق الفرنسي
0: خلق للعادة أنا فريق فرنسي أظهر مستوى فني كبير تناغم بين كل الخطوط وإمكانيات رهيبة لنجوم ولكل لاعبيه، يعني الأحداث اللي يختارهم ديدي ديشان ديما يكونوا حاضرين وجاهزين نصف النهائي الثاني إنجليزي أرجنتيني، يعني هل ممكن أنه بعد ثلاث عشريات أو أربع عشريات المنتخب أكثر من أربع عشريات خمس عشريات 66 إلى حد الآن يعني 50 سنة هل يمكن للمنتخب الإنجليزي أن يحلم بالتتويج سينجيب؟
1: إنجليزي أرجنتيني على اسمه متاعنا بالنصر متاعنا 40 سنة التالي في المكسيك وكان علي بن ناصر هو حكم المقابلة هذه.
0: أنا نتحدث عن التتويج راهو التتويج منتخب الإنجليزي توج سنة 66 بكأس العالم.
1: أي كأس العالم هذيك حدا خلاص كلك آخر مقابلة بيناتهم كانت.
0: أي فضل.
1: مع وقت كان علي بن ناصر حكم
0: مارادونا الهدف الشهير نتاع مارادونا
1: نتاع مارادونا حبيت نذكرك على كل هذوما هنا توا باش تعاد فان شاء الله على المقابله هذه ما بين انجلترا والارجنتين نشوفوا مقابله ما نقولك مقابله ثاريه تبقى الفريق المنتخب الانجليزي منتخب تبارك الله فهمتي قاعد يمشي في مسق تصاعدي وقاعد نشوفوا الفريق الانجليزي ديما يتعلق في اخر مقابلات التوخيل كما قلت المدرب خدم عرف العناصر نتاعه وعرف كيفاش يرتكز فهمتي نقولوا احنا على خاصه من النواحي الهجوميه والنواحي الدفاعيه كيفاش يستعمل البلوك نتاعه وقت اللي يلزم يدافع وقت اللي يلزم يهاجم هذوما كلها حالات شفنا عند الفريق الانجليزي كان تميز فيها خاصة في المواقف اللي يلزم ياخذ فيها القرار نشوفوه خذا قرار دفاعي ونجح فيه توخيل خذا قرار هجومي وتقدم وسجل هذه ما كل حالات يقول لك أنا بالنسبة لي يلزمني نعرف كيفاش نسجل ونعرف كيفاش نمنع المنافس باش يسجل لوسكون لو بالون اي لوسكون بير لو بالون هذوما دو فاز لا فاز اوفنسيف لا فاز ديفنسيف توخيل بصراحه كان متميز فيهم واعطى قوه للفريق الانجليزي وبالتالي نقول لك ربما النقطه هذه تكون هي اللي باش تعمل فارق ضد الفريق الارجنتيني اللي ما شفناش شيء وشفناه الفريق الارجنتيني بون الفاريس سجل هدف ضد سويسرا اول هدف في سجله منذ بدايه الموسم هذا كان هو هذا هدف اتلتيكو دو مدريد نستنوا ربما ميسي باش يتحرك باش الفريق الارجنتيني يعمل رد فعل على كل انا بالنسبه لي الفريق الانجليزي في طريق مفتوح وبالتالي قادر باش يترشح للنهائي امام الفريق الارجنتيني
0: يعني ترشح المنتخب الانجليزي والمنتخب الفرنسي للنهائي سينجيب
1: هذا هو
0: هذه توقعاتك شكرا لك سينجيب يعطيك العافيه على كل هذه التفاصيل مشكور جدا تبقى تابعنا بعد شويه حاضر معنا سي جمال بركات للحديث على المستوى التحكيمي واداء الحكام في هذا المونديال شكرا سينجيب خضر يعطيك العافيه ومنتقانا معك يتجدد في مواعيد رياضية قادمة سي جمال بركات محللنا التحكيمي أهلا وسهلا مرحبا بك
2: مرحبا بك عبد الكريم مرحبا بكل المستمعين على التطوين
0: شكرا لك برشا حديث حول الحكام ولا التحكيم سي نجيب خاصة سي جمال عفوا خاصة في يعني في الدول الإقصائية
2: قد ما كان نجاح يعني التحكيم خاصة بالإمكانيات اللي توضعت يعني الإمكانيات اللي توضعت يعني على ذمة الحكام يعني من من من من وسائل تكنولوجية اللي خلت يعني التحكيم يشوف نجاح كبير ياسر في مستوى المجموعات وقت اللي كانت في الفاز الأولى متاع كأس العالم نشوف في الفاز الثانية في مقابلات الإقصائية نشوفوا اللي الإمكانيات توجدت لكن ديما القرار الأخير يرجع للحكم وللحكام ومع الأسف يعني القرارات يعني شفنا فيها كثير من الانحياز اللي فرق على حساب فرق أخرى وخاصة يعني الفرق ولت يعني منعوتة بالأصابع وفرق يعني وكأنها يعني عندها يعني حماية خاصة ولاعبين عندهم حماية خاصة وهذا يتكرر يعني ما نشوفه في مقابلة مصر في مقابلة
0: مصر والأرجنتين خاصة.
2: أي في مقابلة الجزائر
0: والأرجنتين. أي في البداية
2: يعني نشوفوا أن خاصة يعني مع الأرجنتين يعني نشوفوا ثم يعني وكأن هناك تعليمات خاصة للحكام يعني بحماية يعني
0: هم حتى النجوم سي جمال نجوم عالميين تحدثوا في هذا الأمر. يعني نتذكر أنه تحدثنا على إبراهيموفيتش النجم السويدي السابق, عديد المحللين تحدثوا على أنه يعني كانوا الأخطاء اللي يقوموا بها يقوم بها المنتخب الأرجنتيني وبالتحديد نجمه ليونيل ميسي كانوا ما يشوفوهاش الحكام.
2: وكان يعني هناك يعني نطبقوا في القوانين يعني على الفريق الأرجنتيني بنوع وعلى الفرق الأخرى بنوع آخر. يعني هناك أخطاء قاعدة يعني تتظفر يعني ضد لفايت الفريق الأرجنتيني وما تدفرش فايت الفرق الأخرى. مثلا نشوفوا يعني ما ما ما الليلة الأمس في مقابلة يعني مقابلة الليلة أمس في مقابلة
0: نرويج
2: النرويج
0: نرويج إنجلترا وسويسرا الأرجنتين
2: في مقابلة النرويج وإنجلترا نشوفوا أن يعني ما هناك مخالفات يعني كانت ما تنتفرش. الهدف الثاني متاع النرويج كان من المفروض أن يحتسب. أنا أقول لك بكل صراحة لأن الدفع ما كانش دفع يعني
0: يرتقي للمخالفة
2: اللي عودونا بها يعني في الكأس العالم هذه أن كرة القدم كرة اندفاع بدني وكرة يعني ما يعني ما عادش نزفروا على كل يعني كونتاكت على كل يعني شيء. امبارح من المفروض أن يعني الهدف الثاني بتاع النرويج تحسب, ما إلا راعني إلا والحكم يعني رغم أني كنت نعتبره يعني من أحسن الحكام في العالم امبارح ما كانش في في في في المستوى اللي انا ما نعرفش. انا حق
0: اهضم حق المنتخب النرويجي في الهدف هاي
2: بالفعل
0: أي.
2: بالفعل دمت بالمردود نتاعو.
0: ايضا ما اثير في المباراه في هذه المباراه خلينا في اللقاء ذايا لمس الكره لل يعني الكابل الموجود غادي نتاع الدرون يعني لمس جسم غريب تفسيره التحكيمي سي جمال.
2: والله شوف هي في كرة القدم وفي في القوانين يمكن حاول قانون كرة القدم انه يعني يتصور كل شيء اللي نجم يقع في المقابلة والكابل بتاع الكاميرات درون ما يمكن ما ثوراش انه هو هي من المفروض ان جسم يعني خارجي وعادي جدا ان يعني وقت اللي يعني يتمس يعني تقع ايقاف اللعب ويقع اسقاط للكره يعني بلاتير.
0: اي وهذا ما صارش
2: مع الاسف. يعني وكان انا نعتبره يعني خطا فني
0: اخر للحكم الفرنسي.
2: اي يعني سينفو تكنيك من المفروض ان يعني حتى الفريق النرويجي نجم ياخذ يعني ريزيرف تكنيك يعني على الحكم لانه خطا فني. فهمت يعني قد ما كان يعني التحكيم يعني انا بالنسبه لي انا يعني ناجح يعني بنسبة يعني كبيرة في الفاز دولة
0: هو سي جمال في المرحلة الأولى يعني المجموعات وكنت حاضر معنا حكينا على أنه الفار عاون برشا الحكام رجع لكن يبدو أنه الآية انقلبت الحكام ما يرجعوش للفار معناتها عن قصد أو عن غير قصد الفار كانوا مش موجود في بعض المباريات.
2: هو فعلا وكأنهم متفاهمين يعني وسمى وكأن يعني سمى يعني مود باس متعدية على أساس أن يعني ذاك علاش يعني سمى برشة شكوك وفي هالكاس العالم هذية وشفنا أشياء يعني غريبة
0: تأثير سياسي تأثير ربما قوى
2: أيوة
0: أي موجودة في المونديال
2: يعني تشوف يعني معاملك يعني كي تشوف رئيس الفيفا يتدخل يعني شخصيا باش يعني يتم يعني إلغاء عقوبة على لاعب
0: ورقة حمراء يعني بتأثير من الرئيس الأمريكي صحيح
2: يعني من أكبر المهازل اللي رناها يعني في كأس العالم كي تشوف يعني قبل كأس العالم يعني تشوف أن رئيس الفيفا تحس فيه يعني ما نددش حتى بتصرفات البلد المضيف يعني أمريكا في في في عدم قبول يعني بعض اللاعبين وإلا بعض الحكام وإلا يعني هذا يعني ما يتماشى ضد مبادئ يعني لا لا لا لا لا لا لا الفيفا على أساس أن يعني تكون يعني فريق مترشح تجي تقول مثلا لا اللاعبين هذوك ما يدخلوش ولا المسؤولين هذوك ما يدخلوش ولا الحكم هذاك ما يدخلوش يعني تداخل السياسة في الـ في الـ في الـ في الرياضة اللي ما كن كان يعني الشعار عدم تداخل السياسة في الرياضة هذا الشعار بتاع الفيفا
0: شعارات فضفضة فقط لا تطبق على أرض الواقع
2: هذا وقت اللي يعني
0: ترامب يكلم انفانتينو وانفانتينو يكلم كولينا وكولينا يكلم الحكم ولا يعني ولا كانوا هو ممكن يكون في إطار ربما ودي ولكن معناتها كانوا أمر بتنفيذ القرار أو بإلزامية القرارات لصالح منتخب على حساب منتخب آخر وهنا معكس الجمال نرجع للأخطاء الكبيرة اللي صارت في مباراة المنتخب الأرجنتيني والمنتخب المصري
2: هي يعني أكثر مهزة يعني صارت يعني هي يعني إقصاء المنتخب المصري بطريقة يعني تنجم تقول فولكلورية مع الأسف يعني وكأن الحكم وهو يدير في المقابلة هو أول إنسان ما تقبلش يعني إقصاء الفريق الأرجنتيني ضد الفريق المصري يعني ما ما ما ما هوش قابل في مخه الإقصاء هذا وحاول بكل الطرق يعني باش يرجع الفريق الأرجنتيني وفعلا يعني كان له ما أراد وبطريقة يعني كما قلنا يعني فولكلورية ومهزة يعني للتحكيم وأنا نعتبرها يعني يعني ضربة موجعة للفيفا اللي كانت يعني تتبجح بتطور التحكيم
0: باستقلالية القرار خاصة باستقلالية القرار
2: بالفعل وعلى أساس أن يعني وضعت على ذمة الحكام وسائل تكنولوجية رهيبة تخلي نسبة الأخطاء يعني باش تكون ضئيلة وضئيلة جدا إلا أنها يعني ضئيلة لكن مؤثرة جدا صحيح نسبة الأخطاء ضئيلة ولكن يعني
0: الخطا اللي يصير يحكم في تغيير مجرى مباراة سي جمال أيضا سمعنا أنه ثم تململ لدى الحكام الأفارقة المشاركين في المونديال لأنه بخلاف الدور الأول ما شاهدنا حتى حكم يظهر لي فقط رضوان جيد جلال جيد المغربي حكم في الثمن النهائي
2: هو رغم يعني بكل صراحة وبكل يعني فخر كان يعني تحكيم يعني الحكام الأفارقة كان تحكيمهم يعني طيب وطيب جدا يعني أغلب الحكام يعني كانوا ناجحين في إدارة مقابلة متاعهم لكن ثم نقطة استفهام اللي التوى يعني وصلنا للدور النصف النهائي وما عودناش شفناهم بعد المقابلات الإقصائية كانوا كل تقريبا أداروا يعني من 2 إلى 3 مقابلات كل حكم لكن مع الأسف يعني ما تم يعني إعادة يعني مقابلة ثالثة يعني في أدوار الإقصائية إلا الرضوان جيد يعني بالمغرب وهذا يعني كما قلنا يضع نقطة استفهام كبيرة للقارة الإفريقية والحكام الأفارقة رغم الأداء الطيب متاعهم. نأمل يعني في في في وجود يعني الحكم العربي الأردني
0: مخادمة
2: ان شاء الله يكون هو يعني من الحكام اللي يعني يدير الدور نصف النهائي, ولما لا الدور النهائي, لانه يعني قام بمقابلات ممتازه وممتازه جدا رغم يعني يعني نقد يعني الفريق الانجليزي, ولكن يعني خروج يعني رئيس لجنه التحكيم بالاتحاد الدولي للتنويه بالمردود نتاعه وبالمستوى نتاعه, والعدد اللي تحصل عليه من احسن الاعداد اللي تحصل لها يعني الحكام في هذه الدوره. نامل ان يكون واحد من الحكام تاع الادوار النصف النهائيه او الدور النهائي.
0: هو انا قريت شويه على الحكام اللي ربما مرشحين لاداره الدور النهائي. مارشانياك الحكم هذا حكم ممتاز جدا, مارشانياك حكم
2: البرازيلي.
0: لا مارشانياك مش برازيلي, صربي يظهر لي. ايضا فغاني الايراني, كليرمون تيربان الفرنسي, والمخادمة الاردني. هذوما الحكام اللي ربما ممكن يتم اختيار حكم منهم لإدارة, إذا ما تعرضش يعني مثلا تواجد ممكن تكون فرنسا في الدورة النهائية كليمان تيربان مش باش يحكم, يعني يبقى الحكم السربي مارشانياك, الإيراني فغاني ربما, وادهم خادمة إلى جانب أسماء أخرى, لأنه يعني برشا حكام متألقين على مستوى أوروبي وآسيوي. إذا بعدنا على الحكام الأفارقة, لأنه حتى مصطفى غربال اللي حكينا عليه برشا وقلنا أنه ربما يكون في أدوار متقدمة, صفر فقط في الأدوار الأولى.
2: للأسف يعني إن شاء الله كما قلنا يعني نأمل في الحكم العربي الوحيد اللي يعني متواجد يعني مع ضمن المجموعة اللي يعني مترشحة لإدارة النهائي أو على الأقل النصف النهائي أو المقابلة الترتيبية إن شاء الله.
0: أنا قلت سربي هو بولندي الحكم مارشانياك. أيوة البولندي مارشانياك. إن شاء الله يعني يكون التحكيم للأفضل, لأنه في مجمل ما شاهدناها أشياء لا تسر على مستوى تحكيمي, على مستوى تدخل يعني وتأثير الفيفا على حكام المونديال. شكرا لك سي جمال, يعطيك الصحة, وملتقانا معك جدا إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة.
2: شكرا عبدالله.
0: شكرا
2: لكل المستمعين.
3: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية, ده احنا قصة حبنا

احنا قصة حبنا حبنا لينا اكتر من البداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ احنا قصة حبنا حبنا لينا اكتر من البداية.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز الرابعة للأنباء. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بمدنين عن إحداث خط نقل شاطئي أسبوعي يربط بين تطاوين وجرجيس، وأوضحت أن الخط يؤمن سفرات منتظمة السبت والأحد من كل أسبوع. تنطلق الحافلة من تطاوين على الساعة 9:30 صباحا، وتكون رحلة العودة من جرجيس على الساعة 7:00 مساء. دعت وزارة الصحة المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الشروع في مراجعة عدد من الإجراءات والمعايير المعتمدة في المناظرات الوطنية لانتداب وترقية المدرسين الباحثين. نعى الديوان الأميري القطري الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وفته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما معلنا الحداد العام في البلاد لمدة 4 أيام. قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن، وأن قواتها متمركزة ومستعدة لضمان حرية الملاحة بالمضيق. شكرا على المتابعة. بعد قليل النشر البحرية. إلى اللقاء.
2: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الأحد 18 جويلية 2026. بالنسبة للحالة الجوية، هناك منخفض نسبي للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن للتوقعات الجوية. في شمال تونس الليلة الريح شرقية شمالية شرقية تتجه شرقية جنوبية شرقية، تكون سرعتها من 15 إلى 20 عقدة، ثم تتقلص محليا إلى 15 عقدة. البحر يكون مضطرب، يصبح محليا قليل الاضطراب، والرؤية تكون متوسطة إلى جيدة. شرق تونس هذه الليلة الريح شرقية جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية، تكون سرعتها من 15 إلى 20 عقدة، ثم تتجاوز محليا 15 عقدة. البحر مضطرب فمحليا قليل الاضطراب، ورؤية تكون متوسطة إلى جيدة. خليج قابس هذه الليلة الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية، تكون سرعتها من 15 إلى 20 عقدة، ثم تتقلص محليا إلى 15 عقدة. والبحر يكون مضطرب فمحليا قليل الاضطراب، ورؤية متوسطة إلى جيدة. نمر الآن توقعات الجوية ليوم الغد. في شمال تونس الريح شرقية شمالية شرقية، تكون سرعتها من 10 إلى 15 عقدة، ثم تتجاوز محليا 25 عقدة، مع هبات تتجاوز بعد الظهر 35 عقدة. والبحر يكون في الصباح قليل الاضطراب إلى مضطرب، ثم يصبح محليا شديد الاضطراب بعد الظهر. بالنسبة للرؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. شرق تونس يوم الغد الريح تكون شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 25 عقدة. والبحر يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب إلى شديد الاضطراب، والرؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. بالنسبة لخليج كبس يوم الغد الريح تكون شرقية شمالية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 20 عقدة. والبحر يكون قليل الاضطراب ثم يصبح محليا مضطرب، والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. في الختام شكرا على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. جزء ثاني من بين موسمين إلى حدود الساعة الخامسة سنتحدث عن تحضيرات الترجي الرياضي الجرجيسي واستعداداته للموسم القادم برهانات كبيرة. ترجي جرجيس الكأس والبطولة في تونس ومشاركة متجددة على مستوى فريقي إن شاء الله. بعد شوية يكون حاضر معنا منصف مشارك مدرب فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. فرق رابطة الأولى انطلقت في التحضير للموسم الجديد اللي ينطلق بعد شهر وعشرة أيام من الآن. البداية دائما وطبعا بالأطر الفنية، عديدة الفرق حددت الإطار الفني على الترجي الرياضي التونسي. عودة الروماني ركاماكيف نادي الإفريقي، مواصلة فوز البنزرتي، سي اس اس نبيل الكوكي يعود لتدريب الفريق، النجم الرياضي الساحلي في انتظار اسم المدرب الجديد، حمام سوسة محمد علي نفخة، حمام نمف والعودة للرابطة المحترفة الأولى، شمس الدين الذوادي، واصل مرسى عماد بن يونس، البقلاوة يعني إطار فني برتغالي بقيادة توزي ماريكو، مساعد أول رايو بيدرو ميغو انسيكو مساعد ثاني، يمين كسيكسي مدرب حراس سليم بن مرزوق كمعد بدني، يعني لسعد معمر في فريق الأولمبي البيجي. يعني الفرق بدأت تحضر وتجهز لانطلاق ثلاث تحضيرات للموسم الرياضي الجديد مبدئيا بين 22 و 23 أوت انطلاق ثلاث تحضيرات. ثم فرق ما زالت إلى حد الآن لم تعلن على اسم الإطار الفني للموسم الجديد ولم تنطلق في التحضيرات، على غرار فريق الاتحاد الرياضي ببنغردان اللي يعاني من ضيقة مالية كبرى. وأمس كان الموعد مع اجتماع فيه كل الأطياف اللي متداخلة في الشأن الرياضي. شنو جاء في الاجتماع ولو أنه يعني حديث على استقالة للهيئة المديرة؟ السيد عمر الجري رئيس الهيئة المديرة باش يكون أيضا حاضر معنا بعد شوية للحديث حول وضعية صعبة لفريق الاتحاد الرياضي ببنغردان. كل هذا بعد شوية إن شاء الله، بعد ما نرفع على مسامعكم مستمعينا الكرام في حدود الساعة الرابعة وسبع دقائق أذان صلاة العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. ارتفع صوت الحق مؤذنا ومناديا لصلاة العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

نواصل المشوار مستمعينا الكرام في بين موسمين. قبل ما نحكي بعد شوية إن شاء الله على فريق الترجي الرياضي الجرجيسي واستعداداته اللي انطلقت منذ أسبوع للموسم الجديد جديد على النجم الرياضي الساحلي. قلت أنه إلى حد الآن ما ثماش مدرب رسمي، ثم اتصالات متقدمة مع الفرنسي كريستيان بيركوني اللي كان أشرف على فترتين الموسم اللي فات على فريق الترجي الرياضي التونسي، ثم يعني مفاوضات متقدمة وممكن يكون هو المدرب الجديد لفريق النجم الرياضي الساحلي، أيضا من المدربين اللي باش يوصلوا المشوار الموسم القادم مع فرقة. والانطلاقة كانت منتصف الموسم الفارت ونتائج جد إيجابية، تحدث على أمين البيجي مع الشبيبة الرياضية بالعمران اللي باش يوصل المشوار مع فريق الشبيبة الرياضية بالعمران.

0: الأربعة وعشرين دقيقة مستمعينا الكرام، نواصل المشوار في برنامج بين موسمين إلى حدود الساعة الخامسة. الحديث الآن حول الوضعية الصعبة لفريق الاتحاد الرياضي ببنغردان قبل شهر أو شهر وعشرة أيام من انطلاقة بطولة الرابطة المحترفة الأولى، ويعني بصمة هذا الفريق وتقاليده أصبحت واضحة في بطولة الرابطة الأولى، ولكن يمر بصعوبات مادية كبرى من سنوات تقريبا، ولكن كانت واضحة مع نهاية الموسم الفارط وتأكدت مع بداية التحضيرات، لأنه ما ثماش تحضيرات وما ثماش هي مديرة. كان لم في يوم الأمس كان ثم محاولة لرأب الصدع وإيجاد حلول ليبدو أنها صعبة جدا. معي في المباشرة السيد عمار الجري رئيس الهيئة المديرة لفريق الاتحاد الرياضي ببنغردان، والحديث في هذا الشأن. سي عمار أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بذات طويل ومرحبا بك شعبي كريم.
0: شكرا لك، شكرا لك سي عمار. أمس كان الموعد مع اجتماع الهيئة المديرة مع كل الأطياف والمتداخلين في الشأن الرياضي بالجهة، يبدو أنه يعني ما ثماش حل لإشكال مادي متواصل من مواسم، وتأكد خاصة مع بداية هذا معناتها بداية التحضير الموسم الجديد.
1: والله الأمس عملنا معناها جلسة إخبارية لتوضيح وضعية الاتحاد الرياضي في بنغردان. بصراحة الوضعية صعبة وصعبة جدا، الوضعية المالية اسمع فيها سي عبدالكريم
0: في الاستماع تفضل يا سي عمار.
1: الوضعية المالية للاتحاد الرياضي في بنغردان صعبة بصراحة، ما اكذبش عليك، معناها بنغردان ما تعرف ما فيهاش مصانع، ما فيهاش معناها حاجات معناها باش تمول الجمعية واقفة على التمويل بتاع جماهيرها. جماهير اتحاد بنغردان تو عندها تعايشة معناها أكثر من أنه كلها عايشين على التجارة البينية من معبر رشيد دير. معبر رشيد دير عنده 6 شهور أخويا ما أنا مغلق، ما ثماش خدمة. معنا الوضعية المالية كما قلت لك الوزارة مشكورة جدا، معنا ديما توفر في المطلوب، ومعنا المنحة اللي يوفروا بها، معنا اللي قادرين باش يوفروها البلدية كيف بلدية نتاع بنغردان معنا تعطي فينا كانت في 90 مليون ولا 120 مليون. بصراحة معنا البلديات الأخرين ما انك نحكي مع زملاء في في في في برشا معنا جمعيات يقول لك ان البلديه توفر لي في 300 و250 مليون و400 مليون. يا اخويا راهو 120 مليون، انا راهو ما ينجموا يعملوا حتى شيء في جمعيه عندها 12 عام في الناسيونال، معنا وليت عندها تقاليد في الناسيونال. بصراحه امس عملت معنا من قاعده مع المسؤولين مع الاطياف اللي هي معنا تاع جماهير بنغردان واللي تحب بنغردان. بصراحة ما تمش تجاوب، ما تجاوب بالسلطة، السلطة قالت لك نوفر لي معنا اللي نقدر عليه. وبصراحة معنا الوضعية ميش باهية في اتحاد بنغردان، معنا رغم السنة معنا بدينا عملوا قبل 9 أيام من طريق البطولة وضمنا البقاء.
0: سي عمار أنا هنا السؤال بالنسبة لوضعية اتحاد بنغردان، الكل يعرف الأزمة المادية الخانقة معناتها كسلطة وكرؤساء سابقين وكأحباء الفريق. أنا كنت أنتظر أنه في الاجتماع محاولة لبداية صفحة جديدة، يعني كل مسؤول ولا كل محب ولا معناتها باش تعملوا صياغة لطريقة باش توفروا الأموال لانطلاقة الموسم الجديد، ما حاولتوش أنه تطبقوا هذه الفكرة على أرض الواقع وتطبقوا في تحضير الموسم الجديد؟
1: والله نعملوا الاجتماع اللي أمس عملنا معناها عملنا بادرة، مشكور السيد عمار مفتاح والأخوة عملوا بادرة على أساس أنه باش نعملوا حملة للتبرعات اتحاد بنغردان. معناها الاقبال على الحمله ضعيف وضعيف جدا، معناها ما تمش اقبال ليه، ما تمش حاجه رغم ان كما قلت لك رغم الظروف هذه الجمعيه حاليا معناها راهي ما عندهاش ديون، معناها كي معناها ريت معناها الدين اللي في الرابطه خلصت السنه، خلصنا معناها نقول خلصنا 390 الف دينار، معناها حتى الفلوس يبثهم لنا من يصبهم لنا من البث الاذاعي والتلفزي البث التلفزه معناها عملوا صبونا 192 مليون، مشوا صبونا 195 مليون، كيف معناها مشوا ديون، معناها بنغردان الحصيل تو ثم فايض بنغردان في الجامعه ب 26 مليون و700 دينار، معناها حاجه كبيره برشا، معناها الرابطه والجامعه واعطونا الكيتيس نتاع نتاع من انطلاق الموسم
0: عندنا مشكل جديد
1: الوضعية الوحيدة
0: ما ثماش منع انتداب في الفريق يعني هذا هو اللي تحب تقوله سي عمار ما ثماش منع انتداب بالنسبة لاتحاد بن قردان
1: لا لا ما عندناش منع انتداب ما عندنا حتى منع انتداب عندنا الجمعية فيها حاليا 18 لاعب وفيها ثلاثة
0: بالضبط هذا هو سؤالي ايوه هاي الملاعبية اللي مازالوا سو كونترا ما
1: عندنا 18 جوار عملوا العام اللي فات لقيناه بثلاثة جوارات وقول ما بقول معنا بصراحة الناس اللي قبلنا خدموا بارك الله فيهم وإحنا زادة خدمنا وتو بن قردان كما قلت لك ما فيهاش ديون في الرابطة في ديون في الجامعة ما عندناش ديون الناس السنة عندنا وضعية معنا مالية إن شاء الله نداء من إذاعتكم الكريمة للأحباء الاتحاد بن قردان وميسوري الحال باش معنا يلتفوا حول الفريق براو فريق عام التسعينية معنا يعيش في أزمة ما تجيش أزمة التسعينية نكونوا معنا تكون الجمعية متفردة ويكون معنا وإن شاء الله وإن شاء الله ربي معنا إحنا منش بيش نخلو الجمعية في الوضع هذا الجمعية بيش نخلوه معنا منش مش نسلمه به بيش نحاوله بشاهدنا كل بيش ننطلق التمارين في وقتها وبعدين معنا كان تم حد معنا ما يصور الحال ويحب يتقدم مرحبا بي يحب يصير الدولي بالفريق
0: بس يا عمر هنا هنا عطيتني ياسر أفكار أنه مش بيستلموا في الجمعية يعني ما ثماش استقالة بالنسبة لهي المديرة
1: الاستقالة والفكرة موجودة أما مانيش من الناس اللي يخلي اتحاد بن قردان
0: مشاهد يعطيك الصح تحسب لعمر الجري
1: ما فيها حتى حد معنا ما نجمش نخلي الجمعية اللي تربينا فيها نخلوها معنا أمنا نخلوهم طيش ونشيز
0: هذا أمر الأمر الثاني حددتوا موعد انطلاق التدريبات
1: والله مازال ما حددناش موعد ان شاء الله ربي سهل وما حددنا ما حددناش موعد ان شاء الله بالك الرجال يقول ان شاء الله معنا عندنا اجتماع اليوم واليوم ان شاء الله ان شاء الله بالك
0: الو سي عمار سي عمار نحاول نعود نتصلوا به عمار الجري رئيس الاتحاد الرياضي ببن قردان إذا ثم إمكانية أحسن نعود لأنه مهم جدا في فترة صعبة للاتحاد الرياضي ببن قردان فترة التحضير الموسم الجديد هل أنه ثم رجع صدى أنا سؤالي هل أنه ثم رجع صدى للاجتماع يعني ثمش رؤساء سابقين ثمش غيورين على الجمعية مش طريقة باش معناتها يلموا مجموعة معناتها كمجموعة يلموا الأموال اللي لازمة لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد في الأثناء يعني قبل ما يعودنا سي عمار باش نحكي الرابطة المحترفة الأولى أنا قدمت المدربين والفرق اللي عندها مدربين رسميين في الرابطة المحترفة الأولى نعود نذكر أنه في النادي الإفريقي وصل فوز البنزرتي في الترجي يعود ريكا كامب في السي اس اس مدرب جديد نبيل الكوكي الملعب التونسي توزي ماريكول البرتغالي الاتحاد المنسير الفرنسي رومان فولز النجم الساحلي يبدو أنه تم الاتفاق مع بيركوني جرجيس منصف مشارك المتلوى بن قردان زوز فرق إلى حد الآن دون مدربين العمران أمين البيجي المرسى عماد بن يونس الأولمبي البيجي لسعد معمر السيابي إلى حد الآن دون المدرب تقدم سقيط الأدير وصل يسري بالكحلة ملحم مسوسة نفخة وحمام لنف شمس الدين الذوادي سي عمار نرجع لك يعني ثم سؤال لازم نطرحه اللي هو هل هناك رجع صدى سي عمار في الاستماع سي عمار في المباشر يا سي عمار اللي انت سي عمار يظهر لي مش مركز معنا اذا كان عمار جري انا حبيت نسال عمار الجري هل انه ثم رجع صدى بالنسبه للهيئه المديره يعني للحاضرين في جلسه الامس وتفاعلهم مع الهيئه المديره لفريق اتحاد بن قردان فيما يهم انطلاق التحضيرات لانه الوقت يجري برشا وما ثمش هامش كبير من التحضير للموسم الجديد علميا لازم شهر ونصف للتحضير مثلا شهر ونصف مع بداية البطولة إن شاء الله يرجعنا سيد عمر الجري بعد شوية ويعطينا كل التفاصيل إذا ثم إمكانية لأنه غادرنا حكى حول عديد الأمور اللي تهم فريق اتحاد بن قردان مشكل مادي كبير يعيق الانطلاقة سي عمار حاضر معنا من جديد سي عمار
1: مرحبا بك
0: شكرا
1: تليفونك على السماحة
0: بيه أنا حبيت نسأل هل أنه ثم رجع صدى بعد الاجتماع تصلوش بك رؤساء سابقين وهذا معناتها من التقاليد في اتحاد بن قردان الرؤساء السابقين وين ثم مشكلة مادية في الفريق يهبوا ويعانوا الفريق هل ثم أحباء يحاولوا يعانوا الجمعية حتى تنطلق في التحضير
1: والله ثم برشا احبه كلموني, وبالنسبه ثم المدعمين نتاع النادي اللي هم انا عندهم 12 و 13 عام هم يدعموا في النادي هذوك ديما مع النادي معنا. ما كيما قلت لك الجمعيه ماهيش تو حاليا ما فيهاش فلوس باش تبدا التمارين معنا, يلزم على الاقل شويه فلوس باش تبدا. وعدونا مثلا الوزاره, وعدونا الجامعه باش يسبونا الباقي اللي عندنا اللي نسالوه لهم, ووعدتنا البلديه باش تكمل لنا معنا قسط حتى هي نهبوا منها باش يكملوا لنا معنا الاسبوع الجاي. معنا ما تنجمش تتكلم الملاعبيه باش يرجعوا يدربوا, وما تنجمش تكلم مدرب وانت ما عندكش فلوس. الكره راهي فلوس, الجمعيه تحب وين يباتوا, وين الاعاشه والسكن, والمدرب يحب شهريته وين يسكن. انا بصراحه ونحبوا الازياء الرياضيه اللي يشردوا بها التمارين حاجات معناها يلزمها تكون معناها شيء. قاعدين نستنوا كل اسبوع الجاي ان شاء الله الاسبوع القادم.
0: فكرتوا في اطار فني من ابناء الجهه
1: الاحباء تاع بن قردان مغيرين على بن قردان نعرفهم ما يخلوهاش.
0: فقط سي عمار فكرتوا في اطار فني من ابناء الجهه ولا مازال مش مطروح هذا الامر؟
1: لا والله مازال مش مطروح.
0: شنو فحوى الاجتماع الليله؟
1: كيفاش قلت لي؟
0: فحوى الاجتماع مع شكون الاجتماع الليله؟
1: فحوى الاجتماع مع الهيئه المديره معنا الهيئه المديره الكل والمدعمين نتاع النادي معنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله تكون الحلول موجوده بدايه من هذه الليله حتى ينطلق فريق اتحاد بن قردان في التحضير للموسم الجديد. شكرا لك سي عمار, يعطيك العافيه على كل هذه التفاصيل.
1: شكرا
0: لك. ملتقنا في موعد رياضي قادم. الى اللقاء.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. 35 دقيقة بعد الساعة الرابعة آخر استضافتنا اليوم في بين موسمين لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. المدرب المساعد أيمن منافق يأخذ مكان منصف مشارك في التصريح والحديث حول آخر تحذيرات الترجي الجرجيسي. ذكرت منذ البداية رهانات كبيرة للترجي الجرجيسي هذا الموسم من خلال البطولة والكأس والعودة للمشاركة على مستوى أفريقي منذ أسبوع تقريبا العودة. آخر أخبار الترجي الجرجيسي معك أيمن منافق. أيمن أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك يا عبد الكريم، مرحبا بكل المستمعين على التتويم.
0: في عز الحرارة وفي عز حالة الطقس يعني واجب مهني والانطلاقة التدريبات إن شاء الله ربي يعاونكم. أيمن، أسبوع من التحذيرات في انتظار أنه تكون التحذيرات بنسق أعلى وأكثر، ربما دخول في تربص لترجي الجرجيس.
1: أكيد معنا كما يكون بداية موسم، معنا ديما التحذيرات تكون معنا تدريجيا معنا في ترفيع النسق. أنا بدينا رجعنا للتمارين يوم الثلاث، معنا برسك جمعة نتو معنا بدينا التحذيرات. كل جمعة نطلع النسق شهر الأسبوع القادم معنا باش ندخلوا في الترفيع في النسق معنا بمعدل حصتين في اليوم، وبعد تدخلوا التربص مغلق إن شاء الله تفكير هذا الجانب البدني. ومعنا كل بداية موسم الحق معنا تحذيرات كلاسيكية بتاع كل موسم، تحذير معنا جانب كبير منه جانب بدني وأكيد جانب تكتيكي وتحذير الفريق لبداية الموسم إن شاء الله.
0: فريق أعطى نكهة للبطولة الموسم الفارت أيمن، كنت حاضر مع فريق كلوم يعني بمجموعة كبيرة من الملاعبية اللي فيهم اللي بقى وفيهم اللي غادر.
1: أكيد يظهر لي معنا ترجي الجرجيس زوز مواسم معنا قاعد يقدم في مستوى محترم جدا في البطولة معنا بتاع تونس. أكيد هذا معنا مش من فراغ، أكيد معنا تعب متاع ناس كل متاع إدارة متاع ستاف متاع جورات كيف جمهور معنا بالإعانات معنا سواء معنوية مادية. الحق معنا الناس كلها متجندة باش تخلي الفريق معنا في النيفو هذا. لازم كل عام أصعب من عام أكيد، معنا تطلع الناس كلها تستنى ديما في ترجي الجرجيس مخير، أكيد عام أصعب من عام وتستنى فينا معنا ما تستنى فينا سيزون معنا أصعب من اللي فات أكيد.
0: أيمن، غادر الرحماني، غادر المدافع السنغالي، شكون غادر آخر جرجيس؟
1: والله صدمة، برسك 7-8 لاعبين معنا نهاية العقود متاعهم. شفنا ديالو معنا صحة في ليبيا، دونك معنا ربي يوجه الخير إن شاء الله، صار برشا الفريق يستاهل معنا باش حسن الوضعية تاعه يستاهل معنا. كيف عندنا معنا برسك عندنا يكوني خلف عن فراس كيف غسان فرص غوما أي غسان معرسي معتز شوشان موم الرحمن اللي مشان
0: كيف
1: هذا أعطى برشة الترجي الجرجيس ورب يوفق إن شاء الله. العديد من اللاعبين نهاية العقود متاعهم، لكن وانفر النادي قاعد ينيقوسي مع النادي
0: لتجديد عقود
1: لتجديد العقود نتاعهم اكيد. وما طون زاد كيف
0: انتدابات
1: معنا بالتشاور انت انتدابات انتدابات اكيد الفريق بوري مامو معنا جبنا نظم لاعبيه اللي هم لاعب اجنبي سامبا
0: ديوف وياسين الكاسح. هاي
1: وياسين الكاسح حق معنا خاصة ياسين تو نعرفوه معنا في الشامبيونات تاعنا مع سليمان عمل موسم محترم جدا، معنا انتداب ان شاء الله يكون موفق. واكيد معنا المشاورات ما زالت معنا في خصوص اللاعبين الجدد اللي باش يجوا معناها نشوفوا النقائص نتاع الفريق ديما الاولويه معنا اللاعبين اللي كانوا معنا باش يعاودوا وما نطون نشوفوا شنو هما النقائص باش ندعموا الفريق. تعرف معنا موسم صعيب في الموسم هذا ممكن اكسبسيونال بحكم شاركوا في كاس الكاف، اكيد لازمنا نكونوا على مستوى الحدث ونشرفوا النادي نتاعنا نشرفوا بلادنا. أكيد لازم فريق محترم باش تقوم به كأس الكاف إن شاء الله.
0: هو ما يميز ترجي الجرجيس يعني في الموسم الأخير حسن اختيار الملاعبية للجانب اللي قدموا إضافة كبيرة من الجانب الموسم الفارت. شكون بقى أيمن؟
1: والله ما زال معنا دافيد، ما زال معنا أدي كيف وبكر حق اتفقنا بيها ضمنا
0: قدموا الإضافة بشكل كبير.
1: قدموا الإضافة ومواصلين معنا معنا مازال العقود نتاعهم. ومع المدافع الجديد تمبا كيف كيف زاد ممكن زوز مهاجمين زاد جانب إن شاء الله باش يكونوا معنا. دونك إن شاء الله نوفقوا خاصة لجانب زوز مواسم هذو معنا كنا موفقين فيهم إن شاء الله. ان شاء الله نوصلوا
0: ان شاء الله يتواصل الموسم القادم. فقط من قبل ما تدخل الميدان برنامج للتحضيرات لترجي جرجيس في قدم الايام.
1: والله ان شاء الله الاسبوع القادم انا في جرجيس والاسبوع اللي بعد ان شاء الله باش نقوموا بتربص. مازال ما تحددش وين بالضبط الحق مازلنا ما الا ما ان شاء الله مازلنا ما قعدناش حكايه تسني واداره ما باش نسق على البرنامج بتاع التربص. اما اكيد ان شاء الله الايام القادمه اكيد يتحدد مكان التربص وفي البرنامج ان شاء الله فما التربصات معنا تربص الجانب البدني وتربص المقابلات الوديه ان شاء الله.
0: شنو المراكز ايمن اللي ممكن مع المنصف وباقي والجيزاني ولا باقي المجموعه تلوجوا على يعني احتياجات ترجي جرجيس ولا كل المراكز؟
1: أكيد بنشوف كيما قلت لك معناتها تو مبدئيا خاصة مستوى الدفاع معناتها خاطر تشوف ديالو في راس غومة وغسل محرسي معناتها ثلاثة هذم اللي كانوا يمثلوا
0: العمود الفقري
1: يعني العمود الفقري وهو خاصة زاد كوني خلفه معناتها دونك الاحتياجات الكبيرة في البلاصة هذه كيف كيف زاد مؤمن خرج دونك كيف كيف زاد في معنا نتعرف الحرب المهاجم اكيد زاد باش يكون معنا التركيز على المواقع هذه ان شاء الله المراكز هذه ونشوف كما قلت لك معنا لازم تصير الغرب لازم كيف كيف عنا ولداتنا اللي اللي اللي اللي اللي طلعوا معنا في الفريق الكامل زاد باش نعطوهم حظهم اخويا في التحضيرات وان شاء الله ان شاء الله معنا نشوفه كما قلت لك النقاش
0: كما شاهدنا الموسم الفارط ان شاء الله نشاهد ترجي جرجيس الموسم القادم خاصه البدايه
1: اكيد اكيد اكيد نشكر معنا نشكر كما قلت لك معنا كاسكول تنتظر في ترجي جرجيس كل موسم معنا ان شاء الله نكونوا كما قلت لك نحضروا فريق محترم ونشرفوا معنا الفريق نتاعنا كما صار الموسم الفارط واللي قبله
0: واللي قبله صحيح
1: وبحول الله ان شاء الله نوعد جمهورنا ان شاء الله باش باش نواصلوا على المنوال
0: جماهير ترجي جرجيس من المساند الرسمي للفريق في الصراء والضراء يعني شاهدنا اكتساح جماهير العكارة لتونس العاصمة ولملعب رادس في الدورة النهائي وهذا يحسب لجماهير الفريق اللي يعني كانت المساندة الرسمي وقت اللي ترجي جرجيس استحق الجمهور متاعها يلقى جمهور العكارة. شكرا لي كيمن كالعادة تفضل
1: الكوتش كان يصلي في العصر
0: تحياتنا سي منصف
1: يكمل معاك
0: باهي خلنا نسلموا عليه مناسبة نسلموا عليه سي منصف سي منصف مرحبا بك
2: السلام عليكم
0: أهلا سي منصف مرحبا بك ما حضرش سي منصف انا قلت يكون حاضر معنا ايمن
2: لاني يطلبوا فيه انا وقت اصلي في العصر ذاك
0: ربي يتقبل ان شاء الله
2: بعد ما
0: ربي يتقبل سي منصف ان شاء الله موافقين كل الاخبار خذيناها من ايمن موافقين موسم صعيب ولكن يعني عندكم التقاليد وعندكم الامكانيات ان شاء الله اللي باش يكون بها وجه ترجي جرجيس كما عرفناه متالق ان شاء الله. شكرا سي منصف
2: الكلمه الوحيده نحب نطمن بها جماهيرنا ان رانا باش نحضر فريق ان شاء الله يكون إليه بتطلعات الجماهير إن شاء الله ونحاولوا أن نعمل أحسن من اللي عملناه لعملناه
0: إن شاء الله إن شاء الله هذا ما نتمناه إن شاء الله رب يوفقك يوفقكم مع انطلاقة موسم جديد. شكرا منصف مشارك شكرا أيمن منافق وملتقانا معكم يتجدد في مواعيد رياضية قادمة هكا ننهي بين موسمين. التحية لحسن المحمد اللي هندس هذا اللقاء تقنية نحبيب خراز من غرفة الهاتف وكنت معكم عبد الكريم الحمدي أعدادا وتقديما شكر وصول لكل ضيوف الكرام اليوم في برنامج بين موسمين إلى اللقاء.

0: الإشهار. تحب تركب طاقة شمسية وميزانيتك ما تسمحش؟ شركة الأحمر توفر لك أقوى الحلول الطاقية للدار وللثانية. ركب محطتك بصفر ملي متسقة وتقسط على 7 سنين. اطلبنا على 21-179-979 أو 97-662-799 أو زورنا مقابل بحي المهرجان جامع الأنصار. شركة الأحمر، راحتك وراح تجيبك. إشهار إشهار.
1: أخواتنا، ناسنا، أصحابنا وأحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
0: إشهار
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تم إحداث خط نقل شاطئي أسبوعي بين ولاية طاوين ومعتمدية جرجيس. هذا الخط سيؤمن سفرات منتظمة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، حيث تنطلق الحافلة من طاوين على الساعة 9:30 صباحا، فيما تكون رحلة العودة من جرجيس على الساعة 7 مساء. شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مراجعة عدد من الإجراءات والمعايير المعتمدة في المناظرات الوطنية لانتداب وترقية المدرسين الباحثين. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة التهب القصوى في ثلث أراضي البلاد بسبب موجة الحر الشديدة، مع توقع استمرار ارتفاع خطر الحرائق. قال مصدر عسكري لبناني إن قيادة الجيش عقدت اجتماعا مع وفد عسكري أمريكي يزور البلاد لوضع آليات تنفيذ أول منطقة تجريبية في الجنوب في إطار تنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان والكيان الصهيوني في واشنطن. استعدت الخارجية العمانية سفير إيران لتسليم مذكرة احتجاج بعد تعرض مواقع في البلاد لاستهدافات بمسيرات. نمضي الآن مستمعينا الكرام إلى البلاغات، حيث تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم الدين أنه نظرا لاضطرابات التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الإنتاج التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمدين، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم الأحد على بعض المناطق التابعة لمعتمدية مدينة الشمالية ومدين الجنوبية ومعتمدية سيدي مخلوف. من المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم بداية من الساعة 10 ليلا. تعتزم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسلك أعوان الوزارة بعنوان سنة 2026. وفقا لنص القرار تفتح المناظرة يوم 10 سبتمبر 2026 والأيام المواليه، وقد حدد يوم 10 أوت 2026 كآخر أجل لغلق قائمة الترشحات. تتم قائمة الترشحات وترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول أو تودع مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
2: الإذاعة تطوي تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك. دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوي.
4: تحية طيبة لكم. تصنيف الفيفا يؤكد من هو الأقوى والطريق إلى النصف النهائي يكشف الحقيقة. بعد إزداء الستار على منافسة الدور الربع النهائي من كأس العالم 2026، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تصنيفه الجديد للمنتخبات، والذي حمل رسالة واضحة: كبار العالم ما زالوا في الصدارة. فرنسا تعتلي قمة التصنيف العالمي مؤكدة مكانتها كأحد أقوى منتخبات العالم، تليها الأرجنتين في المركز الثاني، ثم أسبانيا ثالثة وإنجلترا رابعة، بينما جاءت البرازيل خامسة متقدما على البرتغال وألمانيا وهولندا في فيما أكملت المكسيك قائمة العشر الأوائل. لكن اللافت في هذا التصنيف أن المنتخبات الأربعة الأولى عالميا هي نفسها التي نجحت في حجز بطاقات العبور إلى نصف نهائي مونديال 2026، فرنسا، الأرجنتين، إسبانيا وإنجلترا. رسالة تؤكد أن التصنيف هذه المرة لم يكن مجرد أرقام، بل عكس الواقع فوق أرضية الميدان، أو عكس الواقع فوق أرضية الميدان.

0: حيث فرضت المنتخبات الأعلى تصنيفا شخصيتها وواصلت مشوارها بثبات نحو المربع الذهبي. فهل يستمر هذا الترتيب حتى صافرة النهاية أم ينجح أحد عمالقة النصف النهائي في انتزاع اللقب العالمي وإعادة رسم خارطة كرة القدم؟ الموعد يقترب والإثارة تبلغ ذروتها في مونديال 2026. تحياتي هادي السياري.
1: أسايل.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع ليلى سحنون.
3: مساء الخير مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا في منوعة أصايل على موجات إذاعة تطاوين. نحييكم الناس الكل دون استثناء، مرحبا بكل من يلتقط بث إذاعة تطاوين. كالعادة أصايل المشوار ينطلق معكم من الآن إلى حدود الثامنة ليلا، وفي العادة معكم نادية سلموك، لكن اليوم باش نقوم بتعويضها. تحية لها، تحية لكل الزملاء، نتمنى لكم الكل عشوية رائقة بعد يوم ساخن الحقيقة. إن شاء الله ربي برد علينا العشية دي، ما هكا نحسوا أنه تفرشيكة العشية خير من وسط النهار ومن الليلة. كما قلت يعني درجات حرارة اليوم مرتفعة الحقيقة، وإن شاء الله ربي يبرد علينا جميعا، إن شاء الله ربي يبارك ما يقصوش علينا الضوء والماء، هذاك اللي بالفايدة باقي اللي عند ربي نتحملوه بإذن الله. برشا فقرات وبرشا أركان، موزيكا واستضافات، محطات خارجية، اختيارات غنائية متنوعة حضرناها لكم بكل حب. أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: هذا يا شاب عماد بغي تطيري تيري غنية إيقاعية محلها بدينا بها معاكم المشوار في أصايل على موجات إذاعة تطاوين. كما قلت برشا استضافات ومواكبات وأخبار حضرناها لكم. قبلها خليني نتحدث شوية على درجة الإنذار في عدد من الولايات في الجمهورية، ورفع المعهد الوطني للرصد الجوي درجة الإنذار وأسند اللون البرتقالي العشرة ولايات بسبب موجة الحر الشديدة اللي شهدتها البلاد ليامات هذية، واللي عامة تتراوح بين 41 و 46 درجة، وفيها زادة الرياح الشهيلي. وراو كي نقول 41 و 46 راو في الشمس ديما أعلى بعديد الدرجات، يعني سخانة. فإن شاء الله ربي يعطينا كل شيء على قد ما نقدره. الولايات هي جندوبة، باجة، سليانة، القروان، سيدي بوزيد، سوسة، المستير، المهدية، توزر، وقبلي. وكما قلنا يعني الحرارة تتواصل في ارتفاعها اليوم لحد وإن شاء الله انطلاقا من بداية الأسبوع باش تنخفض شوية درجات الحرارة. طبعا ديما توصياتنا للناس الكل خاصة بالنصائح اللي تعودتوا بها أنه نبعدوا خاصة على أوقات الذروة في خروجنا، نقضيوا شورنا وأمورنا وقضيتنا بكري، ردوا بينا على صغارنا وكبارنا من درجات الشمس كيف كيف درجة الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس، ونلبسوا المظلة ونلبسوا الغطاء ونردوا بينا وناخذوا احتياطاتنا ونشربوا الماء قدر الإمكان وربي يبرد علينا إن شاء الله. برشا ناس زادة في أوقات فراخة، وقت اللي ما تخرجش وما تقضيش وما تعمل حتى شيء، تلقاها يا أما كونكتي يا أما تتفرج على التلفزة، وقلة الحقيقة اللي مازالوا يقرأوا الكتاب وخاصة الكتاب الورقي. وخير جليس في الأنام كتاب، وبطبيعة يبقى ديما الكتاب عنده رونق خاص وعنده وقع خاص وعنده تأثير زادة خاص، وخاصة الناس اللي كبرت وتكونت بالقراءة وبالمطالعة نعرفوا ما شاء الله كيفاش عاملين في المستوى متاعهم والزاد اللغوي والكتابي متاعهم. في الإطار هذايا باش نتحدثوا على المسابقة الوطنية والجهوية للمطالعة، حاضرة معايا على خط البرنامج السيدة الأستاذة الأنيقة والشاعرة والمثقفة والأديبة السيدة حليمة إبراهيم من جابس. مساء الخير مدام حليمة، أهلا وسهلا.
1: مساء النور، مساء المحبة لأهالينا في تطاوين والكل تطاوين الحبيبة اللي عندي معاهم ذكريات حلوة برشة برشة برشة برشة.
0: الله يخليك يا لله. وخليني نقول زادة راني تعرفت على مدام حليمة وجها لوجه، سيدة جميلة ورقية جدا في ملتقى أرتيستا نورتنا في تطاوين الفترة الأخيرة في آخر جوان 26 و 27 و 28 جوان، ومتعتنا ما شاء الله بالشعر متاعك سيدة حليمة. إن شاء الله في لقاءات قريبة إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: هاي سيدة حليمة خلنا نتعرف عليك أكثر وحطنا أكثر في الإطار واعطينا فكرة خاصة على النادي اللي تشرف عليه.
1: هي نقول حليمة إبراهيم مربية، انطلاقتي كانت من تطاوين الحبيبة ووصلت مسيرتي المهنية، ولكن بالتوازي أنا إنسانة نحب الأدب، نحب المطالعة ونقرأ نقرأ حتى وحدي. بعد التقاعد جتني فكرة تكوين نادي، فرأست النادي هدايا مجموعة من المثقفات، هو نادي مطالعة ونادي يهتم ثقافات أخرى للمرأة. نادي للمرأة بعد التقاعد، ولكن ما بنعرفش لو عندنا
0: أنشطة أخرى ثقافية
1: مباشر في العمل بتاع الكل.
0: نادي المطالعة هذية مش كما تعودنا سيدة حليمة بالنوادي الأطفال، يعني المطالعة ونما النادي متاعكم هو للكبار، للراشدين، للكهول، للسيدات، للبالغين، معناها ناس كبار ما همش أطفال.
1: ناس كبار وقراءاتنا

0: جمعيه
1: نساء. مدام حليمه لو تسمح انت ظهري فيك البرة والا مقربه برشا التليفون ليك، حاول توقف عكس اللي هو اللي انت فيه.
0: اي انا توا في يوم ترفيه في منطقه اسمها هاوس وقاعدين نستمتعوا معايا مجموعه من الناس.
1: يقول لي عندكم نسمه غادي خطر فما ريح
0: عضوه في الصوت معايا برشا زميلي.
1: ما نقول لك حاجه، حط ايدك على التليفون هكا شويه، حط ايدك على التليفون بشكل اللي هو معاش يخرج لنا في المباشر.
0: باهي
1: نجربوا عباره وشوش هكا احنا وياك برك ما يسمع فينا حد. يلا باهي، قلنا نادي للبالغين.
0: هو نادي للبالغين كما قلت لك، اما يهتم بالادب لكن بشكل ماهوش عادي. بشكل ماهوش عادي يعني كلهم قراء، كلهم مغرومات، كلهم سيدات مثقفات، فيهم الشاعرة، فيهم الأديبة، فيهم اللي معناها أستاذة لغة عربية، فيهم اللي محبة للأدب وعندها محاولات تكتب. يعني نادي فيه مثقفات معناها
1: من نعم جمعكم الغرام بالقراءة والكتاب. خلينا نقول نعم
0: حب الكتاب ونجتمعوا كل أسبوع كتاب في أمسية. أمسية هي أمسيات نسائية ثقافية نكتبها كي نقرأ قراءة جماعية.
1: جميل.
0: عندنا التحليل، عندنا النقد، عندنا التذوق، عندنا معناها يعني الأسلوب نفككوها. الرواية تفكك
1: طبعا، مش كما القراءة الفردية واحد يقرأ كتاب وهو ساكت.
0: كما العين القارئ هي العين الساقطة.
1: أنا أقول عيون القراء يعني كل واحد وقراءته للكتاب.
0: عيون القراء
1: بالضبط. نعم
0: ونستمع على الكتاب هدايا محلاء ونسياتنا. يعني الاجتماع هدايا راهو ما يخرج شكاك.
1: جميل.
0: يعني كل حد عنده حاجة أطلع بها من الكتاب هكذا ممكن نقرأ مرة واثنين وثلاثة، ولكن كل مرة تقري معناها رواية ولا تقري قصة ولا كتاب ولا دراسة ولا أي حاجة لابد معناها كل قراءة ما تشبهش القراءة.
1: صحيح نعم بيه. سيدة حليمة انتم تحضروا المسابقة، هي المفروض كانت تكون اليوم هكا ولا كانت أجلت؟
0: اي
1: اي شنية المسابقة هذه؟
0: هي البطولة الوطنية للمطالعة.
1: جميل.
0: دورتها الخام 2023 هي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية كما يعرفوا الناس كل.
1: نعم.
0: من تنظيم معناها إدارة المطالعة العمومية للإدارة العامة للكتاب. طبعا هدفها هي تأكيد على فعل المطالعة وقيمة ارتياد المكتبات. المشاركين في الدورة هذه لازمهم يكونوا مشاركين في المكتبات وعندهم اشتراكات ويعني يواظبوا على المطالعة وعلى تبادل الكتب.
1: باي ممتاز ان شاء الله موافقين. وانتم الفتره هذه قاعدين في استعداد وفي تحضير للمسابقه هذه، كيفاش يكون التحضير للمطالعه سيده حليم؟
0: باي كما قلنا الاختيارات تبدو اولا كل واحده اختارت مثلا اني هي متطوعه بالنسبه لنادي امسيات نسائيه ثقافيه المجموعه اللي بتشارك معناها في
1: المسابقه
0: لانه معناها جماعيا تأثير نعم. تم معناها بنوع الكتاب تنوع كذلك هوش نوع فقط وتنوع.
1: جميل نعم.
0: مثلا في الدورة الأولى عندك أربعة كتب يمكن يكون دراسة يمكن يكون رواية مجموعة قصصية كذا، يعني النوع حتى معناها بالنسبة للجهات مثلا يمكن يكون جهوي
1: نعم.
0: أو وطني صاحب الكتاب أو مغاربي.
1: تحاولوا معناها قدر الإمكان رفع حظوظكم يعني للفوز بال جميل. فما استراتيجية أنت عمل خلينا نقول
0: فما استراتيجية أنت عمل
1: نعم.
0: وحتى بالنسبة للصفحات معناها مش يكون الكل في معناها عدد متقارب ولا حاولوا معناها ونركزوا ياسر على الكتب
1: حاصلة
0: على
1: الجواب. نعم يعطيك الصحة مدام حليمة، إن شاء الله بالحظ والتوفيق ليكم هكا ونرجعوا لك في مصافحات إذاعية أخرى وانتم من المتوجات والمتوجين إن شاء الله. شكرا يعطيك الصحة وأمسية رائقة لك إن شاء الله أنت وكل من معك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. وصلوا باللقاءات والأنغام.

هذايا آدم يوصلنا ل 23 دقيقة بعد الخمسة، بعد شوية فقرة على الطريق اللي باش يكون فيها معنا خونا وزميلنا وصديقنا محمد نبهان من بن جردن. قبلها حبيت نقدم لكم ربما التحذيرات اللي تجي من الديوان الوطني للحماية المدنية نهار الجمعة، وتحذيرات من التيار البحري الساحب، وهي مجموعة من النصائح بتبيعها اليتيمة تتوجه للمصطفين. خاصة التحذيرات تجي من السباحة قرب الصخور وقرب الموانئ والمصبات، وأيضا ضروري الانتباه إلى الرايات التحذيرية وتجنب السباحة عند الراية الحمراء، ومراقبة الأطفال أيضا وعدم تركهم وحدهم قرب الماء أو في وسط البحر أو البيسين، وتجنب هذا أيضا حتى حالة السباحة وانت في حالة إرهاق أو تعب، هذايا ضروري جدا. ما ننساوش هذا أيضا أنه التيار الساحب راهو يجبد الإنسان من غير ما يشعر بنفسه، وحتى المخرج يعني الجانبي للسباحة معنا على اليسار وعلى اليمين راهو ماهوش سهل، فبالتالي يكون المخرج الجانبي والسباحة يلزم يكون بشكل موازي للشاطئ والخروج من التيار في أقرب وقت. هذه مجموعة من التوصيات العامة. احنا نقوله الحمد لله يعني شواطئنا خاصة في الجنوب الشرقي مع حرارة الطقس ليمات هذه هادئة، ولكن ديما النصائح هذه مهمة جدا حتى تكون أيامات الخلاعة والتبحير والاصطياف ممتعة ومريحة للجميع ودون حوادث لا قدر الله. نواصل بالإيقاعات وبعدها يكون معنا محمد نبهان.

0: هذه نجوى كرم. توصلنا للخمسة ونص ووجهتنا الآن البنجردين. معك محمد نبهان، مساء الخير. هلا وسهلا.
1: مساء الأنوار ليلى ليك كالعادة وكل السادة المستمعين وكل الفريق العامل معك هذا المشروع.
0: يعطيك الصحة. يظهر لي باش نعدو لك الصيف على الطريق يا محمد الله غالب.
1: على الطريق
0: وإن شاء الله ربي يجيب القسم للناس الكل اللي على الطريق. وأكيد نحييهم الناس الكل، ربي يعاونهم ويسهل قسمهم جميعا باش نتعرفوا معك في كل أسبوع في كل مناسبة على مجموعة من المهن والناس اللي تسترزق على الطريق. ما نعرفش اليوم شنو اخترتنا، تفضل.
1: هو ليلى ما تعرف طقس اليوم هذا راهو ما نجم يتواجد الواحد كان على الشط. طقس حار جدا وعلى الطريق، هي خاصة المهن الموسمية هذه. نعم. تتعلق عادة بحرية
0: اي موسم الاصطياد.
1: بالتالي اليوم اختلنا لون اخر صحيح الاسبوع الفارس بمبلوني. أي. اليوم نشاط اخر مع اخ كريم اخر، ما ثم منتجات بحرية كما تعرف الاسماء.
0: اي
1: سمات بحرية، المستلزمات البحرية هذه كالعوامة كالالعاب نتاع الصغار كالستل المرمش اللي نقول المرمش الأشغال اليدوية يعني، وإلى ذلك بطبيعة الحال هناك المكسرات، هناك عديد الأشياء باش نتعرف عليها مع صديقنا. مرحبا بك ونتعرف عليك أولا.
2: مرحبا بكم يا سكوتي، معك نوف الخلف الله. عندي حماس على الحر بإذن الله، متوفر كل شيء، كل اللوازم اليومية متوفرة وكل اللوازم البحرية بإذن الله متوفرة، وحتى الحاجة مش متوفرة حاليا بإذن الله نوفرها في أقرب الأجال.
1: كل صيف هنا على الشاطئ؟
2: كل صيف. عندي تو فريسك من
1: 2015 ومو لازم الشاطئ
2: طبعا 2015 لا غير عندك ذلك، لكن جيت أمريكا طبعاً يصير كل شيء وفي بشر مشاكل.
1: غيرت
2: المجال ده الحماس بقيت أريح،
1: لكن الحماس اللي نشوف فيها السلع اللي هنا أكثر منها سهم الحماس، يعني كما الألعاب بتاع الصغار دوما كما العوامات على أشكال وأنواع متعددة.
2: أكيد خاطر إحنا على الشاطئ اللي مرموز فيه معها أكثر خدمة مع الصغار، خاطر أنا ما قل معنا شكون باش ينسالك الطن مكرونة ولا دبوزة ولا كذا، لكن ديما العباد ديما صغار هذا شيء يدور على الشط وكذا، واحد تعجبه عوامة، واحد تعجبه لينات بحر، واحد يعجبه سطل، معناها عرفت بحاجة أخرى أكثر خدمتنا مع دار الصغير. كامل أنواع الألعاب الجوية على الألعاب الصغار، كامل الأنواع بإذن الله متوفرة وبإذن الله.
1: ليش يسال؟ ليش البروريتا هذه ولا الصدريات؟ نتعوم
2: اي يسموهم ثم شمرات ثم وزة ثم بطة ثم صفاج ثم الصم بتاع هنا قزة يلعب فيه صار قزة ثم اللي نات لعب حر ثم اللي بالتين ثم اللي عادية
1: وماشي السرعة المليحة.
2: بإذن الله خير إن شاء الله، بإذن الله خير.
1: تحضر البرك،
2: تحضر البرك بإذن الله. هذا ما ربي حي من خاطر ما حد شيء.
1: ومن ستش الكبار بتبيعها، وثم قلت حماس انت موجود الدخان موجود المكسرات يعني برشا أشياء موجودة،
2: وهو كذلك كل شيء موجود عندك بالجلوب عندك الدخان. طبعا الناس اللي تدخن ياسر واحد يكمل عليه واحد ينسى واحد كذا، موجود بالجلوب باش تقسم باش تكسر السهرية وبإذن الله هم يوفروا الزلول، وعندنا الشيبس عندنا شاكيت مروحة
1: وتخدم ليل ونهار.
2: نخدم من نص النهار، نخدم من نص النهار للساعتين تاع الليل، نكمل ساعتين تاع الليل
1: والحركة موجودة الحمد لله.
2: الحمد لله حركة موجودة من نص النهار تبدا الحركة للساعتين تاع الليل بإذن الله. ما أبدا ما ربي حي بإذن الله تتمشي خلاص بإذن الله. ديما نستغرق حتى كنت عليه نستغرق حتى
1: الرزق عند ربي. وبتبع يعني تتنقل بالمكان ولا محافظ على المكان هذا؟
2: لا محافظ على المكان هذا من بداية السلسين هيك صغير كل مكان حط فيه معاش تحرك معه
1: حتى اللي ينتهي الموسم
2: حتى سبتمبر حتى 7-2 سبتمبر ينتهي الموسم من لما في مرة وراء عودتنا إن شاء الله صيف جاي تفرقنا إن شاء الله بينا
1: نجي في طنبك. احنا في البداية
2: احنا قاعدين في البداية احنا قاعدين في مجلس الخدمة.
1: الحرفة بتاعك اكيد كبار وصغار
2: اكيد كبار وصغار وبنات وولاد ونسي ورجال والناس كل معناها هذا كنا محل في السوق بالضبط خوش لك الناس كل ويجيك الناس كل. والحاجة الوحيدة اللي مش خدمك مش قوة رسمات مش قوة فلوس وما هيش صناعة منظر راهي خدمك صناعتك
1: والبركة وين بارك يا ربي.
2: اكيد ساعات بمئتين في بلاتي ربي ساعات بعشرين مليون بس ربي. ويلزمك هذا اليوم يجيك من الحريف يجيك كان مرأة كان وليد كان ابنية يلزمك تحترمه حتى عائلتك حتى شخص يوم قدامك وخطوة الآن يلزمك كما تحترم عائلتك تحترم هو. وبعض العائلات تجيب ساعات ينسوا حاجة في الدار سبحان الله تنقذهم ولا أكيد ساعات تم حاجات معني سنة ما سيكون عندي منها في حياتي الشخصية في كذا ساعات لا شكك لا بدون مقابل سبحان الله ساعات تنسى صابون ولا يجب في عندي كهربتي فيها صابون يقول لك هات برق لي شوية مساء حتى حاجة ربي ربعي
1: يا فكسانت حكيتي حتى في الكواليس كتير شوي على الأسعار كيف تتعامل مع سعر الأسعار واحد عنده ثلاثة أربعة أسعار مثلا يكيد بيشتري ثلاث حاجات بنفس السعر من سعر أنت في الأول تنقص له برشة كيف
2: أكيد مثلا لنقل بحر مثلا بالطيو مثلا كنت أخذ كعبة وكيف هنا من هنا نحسب بذلك 13 لكن كيف حكت أخذ له أربع كعبات في سفارك الكل وشوف كيف كل ما تقدر معناها ماكش قادرها أربع كعبات رام 16 دينار رام كمية 52 دينار رام نولي مثلا نخدمها على 3000 كعب ولا 4000 نولي ليه نخدمها على دينار بس برا أخوي يعطيني 10000 كعب ولا 11 دينار حدد السوق برا نساش أنا هنا نحسب تكلفة 7000 وأنت مدي عونك مديا
1: التونسي للتونسي رحمة
2: أكيد الرحمة لديهم وبإذن الله ما يوصل بدا كان خير حتى اللي ما عندهاش الملايك بالسلكي رأيك بلاش ولا نعطيه
1: واحنا نسمعته في الشريه دي يعني ربما يشوف الالعاب ربما يطلب في حاجه على كل هذه اجواء الشاطئ ليلى كيف تسمع الصدى
0: عجبني برشا الحقيقه الجانب الانساني اللي فيه يعني ما هو تحسه ماهوش انسان مادي بالعكس يحاول يربح الاجر كما يخدم على روحه فبالفعل يعطيه صحه
2: اكيد حضرتك انا عندي لايك في الدار
0: ربي يحفظهم ان شاء الله يبارك لك فيهم ان شاء الله
2: حتى انا لايك مغربي يخرج بنتي البحر اللي تاوي كذا ما غبي بنتي تشبه حاجه يشريها ساعتها مش مقدوري معناها انك بعاون الناس
0: يعاونك ربي ان شاء الله
2: اول حاجه بيعاون يا ربي ربي يعاون بشر اخر بيعاون يا ربي انا الحاجه اللي نعملها راني باش يا ربي بحاول اهتم بها وجد انا ان شاء الله حاجه اخرى مره اخرى لتامد في بلاصه اخرى نبدا شكون يقرني كما يقرني الناس راني نقرني حد معناها خليك رحمه للعباد مش خليك ربي العباد رحمه
0: جميل
1: شكرا واحنا على المباشر ليلى تو صغير بنت التونس ما كانش انت حبت تصور حبت تصور مع لعبة سبيلة هنا مش تصور ودلفين بحري حبت تصور مع واسمح لها بتمسها على المباشر باش تصور معها وانت ما زلت تلعب علم مجانا هيك لو فلو لا
2: اكيد تصور الفلوس على المال صحيح جيت للدنيا احنا تصور وحتى لو انها ما عندهاش وشاهية تعمل به دورة في البحر والله يتصور
1: الله يبارك لك
2: والله كان هذا انت وعمها ما كانت دين فلوسها
0: صحيح ربي يبارك فيه ان شاء الله
2: يخدم كل شيء
0: شكرا
2: تخدم كل شيء وتلاحي هذا فيه وميتك وحدود التعب لكن رأي معهم هذه كانت تجيني كل فلوس تسمى حاجات فلوس تسمى حاجات رأي
1: تك لا يجوع عذيب ولا يشتكير رأي
2: تسمى حاجات تكون معنا وهي إنسانية كما تكون فلوس
0: طبعا نعم
1: شكرا روحك الإنسانية
0: يعطي الصحة
1: يومك مربح إن شاء الله ديما تجارة رابحة وتتنقل كل سيف لهذا المكان وكما قال لي هو راه في الكواليس هو صاير ربما في المباشر ما قال انا نعمل باش نطور روحي اكثر وسيف نطور اكثر من السيف اللي السابق هيك
2: انا اكيد انا اصلا اول ما حليت 2015 حلت عندي برا تعب حلت في البيت
1: ايوه
2: دريته واحده اسمها كان ممكن 200 دينار
1: ايوه
2: لا وصلهمش العام اللي بعد درت ثلاثه دقائق العام اللي بعد درت اربعه العام اللي هم 2023 درت 10 دقائق
0: ما شاء الله إن شاء الله ربي يعاونك يعطيك الصحة أخوي العزيز وربي يفضلك صغيرات ويسهل قسمك
1: بدلتها تجارة
2: وهاي في الحمد لله لو نعم. مثال ما عنديش كمية هذه إذا تشوف على عينك لو عندي أربع خمس تعبات إن شاء الله خير إن شاء الله العام الجاي تلقى جوية أخرى بجنب الحماس كما الترامبولين كما يكره البلاستيك وقت على الصغار بإذن الله كل عام نتطور في عام
1: الله يبارك فيك يعطيك الصحة
0: شكرا يا محمد وشكرا لك أيضا محمد نبهان على اختيار الضيف الحقيقة والله كلام يعمل الكيف وماذا بينا هالروح التفاؤلية والإنسانية اللي فيه معناها بالحق تعكس على رجل معناها طيب الأخلاق ورجل يخدم بعرق جبينه ربي يعينه إن شاء الله ويسهل قسمه للجميع شكرا محمد يعطيك الصحة
1: شكرا ليلى وإلى اللقاء
0: إلى اللقاء نواصلوا بالإيقاعات والأنغام ديما في أصايل

هذايا حكيم وكوكتيل الحقيقة ومدلي رجعنا الذكريات التسعينات والنجاح الكبير للفنان المصري حكيم فنان شعبي واستعراضي يعمل برشا شو في الحفلات نتاعه. على كل حكيم قاعد يحضر الحقيقة ليمت الأخيرة لأحياء حفل غنائي ضخم في تونس نهار 18 جويلية 2026 ضمن فعاليات الدورة 50 من مهرجان دقة الدولي, وبش يقام بطبيعة الحفل على ركح المسرح الأثري بدقة 10 متاع الليل, والتذاكر توصل حتى 85 دينار. كما قلت يعني بعد غياب سنوات بش يرجع حكيم بأغانيه القديمة اللي كبرنا عليها واللي حبيناها, وأيضا بجديد كما غنيته الأخيرة نص ملعب قلبي اللي حققت نجاح كبير خاصة في مصر. إن شاء الله حفل موفق وإن شاء الله بالحظ والتوفيق لكل المهرجانات في بلادنا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.

هذايا فضل شاكر ديما يوصلنا نغم هذه الخمسين دقيقة بعد الخمسة، وديما مواصلين معكم في أصايل وقت ما احنا متبردين وشديد الكليم والبرود ولهيين برواحنا واخذين كل احتياطاتنا، ما ننسوش بك متربي في السخانة هذه الحقيقة، ولهنا ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى يدعو إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والتدابير لحماية المجترات من الإجهاد الحراري. ما معناها حماية المجترات من الإجهاد الحراري؟ المجترات اللي هما الحيوانات يعني المجترة، والإجهاد الحراري بطبيعة السخانة الكبيرة اللي ليمات هذه والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، واللي أثر برشا الحقيقة أولا على صحة الحيوانات هذه وعلى الإنتاجية متاحة زادة أيضا. فمجموعة من العلامات أولا اللي يلزم ننتبهوا لها وقت اللي نحسوا أنه بك متربي عندها إجهاد حراري، وقت اللي تبدأ التنفس بسرعة يزيد عندها اللعاب، العطش الشديد، ترتفع الحرارة متاحة، هما زادة الحم ودم ويحسوا بالخمول وبالضعف وفقدان الشهية، وينتج ساعات حتى الانتاج متاع الحليب متاحهم. فخاصة هنا النصائح شنية؟ أولا نوفروا للبك متربي الماء نظيف والبارد في كل الأوقات، بارد بطبيعة معتدل مش بارد برشا، لأنه كيف كيف حتى اللو جلاسي يعني الماء المجلس يقلق الكبير والصغير والحيوانات والناس الكل. كيف كيف نوفر لهم الظل الجيد والتهوئه المناسبه خاصه في اوقات الذروه، نحاولوا زاد اذا كان ممكن يعني وتكون الزريبه في بلاصه وين يسكنوا على الشلال ما نعملهمش حتى هما التبريد والمروحه. ايضا تقديم الاعلاف المركزه في الصباح خاصه اللي يكون فيها اقل حراره، حتى الاعلاف يكون معرض للسخانه وللشمس راه يقلقهم على مستوى الهضم. وما ننساوش زاد ايضا باش نوفر لهم الاملاح ومصادر الطاقه اللي تعوضهم الأملاح اللي فقدوها، وكيف كيف زاد المراقبة الطبية للحيوانات. راه نحكي حتى على الحيوانات المنزلية ساعتها كشويهات في الدار، وفما زاد أيضا الفلاحين الكبار اللي عندهم قطعان من الأغنام، ديما نحاولوا نتفكروهم حتى كما قلت يعني نضمنوا إنتاج مستدام وصحة لقطعنا الكل في مختلف الأنواع متاع الحيوانات. نوصل معكم بالإيقاعات والأنغام في أصايل.

هي أصالة العنب الساقع، وإحنا برشة إيقاعات اخترنا هلكم أكيد في أصايل ميلود. نشوف في حاضر بعد شوية الستة باش يقدر لكم توصيل الأخبار، نشرة أخبار المساء. نسمعوا يما الأمر على الباب، الغنية اللي توصلنا للأخبار وراجعين لاستكمال المشوار.

0: الأخبار. السادسة مساء هنا في تطاوين، تحية طيبة. درجات الحرارة في ارتفاع ملحوظ، ما يزيد من مخاطر التعرض للإجهاد الحراري وضربات الشمس. في النشرة بعض النصائح الوقائية. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو إلى تشديد المراقبة لحماية الثروة الحيوانية. في العالم هجمات صاروخية إيرانية على دول خليجية. إلى التفاصيل، أعلنت الشركة الجهوية للنقل بمدنين عن إحداث خط نقل شاطئي أسبوعي يربط بين ولاية تطاوين ومعتمدية جرجيس. الخط يؤمن سفرات منتظمة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، حيث تنطلق الحافلة من تطاوين على الساعة 9:30 صباحا، وتكون رحلة العودة من جرجيس على الساعة 7 مساء. تحت شعار معا يد واحدة نحو مدينة أجمل وبيئة أفضل، نظمت اليوم بلدية حمت السوق جربة يوما تحسيسيا ويوما للنظافة بشارع مدرسة 2 مارس حمت السوق جربة. محمد الزموري كاتب عام بلدية حمت السوق مكلف بالتسيير يضيف:
1: تنتظم اليوم الدورة السابعة ليوم البيئة بحمص السوق. هو يوم بالأساس هو يوم تحسيسي لحث المواطنين على العناية بالمحيط ونظافة المحيط متاعهم، على أساس أن المواطن يكون هو شريك وعنصر فعال في منظومة النظافة، لأن النظافة هي منظومة متكاملة يشترك فيها المواطن بالأساس، وتشترك فيها البلدية وبقية المنظمات والجمعيات والمتدخلين في مجال هذايا. الدعوة مفتوحة للمواطنين باش يلتحقوا بالتظاهرة هذه.
0: في إطار مبادرة تطوعية، بادر المجلس الجهوي بجابس بالقيام بتدخلات بالمستشفى الجامعي بجابس لتنظيف المحيط الخارجي وصيانة مكيفات، مساهمة في توفير ظروف عمل أفضل للإطار الطبي وشبه الطبي وتحسين ظروف استقبال المرضى خاصة خلال فصل الصيف، حسب ما أفادت به رئيس المجلس الجهوي بجابس صاحبة المبادرة يسرى دخيل. تحدثت للزميلة هند رزق:
2: يحتقى إيمانا منا بدور المجلس في الانفتاح على مشاكل ولاية جابس، هو مشاكل قطاع الصحة بالتحديد، وبناء على طلب عديد من المواطنين كان توجهنا في إطار مبادرة تهدف إلى الرقي بالمرفق العمومي. بدينا بمحاولة تنظيف المحيط الخارجي للمستشفى الجهوي بجابس، كذلك في إطار تحسين ظروف العمل لإطار الطبي والشبه الطبي، وكذلك للمرضى كانت مبادرة في إصلاح بعض المكيفات صلب قسم السميء، وإن شاء الله المبادرة هذه باش تتواصل في الأقسام الأخرى. الحقيقة وضعية المستشفى الجهوي بجابس وإحنا نسعوا أنها تكون وضعية جيدة، لأنه إحنا الهدف متاعنا أنه نقدم جودة الحياة للمواطن، حق العلاج للمواطن هو حق دستوري. نقدم هنا نداء للجمعيات المساهمة والجمعيات الفعالة في ولاية جابس أن هي تضافر الجهود متاعها ونعمل معناها مبادرات مماثلة للمستشفى الجهوي في جابس في توفير ديزارموار، معناها بوليكليك ميتيزاسيون، خاطر عندنا إشكالية كبرى في المستشفى الجامعي وهي إشكالية العيادات الخارجية. وهني نحب نقدم نداء لرجال الأعمال للشركة المنتصبة في ولاية جابس أنهم يتحملوا المسؤولية، وحتى في إطار المسؤولية متاع المجتمعية دونك ندعموا القسم هذاتي في توفير جودة العمل وجودة تلقي العلاج للمواطنين. والدولة فيه عندها جزء تتحمله، لكن مثالش كي تتكاثف الجهود مع الدولة على الأقل نسعى للارتقاء للمرفق العمومي هذاتي.
0: تتعرض للإجهاد الحراري وضربات الشمس. كهيئة مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بمدينة الدكتورة لمياء الزمالي تحدثت في هذا الإطار للزميلة عفاف الودرني:
3: أعراض متاع الإجهاد الحراري، تعرق شديد، دقات قلب سريعة، وأيضا النبض يبدأ سريع، الإنسان يحس بالدوخة ويحس بروحه يحب يرجع، ما عادش ينجم يركز. كيفاش نعملوا له الشخص هذا؟ في ساعة يلزمنا نهزوه المكان فيه برشا ظل، مكان بارد، ونخلوه يرتاح، وفي نفس الوقت نعطوه برشا سوائل يشربهم ونقعدوا نراقبوه. نحمي روحنا من الإجهاد الحراري ومن ضربة الشمس. كيفاش يلزمنا نجنبوا الخروج في أوقات الذروة ما بين 10 والأربعة متاع العشية، وكان خرجنا ردوا بالنا. أهم حاجة اللباس الفضفاض واللي يبدأ لونه فاتح ونحميه بدنا، لازمنا نشربوا برشا ماء، نحميه البشرة متاعنا ضد أشعة الشمس، وذلك باستعمال الواقع

0: الشمسي الذي يتأقلم مع البشرة متاعنا وذلك باستشارة الصيدلي والطبيب. حماية الرأس زادة بالمظلات السعافية ولازم ننتبه على خاطر هاي درجة الحرارة الكبرى تتأثر حتى على الدماغ.
1: في عام ننساوش الناس اللي عندهم أمراض مزمنة لازمهم احتياطات كبيرة، لازم يشربوا المياه الكافية، زادة لازم ياخذوا دواهم بصفة منتظمة ما ينقطعوش عليه، ويمشوا للعيادات بصفة منتظمة، لعيادات الأمراض المزمنة بمراكز الصحة الأساسية. الناس هذا متأثر عليهم درجة الحرارة بصفة كبيرة، خصوصا على ضغط الدم متاعهم، واللي عندهم أمراض قلب زادة وشرايين لازم ينتبهوا ويبعدوا على الخروج في أوقات الذروة ويحميوا روحهم بطريقة جيدة، سواء من ناحية اللباس الواسع، سواء من ناحية الأكل الصحي من خضر وغلال وشرب سوائل.
2: أكدت الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة أنها قررت تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الانتاج الحيواني والأمن الغذائي. بعد الفاصل أخبار العالم. نقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف سفينة ثانية مخالفة في مضيق هرمز، وأفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجارات عدة في محافظة بوشهر. من جهته أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني عن إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وانتهاء التدخلات الأمريكية، مشددة على أنها لن تسمح لأي سفينة بالمرور. وأوضح الحرس الثوري في بيان أنه وجه طلقات تحذيرية على سفينة في مضيق هرمز. في المقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن وأن قواتها متمركزة ومستعدة لضمان حرية الملاحة بالمضيق، وذلك بعد أن وجهت إيران ضربات صاروخية لعدد من الدول الخليجية اليوم. هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وجهت أيضا ضربة قوية جدا لإيران خلال الليلة الماضية ردا على هجمات طهران على سفن في مضيق هرمز، مضيفا أن الولايات المتحدة وإيران كانت على وشك التوصل إلى اتفاق يوم أمس. يواصل المحتل الصهيوني عمليات قصف ونسف المنازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة. أعلن الديوان الأميري في قطر في بيان وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما، معلنا الحداد العام في البلاد لمدة 4 أيام. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة التأهب القصوى في ثلث أراضي البلاد بسبب موجة الحر الشديدة، مع توقع استمرار ارتفاع خطر الحرائق، فيما قررت عدة معالم ومرافق سياحية الإغلاق مبكرا. وأعلنت الهيئة حالة التأهب القصوى من المستوى الأحمر في منطقة باريس وقسم كبير من غربي البلاد، محذرة من أن موجة الحر الشديد ستستمر في فرنسا حتى منتصف الأسبوع المقبل. في ختام النشرة شكرا على المتابعة. المشوار يتواصل مع ليلى بعد قليل في أصايل.

موسوعة الأخبار مع فرح شندول. سينما المؤلف مفهوم نقدي ثقافي يقوم على فكرة أن المخرج هو صاحب الرؤية الفنية الأساسية للعمل السينمائي، وأن الفيلم يعكس أسلوبه الشخصي وأفكاره الخاصة تماما كما يفعل الكاتب في الأدب. نشأ مفهوم سينما المؤلف في فرنسا خلال خمسينيات القرن العشرين، خاصة عبر كتابات نقاد مجلة كراس السينما. ويرى أنصار سينما المؤلف أن المخرج لا يقتصر دوره على تنفيذ السيناريو، بل يضفي بصمته الخاصة من خلال اختياراته الإخراجية مثل زوايا التصوير والإضاءة والإيقاع وطريقة السرد. وبهذا يمكن التعرف على أسلوب مخرج سينمائي معين من خلال مشاهدة أعماله، حتى وإن اختلفت القصص أو الموضوعات. من أبرز المخرجين الذين ارتبط اسمهم بهذا الاتجاه المخرج الأمريكي ألفريد هيتشكوك وفرانسوا تريفو وجون لوك غودار، حيث تميزت أفلامهم بخصائص فنية متكررة تعكس رؤيتهم الخاصة للعالم. وقد ساهمت هذه الفكرة في رفع مكانة المخرج لينظر إليه كفنان مبدع لا مجرد منفذ. ورغم انتشار هذا المفهوم تعرض أيضا لانتقادات، من أبرزها توجهه نحو النخب الفكرية والثقافية، كما أنه يعارض فكرة الإبداع الجماعي بين المؤلف والمخرج والممثل وكل المتدخلين في الفيلم.

0: هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: أصايل أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع ليلى سحنون.

يزين الصحراء وبهجتها، الغنية اللي رجعنا بيها معكم مستمعينا. أهلا وسهلا بكم معنا ديما في أصايل في جزء الثاني. بدينا من الخمسة ونواصلوا معكم لثمانية بإذن الله، وكل الفريق يحييكم انطلاقا من حسن المحمدي في هندسة هذا اللقاء تقنيا، واللي واصل معنا إن شاء الله حتى لثمانية هو حبيب الخراز على اللوحة الهاتفية. أيضا من فريق البرنامج البنات حاضرين بحذنا عبير الصغير بعد شوية في فقرة حكايات توانسة، وصديقتنا إسراء الحويذق في فقرة عجيب وغرايب. نشوف شنو حضرونا من مواضيع بالنسبة لليوم. طقس سخون الحقيقة، وهذا مما لا شك فيه، ولكن الخبر المفرح أنه باش يكون فما انفراج في الطقس إن شاء الله وتتحسن الأوضاع الجوية انطلاقا من مساء اليوم هو الحقيقة وغدوة بإذن الله. ولكن في الإطار هذا يزيد برشة تشكيات من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب، ولهنا نتحدث على المرصد التونسي للمياه اللي سجل أكثر من 400 تبليغ عن الانقطاعات وضربات اضطرابات التزويد بالمياه، وهذا طبعا خاصة خلال انطلاق فصل الصيف. التبليغات عبر الموقع الإلكتروني عادة تكون بتبيع الانقطاعات فجائية أو اضطرابات في التزود، والحقيقة في الجنوب رانا نجم نقول نوعا ما تأقلمنا معها، وديما الماء يقص ساعات حتى من غير إعلان مسبق، لكن هذا ديما يبقى مرفوض ماهوش مقبول، وخاصة ساعات توصل الانقطاعات هذية بالليامات ساعات وبالأسبوع. فقديش بشي يشري الواحد ماء، قديش بشي يمشي يجيب من عند الجيران واللي هم بيدهم مقصوص عليهم من ماء، قديش من ماجن وقديش من فسقية. فبالفعل اليوم مشكل يأرق برشا الناس، وعلى مستوى وطني راو على فكرة احنا في بيننا كان احنا معنا في تطاوين ومدنين وقابس وغيرها في الجنوب، ولكن راو حتى في ولايات كبيرة في الوسط وفي الشمال برشا انقطاعات، كما مثلا في سوسة اللي تسجل أكثر تبليغات كذلك تتصدر القائمة، جندوبة أيضا ب42 تبليغ. التحركات الاحتجاجية زادة المتعلقة بشكل مباشر بالتزود مليات بالماء الصالح للشراب، رصد المرصد 23 تحرك احتجاجي، وحسب المعطيات فإنه النسق تصاعدي في عدد التبليغات في فصل الصيف للأسف. إن شاء الله يا ربي الظروف تتحسن شيئا فشيئا بإذن الله. نواصلوا معاكم بالإيقاعات والأنغام.

0: هذا يا حمودة الفلاح غنية الحقيقة يحسوها برشا الجيل المغتربين. إن شاء الله ربي يجمع شمل لكل الأسر التونسية وربي يرد غربتهم جميعا. نعرف ظروف الحياة والتزاماتها وكل واحد والكونجي نتاعه وقتاش, فما اللي قد يروح فما اللي لا, فما اللي أجل فما اللي وديجا روح. مرحبا بهم الكل وإن شاء الله عطلة صيفية ممتعة لهم جميعا. مواصلين معكم بأصايل وفقراتنا وفقرة حكايات توانسة. شوفوا زعما شنو حضرتنا عبير, أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك اليوم, مرحبا اليوم,
0: تحياتنا إسراء, أهلا وسهلا.
2: مدام ليلى
0: يلا حسننا نمشي لشارة الركن.
3: حكاية توانسة
0: حكاية توانسة وزعمة في شنو حكوا توانسة الهيرين هذوما. التفاصيل معاك, تفضل عبير.
1: عايشة كاني لم يتلكم تفتوفة اليوم شاش حكوا توانسة الهيرين هذوما. دونك اليوم حكايتنا برعاية عاش يتمنى في عنبة ما يتعلقوا لعرجون. باش نحكوا اليوم على محمد جبالي اللي عمل ضجة كبيرة النهارين اللي فاتوا. بعد ما لقى روحه مستبعد من مهرجان قرطاج الدولي, اختار طريقة الحق غريبة شوي وصادمة نوعا ما باش يعبر على اللوجعة هذه ولا على الاستبعاد هذا. عمل لنا كليب في صندوق بتاع موتى, بعيد الشر عليكم الناس الكل. دونك وكلمات فيها برشا لوم وعتاب ونوع من الاستعطاف للجمهور.
0: باي حتى نفهموا شنو هي الحكايه بالضبط وشنو اللي صار. خلينا نسمع ساعه شنو كلمات الاغنيه اسمها في قبري. اغنيه هذه اختار انه يرد بها الفنان التونسي الكبير الحقيقه محمد جبالي على استبعاده من برمجه الدوره 60 من مهرجان قرطاج الدولي.
4: حبا من جيتكم وين كانت ليا

0: حبة لننجيكم.
1: هذا شنو قال محمد جبالي وللي ما شافش الكليب، هو يغني وهو في تابوت او في نعش، يعني في نعش من اللوح اللي كان شوكون الحقيقه لبرشا ناس، يعني نعرفوا حرمه الموت ونعرفوا انه الموقف هذا ماهوش نتاع غنى، برشا ناس استاءت حتى من طريقه التعبير، وفي في زاده فما اللي ضامن زاده ايضا مع محمد جبالي وحسوا بوجيعه الفنان، راه قد ما نتوجعوا احنا الناس العاديين الفنان يتوجع اكثر لانه اكثر حساسيه واحساسه مرهف اكثر، وحس انه تم استبعاده انه معناها حصر حتى مش يكون فما قطيعة مع المهرجان.
2: طبعا هذا هو اللي صار، هو البوليميك تخلقت في جرة الكليب اكثر من الكلمات نتاع الغناية الحقيقة، معناتها هو المنظر اللي كان شوكون هو انه صور في الصندوق هكا كما حكيت مدام ليلى.
1: نعم.
2: برشا ناس قالت لي هيك معناتها ما هيش نتاع تصوير اللقطة هيك، والا في فما تعدي على حرمة الميت،
1: وفما اللي حكى
2: ولا هو هذاك اللي حشت به، وفما اللي حكى انه زاد هذيك طريقة من الطرق اللي نجم هو اللي هو شافها انها تعبر على الوجع اللي عنده.
3: اي صحيح كما قلت يا عبير، هو اي انسان من حقه انه يعبر على وجيعته، ولكن فما طرق معناها تكون عقلانيه كيفاش، خاصه الموت حاجه لا تمثل، وبالطريقه كما هيك عند الحرمه نتاعها ما تصور ما يجيش.
1: هو الاشاره لهنا وانا نعرف بالفعل يعني، ونعرف حتى شخصيه محمد جبالي انسان حساس برشا، هو اولا صرح قال اني ما عادش باش نتعامل مستقبلا مع وزاره الثقافه الحاليه، وقال عاش من عرف قدره احساس بالاحباط، وعبر انه الفنان التونسي يعني مهمش الى حد ما، وخاصه في السنوات الاخيره ونشوفوا يعني اسماء فنيه معناها جينا من برا ومن المشرق ومن مصر وغيرها باسوام خياليه ويمشوا لها العباد ويتعاركوا على اللي بيه باش يحضروا لها، يقول كونه تقدم بملف رسمي للمشاركه في الدوره هذه وحط المسيره نتاعو، خاصه انه 40 سنه من العطاء محمد جبالي، راه معناها باش انكم ما كبرتوش معاه كما احنا كبرنا معاه في التسعينات وكذا، محمد جبالي راه هو صوت فني قوي برشا، غنى في اكبر المسارح وغنى جنب لجنب مع راحل الفنان اللبناني اللي غني عندك بحريه، شو اسمه ضاع عليا تو، شو اسمه يا حسن، وديع الصافي،
3: وديع الصافي
1: انا ذكرت وحدي، غنى جنب لجنب مع وديع الصافي، وغنى في جرش وغنى في برشا مهرجانات يعني عربيه ودوليه، ومثل تونس احسن تمثيل، فوقت اللي يلقى روحه اسمه ماهوش موجود في
2: مهرجان بلاد
1: يغيظ بالفعل تغيظ الحالات هكا، ولكن ايضا اداره المهرجان يقولوا ما معنى محمد الجبالي في جمله حط مطلب فيه جمله ما فيه لا سي في لا فيه جديد لا فيها برنامج فني كامل، فحتى حد ما يختلف انه محمد الجبالي معناها صوت قوي وصوت كبير، ولكن اللي عمل البوليميك الكبيره هو الغناء هذه في قبل،
3: هو ما يقول لك ممكن عندي معناها تاريخ حافل، فهذا ما يغطيش الحاضر معناها، حتى قلتي الكانديداتور نتاع قدمها في جمله كان يتوقع ان معناه ينظروا للتاريخ نتاعه والساحه الفنيه اللي عاشها محمد جبالي،
2: ممكن حسب رايه هو انه هو ما يستحقش انه يقدم معناتها مثلا التيتر والا الحاجات اللي خدمهم فيكو هو 40 سنه معناتها كما حكيتي، بتاتر حسب نظرته هو انه ما يستحقش انه يحط دوسي حافل، يعني
1: هو راي الحركه هذه ربما تخلينا زاد نعاودوا ننظروا في علاقتنا بالاسماء الكبيره وبالفنانين، راهو صحيح راهو برشا اسماء فنيه نفكرها كي توفى يولي يتكرم ويولي تتعمل مهرجانات باسمه، يولي الاسم هذاك يتقال برشا، علاش ما نحتفيش ونفرح بالفنان على حياة عينه وهو يشوف ويحس بطعم النجاح، وانا الحقيقه نضامن برشا مع محمد الجبالي ونحس بوجيعته، رغم اللي كما قلت يعني برشا ناس ما عجبتهمش الطريقه وكيفاش معناها بالطريقه هذه اللي كانت شويه شوكونت للناس اللي تبع فيه، احنا نكن كل الاحترام لكل الفنانين التوانسه ونعدوا لهم برشا غنيات وهذا حقهم علينا في الاعلام العمومي. ان شاء الله يا محمد الله لا يوجعك، وان شاء الله ربي يطول في عمرك اكيد، ونشوفوك في اكبر المسارح وفي كارتاج زاده في مناسبه قادمة بإذن الله. هذا خبر الحقيقة تحكي فيه برشا عبير، شنو الأخبار الموالية؟
2: مش نتعدى بكم من صندوق جبالي ربي يطول في عمره، إن شاء الله الحاجة الحق تظهر وردية برشا في تونس. فما تقرير خرج أو دراسة خرجت مؤخرا تقول اللي 58% من الشباب التونسي متفائل بالمستقبل، حملت بوليميك كبيرة والرقم عاد ما بين
1: تنبيه 58%
2: من الشباب التونسي متفائلين بالمستقبل،
1: وهاو كبر التفائل
3: رقم ما يدعو إلى التفائل
2: اللي خلاص البوليميك هو كالتنبير متاع التوانسة واللي كومنتير، برمي لكم وتر واحد قال له مش في باله اي تونسي يقول الحمد لله راه متفائل.
1: احنا ديما نحمد ربي بطبيعه على كل الاحوال, وكما قلت يعني هو تقرير اممي معناه مش تقرير تونسي
2: طبعاً.
1: تحدث على التوانسه, وهذا اكدته مديره مكتب صندوق الامم المتحده للسكان في تونس مدام ريم فيالة, وهي دراسه عالميه الحقيقه حول التطلعات الديموغرافيه للشباب, وانه الشباب مازال معناها متمسك بفكره الزواج وانه يجي يعمل اسره وانه يخدم وينجب, وهذا الحقيقه يلزم يكون تفاؤل
3: صحيح
1: يكون
3: لا هي الحق نسبه التفاؤل تدعو الى التفاؤل. معناها ان شاء الله ديما متفائلين في بلادنا وديما نحاولوا نقدموا بها نحو افضل
1: رغم التحديات
3: ورغم صعوبه الظروف احيانا.
2: فما زاد اللي قال لهم فما فاصل تنسي ما بين 5 و8 تقريبا.
1: لا لا لا ما وصلوش عاد
2: الكومنتير هاكم هم تتوانسوا في الكومنتير شنو يعطوا كل واحد شنو حسب رايه شنو يشوف هاي كبر التفائلوله.
1: وهي على فكره هذا الشباب لهنا عندهم مخاوف في الاطار هذا يزد ايضا امام الدراسه, ربما فما مخاوف كبيره من النزاعات العالميه والازمات الاقتصاديه والتحديات الصحيه والبيئيه ومظاهر زاد عدم المساواه في العالم اللي تدعو للقلق يعني رغم هذه الكل طبعاً. ولكن حب الحياة والإرادة نتاع الشباب التونسي في أنه يكون عنده مستقبل أفضل ورؤيته للمستقبل هي اللي تخلي يستصنع الفارق, كما اللي شفنا مثلا في غزة, ورغم الدمار ورغم الحرب ورغم كل شيء مازالت الحياة مازالت الفرحة مازالوا ينجبوا في الصغيرات
3: ما شاء الله ناس متعلقة.
1: احنا ساعة كمسلمين يلزمنا نكونوا متفائلين يعني تفائلوا خيرا تجدوه, فيلزمنا نكونوا متفائلين ان شاء الله
3: أكيد.
1: رغم كل شيء رغم كل شيء, وانا بدي متفائلة ان شاء الله انه مستقبل بلادنا يكون افضل في قادم الايام على ما هو عليه. يلا
2: ونختم بكم اليوم بحكاية في القاهرة وين مرة أخرى مش نفزع بكم نظفر وين
1: تفاؤلية ساعة ولا لا
2: لا والله تعطي شوية
1: تقولي
2: سيدي فيديو هذا دار في الفيسبوك في عرس في القروان مش عرس تحسها شوية استعراض على شوية هك عندكش عندي ولا كيف فما سيدي سيد درمان واحد 67 مليون وبقرتين 29 علوش
1: يا سلام
2: ارموا في حنة
1: هذا في حنة
2: في حنة هذا
1: والله على فكرة في الوسط روا عندهم تقليد انهم معناها يرموا برشة فلوس اما برشة هذا فلوس
2: ارقام صدمة
1: ارقام صدمة
2: هذا حتى تحسبها
1: خيالية
2: صحيح
1: طيب مش

0: بهم برك يديش
1: ونعم الصحبة
2: 67 مليون وزوز بقرات 29 علوش.
0: يا سلام يا سلام.
2: شعب كل شيء مش يعرف في القرآن تقريبا.
0: رهودين باش نكونوا واضحين معناها اللي ماهوش هدية فقط يعني. الجور اللي يستحقهم وإلا هو باش يعرس وإلا باش يكون عنده فرح في ولده ولا غير رهودين هذاك
2: ملزوم عليه.
0: احنا رانا مازلنا أبرك أعطيتك 20 أعطيني 20
1: ساعات نوصلوا المليون
2: تفاجئوا لك والله عطاني 100
0: والله عاد باهية 100 كمان ماهيش شوية أما بالأرقام هذية
2: أرقام خيالية
0: تخوف راهي على فكرة الفلوس على فكرة راهو برشا يقولوا فيها تبييض أموال والله أعلم ماهيش أرقام عادية. أنا نتصور واحد إنسان خدام حزام ولا إنسان عادي ولا حتى موظف يعيش ويخدم ويتقاعد عمره كله ما يحطهمش في ظهره
1: كمان هذه وخاصه انها هديه معنا من شخص واحد ماهيش شكل مشتركين فيها
2: اي ماهيش رموم تاع حنا
0: غيرهم
2: اكيد طبعا اذا واحد خفي
0: انا يا اخويا احنا ربي يزيدهم ولكن برشا نقاط برشا نقاط كل صيف راهو على فكره يتم استعراض مثل هالمظاهر هذه وهذه الحقيقه يخلينا نحكيوا شويه لهنا البنات على مظاهر التفاخر في الاعراس
2: بالضبط
0: برشا تفاخر في الاعراس
1: كثرت برشا الظاهره هذه
0: رغم حياتنا صعيبة رغم اللي رانا في أزمة اقتصادية وديننا طايح والفلوس عزاز وناس تعيط وتشكي من غلاء المعيشة ومن قفة التونسي والزوالي بيه وعليه وهنا نشوفه هنا نشوف
2: فما دي شيفر يخوف
0: تدخل المغازان تلقى اللي شاريو العبيد القديم عبي بالقضيات ما شاء الله ربي يزيدهم تمشي للعروسات تلقى الناس كلها حافلة ولابسة الطياب والولائم وكل بالفعل يعني صح. اليوم فما ما نعرفش أنا يا إما ناس معناها مقطعة روحها أكثر باللازم ناس تتداين ناس تتفاخر
1: ناس تتداين وتتسابق معناها لجذب الانتباه فما حتى ناس تبدأ بأن المقدرة الشرائية متاحة والإمكانيات ناقصة ولكن قدام العباد تحب ديما توري روحها في أبهى حلة وديما معناها الحمد لله ولا بس
0: هاو عندي ونقص
2: صح أوكي
0: خويا واحد انا ماذا بيا ما يعرسش بالدين وماذا بينا ما نعرسوش واحنا معناها مخنوقين ماديا ماذا بينا ما نعرسوش واحنا مدهشين اهلنا ماديا نمشوا دابا خطوتنا
1: ما يكلفش روح الواحد وما يتعبش روحه
0: نكرموا ضيافنا باللي نقدروا نهدوا لبعضنا باللي نقدروا واللي عنده حاجه يلبسها راه ساعات تشوف انسى باش تمشي تحضر في سهريه يمكن اللي تحط على روحك اكثر من اللي هزات هديه للعرس معناها حضاره بمكياج وبنكره وباللبسه فبفعل والله واحد يقعد
2: عندنا بعضنا
0: صعبه
1: في حاجات عن غناء معنى جوست ان انسان يحب يوري روحه وكذا
0: نعرف ان فما شكون يقول لك ما كريتش وما مشيتش لحاجه ما نمشيش ما نمشيش اصلا
2: موجوده برشا
0: علاه ما نمشيش نلبس رويبه محلاها ونمشي نحضر ونتفرهد
1: ونفرح
0: والله سبحان الله قديش صعبنا الحياه على رواحنا بالحق والله
2: زوالي ماشي نجم
0: معاش الحم غالي الذهب غالي البني والسكنه غالي علاش نكذب على بعضنا يا اخي مرنا كنا توانسه وكنا حتى الطبقه المتوسطه اي فما صعوبات اقتصاديه اليوم حقيقية تشوف الواقع وتشوف اللي ريزو سوسيو شيء يبهد
2: تحسهم مش نفس العباد اللي عايشين معاك في الواقع هما نفسهم اللي قاعدين يتعدوا في اللي ريزو سوسيو ما
0: تفهمش علاش نحكوا على عروسات نحكوا حتى على الباك اللي حكينا عليه المره اللي فاتت عندنا غنى حسن غنيه مبروك اللي رؤوف بها نسمعها بعد المداخله هذه فالمناسبات هذه يعني بالتريتور وبالسيرفيس وبالسيرفرات وشيء على باك رغم اللي قيمه الباك انا يعني مانيش نتفهم قيمه الشهاده في مناسبات أخرى باش يعملوا فحقيقة شيء كبير بصراحة
2: شيء كبير
0: مانيش حاسدينهم راهو ربي يزيد
2: ربي يزيد
0: ربي يزيد بالفعل
2: أما اللي ما عندهش ما يلزش روحه
0: وما يتأثرش ما يحسش بالنقص يعرف يمشي دا بخطوته ويعرف إمكانياته وين توصلت والناس كل تعيش بقناعة وتعيش مرتاحة أنا هذا مبدي الحقيقة في الحياة
1: عبير جبتي قلتي ساعات في لي ريزو سوسيو يبدو معنا ينشروا في حاجاتك نتاع بذخ في الكل فما هي جملة ديما يقولوا فيها في الانستغرام خاصة من باب الدعابة هم عايشين في تونيزيا واحنا عايشين في تونس تحسي معناها دي كاتيجوري كومبليتمون ديفيرون معناها تونيزيا وتونس كل واحد عايش في عالم اخر واحد
0: وقديش تفرحي زاد كي تشوفي حد بسيط وطبيعي تقول والله ها تونسي يشبهنا
2: شعبي عام
0: شعبي عام كويس طيب ريس
1: والله ساعات يهبطك التصاور نتاع
0: طبيعتنا
2: كي تمشي بحذا عبد ويكثر لك منك البهرج اصلا انت تبدا قاعد مش مرتاح تقول لي كيف شناكل شنعمل يعني شنعمل في حسب البروتوكول اللي عامله هو
0: نيتا وشنعمل انا وزعما تليت برشا ولا شويه ولا نستنى مدلي ولا شنعمل
2: انا حسب
0: خويا يعني الحياه بسيطه الحياه حلوه بس نفهمها ما نعقدوش الدنيا نعيشوا بوجوهنا الحقيقيه هذا هو اللي خلينا مرتاحين في الحياه يعطيك الصحه عبير شكرا ليك نعاود نجدد تهنينا لكل الناجحين في الدورتين الاولى والثانيه للبكالوريا للي تخرجوا للنوفيام للسيزيام هذول تو باش تنفسوا الناس الكل وتنجموا تصيفوا مرتاحين للناس الفرحانين واللي اكيد الف مبروك لهم وللي زاد ما اسعفش الحظ

0: إن شاء الله في السنة المقبلة بإذن الله وينجح راه ساعات واحد قوي بمعدل باهي وشعبه باهي خير من ينجح يدز وياخو شعبه منيش ولا بد صحيح ما متبردش برشا ولكن راه واقع صحيح
1: تجي يعاود عام ولا زاد يمشي حاجة هو مش راضي
0: شعبه مش راضي عليها وإلا سكور ضعيف ما يوصله لحتى شيء وشعبه ما تكونش فيها برشا أفاق. نسمع النغم لرؤوف ماهر وبعد نشوفه غريب وعجيب مع إسراء لحود قشنو حضرتنا.

0: حبايب غنية تمشي على أي حاجة نقولوا فيها مبروك للناس اللي تعبت واللي اجتهدت واللي خدمت واللي جابها ربي. فالصواب زاد نقولوا مبروك للناس اللي تحتفل بمناسبات سعيدة، خاصة الزواج. نعرفوا ديما فصل الصيف تكثر فيه المناسبات الأفراح والأعراس. صديقنا عادل بلطيف يحب تهنئة الأنيس بن حسين في الحشان جربة بمناسبة عقد قرانه هذا المساء، ويحيي أيضا ويهني والده وعم رؤوف والوالدة الأخت لطيفة. إن شاء الله ألف مبروك، مبروك لكل العرسان. هذوما عرسان البشر، أما ثم عرسان من نوع آخر، نشوف التفاصيل بعد الشرع.
1: عجيب وغرائب،
2: عجيب وغرائب،
0: عجيب وغرايب. باش نشوفوا شنو حضرت لنا اسراء. وانا عطيتكم هكا شويه انه فما زواج اما ماهوش بشر. هاي اسراء
3: يعيشك مدام ليلى. كما سبق وحكينا في فقرتنا عجيب وغرايب، ساعات الواقع الحقيقه يفوت الخيال.
0: نعم.
3: اليوم مغربتنا في التطور العلمي. وين صار حفل زفاف نتاع دوروبو في موسكو العاصمه الروسيه ليامات هذه. صارت الحكايه بمناسبه يوم الاسره والحب والاخلاص. هي فعاليه تستعرض قدرات الذكاء الاصطناعي. شفنا كيفاش دوروبو يتبادلوا في عهود الزواج، لابسين دي اكسسوار، يشطحوا مع بعضهم في اجواء عباره عرس حقيقي بالعادات والتقاليد. وحتى حضر معهم زاد عدل شهاد. لهنين تبينوا انه الروبو وتقنيات الذكاء الاصطناعي بصفه عامه معناهم سلاح ذو حدين. ينجموا يعاونونا ويسهلونا حياتنا، كما ينجموا زاد يضرونا، يضروا البشريه ويعطوا صوره مخيفه على تطور العلم.
0: هو شو اكثر من كل شيء.
3: يعني هو شو
0: لابسين. على فكره الفيديو موجود حتى على الجزيره تكنولوجيا، تنجموا تشوفوه. روبو لابس كوستيم عريس روبو، والعروسه
3: لابسه روب ودي اكسسوار.
0: انا في الاخر والله يقعد عمرهم الكل اللي نجم يجيبوا صغير.
3: والله
0: انه الناس اللي بالفعل راهو يقولوا خطر. هو الانسان في نهايه الامر يلزم يتحكم في التكنولوجيا، ولكن الخطر الحقيقي كي ما عادش نجمه نتحكم فيه. اليوم الاي اي رعب، اليوم التكنولوجيا رعب في العالم. الروبوتات زاده اللي هم في نهايه الامر صنع الانسان هكا ولا
4: طبعا.
3: هنا نتبينوا اللي الذكاء البشري هو حقيقة يفوق الذكاء الاصطناعي. إيه. ولكن ساعات الاستعمال الخاطئ متاعي يؤدي لبرشة مهالك معنا. إن شاء الله ربي يسترنا ونسان ديما يحاول يكون واعي.
0: أنا تو أمامي للفيديو اللي
3: إيه هو الفيديو أبلغ.
0: احنا نلبسه في الصياغة، هو يلبس لها في إسوارة يمكن
3: إلكترونية. صياغة
0: متاعها. حاجة نميرية معنا خطرة في يدها. والله شيء
4: فريمون هلية. بلي
0: لا هو مش بتاع بلدان، هو شو كما قلنا صار في
3: هو استعراض للقدرات الذكاء الاصطناعي
0: في موسكو. يعني اول حفل زفاف بين زوجين من الروبوتات.
3: حلو.
0: نسمعوا بالمسامع.
3: يعني يصير على الحي،
0: يصير على الروبوات،
3: يصير على الروبوات.
0: يلا الخبر الموالي.
3: الخبر الموالي هي غريبه و نجم نقوله معجزة، قصة نجاة فتاة من سقوط من طائرة.
0: المرة فاتت قلت لنا امرأة ماتت ورجعت حية. طيب طايحة مطيرة.
3: هذا التفاؤل اللي نحكوا عليه، نسبة التفاؤل في العالم. طيب. عام 1971 هي الحكاية قديمة هذه. اتحطمت طائرة فوق غابات الأمازون. هي كيفاش حسب ما بحثت وشفت إن ضربتها صاعقة والتحطم الحطام نتاعها الفوق وهبطت معناها إلى الأرض. وإن تم سقوط فتاة عمرها 17 سنة ألمانية الأصل.
0: معها ركاب أخرين أكيد.
3: أكيد معها ركاب أخرين، ولكن من حسن حظها إنها كانت لابسة السنتور نتاعها. أنا أصلا كي طاحت بالكرسي. فتاة تدعى جوليان كوبكي ألمانية، أو كما يتم نطق معنا الاسم بالألمانية يوليانه. سقطت من ارتفاع ما يقارب 3 كيلومترات أي 3000 متر. وكما قلنا لحسن الحظ متاعها أنها ما زالت مربوطة في كرسيها، يمكن هكا علاش كانت الحادثة بأقل الأضرار بالنسبة لها. ومن أطاف الله أنها نجت من الحادث بإصابات وجروح، تعتبر الناجية الوحيدة هي يوليانه.
0: حاجة كما هيك نقولوا ما يقتل كان العمر
3: هكا هو الحمد لله.
0: وساعتها ما زالت
3: صحيح ولا حاجة كما هيك ما ينجم على الإنسان كان يحمد ربي وشكر على رحمته بالحق. يوليانا ما سلمتش، حاولت تمشي معنا بالرغم من الكسور
0: المتفاوتة
3: متاعها في غابة الأمازون.
0: اللي راهو الناجي منها مش سهل معناها يدخلها معاش نجم يخرج.
3: تبعت هي نهر كما نقوله الى ان وصلت المجموعه نتاع السكان في الغابه ومشت وحدها تقريبا 11 يوم وفي الاخر تم انقاذها وخرجوا بها معناها من الغابه والحدث لاتيرون معناها كيما نقولوا اتراكتيف ان بعد الحادثه هذه كبرت جوليان وقرت علم الاحياء وتو ما شاء الله معناها ولت عالمه احياء متحصله على شهاده الدكتوراه في علم الاحياء ومتخصصه في علم الثدييات معناتها واسمها ماهوش انكوني ابار انها هي الناجيه الوحيده من الطائره هذه الا انها كبشت في حلمتها وواصلت حياتها وتو ما شاء الله معناها عالمه في علم الاحياء ربي عطاها عبر جديد معنا الحمد لله.
0: نعم سبحان الله. هي بقدر ما هي معناها الأقدار كيفاش والأجل كيفاش أكثر ما كونها عجيب وغريب، لأنه حتى شيء ما يصعب على ربي سبحانه وتعالى. إذا يكون في العمر بقية عاشت وقرأت وتخرجت وولدت في دكتورة في مجالها. يعطيك الصحة يأسى، شكرا ليك.
3: وأيضا
0: شكرا عبير ديما معنا في العادة نهار الخميس الموعد القارم تاعهم يوم استثنائيا جاءوا معايا جبتهم كفريق أصايل للحد معايا في تعويض النادي. يعطيكم الصحة والخميس نتقابلوا بإذن الله 50 دقيقة بعد السادسة نوصلوا بالإيقاعات والأنغام.

يا بختو. 54 دقيقة بعد السادسة مساء. مرحبا بالناس الكل اللي بدأوا معنا واللي التحقوا بينا في الاستماع. أكيد برشا تظاهرات ثقافية وفنية وسهرات ومهرجانات وجو يعمل الكيف في بلادنا وفي جنوبنا الشرقي. نهار 19 جويلية الجاري تحتضن أركو في جربة ميدون مهرجان الشباب اللي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة. باش يكون في عدد من معتمديات ولاية مدنين وباش يتضمن عدد من العروض. باش يكونوا إن شاء الله 28 جوان في أو كانوا في بني خداش لمعمرات بن قردان أمس. 19 جويلية أركو مدنين. جدارية جرزيس 25 جويلية. 1 أوت جرف سيدي مخلوف أجيم البطاحات. 13 أوت القصبة سيدي مخلوف. و 20 أوت في قلالة أجيم. هذا مهرجان الشباب لولاية مدنين في سنة 2026. كما قلت برشا عروض وبرشا ورشات وألعاب ومسابقات متنوعة. انطلق المهرجان من 28 جوان ومازال متواصل حتى 20 أوت. نسمعوا يسرى المحنوش اللي باش تكون ضيفة بلادها ولايتها تطاوين في اختتام مهرجان الصيفي الدولي بتطاوين في سهرة 2 أوت. نسمعوا يسرى محنوش بعدها موجز السبعة ونرجع معكم لاستكمال المشوار في أصايل حتى 9.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز السابعة للأنباء. يتسم الطقس يوم غد بسحب قليلة بأغلب المناطق تتكاثف بعد الظهر بالجهات الغربية للوسط والجنوب. درجات الحرارة في انخفاض بالجهات الشرقية وتتواصل مرتفعة بالمناطق الغربية. شرعت وزارة التعليم العالي في مراجعة عدد من الإجراءات والمعايير المعتمدة في المناظرات الوطنية لانتداب وترقية المدرسين الباحثين. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة التأهب القصوى في ثلث أراضي البلاد بسبب موجة حر شديدة متواصلة. قال مصدر عسكري لبناني إن قيادة الجيش عقدت اجتماعا مع وفد عسكري أمريكي يزور البلاد لوضع آلية تنفيذ أول منطقة تجريبية في الجنوب في إطار تنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان والكيان في واشنطن. استدعت الخارجية العمانية سفير إيران لتسليمه مذكرة احتجاج بعد تعرض مواقع في البلاد لاستهدافات بمسيرات إيرانية. شكرا على المتابعة. المشوار يتواصل مع ليلى في أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلة.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع ليلى سحنون.

نجات عطية واش درت لك خليني ومحلها الغنيات التونسية نسمعوها خاصة التقطقات اللي نقول متاع التسعينيات بصراحة برشا ناس يحنوا لهم بنت الجزيرة بطبيعة نجات عطية وعن الآن باش نهزكم للجزيرة بعد شوية مع ضيفي الموالي واللي باش نتحدث إن شاء الله على التوجيه الجامعي والاختيار والاختصاص بعد ما فرحنا بالباك وبعد ما كذلك كانت الاختيارات معناها قدامنا إيش نجمو نختاره كتوجيه جامعي أكيد يلزم فما نصائح في الإطار هذه تخلي الناجح أو الطالب مستقبلا يختار المسار الجامعي المناسب له غدوة 13 جويليا انطلاقا من 9 متاع الصباح باش يكون فما يوم كامل إن شاء الله للتوجيه الجامعي التفاصيل كل بعد النغم الموالي. حاضر معنا باش يكون سي نبيل النفزاوي هو أستاذ واللي أكيد عنده تجربة وحتى كي تدخلوا تشوفوا نبيل النفزاوي تتعرفوا على شكون نحكي بالضبط خاصة التلامذة والأولياء المهتمين بالشأن التربوي يعني من الوجوه المعروفة في مواقع التواصل الاجتماعي يكون معنا على المباشر بعد شوية.

راني فضيل ومحمد عساف 10 دقائق بعد السابعة مساء. كما قلت يعني بعد ما فرحنا بالنجحين وبالبكالوريا في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة وطلعت النسبة ما شاء الله وإن شاء الله ألف مبروك لهم الكل. الحياة محطات والحياة مراحل. جيو توا المرحلة مهمة جدا في المسار في حياة كل تلميذ أو كل طالب, خلينا نقول بشو له طلبة, هما اختيار التوجيه الجامعي والشعبة المناسبة. غدوة بشكون الموعد.

0: جميل ما شاء الله، شكرا على كلامك. قلتي خلى قربي منهم، خلى عندي مصداقية، أن يقول خلى مصداقية وخلى مسؤولية كبيرة خيط على عاتقي، أنه خاطر كم زيت استنسوا بي عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتاعي من نصائح بالرجل وما أحوجهم بربي. كم زيت اليوم أني حبيت نبدأ برسالة قبل كل شيء وبكلمة نقول ألف مبروك للناشفين اللي نجحوا، رقم أبطال عندي كم زيتي وليداتي وبنياتي اللي نجحوا الكل كي كسرها في الدورة الرئيسية ولا من دورة الدارك، رقم أنتم أبطال، أنتم تعبتوا، أنتم ضحيتوا، أنتم قريتوا وجبتوا، كانت أتعابكم مكلة بالنجاح. تحية أيضا لجميع المربين، تحية أيضا تحية كبيرة كبيرة برشا أسوقها لكل أب وكل أم اللي سهر على يعني باش ينجحوا ولده ولا بنته، ضحى وكل واحد طريقته الخاصة وكل واحد ظروفه الخاصة
1: طبعا.
0: مهما كانت الظروف الحمد لله رب العالمين
1: الأب
0: والأم ديما يستثمروا في نجاح ولادكم. دي حاجة راه تفرحنا برشا في تونس انه الاباء والامهات قاعدين يستثمروا يبذلوا في قصار جهدهم باش يشوف ولده وبنته ناجح، وذاك اقوى استثمار انك تستثمر
1: طبعاً.
0: في قرايه ولدك وبنتك، لانه بالقرايه راك ما تخافش عليه باذن الله.
1: وهذاك راس مالنا في تونس، احنا العقل البشري والذكاء التونسي نستثمروا في ولادنا في التعليم بالطبيعه لنبني به تونس افضل ان شاء الله. كما قلنا
0: كان نحييهم ونقولوا بارك الله فيكم،
1: فرحنا بالباك، فرحنا بها والحمد لله،
0: ودخلنا لمرحله اخرى. سينابي كنت تدخل انجح انجح انجح انجح سينابيل، نجحنا وبعد لقينا روحنا قدام
1: في مفترق طرق،
0: حاجة كبيرة مفترق كبير، وهو هو التوجيه الجامعي. وما أدراك ما التوجيه الجامعي، لأن هي مرحلة راهي مهمة برشا، مرحلة مصيرية
1: طبعا.
0: مرحلة لازمنا نركزوا فيها، مرحلة لازمنا نتعمقوا فيها، لأن هي فيها الاختيار للمسار نتاعنا للمستقبل. راهو مش سهلة هيك، علاش أني ديما معناتها نقول لهم راهو مش فايدة في النجاح، راهو ما بعد النجاح ثم حاجة مهمة كبيرة اللي هي التوجيه الجامعي، خاطر الحاجة اللي باش تختارها هي اللي باش تعيش بها في المستقبل نتاعك، هي اللي باش تخدم فيها، هي باش تغير لك المجرى نتاع حياتك. سيفوغ سلا ديما رسالتي لكلمات وليدات، بربي ناخذ موضوع التوجيه الجامعي موضوع مهم برشا
1: بجدية، معناها مش كنعمر وكهو، لازم جدية.
0: الرسالة الأولى قبل ما نمشي لكلمات أكل الأباء والأمهات، محليكم نحبوكم ما شاء الله عليكم، عاونتوهم في نجاح، توا بربي سألتكم بالله خليوهم يختار. أنا الأوان باش ولدك وبنتك يعطي رأيه، باش ولدك ولا بنتك يقول راني نحب هذيك، راني ويتي نحب المهنة هذيك، نحب الشعب هذيك، خليه يختار. بيان سور أنا ما نمنعكش أطرو أنصحو وعيه قول له راه هذه باهي وهذه قلغة، وبعد خلي له الخيار الأخير لولدك ولبنتك. ياما كيمزات وانا نتبع فيهم 22 سنه في الميدان نتاعي، يدخل يقرا شعبه وهو ما يحبهاش، خاطر بوه حبه ولا امه حبه، خاطر امها حبت تطلع المهنه ليك وما كتبتلهاش، تحب تحطها في بنتها وتعيشها بنتها، ومن بعد يقرا العام الاولى ويخرج والا يكمل يقرا، وبعد يقول ماما هاو الشهاده راني هذيك المهنه ما نحبش نخدمها، نحب نغير حاجه اخرى. سي بور سلا نقول الاباء والامهات أطروا ليداتكم، عاونوهم، جيبوا لهم معلومات، لكن خلي لهم الخيار الأخير والقرار الأخير لولدك وبنتك. أراو أجمل حاجة في ولدك وبنتك يبدأ يقرأ حاجة
1: هو رغب فيها طبعا.
0: حاجة مغروم بها، راهو باش يتميز بها وينجح فيها، وبالتالي بعد حتى كي يخدم الخدمة ديك وحتى تعرض العراقيل راهو باش يتحدى كل العراقيل باش ينجم ينجح فيها إن شاء الله. جول ذاتنا توا إن شاء الله. نعم
1: اي سي نبيل، يعني صحيح الغرام زاده والشعبه اللي نحبوها مهمه جدا، وخاصه كما قلت يعني هي شعبه فيها شهاده وبعد تخصص وكذا ومسار عمر كامل معناها في المجال هيك، ولكن فما بين الرغبه وبين الامكانيات والواقع زاده. اليوم احنا عندنا معدل يحكم فينا، عندنا سكور، عندنا اماكن محدوده، فيلزم تعديل الكفه بين القلب والعقل زاده.
0: وعندنا حاجه مهمه اكثر من سكور واكثر من رغبات، هي متطلبات سوق الشغل، خاطر ديما لي رساله نقولها وهكا، علاش نجيت ونتنقل من ولي كل مع شولدي عايش بنتي ناشفين، لازمك تفكر جيدا شنو المطلوب في سوق الشغل. راه مش فايده اني نمشي شعبه خاطر اني حبيتها، لكن زاد انا فاهمت نفكر في الجانب اني الشعبه دي باش نتبعها اسكو مطلوبه في سوق الشغل، خاطر احنا احبابنا انكرانا نحبوا نقرا في الجامعه باش بعد نخدموا ونفرض وجودنا في المجتمع، والخدمه راهو به العمل راهو به كي عندي شهاده ونخدم بك الدومين هذاك والاختصاص اللي قريت فيه راهو تريز امبورطون، يعاوني باش يكون عندي ستابيليتي في العيشه نتاعي ويكون عندي استقرار. دونك سي فورس لا ديما نفكروا متطلبات سوق الشغل، والدليل على ذلك واكبر دليل على كلامي انه اغلب الشعب المطلوبه في سوق الشغل باش نلقاو سكور نتاعها طالع. احببنا انكرانا السكور نتاع الشعب اللي طالع هي الشعب اللي تكاد اكثر المطلوبه في سوق الشغل، وبالتالي احنا باش نكونوا تو نتراو بين زوج حاجات، بين السكور بين الرغبات نتاعنا وبين متطلبات سوق الشغل. لهنا وين الكفه باش ترجح والتلميذ باش يقعد يفكر. ورسالتي اني طلعت بين اول نصيحه للتلميذ بربي خذوا كتاب الدليل التوجيه الجامعي، مازال عندنا احنا عندنا تواريخ باش نمروا بها. اول تاريخ باش يكون لنا ان شاء الله نهار 15 جويليه، نهار 15 جويليه التلميذ الكل كي باش نبعثوا لهم كلمه العبور، كلمه العبور اللي هي باش ينجم يرسم بها

0: في الاختيارات نتاع التوجيه الجامعي وكل بعد البروسيدور نتاع الترسيم تسوى حتى في المبيت في القراي. دونك اول حاجه كلمه العبور رساله لنا وصي ونصيح وليدي عاش بنتي الله يبارك. كلمه العبور ما تحتاج حتى حد خاطر ينجم انسان ياخذ كلمه العبور نتاعك ويمشي يعمل اختيارات يعود. دونك كلمه العبور باش تجينا ان شاء الله نستحفظ عليها. وحتى التلاميذ اللي نجحوا في الدوره الرئيسيه ومازالوا ما خسروش كلمه العبور راه باش نعاودوا اونكور فوا نبعثوا لكم نهار 15 كلمه العبور مع جماعه اللي نجحوا في دوره التدارك. اين فوا خذينا 15 كلمه العبور نهار 17 باش يعب الدليل التوجيه الجامعي اخر باش نبعثوا لك ارسيه طاقه الاستيعاب جون بار وتوتر بار باش نبعثوا لك الروم تاعك الروم تاعك في الجمهوريه التونسيه والروم تاعك في المجموعه نتاع الباك الاختصاصي تاعك لنا باش تبان الرؤيه بالباهي بالباهي. وين ديجا محضر اختصاصات نحب نتبعها باش نعرف سكوري بالضبط باش نعرف الروم تاعي بالضبط ونعرف اني سكور او الفورميل جلوبال في فورميل سبيسيفيك ساعات تدخل فيها انت في الجغرافي. دونك لان باش تتضح الرؤيه على ضوء اتضاح في الرؤيه ذيك نهار 27 و28 و29 و30 و31 جويله باش نبداو بتعمير بطاقة الاختيارات اللي هي مهمة برشا مهمة برشا. يا ما تلمذات ينجحوا هكا علاش انا راني جيت غدوة باش نفسر التلمذات كيفاش يعمر بطاقة الاختيارات. يا اختي ساعات التلمذات يشحنوا معدل باهي وعندهم سكور باهي
1: ويضيعوا على روحهم برشا فرص
0: يتأجلوا يتأجلوا للدور الثاني خاطر بطاقة الاختيارات تعمير بطاقة الاختيارات راهو فيه حكمة راهو فيه أساليب تستعملها أنت باش تنجم تراوغ وباش تنجم تعمل ميلانج بين الرغبات نتاعك وبين السكور وبين طاقة الاستيعاب وباش تنجم تختاروا كيفاش ترتبهم خاطر ما نجموش احنا نرتبوا الترتيب إلا ما نكونوا احنا عاملين فرز الأولي. وهكا علاش أنا نقول خذوا كتاب الدليل التوجيه الجامعي وبربي حتى خرجوا أتبعوه راهو ساكوتريان هو الله غالب. قبل كنا نعطيوهم شهادة البكالوريا ونعطيوهم الدليل التوجيه الجامعي توا يعطيو شهادة البكالوريا ما يعطيوش الدليل التوجيه الجامعي الله غالب ميسيرش. خرجوا أنت من الموقع نتاع موجود خرجوا نسخة ورقية. علاش نقول نسخة ورقية؟ تعاونك برشا باش تشوف الاختصاصات وتشوف الشعب. وأنا جاي غدوة إن شاء الله لتخيل جوية في جربة باش نفهموا كل اختصاص باش نفهموا كل شعبة أثر كل شعبة شنو القراية اللي من بعدها اسكو تنجم تكمل بها ولا مطلوبة في سوق الشغل ولا كيفاش تعمل بطاقة الاختيارات كيفاش تنجم تحط الثلاثة الأولانيين بعد شو تحط من بعد كيفاش ترتبهم كيفاش أون كاو تأجلت الدورة الثانية كيفاش تحمي روحك باش ما تأجلش الدورة الثانية. هذا الكل كان إن شاء الله غدوة باش نحكي فيهم مع التلميذات إن شاء الله ونعطيهم برشا نصائح وبرشا ديزاستيوز باش ينجم يختار الدليل التوجيه. دعوة مفتوحة حتى لي بارون باش ينجموا هما من بعد يعاونوا أبنائهم وبناتهم إن شاء الله ربي ينجحهم. نفرحوا برشا كي نشوفوا وليداتنا وبناتنا ناجحين. نحب نقول كلمة ممكن انت باش تستغرب منها شويه اكل وليدات باش نقابلهم غدا وليدات نجحوا في الباك هذوك راهم مستقبل تونس هذوك راهم اللي باش يعديوا علينا واللي باش يبنيونا واللي باش يعملونا الطرقات والانفراستركتور والمحامي محامي والقاضي قاضي والتويزي هذوك جيل المستقبل هذوك مستقبل تونس هذوك مستقبل الدعم نتاع تونس. هكا علاش
1: لازمنا
0: نتلاقوا بهم
1: ونحطوهم على سكة صحيحة سي نبيل نحطوهم على سكة صحيحة بطبيعة ونرافقوهم زادة ونشجعوهم ونأمنوا بهم ونعطوهم
0: نأمنوا بهم هذه أهم كلمة محلاها اللي قلتها أنه نأمنوا بهم راك تأمن بإنسان وتشجعه راهو باش يخرج البيع عندنا. نعرف وإحنا نمر بظروف ساعات نكون أني راني ذكي ساعات نكون يخدم لكن مريت بظروف لسبب أو لآخر مثلا ما توفقت في جبت معدل به راني قادر كي نلقى شكون يأمن بي ويعطيني فرصة ويعطيني ثقة في روحي راني نجم نتقدم أيضا بربي رسالتي اللي كملت لي نجحوا معدل متوسط راهي سي با لا فون دو موند راهو نجم ناخذ اختيار بي غدوة ننصحك نجم نعمل اختصاص به ونكمل فيه من بعد المرحلة الثانية ونتمنى فيه ونخدم به. يعني رانا مانيش مش راني جبت معدل مش باهي راني باش ناقص لا بالعكس ثم برشا اختصاصات في نظرك انت توا راهي مش مطلوبه في سوق الشغل لكن بعد كي تقرا فيها وتكمل فيها المصير ولا حاجه راهي تولي مطلوبه وتتميز فيها.
1: الله
0: ربي ينجحهم جميعا ان شاء الله.
1: يعيشك. شكرا لك سي نبيل. إذن الموعد غدوة 13 جويلية انطلاقا من الساعة 9 إلى حدود منتصف
0: النهار. والدعوة مفتوحة جماعة جرديس بن قردين
1: القرابة الكل ينجم يجي الكل أكيد مرحبا به والفضاء باش يكون المجمع التربوي الدولي للأجيال الجديدة في جزيرة جربة. شكرا لك سي نبيل يعطيك الصحة. اليوم بطبيعة التوجيه الجامعي هو خطوة أولى نحو الحياة الجامعية والخطوة الأهم زاد نحو مستقبل مهني ناجح بإذن الله. شكرا وسارة طيبة ليك ويعطيك الصحة. إلى اللقاء.

هذه ألفة بالرمضان عامل مغناني وغنية جديدة الحقيقة ما عنديش برشا من اللي هبطت جديد ألفة ديما إن شاء الله موفقة ومن بين كذلك الأصوات التونسية الجميلة واللي تألقت برشا في الأغاني الترابية وحتى في اللون هذي ونتمنوا لها مسيرة فنية موفقة. نتحدث الآن على المنصة الوطنية الرقمية للأعلام بالولادات وكان أعلن عليها المستشفى الجامعي المنجي سليم في المرسى وتهدف المنصة هذه إلى رقمنة إجراءات الأعلام بالولادات وربط مختلف المدخلين في المسار هذايا ضمن منظومة معلوماتية موحدة وآمنة. ديما نشوفوا راهو هالرقمي راهو ولا لازم في القطاعات الكل وفي المجالات الكل. المنصة شنو الدور نتاعها؟ أولا هي تعطينا المعطيات أو يتم فيها تسجيل معطيات الولادة وإرسال الأعلام بالولادة إلكترونيا وهذايا يضمن بطبيعة سرعة الإنجاز والإجراءات والمعطيات وحتى الحد من الوثائق الورقية وكيف كيف تحسين جودة الخدمات المزداة للمواطن وتسير حصوله على الخدمات الإدارية المرتبطة بالولادة وإنجاز هذا في إطار التزام المستشفى بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقمنة الصحية اللي تشرف عليها وزارة الصحة ولهنا بطبيعة إنجاح مختلف مشاريع الرقمنة الصحية الوطنية إن شاء الله يا ربي تجربة هذه تتعمم على كل المستشفيات والمؤسسات الصحية في تونس لأنه هذا هو توجه وزارة الصحة دعم حوكمة القطاع الصحي وتطوير الخدمات الصحية والإدارية حتى تكون أكثر نجاحة وأكثر قرب من المواطنة.

مواصلين ديما معكم مستمعينا على موجة إذاعة تطاوين 7:33 دقيقة. نتوقف مستمعينا الكرام لنرفع على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم مستمعينا الكرام أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاتكم وجميع عبادتكم بوفر الأجر والمغفرة والثواب.
1: أصايل

هذايا الجاموسي وما يفرجها كان المولى سبحانه وتعالى، إن شاء الله ربي يفرجها على كل عباده. ونواصلوا معكم مستمعينا الاتصال الجاري بضيفنا الموالي سي وليد بن حسن مدير دورة أثناء لمهرجان أوسو في دورته 63 اللي ينطلق اليوم ويتواصل حتى 26 من جويليا الجاري، واللي أكيد يعتبر يعني حدث ثقافي سياحي كبير برشا على مستوى الجمهورية الكل، والبقرة بتاعه بطبيعة والفضاء هو في ولاية سوسة مطبعة المهرجان. وعلى غرار كل الدورات السابقة ديما يدعم المشهد الثقافي والسياحي والكرنفال، خاصة من أبرز التظاهرات الصيفية اللي تعمل حركية كبيرة برشا في ولاية سوسة اللي فيها أعداد كبيرة برشا زادة من المصطفين والسياح. السنة الهيئة تنظم عرض مختلف يعني في فقرات البرنامج بتاع الكرنفال، وأيضا برشا فقرات أخرى ديما بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات العلاقة من أجل إنجاح الحدث الثقافي هذايا والترويج زادا أيضا لتونس كوجهة سياحية مميزة. نسمعوا نغم ثم يكون معنا سي وليد بالحسن مدير المهرجان ومدير أيضا أو رئيس أيضا جمعية كرنفال سوسة.

هذه مرسول الحب اللي هي بصوت أسماء المنور ولا عبد الوهاب الدوكي اللي حبيت نسمع حيكم بسموث جاز واللي هو جاز الهادئ وروائع الموسيقى المغربية اللي فيها مزيج يعني بين الألحان العريقة للمغرب العربي وموسيقى جاز أيضا اللي عندها جمهورها واللي حبها. وحنا عندنا في تونس تبرقة ومهرجان جاز اللي فيه لاحظوا إنه فما إدماج بين الإيقاعات الشعبية والأندلسية إيقاع الجاز الهادئ والمريحة. للأسف حاولنا مرارا وتكرارا نعاود نتصل بضيفي سي وليد بن حسن مدير مهرجان أوسو في الدورة 63 ولكن ديما أوكيبي وهذه ظروف المباشر كان معايا على الخط وبعد ولا خارج التغطية ولا أوكيبي الغالب ما نجمش يكونوا معنا ضيوفنا الليلة في سوسة واللي نتمنوا له كل المهرجانات الحقيقة في بلادنا النجاح والتوفيق كما قلت يعني صيف حافل بالسهرات والمهرجانات والمساحات الثقافية كل جهة تسخر أكيد بأنشطتها وبفضائاتها وبجمهورها أكيد. مواصلين معكم مشوارنا في أصايل على موجات إذاعة تطاوين.

هذه أحلام اليمنية غنية نجحت برشا الموسم الفارط ونربح برشا من الحب كي نحسنوا الاختيار ونعرفوا مع شكون نتعاملوا مع شكون نحبوا. أكيد 53 دقيقة بعد السابعة مساء ما عادش برشا الحقيقة على انتهاء منوعتنا لليوم. فقط حبيت نبارك للتتويج الأخير للحرفية نجاة بعبيدي من مدنين حصولها على المرتبة الثانية في المعرض التجاري الإقليمي النسائي الإفريقي بتونس وتحصلت على المركز الثاني في فئة أفضل عارض ضمن فعاليات المعرض هذية اللي تم اختتامه في النهار الجمعة اللي فات وتم توزيع فيه جوائز التميز على رائدات الأعمال والمشاركات من مختلف الدول الإفريقية وتكريمهم بالطبيعة على إسهاماتهم في دعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز الابتكار. وكما قلت يعني جاء تتويج نجاة ضمن فئة أفضل عارض واللي عادت الجائزة الأولى إلى ماري لويز من مدغشقر، المرتبة الثالثة إلى باتريشيا تكلير من دولة موريشيوس، والجائزة الثانية كما قلنا للتونسية ابنة مدنين نجاة البعبيدي. ألف مبروك لها ونوعتها إن شاء الله قريبا نستضيفوها بإذن الله بحضنا في إذاعة تطوينا. هكا تقريبا نصل معكم إلى موفى مشوارنا أكيد في أصايل. كنت كما قلت منذ بداية الحصة كنت معكم ليلى سحنون في تعويض لزميلتي نادية سلموك، إن شاء الله ترجع معكم الأسبوع القادم. شكرا حسن المحمدي في هندسة هذا اللقاء تقنيا، وشكرا أيضا صديقنا حبيب الخراز على اللوحة الهاتفية. سهرة ممتعة للجميع وإلى اللقاء.

0: سوا.
1: موجز الأخبار
2: متجددا من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انعقدت يوم الجمعة المنقضي جلسة عمل بديوان تنمية الجنوب خصصت لدراسة إمكانية أحداث مشروع سياحي بمركز الخدمات الفلاحية زريديب من معتمدية ابن خداش في إطار إضفاء ديناميكية محلية اقتصادية وتثمين الميزات التفاضلية للمنطقة في علاقة بالحديقة الجيولوجية الظاهرة وتوفير العمل اللائق لفائدة أبناء الجهة. تحت شعار 54 سنة من الأصالة تحتضن مدينة جرجيس من 25 من جوليا الجاري لغاية 8 من شهر أوت القادم الدورة 54 للمهرجان الدولي للإسفنج. تمت المصادقة يوم الجمعة على مشروع قانون المتعلق بمخطط تنمية 26-30 و2000. وأكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بدربال أن المخطط يوفر رؤية استراتيجية واضحة لعمل أجهزة الدولة ويرتكز على تعزيز التوازن التنموي بين الجهات وتحديث الإطار المؤسساتي والارتقاء بنجاعة المرفق العمومية بما يساهم في تحقيق النمو وتحسين الخدمات. وأبرز أن دور البرلمان سيتواصل خلال المرحلة المقبلة عبر استكمال الإطار التشريعي اللازم ومواكبة تنزيل المخطط من خلال مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 27 و2000. ستواصل مخابر التحاليل الطبية الخاصة العمل بنظام طرف الدفع وفي المرحلة الحالية، وذلك إثر لقاء جمع ممثلين عن النقابة بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك في انتظار التجسيد الفعلي لتسوية مستحقات المخابر المتخلدة بذمة الصندوق. ينفذ غدا مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردية والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج ونقل ريفي بكامل ولايات الجمهورية، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا. بلغت العائدات السياحية التراكمية لتونس نحو 3,352.4 مليون دينار، وذلك خلال السداس الأول من السنة الحالية إلى غاية 30 من شهر جوان 2026، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة تناهز 4.4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية. دوليا، أعلنت طهران اليوم إغلاق مضيق هرمز بعدما استهدفت صواريخ وطائرات مسيرة قواعد عسكرية أمريكية في دول الخليج المجاورة، وذلك غدا جولة جديدة من الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على مناطق الساحل الإيرانية. وأسفرت الضربات الأمريكية عن مقتل جندي إيراني يوم أمس. توفي السيناتور الأمريكي لينسي غراهام الذي يعد أحد أبرز المدافعين عن الكيان الصهيوني والحليف المقرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نحو 71 عاما إثر إصابته بمرض مفاجئ وفق ما أعلن مكتبه اليوم. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا، ولا التصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
4: يا
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.

0: بلا حدود.
1: الركروك اللي مريش المسالي طرق العبيدي الملاليا، كلها تفاصيل رسم التراث البدوي الغنائي الخاص بجهة القصرين. تلوينات وامتدادات صوتية هي في الواقع صورة حية لمشاعر ومشاغل يومية وحياة لأهل البادية، في المحفل، في الحصاد، في المناجات، في رق الأحبة، المعارك. كل هذه الأبعاد ثمنها الترابط الحدودي مع الشقيق الجزائر الذي أنجب ثنائية غنائية متميزة يصعب تفريقها. رحلة البحث في التراث البدوي الغنائي بالجزرين ترافقنا فيها مع الأستاذ والباحث ماهر الهرمسي والمسرح الفنان جمعي العماري. لقاء المعنى والمغنى والذاكرة الحية المشحونة أصالة وغزلا استثنائيا.
2: ما فيش برشا فلسفة، بركة في تونس نحن نخلطه بين الشعبي وبين البدو، يبقى هو تسميته فيها التعريف، البدو من البادية والشعبي من الشعب. معناتها بالبساطة هذه البدو هو كل ما يغنى في أريافنا وكل ما تورث عبر الانتقال بالاستماع بالتواتر الشفوي من شخص إلى شخص، وما بقى شكل من أشكال الغناء المزيد ما هوش منظم، معناتها ما عندوش قواعد موسيقية معينة، درجة الارتكاز متاعه تختلف من منطقة إلى أخرى، الآلات متاعه زادة تختلف، يعني الزكرة آلة بدوية، القصبة آلة بدوية، الطبال آلة بدوية. الشعبي هو الغناء اللي تولد في الحاضرة معناتها في المدينة اللي يحفظوه أكثر عدد ممكن من الشعب، لكن إشكاليته من المعيشة الشعبية والشكل الاجتماعي الشعبي والمعاملة الاقتصادية الشعبية والعائلة، هذا ما يسمى شعبي. هذاك عشان لازمنا نفرز ما بين البدوي وهو غناء البادية والشعبي وهو غناء الشعب والحاضرة.
3: في البدوي في القصرين نحكوا على الولاية كلها، هو ثم التنوع. مثلا تنزول فريانة والمجن بالأساس طابع صوفي، إذا حكينا عن البدوي ترجع الزاوية هي سبب هذه من بين الأسباب، الزاوية التاسفية أحمد التليل والعرش ولا التليل من الأساس اللي مرتكزين في المجن وأرياف المجن وفريانة كيف كيف. يبقى الغناء يعني الغناء ما هوش من موروث فريانة ولا المجن، هذاك دخلته الهروش المجاورة كما الهمامة وكما الفراشيش اللي هم ما ينتموش للمدسي التليل، باعتبار أنه كنجوف شمال الولاية نحكو على القصرين تلقى طابع أخر مختلف تماما اللي هو الغلالي، في سميتة تلقى المسهلي وتلقى الركروكي المريش، بمعنى وكأنه يعتمد على الارتجال، اللي يغني فيه يرتاح ما يحبه. مثلا

اللي كما قلت لك سريانة تراث صوفي بالأساس. تالا جردة متأثرين بالبوغان ومتأثرين بالجو تاع الكيف. القصرين هي منطقة عبور سواء على الجزائر، وهذا يمكن الحاجة الوحيدة اللي ما تستدعيش التأشيرة للدخول الوطن هو عن طريق السمع يتناقل. نعطيك هنايا على الجدي الريم مثلا اللي في الكيف تغنى بمقام بعيد كل البعد على فريانة والقصرين بالأساس واللي يشتركوا فيه الهمامة كما هذه تقول.

ميمة وكان عندي مال العشاء كان عندي مال العشاء وكان عندي مال ندفع شرطك عال

0: اسمها عين الدفن، بعدها الجردة، بعدها حيدر. مرأة كبيرة يتوفى على رحمها غنت وحش السراب بطريقة أظن اللي وصلتش مش غناها كما غنتها. تقول
1: يا عيلة تكري الزين والزين للقلب رد اي كثلك حل صالح للعين اي كل خزر انا انا انا انا يا بلد اي مش لي طالبك تغريني حنانا نظرة عيونك لا تهزيني

0: موجودين.
1: تراث بلا حدود.
2: هي منافذ عادية وطبيعية واجتماعية، معناتها هي منافذ التصاهر، معناتها الانساب. اثنين، هل الحد الاستعماري هذا ماهوش موجود في الاذان؟ نستحضر عروسات الجزيرية والجزيرية يحضر عروسات التوانسة. عندنا مناطق تكاد ما تفرقش في اللهجة، بوشبكة مثلا ما تفرقش بين تبسب وشبكة في اللهجة، قرب ياسر من بعضهم. وكيف كيف في التعاطي مع الموروث الثقافي نتاعنا، كيف كيف بنفس الطريقة. هو مش منفذ، هو تواصل طبيعي لعملية التناقل الشفوي للموروث البدوي تاعنا غناء. وبالتالي فما عنا طبوع تغيرت، لأنه كي تقول لي طرق العبيدي ولا طرق الصالحي، ولا هما بيدهم ولا غنوا العبيدي والصالحي، لأنه ولاد عبيد موجودين في واد سوف وموجودين عنا لنا في الفرينة ولا في القفصة، موجودين بشكل كبير. ثم أغنية أول من غناها الشيخ بركعة، هي ساقوه الحل. ساقوه الحل مثلا غناها برشة توانسة، راديك من أزوز مقاطع.

ميم حتى في المفردات كلام روسي تبسة يعني ما هوش غارق مثلا 800 كيلومتر غرب تبسة ولا غرب الجزائر العاصمة لا والحدود هذا كلمات ميم حتى المفردات المنطوق متنجمش تقول هذا تونسي ولا هذا جزائري أنا نعطيك حاجتين متشابهين واحدة صارت قبل 52 أحكي على عمر بن عياد اللي هو شاعر من مجد العباس إلهي لتسيبت لي أنه ثم واحد اسمه محمد بن نصر بو عليقي وهو همامي كانوا صحابه وياه كانوا غنية الاثنين كانوا غنوا عند العروش الأخرى لأنه لاتين معروفين قبل أنه محافظين أنه حزارة أكثر والغنية يلقوا رواحهم في العروش المفتحة شوية يعني. سي محمد بن نصر ذي بو عليقي اللي هو همامي جندته فرنسا وبعثته للسنغال وعمر بن عياد لما صاحبه هزته فرنسا التحق في جبال سيدي عيش بالمقاومة ومات عام 54 مع 17 واحد اللي توفوا من المجن الشهداء في معركة جبال سيدي عيش في 54 هذاك جاء جواب اللي صاحبه توفى بعث قصيدة يعزي فيها دار صاحبه للأمانة أول من غنيتها غنيتها غنيش حتى واحد تقول يا

وراح وتقص وصعب جبرو حبيبي اللي فرقني وراح جاي انا شوافي خبره.

0: الناس المهتمين بالشأن هذا لحفظ هذه الذاكرة، وكذلك حتى الإعلام من دوره أنه ربما من خلال برامج ثم نساء كبار وثم رجال كبار مثلا نزلوا يحفظوا هالموروث هذا، علاش ما يتسجلش ويتحط في المكتبة في الإذاعات؟ بعد حتى كي يكون واحد باش يشتغل، طالب مثلا يشتغل على موضوع مهيل على الأقل الأثر موجود. العملية في النقل والحفظ، النقل لازم يكون وفي واللي باش يحفظ لازم يكون وفي. هو مين نفقدوا بعض تقنيات الغناء ولا بعض تقنيات الأداء البدوي هذا انطلاقا من أنه الحافظ إمكانياته الصوتية تكون أقل من اللي يجب يكون موجود، وإلا اللي حفظ كيف كيف تقنياته الصوتية تكون أقل، بالتالي تصيرك التغييرات اللي ما نحسوهاش. أدعو من المنبر متاعكم أنه يقع الاهتمام بشخصيتنا، ببطاقة تعريفنا الموجودة في الجبال، بطاقة تعريفنا هويتنا الثقافية والفنية، انطلاقا من لمان هذا الموروث هذا، ووضعه على ذمة الباحثين، اثنين على ذمة الموسيقيين. بافاروتي كيس كيل فيه معناتها في الاخر، بافاروتي ما يخدم في شونيريك ولا اللي عندنا نحن يشبه لليريك، معناتها جرجو ما نصلي على النبي، امكانيات وتقنيات صوتيه نصلي على النبي، اداء في قمه الروعه ولا يكتب موسيقيا من كثر التفاصيل اللي فيه. علاش نحن معناتها كنا نجمو نكتبوا له موسيقى اخرى ونعملوا له ناب نتاع موسيقى ونخلوا الراوي الاصلي يغني لنا، على الأقل عنا هوية نفسه بها الهويات الثقافية الأخرى.
1: انتهى اللقاء وبقي الوشم في تفاصيل ومكونات موروث غنائي وثري تناقله الرواة والقبائل في كل مناسباتهم السعيدة منها والحزينة، اختفت فيها الحدود والحواجز وتمازجت من أجل استمرارية ثقافة الإنسان. جزء كبير من التراث البدوي الغنائي بالجسرين لم ينقل، وتفتقر إليه المكتبات الموسيقية. هو في الأصل بحاجة لمجهود مادي ومعنوي لتجميعه حتى لا يندثر ويختفي.
2: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
3: تراث بلا حدود، وثائقي نص وإنجاز صور عمادية، إخراج علاء الدين رضواني.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

اكسب يا عم ما تشيلش هم, اكسب يا عمي ما تشيلش هم, ما هي ماشية معاك اخر حلاوة, اكسب يا عمي ما تشيلش هم.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: شيء. باب القصر محلول ولا ثم حارس ولا هاشم حتى جلول. قصري هكا مسيب ويدخل عدو يذبحنا الكل. والشيخ زعمة في غرفته مازال. خلي نشوف. ثم شكون يتكلم مع الشيخ؟
1: شاكر نحبوها تتعدى من غير شاكر. كيف ما تعودنا مع التحميد باش يستدعى رجال بصور جبالية البارزين الكل، شعراء والغناية والفرسان، مطوس أكبر قرية نحبوها ديما بارد.
2: مشاكلنا زادت عم مبروك وجماعة، والبر محروق والماء قليل وهاو طريق زايد عليه.
1: الصبر الصبر يا راجل عليه الكل، جدودنا عدوا في هالبر دهور.
2: الصبر الصبر قيداش منا الصبر عم، قلوبنا فاضت وكبودنا تبرجت، الفلاقة والزغابة انسانا وصغارنا في خوف وخطر، هذا كله صبرنا عليه. أما طريف طريف عمي يناديلك ويخليك محكوم، وهو يما يصيد ولا ياكل في المشوي ولا حتى راقد في فراشة. الصبر عنده حدود عم.
0: صار هو شاكر كل ما وصيت هاشم ما فادش. هذا هاشم
3: مرة
4: غير يجدوا له
3: عك عليه عمره.
4: الدوام ينقب الرخام.
1: شاكر مظهر مظهر، مش هذه أول مرة يفلت.
0: وين كنت يا هاشم؟
5: باباي
0: والشيخ عمد شكون بايت معاه؟
5: حتى خليت بروح.
0: صحيت صحيت يا هاشم صحيت، وني متهني بيك. الباب على وسعة والناس راقدة مطمانة. إذا جانا العدو الليلة يذبحنا كيف على ليش؟ وشاكر بيت مع عمه.
5: شاكر؟ لا مستحيل، وصلناه حتى للشعبة توا كنا وراه.
0: وتزيد تكذبني كل ما وصيتك، لكن ما فيكش فايدة.
5: باباي ماليش وحدي، معايا جلول. تتكلم يا جلول.
1: لكن اللي صرخنا عليه ما نعرفوش شكون هو.
0: وزيد تعملوا أعمال كيف ما هذه من غير علمي. باهي باهي باهي، غدوة نحاسبكم. سد الباب يا جلول. العسى ما معها شي لعب. وانت يا هاشم برا نديري حمد وشاكر، هاني نرجع فيهم.

0: هذا اللي صار يا عبد الدهي.
1: أشبه الدنيا تغيرت مرة واحدة، القطعية في كل جهة، وربي حجب غيثة وزادنا طريف. لكن هيا نرجع بكار.
0: وين؟ القصر العامر؟ لا لا، خلي الصبح.
1: الليلة نرجع، الصبح نعرف كل شيء. هذا فجر.
0: وحميد انت هو مصلش.
1: حميد لازم يمشي للقصور السبعة ويقابل المشايخ. مانيش عارف الوه الشيخ حب يعمل الحفلة وهذه حالتنا.
2: وين باباي؟ وين الشيخ؟
1: تربيحة الوه تعبة فيها الليل.
0: بيك وشاكر خليتهم في القصر العامر، ما عليهمش خوف.
2: ما تخبوش علي، تكلم عن عبد الدهي. بي وانتم الوش خارجين في هالوقت؟
1: حابين نكون معاهم في الرجوع. ارجع ربيحة وطمني اهلك.
3: نمشي معاكم يا عم عبد الدهي، جبت الغدري وعمرته.
1: حتى انت قمت في هالليلة رافع.
3: الشيخ بوي والشيخ الحم واني راجع
1: وسيد الرجال. ما شاء الله ما شاء الله. هيا بكار تصبح على خير.
3: هذا وقت تصبح على خير.

0: اهلا بسي حمد. اهلا اهلا يا مرحبا يا مرحبا. والله نعتذر احشمت معاك. الكل من جرة هاك الزغاب الفكيني وكل ما تعبت انجا مني، لكن يطلعش للقمر مانيش يفك علي. يا سيدي اهلا بيك اهلا بيك. اهلا اهلا يا مرحبا يا مرحبا.
1: يا سيدي ما ثم كان خير، كنا مشغولين عليك سي القريب.
0: هالولد عندي مانيش عارف منا نطينا مصنوع، كل ما نفهم ونعاود وهو نافع ربي. يا هاشم هاشم، علاش تعطل في شيخ؟ هو انا شوصيتك؟
2: قلت لي هنيني عشيخ حتى نرجع.
0: صحيت صحيت يا بالع صحيت، اما راسك مش احم. وكي نرجع بعد شهر؟
1: لا لا لا قدر الله، لا قدر الله يا سيدي، لي الشرف وانا ضيف القايد طريف، وهاشم عمل معايا كالكراب
0: على قل. انت يا شاكر صرج على حصانك وحصان الشيخ وقفوا في الباب، انا لاحقين. وكيف سمعت بحفلة جدكم قررت نحضرها من الاول انا وفرساني.
1: يا سيدي نكونوا فرحانين.
0: ابراهيم السويعي ما تفلتاش ما تفلتاش من يدك ليدي ومن حبسك الحبسي، وانزل عليه قطع لجلده هي، وبعد اعطيهولي نشنق على باب قصري خليهم يعرفوا اللعب وين يوصل.

0: البارح يا شاكر ودعناك وريناك مروح وإذا بيك بيت في القصر.
1: لقيت ليلة مظلم تعرفني خواف وليت رقدت بجانب عمي.
0: تقصص علي. لكن شكون اللي جاء معاك وروح الروح؟
1: والمكاح اللي معبيهم انت في الخرج وين كنت بيهم؟ ماشي للحرب ولا جاي منها؟
0: ما جاوبتنيش يا شاكر.
1: كيف تجاوبني يا هاشم؟ تجاوب روحك.
0: هذا جماعتكم حد الدائم وبكار.
2: الله حصير.
3: داركم سعيد. التوى شاكر اش ثم؟
1: حكم الضيف في يد المضيف. وهاشم ما قصرش معانا. الله يرحم اللي جابه.
0: شاكر اعرف روحك وين.
1: وين؟ في القصر العامر شيخ نظيفكم. لك لا عندكم ولا شرب.
0: ما وقال صايم.
1: صايم صايم يا هاشم صايم ليل ونهار.
3: ها سيدنا قايد اش بيك يا شاكر؟ انت فارس واعمالك شرفتنا الكل.
1: البركة فيك يا عم القايد.
3: صباح الخير عبد الدايم وبكار. هذا نهار مبروك. هذا نهار سعيد. اعيان مطوس وفرسادها. يا مرحبا يا مرحبا. فاش تستنى يا هاشم؟ هاشم كلف شكون يذبح.
4: لا يا سي القايد مزيتك فوق روسنا. لكن احنا معجولين ومشغولين. لكن بصيفتي نايب الشيخ حبيت نقول لك من اللي سافرت انت وبدر وسافرت قفلتنا حتى لين رجعت واحنا نعانوا في المضخ. الفلاقة والقطعية والزغابة. هاشم ولدك نهار اللي احتجنا له هز فرسانه وخلانا تحت رحمة مبروك.
3: عجايب. وانا لا علمي لا خبري. وعلاش يا الشيخ حمد ما قلت ليش؟
5: اللي فات مات يا سي القايد.
4: لا يا شيخنا شي ما فات. البارح شاكر ما جاكمش وحده. كان معاه بكار. وكيف روح بكار ثم شكون تعرض له في الشعبه وصرخ عليه.
3: صرخ عليه
4: وحب يقتله يا سي القايد. واللي تعرضوا اثنين مش واحد. لقينا جرتهم ووصلناها للقصر. هانا علمناك يا سي القايد.
3: تعرف الاعمال الكل يا هاشم وني متهني بيك.
6: ما نعمل خيط في ابره الا باذنك. كل شيء علمتك بيه.
3: خدم مخك. فكر كيف العباد كل عمله يكشفوا فيها نجي معاهم نعطيهم الحق. اهل الجبل ما همش سهلين. ناس يفكروا ينظروا بعيد. وانت رعواني خفيف. وطب لازمك تطلب السماح منهم. عندهم مناسبه باش نحضروها وتقول قدامهم اللي انت غلطت وما عادش تعاود. امشي انت في عمري وما عادش تتعرض لبناتهم. الشرف ما معادش يلعب. ويكون في علمك احنا الكل والمخازنية والصبيحية متاعنا عايشين في خيرات طول الجبل. هي والناس تقول اذا لقيت صاحبك عسل كله فضل.

0: ارجع يا زهر ارجع. انا استراحي ولد عمك ما عادش فرحانين بيا كيف ما العاده.
1: انت اقرب منهم وارجع وزهره تحب وباش تتزوج.
0: موعدنا في الحفل انت وصاحباتك الناس الكل في علم.
1: نجيكم حفلين طبلتنا والغنايه والصبايا والفرسان نعدوا نهارات في الزهو والتراب والعاقبه سلام وانت هني على روحك.

0: أوشي كما حبينا ياكو البد البد
1: البد تحت الستر
0: انت مشيها وني مشيها الاخرى وقت اللي نعمل لها المطلوقة في ركبتها انت شد الحصان من السبي هاي البد البد
2: استسلم يا حميد
3: خيانة مبروك رامي سلطك
2: الخيانة سابقة منك العقبة المادي
4: هنيت على السلاح ايدك وراك يا حميد كيف ما عملته صاحبنا نعمله معك الايام باخواتها
3: كل ثلج
2: نقتلك حميد سلت تعودها تموت ضرب الرجال ما هو سهل
4: باهي يا حميد الكف هذا يرجع لك ثاني ومثلث خذ هذا على حساب
5: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزتين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم ميري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي.

0: تطوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يتواصل العمل غدا بقطاع النقل العمومي غير المنتظم بولاية تطوين حسب ما أكده للأخبار منذ قليل رئيس الغرفة الجهوية لسيارات الأجرة اللواج بتطوين فتحي النجاح. هذا وينفذ غدا منيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفية بكامل ولاية الجمهورية، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا. هذا وقال النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية معز سلامي أن تنفيذ الإضراب العام في قطاع النقل غير العمومي غير المنتظم للأشخاص غدا هو قرار لا رجعة فيه إلى حين تنفيذ تعهدات وزارة النقل، وعلى رأسها زيادة في التعريفة. يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء المقبل جلسة مشتركة بين عدد من اللجان للنظر في مقترح قانون الأساسية العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. يتم بعد غد استئناف الجلسة العامة بالبرلمان للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المتعلقة بالقرض المسندي لشركة تونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. تتوقع تونس أن تتجاوز عتبة 12 مليون سائح سنة 26 و2000 بعد استقبال البلاد 11 مليون زائر العام الماضي، وفق تصريح إعلامي لوزير السياحة والصناعة التقليدية سفيان طقية خلال افتتاح الدورة الأولى من صالون سوق السفر التونسي خلال شهر ماي من هذا العام. دوليا، سقط قتيل وعدد من الجرحى في هجوم أمريكي على جزيرة فارور بمدينة بندر لنجا بمحافظة هرمزغان الإيرانية جنوب إيران. أكدت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الضربات الأمريكية التي نفذت واستهدفت إيران هدفها إضعاف قدرة هذا البلد على مهاجمة السفن التجارية عبر مضيق هرمز. يتوجه غدا الاثنين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، وسط ضغوط اقتصادية وتحديات أبرزها ملف الفصائل الموالية لإيران. نهاية الموجز، ملتقانا الإخباري القادم سيكون على رأس الساعة في

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نشرة الأخبار.
1: نشرة أخبار الليل تأتيكم من إذاعتي تطوين. أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. انطلاق العمل بمشروع المعرف الصحي الوحيد بالمستشفى الجامعي بجابس. الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات الأجرة الواجبي تطوين تعلن عدم مشاركتها في الإضراب القطاعي للنقل غير المنتظم المقرر غدا. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلن قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع. وفي العالم إيران تؤكد أن التصعيد الأمريكي لن يمر دون رد، وتعلن مواصلة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي. أهلا بكم من جديد في تفاصيل نشرة الأخبار. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بجابس الأسبوع المنقضي انطلاق العمل بمشروع المعرف الصحي الوحيد بالمستشفى الجامعي في خطوة هامة تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية ورقمنة الخدمات الطبية، وفق المديرة الجهوية للصحة بجابس نرجس العنابية.
2: المعرف هذا يمكن كل مواطن من رقم صحي موحد، كما ما نعرفش معناها نبسطوا اللي هي مثلا ان ايدنتيفيون كما نميرو متاع بطاقة تعريف حاجة. هذايا كل مريض يبدأ عنده ايدنتيفيون معرف صحي يساعد هالمعرف على ربط المعطيات الطبية وتيسير متابعة المريض وتسريع التكفل به عند تنقله بين مختلف الهياكل الصحية بالريزو حتى بين الولايات. ينفو أعطاء المعرف نتاعه يخرج للطبيب معناه حتى في ولاية أخرى الاستوريك نتاعه ش عنده دوايات ش يكون عنده. هذا الهدف إذن من هذا المشروع هي خدمة صحية أقرب، إجراءات أبسط، ومرفق صحي عمومي أكثر نجاحة وشفافية. المشروع هذايا ليدونتيفيون ناسيونال دو لا سانتي انطلق الحمد لله بالمستشفى الجامعي بجابس. خرجت في ارسال هذا المشروع الرقمي وان شاء الله يتعمم على كافة المؤسسات الصحية بالجهة الصحية بجابس.
1: وفي مدنين وبعنوان الشباب الإدماج والابتكار الاجتماعي، اختتمت جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين المنتدى متعدد الفاعلين الذي نظمته في إطار مشروع مجتمع مدني ومواطنة بالشراكة مع القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان بمدنين والجمعية الفنية الثقافية فسيفساء. منسقة المشروع دالندا الطايفي تقدم محاور هذا المنتدى.
3: المنتدى بعنوان الشباب والإدماج والابتكار الاجتماعي يندرج ضمن مشروع ديناميك تروازيم، والهدف اللي يجمع بين الأطراف الكل من جمعيات ومؤسسات وشباب وهياكل داعمة باش نتبادل الأفكار ما بيناتنا ونلقوا حلول تخدم الشباب والجهات. المنتدى هذا باش يخلق فضاء للحوار والتشبيك، وزادة باش يخلق فرصة للجمعيات باش تعرض مشاريع نتاعها وإنجازاتها وتتعرف على شركاء جدد. باش نركزوا خلال المنتدى هذا على برشا مواضيع من أهمها الإدماج الشباب، تكوين التشغيل، ابتكار الاجتماع ودعم مبادرة المحلية. الهدف الأساسي هو أن نقوي العلاقات ونقوي التعاون بين مختلف الفاعلين المؤسسات وجمعيات وشباب، ونشجع الشباب على المشاركة وندعم الشباب في مبادراتهم اللي نجموا يقدموها.
1: وفي سيل الملاحة عبر ميناء جرجيس 5 رحلات عودة من ميناء مرسيليا وجنوى الإيطالي، فيما تمت برمجة 3 رحلات مغادرة من جرجيس الأولى نحو ميناء جنوى الإيطالي يوم الثالث من أوت المقبل، تليها رحلتان نحو مرسيليا وذلك يومي 22 من أوت والحادي والعشرين من سبتمبر المقبلين. أعلنت الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات الأجرة الواجبية تطوين أن يوم غد سيكون يوم عمل عادي، وأن الغرفة لن تنخرط في الإضراب الذي دعت إليه الجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة. وأكد فتح النجح رئيس الغرفة في تصريح للأخبار أن كل الخطوط تعمل غدا بصفة عادية.
4: احنا كجهه تطوين غدوه ان شاء الله على مستوى اللواج يوم عمل عادي، باعتبار ان الغرف غرف وطنيه ما نسخ معنا حتى حد وما تصل لنا حتى حد، والمراسله اللي جات هي فاكس جاء فيه فوضى فيه الامر جهويا لرؤساء الغرف. احنا كجهه بعد اجتماعنا الاخير في كغرفه ما عندناش حتى بد ان نخرطه في الاضراب هذا، وبالتالي نعلم الناس كل ان غدوه ان شاء الله يوم عمل عادي. طبعا وقت نقول يوم عمل عادي مثلا على كامل تراب الجمهوريه، خط تونس، صفاقس، جربه، كامل الخطوط الداخليه والخارجيه ولاية تطوين تعمل عاديه من خطوط عاديه ما عندناش اضراب.
1: هذا وينفذ غدا مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات الأجرة لواج والنقل الريفي بكامل ولاية الجمهورية، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا، وفق ما أكده النائب الأول لرئيس الجامعة الوطني للنقل التابع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية معز السلامية. وقال السلامي أن تنفيذ الإضراب العام في قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص قرار لا رجعة فيه إلى حين تنفيذ تعهدات وزارة النقل وعلى رأسها الزيادة في التعريفة. ووفق سلامي يطالب مهني النقل غير المنتظم بتنفيذ ما جاء في محضر جلسة منعقد يوم المنعقدة في شهر جانفي المنقضي والقاضي بالترفيع في تعريفة النقل خلال شهر جوان الماضي، إلى جانب الالتزام بالنظر في ملفات مهنية أخرى عالقة في أجل لا يتجاوز 31 من أوت المقبل، إلا أن وزارة النقل لم تلتزم حتى الآن بتنفيذ هذه التعهدات وفق السلمية. أعلنت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص أنها قررت تعليق قرار إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع لفائدة منظورية الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك أثر لقاء جمع ممثلين عن النقابة بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. وشددت النقابة على أن تعليق قرار الإيقاف يظل مرتبطا بمدى الالتزام بالتعهدات المقدمة بما يضمن الوصول إلى حل نهائي يحافظ على ديمومة منظومة التكفل الصحي وحقوق جميع الأطراف. ويذكر أن النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص كانت أعلنت قرارها تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع

0: صياغه ابتداء من يوم الاثنين 23 من جويليا الجاري بسبب الوضع المالي الصعب الذي تعيشه المخابر الطبية جراء عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرضى منذ أكثر من 7 أشهر. أكدت الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنها قررت تعزيز تدابير المراقبة الميدانية ورفع درجة اليقظة الوبائية بكامل مناطق البلاد، وذلك في إطار خطة استباقية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية ودعم استدامة قطاع الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي. ويأتي إقرار هذا الإجراء خلال جلسة عمل موسعة عقدتها الإدارة العامة نهاية الأسبوع المنقضي بمشاركة مسؤولي المندوبيات ومسؤولي المصالح البيطرية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، وخصصت لمتابعة الوضع الصحي للقطيع وتأثيرات التغيرات المناخية الراهنة. إلى المستجدات الدولية، الآن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء اليوم انتهاء الجولة الثالثة من العمليات العسكرية ضد إيران، وأوضحت أن العمليات التي امتدت على مدار 3 أيام شملت أكثر من 300 هدف بينها منصات صواريخ وطائرات مسيرة ومنشآت بحرية ومستودعات ذخيرة وشبكات اتصالات ومواقع لمراقبة السفن في إيران. في المقابل أكدت إيران أن التصعيد الأمريكي لن يمر دون رد، إذ حذر الجيش الإيراني من أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستتحملان تبعات زعزعة أمن المنطقة. فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينة ثانية في مضيق هرمز متوعدا بتوسيع هجماته إذا استمرت الضربات الأمريكية. وجدد الحرس الثوري تأكيد على إغلاق مضيق هرمز حتى توقف ما وصفه بالتدخل الأمريكي في المنطقة. من جهته أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة، وقال في تصريح لشبكة الأم بي سي إن الولايات المتحدة وجهت لإيران ضربة قوية للغاية الليلة الماضية، مضيفا أن الولايات المتحدة وإيران كانتا على وشك التوصل إلى اتفاق يوم السبت. في الأثناء كثف الوسيطان القطري والباكستاني جهودهما لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة سعيا إلى منع تدهور الأوضاع وانهيار مذكرة التفاهم الموقع بينهما في شهر جوان المنقضي. وحثت باكستان طرفي الصراع على ضبط النفس واتخاذ خطوات لخفض التصعيد والوفاء بالالتزامات بموجب مذكرة التفاهم الموقع بين الطرفين. في غزة استشهد اليوم 8 فلسطينيين بينهم طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، وأصيب آخرون في قصف صهيوني على عدد من المناطق في قطاع غزة. وفي سوريا انتخب مجلس الشعب السوري في جلسته الأولى المنعقدة اليوم النائب عبد الحميد أكيل العواك رئيسا لمجلس الشعب السوري ب 99 صوتا من أصل 207 أصوات. ويعد العواك أكاديميا متخصصا في القانون الدستوري، وتم اختياره لعضوية لجنة صياغة الإعلان الدستوري عام 2025 في سوريا. يتوجه غدا رئيس الوزراء العراقي علي يزيدي إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه وسط ضغوط اقتصادية وتحديات أبرزها ملف الفصائل العراقية الموالية لإيران. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة تطوين. يتجدد اللقاء بإذن الله تعالى رأس الساعة المقبلة في موجز لأهم وآخر الأخبار. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. سينما المؤلف مفهوم نقدي ثقافي يقوم على فكرة أن المخرج هو صاحب الرؤية الفنية الأساسية للعمل السينمائي، وأن الفيلم يعكس أسلوبه الشخصي وأفكاره الخاصة تماما كما يفعل الكاتب في الأدب. نشأ مفهوم سينما المؤلف في فرنسا خلال 50ات القرن 20، خاصة عبر كتابات نقاد مجلة كراس السينما. ويرى أنصار سينما المؤلف أن المخرج لا يقتل

0: آلامهم بخصائص فنية متكررة تعكس رؤيتهم الخاصة للعالم. وقد ساهمت هذه الفكرة في رفع مكانة المخرج لينظر إليه كفنان مبدع لا مجرد منفذ. ورغم انتشار هذا المفهوم تعرض أيضا لانتقادات من أبرزها توجهه نحو النخب الفكرية والثقافية، كما أنه يعارض فكرة الإبداع الجماعي بين المؤلف والمخرج والممثل وكل المتدخلين في الفيلم. وبشكل عام تمثل سينما المؤلف تحولا مهما في فهم الفن السينمائي، حيث تبرز الجانب الإبداعي الفردي داخل عمل جماعي، وتدعو إلى قراءة الفيلم بوصفه تعبيرا شخصيا يحمل رؤية فنية متكاملة.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: دندنة صحبة فوزية ضيف الله.
1: مرحبا بكم الناس الكل، لكم تحياتي، تحيات كل فريق اللي يسعد بمؤنستكم في هذه الليلة. أحلى وأمتع الأوقات.

0: سهرة الليلة بديناها بالفن الأندلسي، الفن الأندلسي اللي مشهور برشا في المغرب الكبير، من تونس للجزائر لليبيا للمغرب الأقصى، وهو فن بتبيع من الأشياء التي جلبها المسلمون معهم من الأندلس لما خرجوا منها، وهي طبعا من الفنون اللي تترجم حنين إلى فترة زاهرة كانت في يعني الحضارة الإسلامية. إذن سنبدأ دندنا لهذه الليلة بأول فقرتنا، وهي فقرة اخترنا لها من الأسماء أول المشوار، وفيها بعض من لمحات البدايات الفنية لبعض المطربين والمطربات الكبار في العالم العربي. خليكم تكتشفوا شكون معنا في أول المشوار لليلة.
1: أول المشوار
2: نستضيف ليلى المطرب المحبوب محرم فؤاد. أهلا بك أستاذ محرم.
3: أهلا بك.
2: مساء الخير.
3: مساء النور.
2: معظم الفنانين بيقولوا أنهم تعذبوا كتير في أول حياتهم الفنية.
3: هو مشوار الفن كله عذاب طبعا، خصوصا بدايته. تقاليد في حياتنا كانت يعني في حياتي أنا طبعا وزي معظم برضو الأساتذة الفنانين كانت صعبة. يعني والدي الله يرحمه وأنا صغير كان يضربني لما يعرف أن أنا غنيت، وإخواتي برضو بعد وفاة والدي. الفن عموما يعني كان من حوالي 15-17 سنة كده لما أنا ابتديت كان صعب شوي.
2: أنت عمرك الفني قد إيه؟ يعني
3: بقالك 17 سنة
2: بتغني وانت عمرك
3: وأنا عمري 15 سنة مثلا.
2: كويس، يعني إذا بدأت المشوار من أول ويبقى قطعا اتعذبت
3: من تحت الصفر يعني.
2: ضروري شفت ويلات
3: جدا الحقيقة. ما كانش سهل على الأيام اللي أنا توجدت فيها أكافح وأنا صغير، كان كل شيء صعب. أوصل للإذاعة صعب جدا، إن أنا أتعلم صعب جدا، إزاي أعيش كفنان أو أطلع مع فرق أسافر في الأرياف أغني مثلا، أغني على حصيرة مثلا وفي كلوب منور كده، وكنت ساكن لوحدي مثلا في معظم ايامي لان اهلي ما كانوش راضيين ان انا استمر كفنان، فقالوا احنا مش مسؤولين عنك. وده بعد وفاة والدي. يعني هي ليها قصة، يعني تبدأ من وفاة والدي. كانت قبلي والدتي توفت فكنت وحيد، لكن يعني بدون اب ولا ام. ليا اخوات كتير اكبر مني كلهم رفضوا ان انا اشتغل في الفن، فابتديت اعول نفسي انا وانا عمري 15 سنة. سكنت في أوضة صغيرة جدا فوق سطوح في بيت، وابتديت أنا وزملائي في المعهد إن احنا ندفع إيجارها نتشارك فيه، وأشتغل في تياترو وأشتغل في فرح في بلاد وفي حفلات خاصة. كل ده طريق عذاب الحقيقة جدا. يعني ما كنتش بفكر إن أنا مثلا عشان غاوي أغني أم أغني، لا يعني أنا طلعت لقيت نفسي بغني كده.
2: ازاي كانت اول تجربه لك قدام الميكروفون يا استاذ محرم؟
3: اول اغنيه اسجلها كانت للاذاعه، يعني كانت تجربه ليا في الاذاعه زي امتحان مثلا. كان في زمان في الاذاعه عندنا حاجه اسمها الاركان، كان الاركان دي مثلا بيبقى فيها الغنوه دقيقتين ونص 3 دقائق 4 دقائق، اغاني صغيره خالص، وكانوا حتى مخصصين لها يوم واحد في الاسبوع اللي هو يوم الجمعه في فتره الظهر كده تتذاع.
2: أول مرة بقى كان شعورك إيه؟ وصف لنا التجربة.
3: كانت شبه رعشة، لكن مش رعشة خوف، رهبة مش أكتر من كده يعني.
2: وكانت
3: لكن
2: الغنوة اسمها إيه؟
3: كانت الغنوة اسمها أسمر حليوة وزين، مش عارف جمال وهنى العين، وعدني أشوف الليلة، مش عارف الليلة حلوة جميلة كده.
2: معمولة كانت عشانك ولا غنوة معروفة؟
3: لا كانت غنوة معمولة عشان يعملها ملحن معروف.

قالوا قالوا خدع قالوا لوع روح انساه قالوا قالوا نساي قالوا ازاي شاري هوا قالوا قالوا خدع

محرم فؤاد ربي يرحمه. طبعا وقت اللي نسمعوا الأصوات الجميلة هذه ونسمعوا الكلمة ونسمعوا اللحن ونسمعوا التفاعل ونسمعوا الأداء، منجمو كان نقولوا إنه بالفعل يعني العراقيل لا تعترض إلا الفنان الحقيقي.

0: دندنة،
1: نتعرف على جانب آخر من الفن، الفن كجزء ومكون من الهوية، نجم نقوله فن الشعب الفلسطيني، فن فلسطين. الباحث في تراث الشعب الفلسطيني حسين لباني أن زجل هو كلام العوام الموزون المقفى بالنكهة الموسيقية، ويختلف عن الشعر بوجود ألفاظ عامية فيه. وأرجع بعض المؤرخين في الأدب الشعبي جذور الزجل إلى الحضارات القديمة التي انتشرت في الشرق العربي وفي بلاد الشام تحديدا كالفينيقية والكنعانية والأرامية، لكن كثيرا من المؤرخين يؤكدوا نسبته إلى السريان الذين عاشوا في القرن الأول ميلادي في بلاد الشام. وكما يقول الشاعر الشعبي فيصل بلعاوي إن الناس كانوا يتغنون للأرض وخطاف الزيتون وفي الأفراح ومواسم استقبال الحجاج.
2: فن وشعب.

0: دندنة
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. اختتم اليوم بمدنين المنتدى متعدد الفاعلين في إطار مشروع مجتمع مدني ومواطنة بعنوان الشباب الإدماج والابتكار الاجتماعي. هذا المنتدى نظمته جمعية صوت الطفل الريفي بالشراكة مع القطب المدني لتنمية وحقوق الإنسان بمدنين والجمعية الفنية الثقافية فسيفساء. تحت شعار 54 سنة من الأصالة تحتضن مدينة جرجيس من 25 من جويلية الجاري لغاية 8 من شهر أوت القادمة الدورة 54 للمهرجان الدولي للإسفنج. دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم كافة منظوري الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم نقل ريفي ولواج وتاكسي جماعية وتاكسي فردي لعدم المشاركة في أي تحرك في أي إضراب مبرمج أو إضراب مبرمج ليوم الغد. وأكدت الجامعة في بيان لها أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بطرق النقابية المسؤولة وفقا لبيان الجامعة العامة للنقل. ستواصل مخابر التحاليل الطبية الخاصة العمل بنظام طرف الدفع في المرحلة الحالية وذلك إثر قرارها تعليق إيقاف العمل بنظام طرف الدفع لفائدة منظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض وذلك عقب لقاء جمع ممثلين عن النقابة بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين في انتظار التجسيد الفعلي لتسوية مستحقات المخابر المتخلدة بذمة الصندوق. دوليا أعلن التلفزيون الإيراني عن سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم بمحافظة هرمزغان والجهة الشرقية لمدينة بندر عباس ومنطقة قشم البحرية جنوب إيران. نقل الموقع الأمريكي إكسيوس بأن الجيش الأمريكي نفذ الليلة ضربات على أنظمة صواريخ ودفاع جوي إيرانية. نفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية صحة تقارير بشأن وقوع هجوم على محطة بوشهر النووية. نقلت وكالة الأنباء رويترز عن مصادر أمنية عراقية بأن هجوما بمسيرات استهدف معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية في السليمانية. حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيراش الولايات المتحدة وإيران اليوم على ممارسة أقصى درجة ضبط النفس واستئناف المفاوضات بشكل عاجل بعد تجدد الضربات بين البلدين. نهاية الموجز. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في فقرة دويتو لهذا الأسبوع. ثنائي الشاب يعرفان على أنهما التلميذان الناجبان لسيمون أسمر من خلال برنامجه استوديو الفن الذي كان انطلاقة لعديد النجوم في لبنان. نجمانا انطلق أوسط التسعينات، والكفوري ابن منطقة زحلة بلبنان، نوال الزغبي، نوال الزغبي التي بدورها تخرجت من مدرسة استوديو الفن والتي تقدمت للمشاركة في سنة 1988 وقدمت باقتدار بعض أغنيات الفنانة وردة الجزائرية. يعني نجم نقول نجمنا لهذا الأسبوع يعني من الموجة الجديدة من المطربين اللي ما عاد الشباب، ولكن من رواد الأغنية الشبابية الجديدة، ولكن يتمتعوا بصوت طربي نوعا ما. يعني نجم نقوله صوت وسط بين الجيل الذهبي والجيل الحالي، وائل كفوري ونوال الزغبي دويتو.

0: وانا اللي حالف ما نحبه.
1: وصلنا لآخر نغم. حبيت قبل ما نخليكم تتعرفوا على النغم يعني نقول لكم تحيات كل فريق اللي كان سعيد جدا أنه يأنسكم. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا، يعطيكم ألف صحة. نخليكم مع ثلاثي هادي أدم الشعر السوداني في الكلمات، العملاق محمد عبد الوهاب في الألحان، والسيدة أم كلثوم في الأداء. أغدا ألقاك، إلى اللقاء.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز منتصف الليل للأنباء. أعلنت الغرفة الجهوية لأصحاب سيارة الأجرة الواجب تطوين عدم انخراطها في الإضراب الذي دعت إليه اليوم الجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وأكدت أنه سيكون يوم عمل عادي. هذا وينفذ اليوم مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم إضرابا عاما ينطلق في حدود الساعة 5 صباحا إلى حدود 9 ليلا، ويأتي تنفيذ الإضراب على خلفية عدم إيفاء وزارة النقل بتعهداتها وأبرزها الزيادة في التعريف وملفات مهنية أخرى عالقة في أجل لا يتجاوز 31 من شهر أوت القادم. دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم كافة منظوريه في القطاع من نقل ريفي والواج وتاكسي جماعية وتاكسي فردي لعدم المشاركة في الإضراب. وأكدت الجامعة أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هياكلها والتمسك بالطرق النقابية المسؤولة وفقا لبيانها. ستواصل مخابر التحاليل الطبية الخاصة العمل بنظام الطرف الدفع في المرحلة الحالية، وذلك إثر قرارها تعليق إيقاف العمل بنظام طرف الدفع لفائدة منظورية الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، وذلك عقب لقاء جمع ممثلين عن النقابة بوزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين في انتظار تجسيد الفعالية لتسوية مستحقات المخابر المتخلدة بذمة الصندوق. يعقد البرلمان يوم الغد جلسة مشتركة بين عدد من اللجان للنظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجامعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. دوليا نفذ التلفزيون الإيراني بدوي سلسلة من الانفجارات في مناطق متفرقة جنوب وجنوب شرقي البلاد شملت مدينتي جاسك وبندر عباس إضافة إلى سريك وجزيرة قشم ومدينة تشبهار. اتهمت الخارجية الإيرانية واشنطن بتقويض محادثات طهران وعمان في مسقط والتي عقدت يوم السبت. ووفقا للخارجية الإيرانية فإن المفاوضات تركزت على الترتيبات الخاصة بإدارة مضيق هرمز ومسارات العبور، مبرزة أن التدخل الأمريكي العلني تسبب في عودة انعدام الأمن وانتهاك كافة بنود الاتفاق بين الجانبين. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، تصبحون على خير.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: بلا حدود.
1: الركروكي المريش المسالي طرق العبيدي الملاليا كلها تفاصيل رسم التراث البدوي الغنائي الخاص بجهة القصرين. تلوينات وامتدادات صوتية هي في الواقع صورة حية لمشاعر ومشاغل يومية وحياة لأهل البادية، في المحفل، في الحصاد، في المناجات، في رق الأحبة، المعارك. كل هذه الأبعاد ثمنها الترابط الحدودي مع الشقيق الجزائر الذي أنجب ثنائية غنائية متميزة يصعب تفريقها. رحلة البحث في التراث البدوي الغنائي بالقزرين ترافقنا فيها مع الأستاذ والباحث ماهر الهرماسي والمسرح الفنان جمعي العماري. لقاء المعنى والمغنى والذاكرة الحية المشحونة أصالة وغزلا استثنائيا.
2: ما فيش برشا فلسفة، بركة في تونس نحن نخلطه بين الشعبي وبين البدوي، يبقى هو تسميته فيها التعريف، البدوي من البادية والشعبي من الشعب. معناتها بالبساطة هذه البدوي هو كل ما يغنى في أريافنا وكل ما تورث عبر الانتقال بالاستماع بالتواتر الشفوي من شخص إلى شخص، وبقى شكل من أشكال الغناء المازال ما هوش منظم، معناتها ما عندوش قواعد موسيقية معينة، درجة الارتكاز متاعه تختلف من منطقة إلى أخرى، الآلات متاعه زادة تختلف، يعني الزكرة آلة بدوية، القصبة آلة بدوية، الطبال آلة بدوية. الشعبي هو الغناء اللي تولد في الحاضرة، معناتها في المدينة، اللي يحفظوه أكثر عدد ممكن من الشعب، لكن إشكاليته من المعيشة الشعبية والشكل الاجتماعي الشعبي والمعاملة الاقتصادية الشعبية والعائلة، هذا ما يسمى شعبي. هذاك عشان لازمنا نفرزوا ما بين البدوي وهو غناء البادية والشعبي وهو غناء الشعب والحاضرة.
3: في البدوي في القصرين نحكوا على الولاية كلها، وهو ثم التنوع. مثلا كنزول الفريانة والمجن بالأساس طابع صوفي، اللي حكينا على البدوي ترجع الزاوية هي سبب هذه من بين الأسباب، الزاوية تاسيتي أحمد التليل والعرش ولا التليل بالأساس اللي مرتكزين في المجن وأرياف المجن وفريانة كيف كيف. يبقى الغناء يعني الغناء ما هوش من موروث فريانة ولا المجن، ذاك دخلته الهروش المجاوة كما الهنامة وكما الفراشيشة اللي هم ما ينتموش بمدسيتي، باعتبار أنه كنشوف شمال الولاية نحكو على القصرينة تلقى طابع أخر مختلف تماما اللي هو الغلالي، في سبيطة تلقى المسهلي وتلقى الركروكي المريش، بمعنى وكأنه يعتمد على الارتجال، اللي يغني فيه يرتاح ما يحبه. مثلا

موجود تريمة تراث صوفي بالأساس. تالا وجردة متأثرين بالبوغان ومتأثرين بالجو تاع الكيف. القصرين هي منطقة عمر سواء على الجزائر، وهذا يمكن الحاجة الوحيدة اللي تستدعيش التأشير للدخول الوطن هو عن طريق السمع يتناقل. نعطيك غنية على الجدي الريم مثلا اللي في الكيف تغنى بمقام بعيد كل البعد على فريانة والقصرين بالأساس واللي اشتركوا فيه الهمامة كما هذه تقول.

مئمة وكان عندي مال العشاء كان عندي مال العشاء

0: عشرة جمال يا ميمان.
1: نجم نقول لك هو مهدد، مهدد بأنه يتغير، لأنه التناول الموسيقيين خاصة أو يهزوا فيه للإيقاعي، يهزون للإيقاع أكثر من أنه يشتغلوا عليه من جهة توفيقية يعني، والتثمين التراثي مش بمنطقة التثمين ولا منطقة التوفيق، منطقة التجاري. لا هون أعطيك مثال لأغنية تناولتها الناس كل، اللي هي وحش السراء. وحش السراء لحنها الأصلي أنا أخذته من بلاصة ريف حفاتينة اسمها عين الدفلة، بعدها الجردة، بعدها حيدر، مرأة كبيرة يتوفى الله يرحمها، غنت وحش السراء بطريقة أظن أني وصلتش باش نغناها كما غنتها هي. تقول
0: يا عيلة تكري الزين والزين للقلب رضى،

بلذة. اي مش لي طالبك تغريني، احن انا نظرة

0: تراث بلا حدود.
1: هي منافذ عادية وطبيعية واجتماعية، معناتها هي منافذ التصاهر، معناتها الانساب. اثنين، الحد الاستعماري هذه ماهوش موجود في الاذان. الناس تحضر عروسات الجزيرية والجزيرية يحضر عروسات التوانسة. عندنا مناطق تكاد ما تفرقش في اللهجة، بوشبكة مثلا ما تفرقش بين تبسر بوشبكة في اللهجة، قرب ياسر من بعضهم. وكيف كيف في التعاطي مع الموروث الثقافي يعني، كيف كيف بنفس الطريقة. هو مش منفذ، هو تواصل طبيعي لعملية التناقل الشفوي للموروث البدوي نتاعنا غناء. وبالتالي فما عنا طبوع تغيرت، لأنه كي تقول لي طرق العبيدي ولا طرق الصالحي، ولا هما بيدهم ولا غنوا العبيدي والصالحي، لأنه ولاد عبيد موجودين في واد سوف وموجودين عنا لنا في فرينة ولا في قفصة، موجودين بشكل كبير. فما أغنية أول من غناها غناها الشيخ بركعة، هي سقوه رحل. سقوه رحل مثلا غناه برشة توانسة، نعطيك من الزوز مقاطع.

حكى على عمر بن عياد اللي هو شاعر من مجد العباس إلهي بلاد سيدي كليب، أنه ثم واحد اسمه محمد بن نصر بو علاقي وهو همامي، كانوا أصحابه وياه، كانوا غنية الاثنين، كانوا غنوا عند العروس الأخرى لأنه الاثنين معروفين قبل أنه محافظين وحزارة أكثر، والغنية يلقوا رواحهم في العروس المفتحة شوية. سي محمد بن نصر ذي البو علاقي اللي هو همامي جندته فرنسا وبعثته للسنغال، وعمر بن عياد لما صاحبه هزته فرنسا التحق في جبال سيدي عيش بالمقاومه، ومات عام 54 مع 17 واحد اللي توفوا من المجن الشهداء في معركه جبال سيدي عيش في 54. هذاك جاء هجواب اللي صاحبه توفى بعث قصيده يعزي فيها دار صاحبه، للامانه اول من غنيتها كانت انا، ما غنيش حتى واحد اخر، تقول

0: راح وتقص وصب جبرو حبيبي اللي فرق لي وراح جامع اني شوافي خبرو باللي انسيب الرياح تبلغ سلامي القبر واد.
1: الناس المهتمين بالشأن هذا لحفظ هذه الذاكرة، وكذلك حتى الإعلام من دوره أنه ربما من خلال برامج ثم نساء كبار وثم رجال كبار مثلا نزلوا يحفظوا هالموروث هذا، علاش ما يتسجلش ويتحط في المكتبة في الإذاعات بعد، حتى كي يكون واحد باش يشتغل طالب مثلا يشتغل على موضوع مهيل على الأقل الأثر موجود.
2: العملية في النقل والحفظ، النقل لازم يكون وفي واللي باش يحفظ لازم يكون وفي. هو منين نفقد بعض تقنيات الغناء ولا بعض تقنيات الأداء البدوي هذا؟ انطلاقا من انه الحافظ امكانياته الصوتيه تكون اقل من اللي لازم يكون موجود، والا اللي حفظ كيف كيف تقنياته الصوتيه تكون اقل، بالتالي تصيرك التغييرات اللي ما نحسوهاش. ادعو من المنبر نتاعكم انه يقع الاهتمام بشخصيتنا، ببطاقه تعريفنا الموجوده في الجبال، بطاقه تعريفنا وهويتنا الثقافيه والفنيه، انطلاقا من لمان هذا الموروث هذا، ووضعه على ذمه الباحثين، اثنين على ذمة الموسيقيين. بافاروتي كيس كيل فيه معناتها في الاخر، بافاروتي ما يخدم في شونيريك ولا اللي عندنا نحن يشبه لليريك، معناتها قرجومه مصلي على النبي، امكانيات وتقنيات صوتيه مصلي على النبي، اداء في قمه الروعه ولا يكتب موسيقيا من كثر التفاصيل اللي فيه. علاش نحن معناتها كنا نجمو نكتبوا له موسيقى اخرى ونعملوا له ناب نتاع موسيقى ونخلوا الراوي الاصلي يغني لنا، على الأقل عنا هوية نفسه بها الهويات الثقافية الأخرى.
3: انتهى اللقاء وبقي الوشم في تفاصيل ومكونات موروث غنائي وثري تناقله الرواة والقبائل في كل مناسباتهم السعيدة منها والحزينة، اختفت فيها الحدود والحواجز وتمازجت من أجل استمرارية ثقافة الإنسان. جزء كبير من التراث البدوي الغنائي بالجسرين لم ينقل وتفتقر إليه المكتبات الموسيقية، هو في الأصل بحاجة لمجهود مادي ومعنوي لتجميعه حتى لا يندثر ويختفي.
4: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاسي، توزيع محسن المطري.
5: تراث بلا حدود، وثائقي، نص وإنجاز، صور عميدية، إخراج علاء الدين رضواني.
4: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: وين تجي؟ باب القصر محلول ولا ثم حارس ولا هاشم حتى جلول؟ قصري هكا مسيب ندخل عدو يذبحنا الكل، والشيخ زعما في غرفته مازال. خلي نشوف. ثم شكون يتكلم مع الشيخ؟
1: شاكر نحبوها تتعدى من غير شاكر. كيف ما تعود مع التحميد باش يستدعى رجال الكسور الجبلية البارزين الكل، الشعراء والغنداية والفرسان، مطوس أكبر قرية أبوها ديما باب.
2: مشاكلنا زادت عم، مبروك وجمارك والبر محروق والمي قليل وهاو طريف زايد عليك.
1: الصبر الصبر يا راجل، عليه الكل جدودنا عدوا في هالبر دهور.
2: الصبر الصبر قداش منه الصبر عم، قلوبنا فاضت وكبودنا تبرجت، الفلاقة والزغابة انسانا وصغارنا في خوف وخطر، هذا كله صبرنا عليه. أما طريف طريف عمي يناديلك ويخليك محكوم، وهو يما يصيد ولا ياكل في المشوي ولا حتى راقد في فراشه، الصبر عنده حدود عم.
0: صار هو شاكر كل ما وصيت هاشم ما فادش. هذا هاشم
3: مره
4: هذه جدوله عك
3: عليه عمره
4: الدوام ينقب الرخام.
1: شاكر مزهار مزهار، مش هذه اول مره يفلت.
3: وين كنت يا هاشم؟
0: باباي والشيخ حمد شكون بايت معاه؟
3: حتى حد خليته بروح.
0: صحيت صحيت يا هاشم صحيت، وني متهني بيك. الباب على وسعه والناس راقده مطمانه، اذا جانا العدو الليلة يذبحنا كيف على ليش. وشاكر بيت مع عمه.
3: شاكر؟ لا مستحيل، وصلناه حتى للشعبة توه كنا وراه.
0: وتزيد تكذبني كل ما وصيتك، لكن ما فيكش فايدة.
3: باباي ماليش وحدي، معايا جلول. تتكلم يا جلول.
1: لكن اللي صرخنا عليه ما نعرفوش شكون هو.
0: وزيد تعملوا أعمال كيف ما هذه من غير علمي. باهي باهي باهي، غدوة نحاسبكم. شد الباب جلول. العصا ما معهاش لعب. وانت يا هاشم برا نديري حمد وشاكر، هاني نرجع فيهم.

0: هذا اللي صار يا عبد الدهيب.
1: أشبه الدنيا تغيرت مرة واحدة، القطعية في كل جهة، وربي حجب غيثة وزادنا طريف. لكن هيا نرجع بكار.
0: وين؟ القصر العامر؟ لا لا، خلي الصبح.
1: الليلة نرجع والصبح نعرف كل شيء. هذا فجر.
0: وحميد التوى موصلش.
1: حميد لازم يمشي للقصور السبعة ويقابل المشايخ. مانيش عارف الوه الشيخ حب يعمل الحفلة وهذه حالتنا.
2: وين باباي؟ وين الشيخ؟
1: بربيحة الوه تعب فيها الليل.
0: بيك وشيك خليتهم بالقصر العامر، ما عليهمش خوف.
2: ما تخبوش علي، تكلم عن عبد الدهيب بي. وانتم الوشو خارجين في هالوقت؟
1: حبينا نكون معاهم في الرجوع. ارجع ربيحة وطمني اهلك.
3: نمشي معاكم يا عم عبد الدهيب، جبت الغدري وعمرته.
1: حتى انت قمت في هالليلة رافع.
3: الشيخ بوي والشيخ الحم واني راجل
1: وسيد الرجال. ما شاء الله ما شاء الله. هيا بكار تصبحوا على خير.
3: هذا وقت تصبح الخير يا عم عبد الدين.

0: هلا بسي حمد. اهلا اهلا يا مرحبا يا مرحبا. والله نعتذر احشمت معاك. الكل من جرتك الزغاب الفكيني وكل ما تعبت انجا مني، لكن يطلعش للقمر مانيش يفك علي. يا سيدي اهلا بيك اهلا بيك. اهلا اهلا يا مرحبا يا مرحبا.
1: يا سيدي ما ثم كان خير، كنا مشغولين عليك سلقاني.
0: هالولد عندي مانيش عارف منا نطينا مصنوع، كل ما نفهم ونعاود وهو نافع ربي. يا هاشم هاشم، علاش تعطل في شيخ؟ هو انا شوصيتك؟
2: قلت لي هنيني عشيخ حتى نرجع.
0: صحيت صحيت يا بالع صحيت، اما راسك مش احم. وكي نرجع بعد شهر؟
1: لا لا لا قدر الله، لا قدر الله يا سيدي، لي الشرف وانا ضيف القايد طريف، وهاشم عمل معايا كل الكراب
0: على قل. انت يا شاكر سرج على حصانك وحصان الشيخ، وقفوا في الباب انا لاحقين. وكيف سمعت بحفلة جدكم قررت نحضرها من الاول انا وفرساني.
1: يا سيدي نكونوا فرحانين.
0: ابراهيم السويعي ما تفلتاش ما تفلتاش من يدك ليدي ومن حبسك الحبسي، وانزل عليه قطع على جلده هي، وبعد اعطيهولي نشنق على باب قصري خليهم يعرفوا اللعب وين يوصل.

0: البارح شاكر ودعناك وريناك مروح وإذا بيك بيت في القصر.
1: لقيت ليلة مظلم تعرفني خواف وليت رقدت بجانب عمي.
0: تقصص علي. لكن شكون اللي جاب معاك وروح الروح؟
1: والمكاح اللي معبيهم انت في الخرج وين كنت بيهم؟ ماشي للحرب ولا جاي منها؟
0: ما جاوبتنيش يا شاكر.
1: كيف تجاوبني يا هاشم؟ تجاوب روحك.
0: هذا جماعتكم حد دايم وبكار.
2: الله خير.
3: داركم سعيد. التوى شاكر اش ثم؟
1: حكم الضيف في يد المضيف. وهاشم ما قصرش معانا. الله يرحم اللي جابه.
0: شاكر اعرف روحك وين.
1: وين؟ في القصر العامر شيخ نظيفكم. لك لا عندكم ولا شرب.
0: ما وقال صايم.
1: صايم صايم يا هاشم، صايم ليل ونهار. ها سيدنا قايد
3: اش بيك يا شاكر؟ انت فارس واعمالك شرفتنا الكل.
1: البركة فيك يا عم القايد.
3: صباح الخير عبد الدايم وبكار. هذا نهار مبروك، هذا نهار سعيد، أعيان مطوس وفرسانها. يا مرحبا يا مرحبا. فاش تستنى يا هاشم؟ هاشم كلف شكون يذبح.
4: لا يا سي القايد، من زيتك فوق روسنا، لكن احنا معجولين ومشغولين. لكن بصيفتي نايب الشيخ حبيت نقول لك من اللي سافرت انت وبدر وسافرت قفلتنا حتى لين رجعت واحنا نعانوا في المسخ. الفلاقة والقطعية والزغابة، هاشم ولدك نهار اللي احتجنا له هز فرسانة وخلانا تحت رحمة مبروك.
3: عجايب، وانا لا علمي لا خبري. وعلاش يا سي الشيخ حمد ما قلت ليش؟
5: اللي فات مات يا سي القايد.
4: لا يا شيخنا شي ما فات. البارح شاكر ما جاكمش وحده، كان معاه بكار. وكيف روح بكار ثم شكون تعرض له في الشعبة وصرخ عليه.
3: صرخ عليه
4: وحب يقتله يا سي القايد. واللي تعرضوا اثنين مش واحد، لقينا جرتهم ووصلناها للقصر. هانا علمناك يا سي القايد.
3: تعرف العمل الكل يا هاشم ونيمة هني بيك.
0: من اعمل خيط في ابرة الا باذنك، كل شيء علمتك بيه.
3: خدم مخك، فكر كيف العمال كل عملة يكشفوا فيها نجي معاهم نعطيهم الحل. أهل الجبل ما همش سهلين، ناس يفكروا ينظروا بعيد، وانت رعواني خفيف. وتوب لازمك تطلب السماح منهم، عندهم مناسبة باش نحضروها وتقول قدامهم اللي انت غلطت وما عادش تعاود. امشي انت في عوضي وما عادش تتعرض لبناتهم. الشرف ما معادش يلعب، ويكون في علمك احنا الكل والمخازنية والصبيحية متاعنا عايشين في خيرات طول الجبل. والناس تقول اذا لقيت صاحبك عسل كله فضل.

0: ارجع يا زول ارجع. انا استريحي ولد عمك ما عادش فرحانين بيا كيف ما العاده.
1: انت اقرب منهم وارجع وزهرة تحب وباش تتزوج.
0: موعدنا في الحفل انت وصاحباتك الناس الكل في علم.
1: نجيكم حفلي طبلتنا والغنايه والصبايا والفرسان نعدوا نهارات في الزهو والتراب والعاقبه سلام وانت هني على روحك.

0: فوشي كما حبينا هكو البدلبد البدل الستة انت مشيها واني مشيها الاخرى وقت اللي نعمل لها المطلوقة في ركبتها انت شد الحصان من السبي هاي
1: تسلم يا حميد
2: خير مبروك هذه صلاتك
1: الخيانة سابقة منك العقبة المادي
3: هنيت على السلاح ايدك وراك يا حميد كيف ما عملتوا صاحبنا نعملوا معاك الايام باخواتها
2: كل ذلك
1: نقلت لك حميد سلت تعودها تموت ضرب الرشال ما هو سهل
3: باه يا حميد الكف هذا يرجع لك ثاني ومثلث خذ هذا على حساب
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزدين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم ميري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء المجعي.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من أثر عبر الأثير. أثر اليوم المهندس فتحي غانا.
0: سيرة ومسيرة.
2: ولد فتحي غانا بمدينة جرجيس في 29 من نوفمبر سنة 1934، وترعرع في بيئة غرست فيه حب العلم والعمل، وبعد استكمال دراسته اختار طريق الهندسة ليكون من بين الكفاءات التونسية التي ساهمت في بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال. اختص فتحي غانا في مجال الهيدروليك والبنية التحتية، وشارك في إنجاز عدد من المشاريع التي خدمت المواطنة ودعمت مسيرة التنمية بتونس. وكان يؤمن أن الهندسة ليست مجرد حسابات ورسوم، بل هي رسالة لتحسين حياة الناس وخدمة الوطن. غير أن فتحي غانا لم يكتفي بالنجاح المهني، بل حمل هم مدينته جرجيس، وآمن بأن الرياضة جزء من التنمية وبناء الإنسان. ومن هنا ارتبط اسمه بالترجي الرياضي الجرجيسي الذي ترأسه لتسعة مواسم متتالية، وهو من أطول الرؤساء بقاء على رأس الجمعية. ولم يكن رئيسا يكتفي بالقرار، بل كان قريبا من اللاعبين والمدربين والجمهور، يشاركهم طموحهم ويتحمل معهم صعوبات الطريق. وقد توجت تلك الجهود بالصعود التاريخي الأول للترجي الرياضي الجرجيسي إلى القسم الوطني الأول في موسم 1989 و1990، فكان ذلك الإنجاز ثمرة عمل تراكم على مر السنين.
0: بودكاست أثر عبر الأثير، سيرة